عن عقبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. عن أبي شجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، فإنما تصفون كصفوف الملائكة، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله. عن أبي ذر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال سفيان: قلت يا رسول الله، ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر، يقولون كما نقول، وينفقون ولا ننفق. قال لي: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة، وتسبحونه وتكبرونه 33 و33 و34. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قولي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة صلاها. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. تستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 89.
1: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. الحديث 979. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. الحديث 980. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث 981. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريد ليلة القدر، ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الحديث 982. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. الحديث 983. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في 9 يمضين، أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. الحديث 984. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. الحديث 985. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. الحديث 986. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب الاعتكاف ليلة. الحديث 987. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. باب الأخبية في المسجد. الحديث 988. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبي، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ الحديث 989. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف في 10 الأوسط من رمضان. الحديث 990. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بيقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره، فعدة من أيام أخرى، مش بضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس، شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علماءنا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيعونه، لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيع، لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة، ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دار اثنين مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضنا بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفرقان.

0: يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضروري يكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر. سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر لك يا أخي، التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني. الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة يعني، نطلع نطلع الخلاصة، بدهاش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هدوك، تكبيرات عيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة غافر.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يشعر الإنسان أحياناً أن نفسه تستعصي عليه، تتمرد عليه، تتأبى أن تخضع لمنهج الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب الحبيب قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، مشتت الأحباب، مفرق الجماعات، الموت. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، كان من الممكن أن نأتي الدنيا جميعا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة.

واحدة، إذن لا موت ولا حزن، ولكن حكمة الله تقتضي أن نأتي الدنيا تباعا وأن نغادرها تباعا ليتعظ بعضنا ببعض. الإنسان كما تعلمون وفي أدق تعريفاته بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، إنه زمن، وهذا الزمن إنه هو، أو إن رأس ماله هو الزمن، أو إن أثمن شيء يملكه هو الزمن، وأن هذا الزمن الذي هو حقيقة الإنسان، أو الذي هو رأس ماله الوحيد، أو الذي هو أثمن ما يملكه، ينفق على طريقتين: ينفق على طريقة الشاردين عن الله إنفاقا استهلاكيا، نأكل ونشرب وننام ونستمتع ونسترخي ونعطي أنفسنا حظوظها كاملة إلى أن نفاجأ بالأجل من دون استعداد له، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون. هذا اليوم يصعق فيه الإنسان، لا يملك إلا أن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لا يستطيع أحد أيها الإخوة أن ينكر حدث الموت، لكن الناس يتفاوتون لا في إنكار أو تصديق، بل يتفاوتون في مدى الاستعداد للموت. يستعد للموت بالتوبة الصادقة، يستعد للموت بالعمل الصالح، يستعد للموت بطلب العلم، يستعد للموت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستعد للموت بالدعوة إلى الله عز وجل، يستعد للموت بتربية الأولاد. الناس يتفاوتون لا في تصديقهم أو تكذيبهم بحدث الموت، ولكنهم يتفاوتون في مدى الاستعداد للموت. أيها الإخوة الكرام، ولأن الإنسان ركب في أعماق أعماقه أن الوقت أثمن من المال، بدليل أن الإنسان يبيع بيته الوحيد الذي لا يملك غيره من أجل أن يجري عملية جراحية قد توهمه أن عمره يمتد بضع سنوات أخر. ما معنى ذلك؟ أنه يبيع كل ما يملك من أجل أن يعيش زمناً أطول. إذن الوقت

بيته الوحيد الذي لا يملك غيره من أجل أن يجري عملية جراحية قد توهمه أن عمره يمتد بضع سنوات أخر. ما معنى ذلك؟ أنه يبيع كل ما يملك من أجل أن يعيش زمناً أطول. إذن الوقت أسهل من جوع في الدخول في جزئيات لا تعطيه شيئاً إلا أنها تشغله عن الهدف الكبير الذي خلق من أجله. أيها الإخوة الكرام، إن أكيسكم كما قال عليه الصلاة والسلام أكثركم للموت ذكراً، وإن أحزمكم أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. أيها الإخوة الأحباب، تصور بلداً فيه قانون إيجار عجيب. مالك البيت يطرد المستأجر في أي لحظة ومن دون سابق إنذار، ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ من البيت شيئاً ولو في الساعة الثانية ليلاً، وهذا المستأجر يضع كل دخله الكبير في تحسين البيت وتزيين البيت وزخرفة البيت، ولا يدري في أي لحظة يكون خارج البيت. ولهذا المستأجر بيت بعيد على الهيكل، هل الحكمة تقتضي أن يدفع كل دخله في تزيين بيت لا يدري في أي لحظة هو يغادره، أم تقتضي الحكمة أن يعتني ببيت مصيره إليه ومآله إليه؟ هذا حال معظم أهل الدنيا أيها الإخوة، يضع البيض كله في سلة واحدة، فإذا توقف قلبه فجأة أو انسدت بعض شرايينه أو نمت خلاياه أو تجلط الدم في عروقه، كان شخصا فصار خبرا، كان رجلا فأصبح نعوة، كان شيئا مذكورا فصار بضاعة لو نقلت من بلد إلى بلد لاحتاجت إلى أوراق. كنت مرة في سفرة بعيدة وفي توقف في بعض المدن في شمال إفريقيا، وجدت البضائع تنزل من الطائرة على درج كهربائي، فإذا بنعش فيه ميت، تكون رجلا فتصبح بضاعة تحتاج إلى أوراق تخليص. بين الإنسان والموت ثانية واحدة، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لموضوع أردت أن أضعه بين أيديكم حول أقوال بعض الصحابة الكرام وبعض خلفاء المسلمين وبعض علماء المسلمين وهم على فراش الموت. الإنسان في مقتبل حياته قد يظن المال شيئا كبيرا، في منتصف عمره يرى المال شيء وليس كل شيء، أما على فراش الموت لا يرى إلا العمل الصالح، فإن حققه فقد نجا وأفلح، وإن قصر به فقد خسر وهلك. سيدنا الصديق رضوان الله عليه حين وفاته تلا قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا بد من أن يأتي ملك الموت، بعدت المسافة أو قصرت. أيها الإخوة الكرام، الكلام الواقعي ربما كان مؤلما، نحن جميعا وأنا معكم، هل يمكن أن نستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل. لا بد لكل واحد منا أن يستيقظ في أحد الأيام على تطور في جسمه لم يكن من قبل، فإن كان هذا التطور

آية لبوابة الخروج تفاقم الأمر وانتهى بالموت. فهل نحن مستعدون لهذه اللحظة؟ لماذا يشيب شعر الإنسان أحياناً؟ لماذا يضعف بصره؟ لماذا تضعف أعضاؤه؟ لماذا تلتهب مفاصله أحياناً؟ لماذا ينحني ظهره؟ إنها إشارات لطيفة جداً من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد له؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول في شرح قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قال: النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والنذير هو القرآن، لأن القرآن فيه شرح لما سيكون قبل أن يكون الذي سوف يكون. والعقل يقتضي أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. ينبغي أن نتوقع الموت قبل أن نموت، ينبغي أن نستعد له قبل أن نفاجأ به، ينبغي أن نصلي قبل أن يصلى علينا، ينبغي أن ندخل إلى المسجد لنصلي قبل أن ندخل في نعش ليصلى علينا. أيها الإخوة الأحباب، والنذير هو سن 40، والنذير هو سن 60، وقد جاء في الأثر أنه من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار، ومن دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. أرأيت إذا كنت في نزهة لعشرة أيام، في اليوم الثامن تتغير الخطة، في اليوم الثامن تقطع تذاكر العودة، في اليوم الثامن تجمع الحوائج، في اليوم الثامن تشتري الهدايا، في اليوم الثامن صرت في بلدك نفسيا، ومن دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. والنذير الشيب ورد أيضا في الأثر أن عبدي قد ضعف جسمك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ والنذير أيضا هو المصائب، إنها نذير، إنها ملفتات للنظر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المصائب من النذير، ثم إن موت الأقارب من النذير. أيها الإخوة الكرام، أوصى الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا لما حضرته الوفاة، قال: إني أوصيك بوصية إن أنت قبلت عني، إن لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله جل في علاه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل، وحق لميزان أن يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. هذه وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لما طعن جاء عبد الله بن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، فقال له عمر: أعد مقالتك. فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه، لو أن أهل الأرض بأكملهم مدحوك ولم تكن في مستوى مديحهم لا تنجو من عذاب الله. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. يقول هذا الخليفة الراشد: والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. هذا عمر، وما أدراكم ما عمر. وقال عبد الله بن عمر: كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال له أبوه: ضع رأسي على الأرض. فقلت، يقول ابن عمر: ما عليك يا أبتي إن كان على الأرض أو كان على فخذي؟ قال: لا أم لك، ضعه على الأرض. فقال عبد الله: فوضعته على الأرض. فقال عمر: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. هؤلاء الذين يأكلون المال الحرام ويعتدون على الأعراب ويقيمون على معاصي الله ويغتابون وهم غارقون في الآثام، كيف يفكرون؟ ماذا أعدوا لهذه الساعة التي لا بد منها؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما وافاه الأجل قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال يونس عليه السلام. لما فتشوا في خزانته وجدوا وصيته، كتب فيها: عثمان بن عفان يشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى، عثمان يعني، وعليها يموت، وعليها يبعث إن شاء الله. سيدنا علي رضي الله عنه حينما طعن قال: ما فعل بضاربي؟ قالوا: أخذناه. قال: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيد عليها. وقال مذكرا بقول النبي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وأوصى أن امشوا بي بين المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا. وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال حينما حضرته الوفاة: يا رب، إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. ثم فاضت روحه بعد أن قال لا إله إلا الله. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل معاذ بن جبل. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم الناس بأمتي أبو بكر، إلى أن قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه حينما أتاه الموت قالت زوجته وحزناه، فكشف الغطاء عن وجهه وهو في سكرات الموت وقال: لا تقولي وحزناه، قولي وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الموت قال: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟
والله أيها الإخوة، مرة كنت في تشييع جنازة، فلما وضع الميت في القبر، والله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت في الدنيا أعقل من رجل يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. بعدت أو قربت، طالت أو قصرت، كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الأحباب، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، اعلم بقصيدتي، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 55 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن نجوم الهداية سادتنا أصحابه الكرام، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا

0: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
1: في الحلقة السابقة تلوت قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقوله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وهذا يدلنا على عظمة هذا الدين، وأنه دائما يحب الخير والقسط والعدل، فهو يأمر المسلمين أن يؤمنوا بأنبياء الله جميعا، ويحدثنا عن كتب الله التي أنزلها من قبل بأن فيها الهدى والنور، وأن فيها الخير والهدى والموعظة. وفي هذه الآيات يحدثنا القرآن الكريم عن القرآن نفسه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هو حقا من عند الله تبارك وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا الكتاب هو حق من جهتين اثنتين: أولا هو حق بمعنى أن الله تبارك وتعالى أنزله، وثانيا هو حق بمعنى أن كل ما فيه حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا للكتب التي سبقته من التوراة والإنجيل وكتب الله جميعا والصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومهيمنا عليه، مهيمنا على هذه الكتب جميعا، مؤتمنا عليها، يشهد لها بالحق، يحفظها من أن ينالها أحد، بمعنى أن هذا القرآن الكريم مهيمن على هذه الكتب، يشهد لها بأنها كتب الله تبارك وتعالى، يصدق ما فيها من حق قبل تحريفها. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بين هؤلاء إن جاءوك، كما مر معنا في الحلقة السابقة، بما أنزل الله تبارك وتعالى، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إياك أن يفتنوك عما أنزل الله إليك. ومع أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام معصوم من هذا، لكن هذا تحذير من الله تبارك وتعالى لا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام وحده، ولكن لمن جاءوا بعده من المفتين والأئمة والعلماء: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي له شريعته وله منهاجه، هذا من حيث الفروع كالاختلاف في العبادات وبعض قضايا التشريع. أما العقائد فهي واحدة عند الأنبياء جميعا منذ أن أرسل الله الرسل: وصدق الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن الاختلاف بين الشرائع إنما هو في بعض الفروع وبعض الأحكام، لكن العقائد واحدة ليس فيها اختلاف، ولذلك كان كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام يقول لقومه اتقوا الله وأطيعون. نعم، إذن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في قضايا التشريع، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لو أراد الله ذلك لكان، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليعاملكم معاملة الممتحن والمختبر الذي يمتحن ويختبر حتى يعلم وحتى يظهر المصدق من غيره، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات سارعوا إليها، لأن العمر قصير ولأن الدنيا زائلة. استبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ويأخذ كل واحد حقه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. جاء بعض زعماء اليهود وأحبارهم إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام وقالوا إن بيننا وبين قومنا خلافة، فإن حكمت لنا اتبعناك، ولكن هيهات هيهات أن يؤثر مثل هذا القول في شخص الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، وهو الذي عصمه الله تبارك وتعالى من أقل من هذا، فأبى. فقال الله تبارك وتعالى له ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أمرك الله تبارك وتعالى به ونهاك عنه، فإن تولوا وأعرضوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، إن ذنوبهم كثيرة، وإن ذنبا واحدا من ذنوبهم يكفي أن يعذبوا من أجله، وأن يصيبهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة من أجله. ومن هنا قال الله ببعض ذنوبهم، أي ذنب واحد من ذنوبهم يكفي لأن يصابوا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي منهم لا يحبون الحق بل يحبون أن يخرجوا عن الجاد. ثم يعنفهم القرآن الكريم أفحكم الجاهلية يبغون، أي يعرضون ولا يرضون حكمك وحكم الله، أي يعرضون فيبغون حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، فالهمزة للإنكار، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه محذوف. أيعرضون فيبغون حكم الجاهلية، يقول الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام الأول للإنكار، أفحكم الجاهلية يبغون، والاستفهام الثاني للنفي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد أحسن من الله حكما لأولئك المؤمنين الذين ملأ قلوبهم برد اليقين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين

يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

0: الله واسع عليم. الإسلام دين الحق، ولذلك يحب من المسلم دائما أن يحسن إلى الناس جميعا أيا كانت أديانهم. ولذلك قد يفهم بعض الناس هذه الآية الكريمة فهما غير صحيح. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لم يقل لا تشاركوهم في أعمالهم، ولم يقل لا تتخذوهم أصدقاء، ولم يقل لا تحسنوا إليهم إن كانوا جيرانا، ولم يقل لا تعاملوهم معاملة غير لائقة، قال لا تتخذوهم أولياء. ومعنى أولياء أنكم تعطونهم أسرار دولتكم وتبينون لهم ما عندكم من قوة عسكرية وتوالونهم على حساب المسلمين، بمعنى أنكم تقفون بصفهم وتتركون إخوانكم. إذن الولاية يا أخوة أمر فوق الصداقة وفوق الصحبة وفوق الشراكة وفوق الجوار. أولياء أي لا تعطوهم أسرار دولتكم، وهذا أمر مجمع عليه بين العقلاء جميعا. إذن قول الله تبارك وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ليس معناه حثا على كراهة اليهود والنصارى، وإنما معناه أن لا تعطوهم أسرار دولتكم، عاملوهم بالحسنى وأحسنوا إليهم وكلوا معهم، شاركوهم في التجارة، أحسنوا إليهم جيرانا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يسارعون في مودتهم، يقولون ماذا؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تنقلب الأمور فيكون لليهود الغلبة، ونود أن نحفظ أنفسنا. يقول الله تبارك وتعالى فعسى الله أن يأتي بفتح ونصر من عنده فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ثم يقول المؤمنون بعد أن يأتي نصر الله: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هؤلاء الذين أقسموا بأنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذا يا أخوة درس من القرآن الكريم يحذر المنافقين الذين يسيرون مع يهود من أن ذلك سيكون وبالا عليهم في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وسنكمل تفسير الآيات الكريمات في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى؟ فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً، بناءً على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك، ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك لأن الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون، وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. 5 خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكده برسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فورا وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وانت مرتاح. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو ارشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك. لا تختار هالطريق. حملت مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ. اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.
6: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بيقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره. فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع لو قطعتهم ما عليك بأس. شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علمانا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، نارز 2 مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضناه بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر، الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، بدهاش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات عيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: حياة FM ضلك معنا.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس.
3: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: تحرير.
1: اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، أعلنت القوات المسلحة قواتنا المسلحة الأردنية صباح اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق تحديدا. عملية الاعتراض كما قالت القوات المسلحة أقرأ من بيانهم نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. الفرق الهندسية كما قال بيان الجيش، الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات هذه الصواريخ حتى يتم ضمان عدم وجود أي مواد متفجرة بداخلها. وسائل الإعلام الدولية نقلت عن الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ بعيدة المدى. هذا

لأن الأهداف، أنا أقرأ أيضا من بيانهم، يقول أن الأهداف شملت حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومركز قيادة وتحكم، ويقولون أي هجوم أمريكي سيتم الرد عليه بالرد الساحق والحاسم بحسب البيان. موقع أكسيوس الإخباري أيضا نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران فعلا أطلقت صواريخ ولا يقل عن 5 صواريخ باليستية وعدة مسيرات أيضا باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة. فصباح اليوم قبل ساعتين من الآن كان نزل على أو يعني كتبت رئاسة الأركان في في في الجيش الكويتي، كتبوا منشور على صفحتهم الرسمية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لما أسمتها أهداف معادية، أهداف جوية معادية تستهدف الكويت. وكذلك أيضا المستشار الإعلامي لملك البحرين كتب على منصة إكس أيضا فجر اليوم، كتب أن القوات الجوية البحرينية تتصدى لاعتراضات وصواريخ وهجمات إيرانية. وكان يعني الحرس الثوري الإيراني قال أنه استهدف، إذا بتحكي عن البحرين تحديدا، أنه استهدف بطائرات مسيرة الأسطول 5 الأمريكي في البحرين. لماذا قامت إيران بضرب القواعد في المنطقة؟ ولماذا قامت إيران باستهداف الدول العربية في المنطقة؟ إيران تقول أن هذه الصواريخ تأتي ردا على الغارات الأمريكية اللي استهدفت مبارح مناطق في إيران وتحديدا في جنوب إيران. وبالفعل الجيش الأمريكي أعلن أنه استهدف أو أنه شن غارات أمريكية على إيران ردا على إسقاط إيران طائرة عسكرية من نوع أباتشي، طائرة أمريكية مروحية من نوع أباتشي الليلة الماضية، بعد ما قامت الولايات المتحدة بهذا الهجوم أو بهذه الغارات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خرج وقال وكتب على منصة إكس منشور وقال إحنا اليوم حذرنا الولايات المتحدة وقلنا لهم لا تختبروا عزيمتنا بأن يكون هناك أي طائرات مسيرة أو غير مسيرة في سماء إيران، وقال إحنا قواتنا المسلحة ما راح تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، غادروا المنطقة إذا كنتم تريدون السلامة. هذا ما كتبه الوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. يعني كأنها رسائل تحذيرية اليوم من مسؤولين الإيرانيين إلى أمريكا إنه إحنا اليوم ما راح نقبل أي تهديد، وإحنا اليوم أي رد سيتم الرد عليه. وفعلا الرد الأمريكي أو خلينا نقول الغارات الأمريكية ردت إيران باستهداف الأردن وباستهداف البحرين وباستهداف الكويت فجر اليوم. فبقول لك اليوم أي خطوات تصعيدية إحنا اليوم راح نرد عليها بشكل مباشر. طبعا في تقارير تتحدث أنه ترامب يعني تواصل في وقت متأخر مبارح مع المجرم نتنياهو حتى يتم تنسيق شيء جديد بخصوص هذا التطور الجديد في المنطقة. طبعا قبل يومين ترامب كان يقول أنا صاحب القرار والقرار الأول والأخير عندي، وأنا حكيت مع نتنياهو كلام حتى يصفه البعض بأنه يعني تحدث مع نتنياهو وأطلق عليه عبارات نابية، والبعض قال بأنه يعني كانت من من من أسوأ المكالمات الهاتفية التي جمعت ترامب بنتنياهو. وإحدى الجمل التي نقلها الصحفيون يقولون أن ترامب قال نتنياهو لولاي لكنت الآن في السجن، فلا يمكن أنك تستمر. هذا طبعا بعد أن قامت إسرائيل، الكيان الإسرائيلي، بضرب إيران قبل يومين. فبيقول إحنا ما راح نشارك ولن نسمح بأن تستمر، لأن المفاوضات على وشك الانتهاء وقربنا نصل إحنا والإيرانيين إلى نقطة التقاء وإلى اتفاق بخصوص المفاوضات الجارية من أكثر من شهرين. لكن امبارح ترامب بيقول أنا توصلت مرة ثانية مع نتنياهو، حطيته بصورة الضربات الأمريكية ضد إيران، وإحنا اليوم يعني بدنا نشوف ماذا سيكون القادم، خاصة بعد اليوم أن ضربت فجر اليوم ضربت إيران بعض الدول العربية مثل ما قلت الأردن والكويت والبحرين. فاليوم الكل يترقب إذا كانت فعلا الجهود الدبلوماسية التي تتصدرها باكستان فعلا ستحتوي الأزمة من جديد. هذا التصعيد اللي صار لا أعلم إذا كان صح تسميته خرق في الاتفاق ولا لا، ولا المواجهة ستتجه مرة أخرى لا قدر الله في منطقتنا نحو مزيد من التصعيد. صدقوني ما حد عارف الجواب.

طبعا بس هيك معلومة سريعة يا إخوان، المروحية الأمريكية اللي أسقطت من قبل إيران الليلة الماضية التي مثل ما قلت من نوع أباتشي كانت تطير فوق مضيق هرمز تحديدا. عطلة الصيف على الأبواب، ويمكن لا لسه بعض المدارس عطلت والبعض يعطل الخميس، يمكن الصفوف الإعدادية لسه راح يتأخروا لأنه عندهم 14 مادة الله يقويهم للاثنين الجاي. يعني خلينا أقول مع بداية الأسبوع المقبل تبدأ رسميا العطلة الصيفية. دائما مع بداية العطلة الصيفية تبدأ الأفكار، أفكار الأهل كيف اليوم بدنا نشغل الأولاد بهذا الوقت الطويل في النهار وبهذه العطلة الصيفية الطويلة التي تصل إلى شهرين ونص تقريبا مدة العطلة. طبعا دائما تخرج الأفكار اللي لها علاقة بالنشاطات والدورات والمخيمات الصيفية وما إلى ذلك، ويمكن كثير من الناس يقول لك دائما نسمع احنا نفس الكلمة من الأولاد، يعني الولد بالدار لحق مشاكل، لحق مجاكرات، لحق كلمة والله زهقان، فهو يضل على التليفون يعني، أو خلينا أقول على الشاشات بغض النظر إذا كان تليفون أو غير تليفون، يضل على الشاشات أغلب الوقت. يمكن البعض كنت أسمعها مرات يقول لك والله من 8 إلى 10 ساعات. وفي أولاد فاهمين أنه العطلة الصيفية نوم للظهر وسهر للفجر، يعني أو خلينا أقول يعني أحيانا بيكون مرات إزعاج في للجيران، خاصة الناس اللي عندهم دوام ثاني يوم وشغل، فالكل مرات يصير يشكي. فإحنا اليوم مش منصدمين لأنه إحنا هذا الواقع الموجود عندنا. البعض بيقول لي احنا بننصدم لما بدنا نيجي نسجل اولادنا بالنوادي ولا بالمخيمات الصيفية الاسعار مرتفعة. مع الاسف في استغلال، يعني مش معقول يكون النادي الصيفي قصد مدرسة، نادي 3 أيام بالاسبوع على سبيل المثال، دوامه مثل دوام مدرسة او اقل، 150 دينار على الولد، 150 دينار على الطفل الواحد، يعني اللي عنده 3 أو 4 أو 5 يعني يدفع قديش 600 دينار، عادي يقدر يدفع 600 دينار. ويمكن كثير من الأحيان، وهي أنا سمعتها من أكثر من شخص، يقول لك والله ما قدرنا نشوف أن هناك قيمة حقيقية أضيفت للأولاد خلال وجودهم في هذا النادي الصيفي، ما اكتسب من خلاله أي مهارات تعليمية فعليا واضحة من خلال وجوده في هذا المخيم اللي يعني لما شفنا هالإعلان على السوشيال ميديا منزلينه صفحة المدرسة الفلانية بيقول لك كاراتيه وركوب الخيل وأنشطة فنية وتخييم وروبوت وإذاعة وزراعة وطبخ ومهارات تعليمية. بيقول يعني احنا فعليا لما سجلنا الأولاد اكتشفنا انه كثير من الأمور يعني معظمها فعاليات متفرقة، هيك بالعطلة الصيفية كلها بتصير مرة واحدة وليست برامج تدريبية حقيقية، يعني يأخذوهم مرة بالعطلة كلها على الصبل الخيل يمكن، وكل واحد يلف له لفة بالحصان لفة 3 دقائق بتعرفوها 3 دقائق وانزل. مرة من المرات ممكن يجيب لك مدرب كاراتيه ولا يعمل حصة ولا نجيب شيف يعملهم كيف يعملوا كيكة ولا يخيموا بنهار، وبعدها خلص الموضوع. وبالنهاية انت تكون دافع مبلغ كبير، مثل ما قلت بعض النوادي الصيفية بتطلب 100 و150 وبعضها أكثر عشان فعاليات، يقول لك أنا اليوم بدي أشارك ابني بفعاليات، لكن تكون ممكن خلينا أقول عامة، لا تركز على هدف محدد أو لا تركز على مهارة فعليا قد تكون هذه المهارة قابلة للتطوير. فأنا اليوم بدي أسمع منكم، خاصة مثل ما قلت لما تقرأ الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تقول يا سلام كل هاي الفعاليات وكل هاي الأنشطة راح يعملها ابني بالمخيم الصيفي، والحقيقة أنه مع الوقت سيكون الواقع مختلف. يعني حتى بعضنا يعني مع الأسف يعني خلينا نقول أنه مش كثير أمين ومش كثير صادق حتى مع الناس في موضوع ماذا يعني ممكن أن يكون إشغال الأبناء في العطلة الصيفية. لذلك اليوم نرجع نسأل نفس السؤال، العطلة الصيفية شو الهدف منها؟ يعني هل الهدف أنه إحنا نعبي الوقت كامل بأي نشاط وخلص، ولا الهدف اليوم يطلع الطالب او يطلع هذا الطفل من من من الصيف شهرين ونص متعلم له شغله جديده، مطور مهاره معينه ممكن هذه المهاره تنفعه في المستقبل؟ يمكن البعض يقول لك طيب شوف ايام زمان ما كان في لا نوادي صيفيه ولا غير نوادي صيفيه، ما كان موجود اي شيء بالشكل الموجود في اليوم. طيب وين كان يقضي الولد وقته؟ اين كان يقضي يعني يقضي الابناء احنا وين كنا نقضي وقتنا؟ بالحارات، عند القرايب، عند بيت الجد، مع الأب مثلا في الورشة، يزور الـ أصحابه، وين كان يقضي وقته؟
يمكن البعض يقول لك والله كنا زمان نفتح بسطة بشارة ولا بسطة عصير ولا صدر مهلبية ولا هريسة على باب الدار. حتى يمكن الدرس اللي كان موجود في التربية الوطنية أو في اللغة العربية اللي كان يبيع صدر هريسة ويجي عليه الذبان ولا تأكل هريسة مكشوف، يمكن كان يجي أو إجت الفكرة من الناس اللي كانوا فاتحين بيزنس في العطلة الصيفية بيزنس مدة شهرين ونص، يعني فاتح صدر هريسة على باب البيت. فيمكن البعض يقول صحيح ما كان اسمها تنمية مهارات، ما كان اسمه تنمية مهارات، لكن بالمقابل وما كان يدفعوا أهالينا كريزة، أيوة بسط حلاوة أقول تعدي، ويمكن ما كانوا أهلنا يدفعوا مصاري على هذا الكلام، كان كله مجانا. لكن الولد لما يكون حاط مثلا بسطة ولا رايح مع أبوه ولا قاعد يبيع شغلة معينة، قاعد يتحمل مسؤولية، يطلع من الصيف على الأقل تعلم كيف يمكن أن يتحمل مسؤولية، تعلم كيف ممكن أن يعتمد على نفسه، تعلم كيف ممكن يتعامل مع الناس. يعني شوف أولادنا اليوم قديش يخجلوا، قديش يستحوا فعليا، يمكن ما يعرفوا ركبوا كلمتين على بعض البعض طبعا. فأنا اللي أقوله فعليا كيف يتعامل مع الناس، كيف يصقل شخصيته في المجتمع. يمكن البعض يقول لي يا أخوي ليث الناس زمان كانت يعني أكثر براءة من الآن، اليوم الناس شوي تغيرت، يعني أنت كنت تأمن أكثر من هسه تحط ابنك بالحارة يلعب مع الناس ويختلط بالناس، كانت الناس تعرف بعض أكثر، كانت الناس يعني في خلينا أقول القيم موجودة بشكل أكبر من من من التراجع اللي إحنا وصلنا له لليوم. نعم الوضع اختلف اليوم أكيد، بس لا يعني إنه إحنا كمان يعني بعتقد اليوم إنه إحنا نقول إنه الوضع اختلف لدرجة إنه إحنا بطلنا نأمن على أولادنا إنه يطلع على الشارع أو يلتقي بأصدقائه أو يزور الناس اللي حواليه. اليوم الطفل محاط بالشاشات من كل الجهات، تليفون، بلاي ستيشن، تابلت، يوتيوب، والألعاب الإلكترونية، محاط فعليا بالشاشات. إذا أنت تركته بدون تنظيم ما عنده أي مشكلة يقضي 10 ساعات بدون ما يتعب وبدون ما يحس قدام الشاشة. والمشكلة ليس فقط بضياع الوقت أو المشكلة بالتركيز لا المشكلة يمكن أو المحتوى كمان، وهذه نقطة مهمة، يمكن لسه قبل كم يوم كنا نحكي على المحتوى، وليس المشكلة أيضا بالمحتوى، يعني هو مشكلة بس ليست هذه فقط المشكلة. أيضا بكرة بس تخلص العطلة الصيفية المشكلة بتصير بالدماغ وبالعقل اللي صار متعود على هذا التحفيز السريع وعلى الريلز وغيره، فبطل عنده لا صبر على التعليم ولا صبر على القراءة ولا صبر على الكتابة ولا صبر على إنجاز أي مهمة اليوم قد تحتاج هذه المهمة إلى تركيز. طيب شو الحل يا أخوان؟ مثل ما قلت خاصة أن العطلة الصيفية طويلة 2.5 شهر، شو الحل إذا كان الأم والأب عاملين موظفين؟ خلص ما إن على يعني ما إن حل اليوم إلا نحطهم في النادي الصيفي، رغم أنه البعض يقول أنه فعليا اليوم مش كثير يعني بيكون في أي قيمة حقيقية أو قيمة مضافة، ولا النادي هو خيار من الخيارات وفي خيارات أخرى أفضل. بدي أسمع اليوم آراءكم، لأنه أنتوا عارفين أنه مش كل الأهل قادرين يحط أولادهم بالنادي الصيفي، مش كل الأهل قادر يحط ابنه بدورة سباحة، مش كل الأهل قادر يحط ابنه بنادي ولا بدورة مثلا تعليمية يتعلم فيها لغة إنجليزية ولا دورة روبوت ولا غيره منها. لأنه يعني كنا شايفين الأوضاع الاقتصادية اللي اليوم صعب على كثير من عائلات، وفي ناس مثل ما قلت عنده 4 أو 5 في البيت. يعني لو كان النادي ممتاز ولو كان النادي فعلا قد يضيف قيمة حقيقية، بيقول لك أنا اليوم العبء اللي قد يعني يكون سبب في العبء المالي قد يكون سبب في أنه اليوم أنا ما أقدر أسجله، قد تكون التكلفة عبء. البعض بيقول لك أنا اليوم ليش ما أروح على مراكز المجانية مثل مراكز تحفيظ القرآن؟ كويس ومهم، بس أكيد أنت اليوم ما راح تخلي ابنك يحفظ قرآن من الأحد للخميس، كمان الطفل بده يلعب، مع أهمية أنه يحفظ قرآن، بس الطفل بده يلعب وبده نشاطات وبده يتحرك وبده ينط وبده يركض. فهل في بدائل اليوم ممكن تكون أقل تكلفة؟ هل في بدائل اليوم ممكن تكون يعني أكثر فائدة؟ البعض بيقول لك ليش ما نفعل الأنشطة المنزلية في البيت؟ ليش ما نخصص ساعة يومية للقراءة؟ طب بلتزموا أولادنا بهذا الموضوع، شو رأيكم يا إخوان؟ ليش ما نعمل مهارات جديدة داخل البيت وهيك مهارات حياتية؟ كل واحد حسب عمره، يعني إيش يتعلم الطبخ، إيش يتعلم ترتيب الأغراض، إيش يتعلم استخدام البرامج على الكمبيوتر عشان يفهم من الكمبيوتر الموجود عنده في البيت مثلا أو اللابتوب. مش بس الألعاب، في برامج مهمة وقيمة ومفيدة ممكن يتعلمها، ممكن يشارك بأعمال تطوعية مثلا
إذا كانت متاحة وإذا كانت تناسب عمره. ممكن يتعلم الزراعة، العناية بالنباتات إذا كان في قدام البيت حديقة. ممكن يكون في مثل ما قلت مشاريع عائلية، مثل المشاريع اللي كنا نعملها زمان، الذرة والترمس والكريزة. قبل كم يوم بيحكي لي أحد الأصدقاء إنهم من فترة صارت العائلة تجتمع مساء يتابعوا فيلم وثائقي، يكون مدة الفيلم الوثائقي لا تتجاوز 20 دقيقة، ومرات يكون أقل. إيش الفيلم الوثائقي؟ بيقول لي الفيلم الوثائقي إما عن دولة معينة، عن مدينة، عن عادات، عن تقاليد، عن حيوان أحيانا أجلكم الله، عن حيوان، عن مثلا اختراع جديد في العالم. فبيقول قديش هذا النشاط أثر إيجابي على الأولاد بالبيت. لا، ولدرجة أنه الأولاد صار يعني بعضهم يقترح مواضيع. فعليا عجبتني الفكرة كثير، وممكن تطبق اليوم، خاصة أنه يمكن البعض يعني يمكن سمعناها كثيرا وخاصة بوجود التليفونات. البعض يقول لك اليوم التليفونات بعدت العائلة الواحدة، الأسرة الضيقة عن بعض. فاليوم بيقول لك قديش مهم أنا مثل هاي الفعاليات تقوي التفاعل داخل الأسرة، لأنه إحنا داخل الأسرة اليوم محتاجين نقعد مع بعض، محتاجين نتناقش مع بعض، محتاجين نتفاعل مع بعض. وقديش هذا ممكن يترك أثر إيجابي تحديدا على الأطفال، على شخصيتهم، على بناء ثقتهم بنفسهم، على كيف اليوم يسقلوا أن شخصياتهم. شو رأيكم يا إخوان؟ هي يمكن نقطة جديدة ممكن أن تضاف، لكن البعض بيقول لك أنا العطلة الصيفية 2.5 شهر هي قد تكون من الأخطاء، بدي أحاول أعبي كل دقيقة فراغ بوقت الطفل من الصبح للمساء، برامج ودورات وأنشطة بدون توقف. وقد يكون هذا خطأ، مثل ما قلت الطفل بده يلعب، بده يعيش جزء من طفولته ويتحرك، ومش كله انتظام والتزام وضغط. فبدنا اليوم نكون حريصين انه نبحث عن يعني عن شيء له علاقه بالنشاط الامثل اذا صح تسميته لاشغال الاطفال. اليوم اذا بدنا نبحث عن قيمه تعود بنفع الاطفال، مثل ما قلنا العطله 2.5 شهر، يعني يا اولادنا يتعلموا ويطلعوا منها، وفعليا يقدروا يطلعوا منها بمهاره جديده او عاده جديده او قيمه مفيده تعود بالنفع عليهم. من خلال طبعا هذا الموضوع بده تخطيط بسيط بس من الأهل، بده شوية متابعة بس من الأهل، أو تكون العطلة الصيفية من قضيها مثل ما قلت نوم للظهر سهر للفجر، ونتنقل بين البلاي ستيشن والتليفون والشاشات، وغالبا يعني تنتهي الإجازة بدون أي فائدة حقيقية. فبدي أسمع منكم اليوم كيف ممكن اليوم نقضي العطلة الصيفية مع أولادنا. هل بتشوفوا أنه فعلا مثل ما كنت أقول في البداية، هل بتشوفوا فعلا أن النوادي الصيفية فعلا تستحق الدفع، تستحق التسجيل؟ هل فعلا تستحق هذه التكلفة اللي أحيانا يعني بيكون مبالغ فيها؟ هذا واحد. اثنين، هل تضيف قيمة حقيقية ومهارات حقيقية لأولادنا، ولا بس مجرد وسيلة إشغال مش يعني مش راح أضيف لهم أي قيمة؟ بس أنا اليوم لأنه الوقت فاضي والوقت طويل، فاليوم أنا خلال الإجازة بشغلهم بدون أي إضافة حقيقية. بدي أسمع رأيكم في استطلاع اليوم.

يعني مثلا يا اخوان انا طرحت لكم مثال وسريعا قبل الموجز، انا طرحت لكم مثال الاخ اللي قال لي قبل كم يوم على موضوع قديش مهم انا ابحث عن فيلم وثائقي مناسب لأطفالي مدته مش أكثر من 20 دقيقة عشان ما يملوا ما يزهقوا، بنسمع عن مدينة معينة عن منطقة معينة عن عادة معينة عن تقليد معين عن حيوانات معينة، قد تكون هذه الحيوانات مائية قد تكون برية، وهذا الإشي كان مفيد. زمان عدي قبل شوي بكتب لي بيقول لي أنا زمان كنت فاتح بسطة ببيع كريزي بالحارة. وين عدي؟ بأي منطقة؟ بحي نزة. كان يبيع بسطة كريزة، ومحمود كان يبيع ذرة وترمس، فقديش فكانوا يفتحوا بزنس بالشهرين ونص بالعطلة الصيفية. أنا كنت أروح مع أبوي الله يرحمه على الجيش، هذا اللي أتذكره في في في كثير من العطلات الصيفية، رغم أنه ما كانش مرات مناسب المكان، لكن كنت أروح يعني أصر عشان أروح. فبدي أسمع منكم اليوم، بدي أسمع منكم خاصة في ظل مثل ما قلت اليوم وجود إعلانات كثيرة على على على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن النشاط المدرسي، تتحدث عن المخيمات الصيفية، تتحدث عن أهمية إشغال أطفالنا في هاي الأيام. فبدي أسمع منكم خاصة، طبعا أنا قبل الآن جبت سيرة الجيش ويمكن بداية حديثي كانت عن بيان القوات المسلحة. اليوم يصادف كما يعلم الجميع 10/6 العاشر من حزيران، هو اليوم احتفالنا مع ذكرى الثورة العربية الكبرى وأيضا ويوم الجيش. فكل عام وكل الأردنيين بخير، وكل عام وقواتنا المسلحة بألف خير. إذا هذا سؤالي لكم، من النشاط الأمثل لإشغال أطفالنا أثناء العطلة الصيفية؟ بدي أسمع منكم، خلينا نسمع من بعض يا إخوان المقترحات، نفيد بعض. وأنا قلت لكم الآن مقترحين وبدي أسمع منكم الآن، نفيد بعض بأقل تكلفة يعود بالنفع عليه مستقبلا. بدنا إشي فعليا اليوم نعلمهم قيمة تعود بالنفع عليه مستقبلا، بدل ما يكون فقط هو فقط إشغال للوقت. بعد أبو رز الأخبار مع صفية راح نستمر معكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران تجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. المصدر يبين أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. الأمن العام يحذر من منتحلي صفات الأجهزة الأمنية للاحتيال على المواطنين. التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بتوقف الهجوم على إيران فجر اليوم في أعقاب سلسلة ضربات شنتها الولايات المتحدة ردا على سقوط إحدى مروحياتها العسكرية في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين. الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس توافق على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا لكم مرة أخرى، ما هو النشاط الأمثل لإشغال الأطفال بالعطلة الصيفية وتعليمهم قيمة تعود عليهم بالنفع بالمستقبل؟ شو النشاط الأمثل؟ أنا أعطيتكم مثالين، وأنا الآن بدي أسمع منكم الآراء والمقترحات ونتشارك مع بعض هذه الآراء والأفكار، حتى هيك كنا نتساعد مع بعض، نشوف شو في قيم وفي أنشطة ممكن اليوم إحنا نخلي أولادنا يتعلموها حتى نستفيد من بعض. على أرقامنا شاركونا لكم 06-516-4020 516-5020 و516-2060 عبر الواتساب على 07-87-92-93.

0: خلينا ابدا مع ام احمد. يا هلا ام احمد تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا ام احمد. عليكم السلام.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا ستي.
1: ومال الكريز والايما والله رب الدكاتره مهندسين يا اخويا.
0: والله انك صادقه. والله انك صادقه صح.
1: والله دكاتره مهندسين.
0: نعم
1: والله. وصاروا مالهم وبعدين شو الغلط يعني لما ابنك تخليه ينخرط في المجتمع؟
0: نعم.
1: ليش مخبينهم يعني في البيوت لأنت؟
0: أيوة
1: يعني أنا الله يرضى عليه أحمد ابني وحيد على 8 بنات.
0: الله يحفظه. آه.
1: الله يرضى عليه. والله إنه والله كنت لما أروح على السوق بدي أتسوق أخذه معي يعطي المصاري وأقول له احسب.
0: أيوة كويس يحسب. ممتاز.
1: عودته يحسب. يقول لي شو أنقي من الخضرة؟ أقول له الحب اللي بتحبته كلها في البيت نقيها عن البصة.
0: نعم.
1: وطلع ما شاء الله الله يرضى عليه وينعم عليك وعلينا جميعا.
0: الله يسلمك.
1: والله العظيم عمره ما استخدم الدفتر والقلم يحسب. اللي بقى يحسب حساب ذهني اللي الحين بدفع عليه كوام مصاري.
0: يا سلام.
1: والله
0: هذا بس من خلال روحاته معك على السوق ويحسب معك.
1: لا وأبوه كمان أبوه يعلمه الحساب الذهني. أقول له يا زلمة أعطيه ورقة وقلم. يقول لا خليه هيك شاطر يجمع.
0: آه.
1: يشتري. أقول له اشتري جيب الله يرضى عليك. في الصيف كان أصغر طفل قرآن يوديه على المراكز دحلها ما بتكفي. يعني الله يجزيهم الخير ما قصروا ربوه تلمذوه. البيت من جهة الشارع من جهة المراكز من جهة. لما ما شاء الله عنه كان يأخذ أبوه يطلع فيه يمشي فيه في الخلا يعني في البر.
0: نعم.
1: وقول له لقط يا أحمد شوف يرفع الحجر تعرف على الحيوانات تعرف هالحين وما شاء الله عنه واعتمد على نفسه.
0: حلوة والله فكرة أنه يطلع ويمشي ويعني يرفع الحجر ويشوف شو في تحته. صراحة هاي فكرة حلوة.
1: كان مكتشف أحمد. كل إشي يعرف.
0: حلوة حلوة
1: كثير. والحين ابنه بنعوده بالربي زي يعني هو مسافر الله يرضى عليه والله يجمع شمله مع أسرته. الحين ابنه يعني لما جبته عصفور هذاك اليوم خايف منه. قلت له لا ما تخاف منه أصلا العصفور هو خايف منك من هيك بنط في القفص. لما صار يمسكه وفرجي له كل درسيده يقول لهم شايفين كيف أنا.
0: نعم.
1: والحمد لله رب كويس. العالمين. وهو مع أنه أحمد كان يعني على 8 بنات يخاف عليه من الهوى.
0: نعم.
1: يعني يوم أصر علي إلا بده ينزل على البسكليت شارع مهور. كان بيتنا على شارعين شارع رئيس وضياء وما أبدا. قلت طب لأخواته أقفن على جنب وسبنه المسافة بسيطة والله وينزل في البسكليت وهور وأجاني مشطب. قلت عشان تعرف ثاني مرة كيف تختار الطريق اللي تمشي فيها.
0: نعم. الله يحفظهم إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم أحمد ويسعد صباحك.
1: الله يجزيك الخير.
0: وشكرا شكرا ستي على مشاركتنا هاي الأفكار والمقترحات اللي تفضلت فيها. أخوي حسن تفضل.
2: صباح الخير.
0: يا مرحبا صباح الخير.
2: كيفك يا أستاذ ليف؟
0: هلا سيدي.
2: والله أنا يعني بحيي الأخت أم أحمد وكلامها الرائع. بتذكرنا إذا أنت متذكر قصة الكريزة والإيم بام بعرف.
0: طبعا متذكر.
2: تذكر
0: قبل شوي كنت زبون عند هذول الشباب. زبون دائم يومي.
2: انا عشان هيك يعني الحكي اللي حكته الصبح يعني ما شاء الله كلامها يعني كثير رائع ام احمد يعني.
0: نعم.
2: بتذكرك ايام زمان. على العموم يا سيدي هي ركزت على شغلتين اللي هي الثقة بالنفس.
0: نعم.
2: والجرأة يعني ام احمد
0: من خلال المشاركة الابن. نعم.
2: بالضبط.
0: تزرع بالضبط. فيه الثقة صح.
2: المشاركة والتجربة.
0: نعم.
2: عرفت علي. هلا احنا يعني بالنسبة لنا اول اشي انا بالنسبة لي اهم اشي اني ابعد اولادي عن السم اللي اسمه فيسبوك واللي اسمه انستا واللي يعني عن السوشيال ميديا
0: عن مواقع التواصل.
2: ابعد اولادي عن سم شيء اسمه سوشيال ميديا.
0: نعم.
2: هلا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما خلى شيء في الحياه الا انحكى. فحكى لنا علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. هاي الثلاث رياضات.
0: المشكله هاي الثلاث رياضات من اغلى الرياضات. ها من اغلى الرياضات.
2: المشكله
0: آه والله.
2: هاي المشكله.
0: انا
2: المشكلة.
0: انا قبل كم يوم كنت احكي على الهواء. آه. انه السنه الماضيه انا كنت مسجل ابني بدوره السباحه.
2: نعم.
0: العشر حصص ب 160 دينار والله. يعني انا كنت اقول يعني صراحه حتى وحكيت للكوتش بانه يعني مبالغ بالسعر.
2: عن جد حد كثير استاذ ليث، انت كانك مسجله في مسبح في اي بي كانه.
0: والله مش لا بالعكس، يعني كنت بكليه التربيه اللي بعرجان بنفس المسبح اللي هناك، بس كان يمكن برايفت كوتش بس حتى 160 دينار للساعه.
2: هو كان يدربه شخصي لحاله. لا انا في مسبح في منطقه يعني وين مقبره الشهداء اللي وانت طالع على السوق المركزي. في مسبح هناك يعني باخذ 40 دينار. فالسباحه يعني استاذ ليث فيها ميزه انه بتعطي الولد الجرأة، لأنه المي لما أنت تنزل بالمي راح يكتسب جرأة،
0: يعني عنده قوة قلب. صح
2: بالضبط. وهذه اثنين إنها بتحرك كل أعضاء جسمك.
0: صح،
2: كل أعضاء جسمك بتتحرك بالنسبة لهاي الرياضة.
0: نعم
2: طبعا. هلا احنا بنحكي
0: الخيل. طيب الخيل شو أسعار ركوب الخيل؟
2: والله أنا ما جربت صراحة.
0: أنا أسمع أنه غالي.
2: والله انا ما جربت.
0: انا اسمع بالمناطق اللي على طريق المطار غالي يعني.
2: بالفعل هو كانه يعني
0: احنا طبعا عارف. احنا ما بنقيسها يعني لانه عيلاتنا ما في عندنا واحد عنده ولد واحد يعني في
2: المعظم.
0: احنا معظم عيلاتنا اللي عنده ثلاثة وأربعة، فانت اذا بدك تودي واحدك تودي الكل يعني، ما بس تودي واحد.
2: ما هي المشكله انه
0: تودي اخوانه
2: معه. فعليا كلامك صحيح سليت، بس يعني اذا من وجهه نظري انا انه موضوع السباحه هلا انا بالنسبه لي مقدور عليه يعني، اما ركوب الخيل بصراحه لانه بدك ونادي الرمايه كثير غالي وانا ما بقدر عليه. بس انا بحكي انه يعني انا بالنسبه لي بفضل اودي اولادي على السباحه بالوقت الحالي واخذ لهم عروض، يعني اذا بيكونوا ثلاث ممكن تتفق مع الكوتش على عرض. انا عندي ثلاث اولاد ادخلهم. يعني انت وعلاقتك معه انت بتفهموا شو الوضع. بالنسبة للخيل المفروض، أنا عارف شو بدي أحكي، المفروض إحنا أولادنا يركبوا الخيل.
0: سيدي اشتري لك خيل ب800 دينار ودربهم مجاني.
2: ما هو المشكلة سيف بدك تشتري خيل، وين بدك تحطه يعني؟
0: حطه بالكراج بدل السيارة.
2: ما عندي كراج والله.
0: يسعد صباحك. شكرا أخوي
2: حبيبي أستاذ سيف. يسعد صباح الجميع.
0: صباح الورد. أخوي معتصم تفضل.
3: هلا سيدنا، يعطيك العافية.
0: هلا معتصم، يا مرحبا.
3: تحية كبار وجلال يا سيدي للبرنامج الطيب وأشخاصكم المحترمين والكادر اللي ما شاء الله.
0: الله
3: تبارك الله، يعني فن ما بعد فن بصراحة.
0: تسلم، يا مرحبا أخي معتصم، الله يحييك.
3: يرضى عليك جيل. والله أنا بصراحة كنت بدي أحكي مبارح عن موضوع مبارح كان مهم جدا جدا بصراحة، والله يعطيك كل عافية والله بصراحة.
0: الله يعافي قلبك يا حبيبي.
3: طبعا أنا معتصم أبو فاروق، أنا إمام ومؤذن مسجد وخطيب كمان.
0: ما شاء الله عليك. وين في أي مسجد؟
3: الله يرضى عليك سيدي.
0: أي مسجد أخوي معتصم؟
3: سيدي
0: وين في أي مسجد حضرتك؟
3: والله أنا برصيصة بحي الرشيد.
0: الله يقويك.
3: مسجد اسمه مسجد عبد الله بالرواحة.
0: عبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
3: نعم احنا طبعا تقريبا نصلي 10 سنين نفتح مراكز صيفية عن طريق الأوقاف.
0: ممتاز.
3: مجانية.
0: نعم اللي هي اللي بتكون داخل المساجد صح؟
3: نعم.
0: اللي تكون داخل المساجد.
3: بالضبط. الله يفتح عليك. الآن يعني طبعا كمان إضافة ان القرآن الكريم سيدي يعني بصير في نشاطات الحمد لله، حتى ان وزارة الأوقاف الآن من فضل الله عز وجل انه يعني نطلع رحل للسباحة مثلا.
0: ممتاز.
3: رحل مثلا على اماكن طبيعية. وبعدين
0: طبعا هاي النشاطات شيخ معتصم يعني بتكون خلينا اقول باسعار رمزية للابناء للولاد.
3: طبعا كل واحد يعني زي زمان كنا احنا لما نيجي نطلع رحلة مدرسية ليرة ونص مثلا، هذا مثلا رسوم مثلا لا عشان المواصلات وكذا.
0: صح.
3: واللي بده يجيب معه شيء يجيب مثلا زيك.
0: وهذا النادي او خلينا اقول الدورات القران بتكون يوميه ولا في 3 ايام او في الاسبوع مثلا؟
3: بالضبط الله يفتح عليك. في بيكون عباره عن 3 ايام في الاسبوع.
0: 3 ايام.
3: سيدي ومش فيها طبعا ساعتين بواقع ساعتين كل يوم مثلا.
0: ساعتين.
3: وفي كمان بتكون يعني احيانا نشاطات يعني في داخل المسجد يعني بين الاولاد يعني. واحيانا بتكون لها مسابقات سيدي يعني تكون تنمويه
1: يعني
0: بتحجزوا ملاعب مثلا بيلعبوا الاولاد كرة قدم اشي مثل هيك؟
1: والله كرة قدم يعني داخل مسجد بتعرف تصعب شوية.
0: لا بقول بتحجزوا ملاعب مثلا بالمنطقة اللي انتم فيها بتروحوا بتلعبوا كرة قدم؟ اكيد مش جوا الجامعة.
1: حتى يعني نفس مديرية يعني كل منطقة الى مديريتها بتشكل يعني فرق منتخبات يعني.
0: ممتاز ممتاز.
1: نعم لا الله يرتاح يوم جزا الله خير ما شاء الله. كل مسجد بيتكون فريق وبتحدوا.
0: قديش مهم أخ معتصم كونك أنت مشرف على مثل هاي الدورات اللي في المساجد اللي ترعاها وزارة الأوقاف، قديش مهم أنه يكونوا أبنائنا يعني موجودين في أماكن فعليا تضيف قيمة حقيقية لهم مثل تعليم القرآن؟
1: بالضبط كذي. يعني أنا انبسطت فعليا. أنا طبعا أنا بتكلم معك عمري 48 سنة
0: ما شاء الله.
1: يعني بدك تقول تقريبا معاصر. أنا يعني شيء من القديم شيء من جديد.
0: مخضرم
1: أكيد. إن كيفت على أول مكالمة ستنا أختم أحمد. بيني وبينك سيدي التعليم الطبيعي زي ما بحكوها هم الدنيا مدرسة.
0: صح.
1: فكلامها بتعليم ابنها بصراحة أنا مني وعلي يعني كنظرة هو التعليم الأصل وهو التعليم الأصح. بين وبينك
0: طبعا أنه أنت ابنك تحطه على يمينك من هو صغير ويتعلم منك لأنه أنت القدوة الأولى لابنك. طبعا أنت أنا أقصد الأم والأب يعني. شكرا أخ معتصم وبارك الله فيك إمام وخطيب مسجد عبد الله بن رواحة في الزرقاء. شكرا نسيم. شكرا أخ سمير تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي سمير. هلا سيدي. هلا
4: سيدي أبو زيد. يعني أنا بشجع أنه كل يعني ولي أمر عنده أولاد يلحقوا بنوادي صيفية. يعني
0: النوادي الصيفية أي نوادي صيفية قصدك؟
4: يعني في نوادي صيفية كثير. في نوادي صيفية في المدارس الخاصة
0: اللي بالمدارس الخاصة. بالله شو رأيك فيها يا سمير هاي اللي بالمدارس الخاصة؟
4: والله كويسة. هي يمكن رسومها يمكن 60-70 ليرة على مدار الفترة كلها.
0: بس كيف هل محقين فيما يعني يتم كتابته على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عنه؟ يعني كل يعني الفعاليات والأنشطة يعني بالمخيم.
4: أنا لي 20 سنة في مجال المدارس وعبصات. يعني كنا نسوي نادي صيفية. يأخذوا على المسابح يوم معين، يأخذوهم على المسبح، يأخذوهم على مسابقة غمدان، في هناك مسابقات تليماتش. يعني شغلات كثيرة للولد انه يضيع ويفرغ طاقته فيها كمان.
0: وهذا كان بشكل يومي.
4: يوم بعد يوم.
0: وقديش كنتوا تاخذوا على الطالب؟
4: حوالي 60-70 لون في كثير. يعني خلال
0: 60 لكل العطلة ولا بالشهر؟
4: لا لكل عطلة.
0: ممتاز كويس.
4: كل عطلة. يعني بعدين يعني بشجع الأولاد يمر. إذا واحد عنده مهنة، أنا بزماناتي أنا أصلا شغلي نجار، كنت كل عطلة أجيب إخواني. لما تجوزت صرت أجيب أولادي معي على المنجرة
0: على الورشة. كويس.
4: ما أخليهم بالحارات يسووا مشاكل. نعم. يختلطوا هان وهان. الأصل يعني يروح عنده ولد عنده مهنة خاصة يأخذوا معه يشجعوا. أنا صغير وأنا بالصف السادس والله كنت أروح أجيب الحاملة من المزارع. الحاملة كانت تكون في آخر مخيم الحسين جوبة غاض. أروح أشتريها من المزارع نفسه وأسوي وأعملها ربط وأبيعها وأشويها وأبيعها. كنت أسوي فسطات صغيرة زي ما أخونا عدي كان يسوي فسطات.
0: عدي كان معلم الكريزي.
4: فمش غلط انه الاولياء الامور يهتموا من هالناحية هاي. وشغلات مش مكلفة كتير هاي.
0: يعني هذا الحكي باي سنة بالله اخوي سمير؟
4: بالنسبة لي انا شخصيا هذا الحكي في السبعينات.
0: بالسبعين. ما شاء الله.
4: يعني بعد الحرب 67 وطلعنا من الضفة الغربية ودينا. فكان انا رغبتي ايش في يعني بحب
0: يكون عندك بزنس عمل خاص.
4: بعدين كانت رغبتي في النجارة. في لي عم الله يرحمه كان فاتح حنجرة. كنت بعديها بس صرتها بالصف السابع. كانت أيامها أول إعدادي وتنعيدي. صرت أروح عنده على المنجرة كان يعطيني في أسبوع نص ليرة لأيها أحسن من 5 دنانير أيامها. وتعلمت المهنة وفتحت منجرة واشتغلت وشغلت أولادي وشغلت إخواني. الإخوان كلهم ما شاء الله عنده فكرة عن النجارة، عنده فكرة عن الشغل فيها. عرفت كيف؟ فمش غلط الواحد يأخذ أولاده ومعاملته، كان ميكانيكي كان طبع عبودي كان نجار كان حداد، يورجوهم شو الشغل وشو تعبه وكيف الأب دعاني وكيف يتعلم وكيف تعاملهم مع الناس.
0: صح، هي موضوع مجرد مجرد مجرد انه الابن يطلع برا البيت مع والده
4: بس زلمه رجل
0: 100% وانه يلتقي مع الناس ويتعامل مع الناس ويشوف كيف الاعتماد على النفس، هذا لحد بحد ذاته يصقل الشخصيه. صح
4: طيب، يعني عندنا في مسجدنا احنا مسجد خير الرحمن في ضاحيه الامام علي كثير، كل سنه بنفتح نادي صيفي للبنات وللذكور. والله
0: هو تقريبا كل مساجدنا هيك بتوقع، وهي الحمد لله يعني ميزه
4: اللي عندنا والله ما شاء الله، يعني يعني البنات قص البنات لكن عن 400 طالبه بتكون كل سنه
0: ما شاء الله،
4: وحوالي 500 طالب بكونوا، يعني عندنا كل سنه لا يقل عن 800-900 طالب. وبنعطيهم جواز اخر المهله اخر المده، يعني بعد ما يتخرجوا يعني. في شغلات كثيره بس بعرفش الاهالي، يعني في ناس مع احترامي لهم بدهم يجيبهم يطلعوا من الدار، وهذا غلط، لازم يطلع يختلط،
0: لازم
4: يعني اختم محمد الله يجزاه خير ما شاء الله عنها، يعني ربت جيل خلينا نقول.
0: صح، تسلم تسلم اخوي سمير، والله يعطيك الصحه والعافيه سيدي. محمد شراعه، تفضل اخوي محمد.
5: انت وزير كيف حالك؟
0: هلا هلا اخي محمد.
5: والله ابو زيد، يعني هسه الاطفال الاولاد هسه اختلفوا عن زمان، يعني عن الشباب زمان او عن اولاد زمان.
0: نعم،
5: احنا كنا يا ابو زيد لما بدنا نعطل كنا بنشتغل، بنبيع كريزة، بنبيع هرايس، بنبيع بشار، بنبيع سحبة، كنا بنشتغل والله يا ابو زيد واحنا صغار. هسه لا، هسه قال بودوهم على نوادي صيفيه، كويس نوادي صيفيه بتعلم هذا، يعني زي ما حكوا الشباب كمان اذا في عنده مجال انه يتعلم له شغله مش غلط.
0: نعم،
5: كمان الشغل يعني مو غلط الواحد يتعلم يتعامل له، اذا كان مثلا بيساعد اهله، يعني لانه الفراغ بالعطله الصيفيه والله يا ابو زيد مزعجين بالحاره عندنا. نعم، بالاحياء والله مزعجين، بيضلوا للساعه 2
0: والله انك صادق، 3
5: بالليل بيلعبوا بالشوارع
0: والله انك صادق.
5: والله يا ابو زيد اشي يعني انا مرات بدي انام يا رجل من صوتهم بعرفش انام، بطلع اهوش بالحاره. يعني عن جد بتلاقيهم للساعه 3 والله، مره للأربعة الصبح رفع صلاه الفجر وهم بعدهم برا.
0: نعم،
5: طب شو دور الأب والأم بالحالة هاي؟ يعني شو بيسووا؟
0: صح،
5: تخلي أولادك للساعة 4 الصبح للفجر للخمسة الصبح، ولا في ناس يضلوا لما تطلع الشمس أولاد بالشوارع قاعدين.
0: وأنا هذا اللي حكيته مع الأسف، يعني البعض يعني يقضي العطلة نوم للظهر وسهر للفجر، والناس اللي عنده دوام ثاني يوم
5: وعلى التلفونات أبو زيد، والأولاد صغار على التلفونات. أنا هذيك المرة طلع معي واحد بقول لي أولاد صغار بيضلوا للساعة 3 و4 على التلفون بيلعبوا، قال أولاد صغار عمرهم 3 سنين و4 سنين، هذا الطفل لازم ينام، هذا لازم يريح دماغه، هذا لازم الساعة، كنا صغار على الساعة بعد العشاء بننام.
0: والله أنك صادق، يعني هذا لازم 8:30-9 يكون نايم.
5: بعدين أبو زيد كنا وإحنا صغار نلعب 7 حجار، عمرك لعبتها هاي؟
0: طبعا والله، طبعا
5: والله العظيم طبعًا. كنا نلعب لعبات والله العظيم، وكنا نلعب صياد السمك اولاد بين الطابات
0: اللي بتصير الطابات. والله تعرف يعني امبارح على سير صياد، سبحان الله امبارح والله لسه علمت اولادي عليها، فبقول لهم بدي العب
5: لعبه
0: والله صياد السمك، قولوا لي شو صياد السمك، يعني حتى العابنا القديمه يمكن والله اولادنا ما بيعرفوا احنا ايش صراحه
5: بيعرفوهاش، والله ما بيعرفوا، بس سمك التليفون وجيمز
0: والله
5: هذا غلط والله، يعني هذا ما
0: بس شاطرين يمسكوا التليفونات ويرفعوا هيك،
5: والله تكون ضعيفه.
0: صح صح،
5: شخصيته تطلع ضعيفه ابو زيد والله العظيم. يعني الطفل اذا تعلم يعني بعدين نظره وعيونه ودماغه هذا حرام. هذا انا والله انا نداء للاهل واللي عندهم اطفال، انا اولادي يكونوا شباب الحمد لله، يا اخي انتقل لاب اولادك يا رجل، انتقل لاب اطفالك، تتعبهم على التلفون، التلفون هذا دمار والله، دمار يا ابو زيد.
0: صح،
5: دمار الاطفال والله قسما بالله العظيم، ابنك لا يطلع بعدين كل همه التلفون، كل همه هذا غلط، ونظره بتلبسه نظارات، دماغه ما بيرتاح دماغه يا ابو زيد، هذا لازم ينام بيرتاح.
0: صح،
5: طفل لازم يرتاح.
0: نعم،
5: شكرا لك ابو زيد والله، يسعدك على سعه صدرك علينا.
0: الله يحييك، هلا اخوي محمد، شكرا يا سيدي. صباح يا اخوان، احنا كنا زمان في العطله الصيفيه كل اسبوع في نشاط، يعني اسبوع للكره القدم، بعديها فجاه تلاقي هالشباب كلهم مشترين قلول او دواحل، اسبوع للقلول بعديها اسبوع مثلا للنقيفه، تعرف النقيفه يا اخوان بعديها اسبوع للطائره الورقيه، بعديها بس يعني حيوانات، كل فتره يعني تطلع هيك موضه جديده في الحاره، تلاقي الكل يعني ماشي وراها. يعقوب، هلا اخوي يعقوب.
6: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام.
6: سعد الله صباحكم يا اخي.
0: هلا سيدي صباح الخير. هلا اخي
6: والله انه الموضوع شيق جدا وبيحفز الواحد انه يعني يتكلم عن شغلات معينه بتخص اولاده وعائلته.
0: سيدي الله يحييك. هلا اخي.
6: انا اكلمك سيدي العزيز عن تجربه باولادي. انا ابلغ من العمر يعني الحمد لله 48 سنه يعني لله الفضل منا. وعندي 6 شباب الله يخلي لك كلهم شباب يعني كلهم
0: الله يحفظهم. نعم.
6: الله يكرمك. عندي من 20 سنة لست سنين.
0: نعم.
6: 20 سنة لست سنين. بفضل المولى عز وجل يعني كل أولادي سيد العزيز لله الفضل منه. أدناهم اللي هو 6 سنين وطالع سيد العزيز حاصل تقريبا على 3 إلى 4 بطولات مملكة بالفنون القتالية.
0: يا سلام.
6: الآن أحكي لك سيد العزيز كيف بدأت مع أولادي. أنا بدأت المشوار سيد العزيز أنا مقاتل سابقا بالفنون القتالية والشغلات هذه.
0: أيوة.
6: أنا تربيت أني أنا سيد العزيز أني أنا أبعد عن إشي اسمه حارات أو مشاكل. لأن هذه الأمور سيد العزيز فعلا إنها تبث السموم القاتلة في الأبناء أو الشباب إذا استمروا في شغلة الحارات. بداية كلامنا إذا ما كان الأمر مبني قبل كل شيء سيد العزيز على إنه تحفظ أولادك وتدخلهم مراكز تحفيظ قرآن فأساسك الآن فاشل تماما. مع أولادي إنه مع النادي يكون تحفيظ قرآن فهذا أمر بإذن المولى عز وجل أنت ماشي على الطريق الصحيح. أولادي بداية ونهاية لحد الآن في مراكز تحفيظ قرآن لله الفضل منا لم يتركوها. بدأت مع الأولاد سيد العزيز من عمر تقريبا 5 سنين أو 6 سنين. أولادي كونهم شباب مع بعض أولاد وشغلة شيبون كثير سيد العزيز. فصدقا ما خليت نادي إلا دخلتهم ما فلحوا نهائيا. فخرجتهم سيد العزيز وخليت كل بني آدم يلعب أمامي تقريبا فترة صيفية كاملة يعني 3 أشهر وما يلعبوا أمامي. وجدت أنه ابن الكبير الله يخلي لك بيستخدم إيده أكثر مما استخدم إشي ثاني. دخلته ملاكمة مع كيك بوكس ولله الفضل منا من أبطال الملاكمة والكيك بوكس فضل المولى ومعه 2 دان عرب لله الفضل منا
0: ما شاء الله
6: اللي أدنى منه سيد العزيز. وجدت أنه ما بيستخدم إيده بيحبها ما بيحب يستخدم إيده. وجدت أنه بيستخدم رجوله أكثر لله الفضل منا دخلت تيكوندو الآن هو مساعد مدرب ومعه 2 دان جهزة 3 دان تيكوندو. لله الفضل منا. والآن بدرس رياضة. الثالث سيد العزيز وجدت أنه وين ما بزدته أخوانه بيجي واقف شايف كيف. فدخلت الجمباز أفلح بالجمباز ولعب كيك بوكس وأخذ 2 دان وكان من أبطال المملكة بالجمباز والكيك بوكس. والآن دخلنا جود والله خلي لك بطل عرب بطل أفريقيا بطل غرب أفريقيا بطل أفريقيا لله الفضل منا لله الفضل. طبعا الأسماء هذه لا تذكر في الأردن لأنها مهمل شوي بعض الرياضات سيد العزيز وأنا أتأسف على هذه الرياضة.
0: صح كلامك.
6: صدقاً يعني.
0: صح كلامك.
6: صدقاً يعني.
0: ما في اهتمام حقيقي صح.
6: ما في اهتمام عندنا في شغلة الكرة القدم وانتهى الأمر نقطة وبداية سطر. الولد الرابع سيد العزيز نفس الإشي يعني وجدت إنه إذا مسك الواحد والله الله وكيلك زي لزقة الكوكس يا أخوي بظل ماسك فيه تمنى يفتحه. دخلت جوده لله الفضل منه إلى تقريباً 10 سنين بفضل المولى حصل بالجوده. آسيا غرب آسيا مملكة ما نزل عن الذهب لله الفضل منه.
0: ما شاء الله.
6: وعند الولاد 2 القواريط الصغار سيد العزيز هذول 2 الصف الثالث الصف الأول بيلعبوا الآن موي تاي بيلعبوا كمان جودو وأفلحوا بالثنتين ما نزلوا عن الذهب لله الفضل منه.
0: ما شاء الله.
6: المختصر مختصر الحديث سيد العزيز ابنك إذا احتويته صحيح.
0: صح.
6: إذا احتوى الأب احنا نتكلم عن عائلة. إذا الأب احتوى الابن صحيح وفهمه نعم. إيش اللي الحياة الموجودة بيطلع الابن صح.
0: يعني أنت أخوي يعقوب رغم أنهم ما شاء الله 6 لكن كان في متابعة حقيقية للكل من الأول للأخير.
6: والله يا
0: وخلينا نقول هيك تخطيط بسيط عرفت كل واحد ووجهته وعرفت توجهه لوين يروح.
6: وهذا توفيق من الله قبل كل شيء الحمد
0: أكيد
6: لله
0: أكيد أكيد بس إحنا يعني 100% توفيق من رب العالمين وثم هاي المتابعة اللي أنت
6: ولله الفضل منها. نعم هي
0: ما شاء يعني الله عليك
6: والله ابني أحطه وأتركه وروح لا ما بيصير من 2010
0: صح
6: لحد الآن سيد العزيز من 2010 مرتين أروح من منطقة شفا بدران للمدينة الرياضية مرتين أروح أودي الأولاد في إشي صباح وإشي مسائي
0: باليوم
6: أقطع شغلي باليوم أقطع شغلي عشان أوديه عشان أنشئه. طبعا الأولاد يابا إجري بتوجعني بطني راسي مش عارف يوكل كتله ويسحب حاله ويطلع على النادي.
0: نعم
6: هيك أنا حديت من إشي اسمه مشاكل في الحارة.
0: نعم.
6: الله وكيلك فترة كورونا سيد العزيز قضيتها من دار جيران ومن دار فلان وعلنتان ونصلح بين الأولاد.
0: ها طبعا.
6: والجيران. ضبحوا بعض يا أخوي ما صدقتوا الكورونا تروح عشان يدخلوا النوادي.
0: صح.
6: يعني لو الواحد يكون معه فنون قتالية سنتين وثلاث كويسة كثير. المقصد سيد العزيز اللي ابنك بإشي مفيد أنت بتحصل بتجني ثمار.
0: صح. بارك الله فيك يا عقوب. يعني
6: أخلاق صدقا بتعطيه أخلاق سيد العزيز. يعني أي واحد في الشارع بسب عليه بسعف على ظل طالع.
0: نعم.
6: بقول لك يابا أنا إذا ضربته قتلته.
0: صح لا خلص بصير عنده ثقة كبيرة بنفسه. صح
6: ثقة بالضبط. عندهم لله الفضل منا ذلك طبعا. الفضل من ربي عندهم ثقة عالية بالنفس فلذلك صار عنده تواضع بشكل مو طبيعي.
0: صحيح والله أنا أسمعها كثير من الأبطال الملاكمين لقيت مرة مع مجموعة
6: 100% صحيحة 100%
0: 100% صح يعني الثقة العالية بتعطي تواضع. صح سمعت من كثير يعني بقول لك أنا مش ممكن أمد إيدي أو أحكي على حدا إلا إذا وصلت لمرحلة إنه خلص يعني لازم أدافع عن نفسي يعني.
6: وهذا الكلام صحيح 100% بعد تجربة سيد العزيز بست شباب لله الفضل منا
0: ما شاء الله عليك
6: وما زالوا لله الفضل منا على مقاعد الدراسة
0: إن شاء الله تشوفهم إن شاء الله تشوفهم بأعلى المراتب والله يحفظهم لك ويوفقهم. ويعني دائما افخر لانه هذا ثمرة

0: يسعد صباحك يا صديقي، بارك الله فيك. إخوان شايفين قديش الاهتمام؟ يعني بالنهاية احنا دائما كنا نسمعها من أهلنا، الولد الصغير مثل الشجرة، الشجرة لما تكون لسه عودها طري أي نسمة هوا تروح تأخذها يمين وتأخذها شمال. فالناس عادة المزارع يجيب خشبة، يجيب حديدة، يجيب ماسورة، شو ما كان، يربطها عكس اتجاه الريح على أساس تثبتها. وهذا هو توجيه الأبناء بعتقد. أخي جهاد قيسية، تفضل جهاد.
1: عليكم.
0: عليكم السلام، هلا أخوي جهاد.
1: سيدي كيف حالك؟
0: هلا بيك، هلا يا سيدي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. سيدي أنا كان عندنا بقالة بصويرح.
0: آه.
1: وكان عمري بجوز يعني حوالي تقريبا يعني بجوز 11 12 13 سنة.
0: أيوة.
1: وكنت شغال مع الحج والحجة ما كانت واقفة فيها وكذا وإشي، وبعدين أعمل ترمس وراي وأبي أروح عمان الدولي.
0: نعم.
1: والحمد لله الأمور سافرنا خارج الأردن، عارف كيف؟
0: زعلت
1: رأسي شغلة أردنية وعملت الاقتصاد والأمور الإدارية. أيام الوزارة المالية أول ما صار عندي مبلغ هيك من راتبي فتحت دراي كلين.
0: ممتاز.
1: عارف كيف؟ وقعدت من دراي كلين وإشي اتقعت من وزارة المالية، طلع لي مكافأة، اشتريت الصالون، صالون حلاقة، كنت حكي لك عنه الصالون اللي سرقت رخصته.
0: أيوة نعم نعم.
1: عارف كيف يا سيدي؟ هاي تجربتي وبحاول يعني أمشيها على أولادي وأولادي يعني. قبل 20 سنة كنت أشتري ليرات ذهب، الليرة كانت 40 45 50 دينار.
0: ممتاز.
1: والله والحمد لله يعني استفدت كويس يعني.
0: نعم. يعني بداية حديثك يعني وجودك بالبقالة أو بالدكان مع أهلك في وأنت صغير علموك إنه أنت اليوم تشتغل بالتجارة، خلينا نقول. فصرت تعرف تبيع وتشتري وتستثمر وتفتح إشي خاص إلك.
1: السنة الماضية فتحت قرض بالبنك الإسلامي ذهب. السنة وأخذت قرض من البنك الإسلامي كمان عشان الذهب، عشان كان يرفع بطريقة يعني مش طبيعية.
0: نعم.
1: أخذت 6000 دينار ذهب وأخذت 7000 دينار فضة، الفضة يعني ريحت شوية. فأي فائض مالي معي مش بحاجة له بعمل حساباتي بنهاية آخر يوم بالشهر، بروح بشتري أونصة فضة، ربع رشادي، نص رشادي.
0: نعم.
1: اللي بدي
0: حسب المتوفر.
1: أيوة. السنة الماضية تعرضت لسرقة الرخصة في السويرح، فاضطريت أخذ محل أقرب محل إلها، فسيرت الذهب يعني بتذكر 12 13 ليره رشاديه نزلتهم على طول للبيع، بدي ادفع خلو اعمل ديكورات كذا كذا كذا. والموضوع حي في الامانه يعني، نتمنى من الله حدا من الامانه يسمعنا. الو.
0: اسمعك صديقي. نعم.
1: اتمنى انه الرخصه تنعاد الي. عرفت كيف؟ ست شفاء متابعه والله ما قصر، حضرتك ما قصر كذا وشيء، الدكتور خارج كذا وشيء، وان شاء الله اتمنى من الله انه نستعد
0: ضلتنا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا سيدي. ان شاء الله. تسلم اخ جهاد قيسيه. محمد خميس، هلا ابو خميس.
2: كيف حالك؟ صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا ابو خميس.
2: يعطيك العافيه. كيف حالك؟
0: هلا سيدي.
2: ابو جهاد، اول شيء انا ما بعمل نادي في المدرسه عندي لانه جربته مره وما زبط. يعني
0: عندك في المدرسه ما بتعمل نادي صيفي؟
2: ما بعمل لانه عملته مره وخسرت فيه، لانه كنت ماخذ مثلا مبلغ والشيء اللي عملته كلفني اكثر، لانه كنت عامل برنامج والتزمت البرنامج.
0: أيوة.
2: عرفت. النوادي الصيفية صراحة يا أبو زيد يعني اللي بستين وسبعين يعني الطالب ما بيستفيدش صراحة.
0: ستين سبعين ما بيستفيدش الطالب.
2: ما بيستفيدش.
0: يعني قديش لازم يدفع؟ لأنه قبل شوي سمير بقول لك 40.
2: خدها الطالب ويلعب. لا لا لا مش 500 يعني. النادي إذا بده الطالب يستفيد من 150 ل200 على 45 يوم، وكل يوم 5 حصص، بحيث إنه يكون داخل المكان المركز أو المدرسة يومين يتعلم عربي انجليزي رياضيات البدائيات يعني قواعد اللغة العربية.
0: بس أخي محمد يعني هو ما بده يدرس في العطلة الصيفية كمان.
2: سنحكي لهم هو مشان ما ينسى، خلص الصغار عشان ما ينسى يتابع عربي انجليزي رياضيات بس يومين يتقوى فيهم تقوية يعني القواعد الأساسية، وثلاث أيام بطلعوا برا على الخيل على السباحة على كذا وبعلمهم. بعدين يعني خلال التعليم هذا بيجي الموجه أو اللي معهم بكون المدرب، لازم هو يوجه ولي الأمر في نهاية النادي يقول له والله ابنك ميوله سباحة، ابنك ميوله كرة قدم، حتى السنة الثانية ما يرجع الأب على نفس المركز، يأخذ ابنه على اللي عنده ميول له
0: التخصص. على مركز متخصص في الميول.
2: أيوة. بيبحث عن أكاديمية كرة قدم، عن أكاديمية سباحة، مشان إيش؟ لأنه ابنه يعني ممتاز في هاي النقطة.

0: فالنوادي الصيفيه لازم تكون هي رافده للتخصصات للاطفال حتى الولد يتخصص في لعبه واحده
1: هيك المفروض. طيب هل النوادي فعليا هيك وضعها؟
0: لا ما حدا بيعمل هيك. انا بقول لك اللي بده يعمل نادي صيفي صراحه بده يكلفه من 150 ل 200 دينار وما بقول له صراحه عبء على ولي الامر 200 دينار و150 دينار على شهر ونص. فعشان هيك يعني في ناس بقول لك 60 70 دينار باخذهم خذوا الفطبل ويلعبوا حتى بتطلعش عليهم مع احترامي لكل الناس.
1: نعم.
0: وبروحوا على السباحه يعني مش اهتمام 100% ولا باخذ اللي بده اياه الطالب. يعني بدناش نقول مطبه يعني زي هيك عرفت كيف. اما اذا بدي يشتغل نوادي صيفيه صح بدها شغل وبدها تعب وبدها تفكير. وبعدين انا لما بدي اخذهم على المسبح او على كره القدم تعالوا اليوم انت قيادي انت اللي بدنا نمشي وراك احنا.
1: نعم.
0: انت يا فلان يا زيد انت اليوم مسؤول عننا.
1: نعم.
0: ودينا على المسبح بطريقتك لعبنا بطريقتك كره قدم انت وزعنا انت كذا حتى علمهم نوع القياده كمان.
1: يعني اخوي اخ محمد احيانا تلاقي بتشوف بالاعلان كاراتيه ركوب خيل كره قدم تخييم روبوت زراعه طبخ مهارات
0: كله على الورق سيدي والله كله على الورق
1: كله على الورق
0: مع احترام. انا كيف بدي اعلم الولد ركوب خيل في مشوار في الاسبوع يطلع ظهر الخيل 10 دقائق ويكون ماسك صاحب الخيل اللي طريق المطارب دينار بركب الولد بلف في الاسطبل هيك دقيقتين وبقول له انزل. يعني ما بيخلوا الولد لحاله. بس انا لما اشوف الولد عنده بيقول للخيل بروح اودي على نادي يتعلم لحاله وفي بيعلمه يعني في عندنا نوادي بيعلمه.
1: طيب تسلم سيدي
0: لازم يكون المركز رافد للولد للميول تبع الولد
1: 100%. نعم تسلم ابو خميس بارك الله فيك شكرا. يعني الاخ محمد عنده مدرسه خاصه وهذا يعني خلينا نقول شخص مطلع خلينا نقول أخي محمد على الموضوع وهي بيقول لك أنا هذا رأيي في المراكز الصيفية يا بتحط وبتدفع وبتأخذ نتيجة يا يعني ما تحط وتدفع مهما كان المبلغ وتكون النتيجة يعني بدون نتيجة. أخوي ثائر تفضل.
2: الله يعطيك العافية.
1: هلا أخوي ثائر.
2: طبعا أنا لي باع طويل في مجال التدريس كوني كنت معلم.
1: نعم.
2: ويعني سمعت كثير من الملاحظات الرائعة اللي قدموها إخواننا ولكن هي كلها تجارب شخصية تقريبا. أنا اللي بتطلع له يعني إنه إحنا والله لا بدنا نحبس أولادنا ونخبيهم أو نضبهم أو كذا من وجهة نظري إنه هذا الأمر يعني مش سوي أو غير صحيح. يعني مخالطة الناس أمر مرغوب ومحبوب وأثار النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: المؤمن اللي بيخالط الناس يصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس هذا مثلا. اثنين اليوم احنا بنطلع زماننا زي ما تفضلت ان كنا نلعب قلول ونلعب سحسيله ونلعب يعني شغلات زي هيك ونعمل دراجه الى اخره. اليوم المجتمع اختلف والحياه اختلفت يعني ربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم. الزمان اليوم اختلف الزمان التكنولوجيا تطورت وتقدمت.
1: طيب شو النشاط الامثل استاذ ثائر يعني بعد هذا التغير اللي صار في وقتنا؟
2: نعم
1: شو النشاط الأمثل اليوم حتى نشغل أبنائنا؟
2: الآن أنا بدي تجربة شخصية. الآن أنا بدور على مؤسسات المجتمع المحلي وينها مجتمعنا المدني وينها. يعني إحنا تقريبا عوائلنا الأردنية كل عيلة إلها رابطة أو إلها ديوان أو إلها كذا.
1: نعم.
2: وعندها المباني المرتبة للدواوين والكذا والرابطات وين دورهم في رعاية أبنائنا؟
1: نعم.
2: وين النوادي مثلا زي نادي السباق نادي الخيل نادي الكذا وين دور هاي المؤسسات انها تقدم شيء لابنائنا؟ مش كل ابنائنا بيقدروا يدفعوا فلوس مش كل الناس معها مصاري يعني ممكن نقدم شيء رمزي مثلا نقدم دورنا احنا كمؤسسات مجتمع مدني في دعم ورعايه هذول الابناء. انا بشكر طبعا عبر اذاعتكم وزاره الاوقاف في ما بقدموه من النادي القراني شيء رائع جدا يعني.
1: نعم.
2: صراحة وبشجعوا الأبناء وبقدموا القرآن وما في شيء أعظم من القرآن الكريم.
1: صح.
2: وبالإضافة إلى جانب القرآن الكريم عندهم نشاطات حلوة زي لعب كرة القدم وزي السباحة وبعملوا مباريات ومنافسات بعض المساجد.
1: نعم.
2: شيء جميل
1: ممتاز حلو كثير ومهم.
2: نعم
1: كنا نحكي عنه لسه قبل شوي
2: الآن اللي أنا بطرحه. نعم. يعني إحنا وين مؤسساتنا يعني ليش احنا ما نكون ما هم ابنائنا بالنهايه ومش كل شيء لازم يكون يعني بس ندور من وراء المردود المادي كمؤسسات مجتمع محلي.
1: صح كلام.
2: وين شركاتنا وين مؤسساتنا شركاتنا عندنا شركات ما شاء الله وصلت للعالميه لو كل شركه تبنت حي او منطقه او جمعيه او مؤسسه وجبنا هذول ابنائنا وعملنا لهم نشاط خلال العطل الصيفيه ابنائنا استاذ ليث مبدعين.
1: نعم
2: حقيقه ولكن نفرغوا هاي الطاقات. يعني أنا ما بلوم ابن الجيران أو ابن الكذا إذا مثلا والله بنلعب لنص الليل بالشارع وكذا بالمعنى يعني، ومع أنه مش صح تمام، لكن وين المتنفس؟ بلدياتنا مثلا البلديات وين مثلا الحدائق العامة، الحدائق اللي فيه أن أبنائنا بدهم يلعب، بعض المناطق ما فيه خصوصا الأحياء الشعبية أنا بحكي يعني.
1: صح صح صح،
2: يعني وين المتنفس هذول الأطفال؟
1: ما عنده
2: يعني
1: مكان الولد غير يلعب بالشارع. ها
2: ما في، أعطيني بديل.
1: صح كلامك، لا كلام صح 100%.
2: يعني إحنا برضو يعني إحنا بدنا نطلب من هذول الأبناء، بدنا نقدم لهم ولا لا؟
1: طبعا.
2: فإحنا دورنا يعني هذا الطرح اللي طرحته حياة فيم إشي رائع، لكن يا ريت نلاقي مبادرات. يعني يا ريت اليوم أسمع مبادرة من شركة أردنية بنعتز فيها أو من مؤسسة تقول تعالوا يا عمي أنا مثلا عندي هذا الطرح وبدي مقدم لكم شيء بشيء رمزي، بدناش نقول مجانا مثلا. عندنا مثلا مركز هيئة الثقافي من الناس الرائدة في هذا المجال. عندنا مثلا مدينة الحسين للشباب، يعني في عندنا بس يعني بدها انه نقدم شيء لهالاولاد، نقدم لهم افكار.
1: صح، تسلم، كلام مهم جدا تفضلت فيه اخ ثار، بارك الله فيك. شكرا استاذ ثار. بدي اروح لرسائلكم عبر الواتساب. نسمع ابراهيم. يلا
3: زيد، السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين. ابو زيد، احنا كنا بالكويت بالعطلة الصيفية، المدارس تفتح ابوابها للانشطة كاملة، يعني انشطة رياضية، أنشطة فكرية، سباحة، كانت هيك عندنا أبو زيد. التربية نفسها، وزارة التربية نفسها كانت تفتح وتروح مجانا. يعني لو عندنا وزارة التربية تعمل نفس النظام والله كويس. يعني تجيب ألعاب يعني حلوة كويسة للطلاب بيلعبوا. يعني كنا نروح من 8 لـ 2 2:30. والله كانت أيامها حلوة. يعني لو تعمل هيك الوزارة كويس. الله يعطيك العافيه.
1: هلا اخ ابراهيم، اسمع ابو وسيم.
4: السلام عليكم، الله يعطيك العافيه.
1: هلا ابو وسيم
4: حبيب ابو زين. يعني هو عدي بيعرف الكريزه؟ والله ما عارف، والله ما عارف. الحمد لله يا اخوي على كل حال. يعني هم لو امانه عمان تعمل مبادره لطلاب المدارس وبونصوص الشباب الصغار، يعني يا سيد العزيز ادهان الكندرين، نظافه الشوارع، يعطيهم وش رمز، يعني عودوهم على نظافة البلد.
1: كويس،
4: كل يوم في منطقة
1: مبادرات هيك مجتمعية
4: تعود الطفل. نعم. الناس تروح هسه يعلمون كيف الناس تحصد. كنا واحنا صغار نطلع نحصد يا اخوي ابو زيد، شايف مزبوط ولا؟ يعلمون كيف انك تطلع في البر مع الحيوانات تصرح يا سيد العزيز، مزبوط ولا؟ نعم. يا اخوي ابو زيد بعدين عندك يا سيد العزيز الايام هذه يعني كل شيء موجود متوفر للطلاب، بس هسه للشباب قصدي مش زي ايام زمان عندنا.
1: اشكرك. نسمع ابو محمد.
5: دكتور أبو زيد صباح الخير يا حبيبي.
1: هلا محمد.
5: صباح الخير إلى كل جميع كادر حياة FM المحترمين المخلصين. حبيبي أبو زيد، والله يا أبو زيد أنا حبيبي بدي أقول لك شغلي. طبعا الله يكون في عوننا بالعطلة الصيفية للمدارس. ليش؟ لأنه والله يا أخوي أبو زيد بتلاقيهم الأولاد معظمهم بالحارات وبالشوارع، فطبل طاير من هنا بتخاف تكون ماشي، يطلع لك ولد من هان يطلع لك ولد من هان. الله يستر يا رب. نعم. ويحمي الجميع ويحمي أولادنا حبايبنا. أبو زيد يا أخوي في اقتراح، بعرف إيش إذا مناسب ولا لا. نعم. ليش المدارس أخوي أبو زيد ما تعمل برامج للأولاد اللي يعني اللي خلينا نقول اللي يعني كبار بالسن شوية، 10 فما فوق، 9، يعملوا حملات أخوي أبو زيد نظافي للأحياء اللي هم فيها، اللي هي فيها مدرستهم، للحدائق العامة يا أبو زيد. يعلموهم انتماء للبلد، يعلموهم النظافة، يعلموهم أنه يحافظ على الحي اللي هو فيه. نعم. على مدرسته يا أبو زيد يعملوا أنشطة داخل المدرسة، مثلا بدها دهان، بدها إشي يساعدوا يا أبو زيد، يعني هيك بيشغلوا وقتهم وفراغهم. طبعا مش كل الأيام، يعني يعملوا يعني يستفيدوا من العطلة هاي بأنه يعني يعلموهم حب الانتماء للوطن يا أبو زيد وللأحياء وللمدارس، يعني وحملات نظافة يعني على الأحياء اللي حواليها بس.
1: أشكرك. نسمع أبو آدم.
6: السلام عليكم، يسعد صباح أخوي أبو زيد.
1: هلا أبو آدم. عليكم السلام.
6: أخوي أبو زيد أنا بقول قبل ما ندور على أي نشاط نرجع لأولوياتنا.
1: نعم.
6: لأنه أحسن إشي بالعطلة الصفية للأولاد يروحوا على مراكز تحفيظ القرآن. لأنه هناك بتعلموا القرآن، القرآن بيعلمهم الأخلاق، الالتزام، احترام الوقت، وإشي بيستفيدوا منه بيضلوا معهم طول العمر.
1: نعم.
6: وغير هيك أصلاً يعني في أجواء حلوة بتخلي الأولاد ينبسطوا يتعلموا، لأنه في أنشطة وفي رحلات. أشياء ترفيهية. يعني أحسن ما يضل يضيع الولد وقته على التلفون وعلى التبات.
1: نعم.
6: الله يعطيك العافية.
1: تسلم. نسمع محمد.
7: الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد.
1: أهلا محمد.
7: والله أخوي أبو زيد بدنا نعلق شوي على موضوع العطلة الصيفية ونشاطات الأولاد أو البنات. أنا الله يخلي لكم يعني عندي 4 بنات الحمد لله.
1: نعم.
7: كل سنة بالعطلة الصيفية بسجلوا في مسجد.
1: نعم.
7: نشاطات قرآن رحل زي ما تفضل الشيخ اللي حكى معك اليوم.
1: نعم.
7: أخوي أبو زيد الأب بشعر متى ابنه أو بنته بيكون في سعادة أكبر. نعم. صراحة إحنا منلعبهم منوديهم على المنتزهات بلعبوا مع صاحباتهم هون لكن ما بنشوف فيهم السعادة الموجودة فيهم لما يروحوا ويرجعوا من المسجد على الدروس الدينية.
1: ما شاء الله. الله يحفظ لك إياهم إن شاء الله وينبتهم نبات حسن. نسمع محمد حنون.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم أخوي أبو زيد. أنا سمعت الاتصالات وللأسف والله بعض مرات يعني أنا بشوف الأبهات مخطئين في في في في هذا الموضوع وهم مش منتبهين. أنا بقول اترك ابنك على راحته، لا تروح تدربه كاراتيه أو تحطه بسباحة أو هو ما بده. دور على الشيء اللي هو ابنك بحبه. القدم انت بتشوف مثلا كرة القدم انه هو عنده إلمام فيها، لا حطه بكرة القدم. انا ابني توجيهي والله اخوي ابو زيد درسته وبعد التوجيهي قال لي انا ما بدي دراسة، انا بعرف اقرا واكتب واحسب وعندي معلومات جيدة، انا ما بدي اكمل. قال لي انا شغل سوق وبيع واشتري وانسان هيك بحب العملية وفعلا ابو زيد اعطيته اللي بده اياه. اقسم بالله يا ابو زيد بعد تجربة انه فعلا ابدع فيها، ابدع في طريقه تقول انه التاجر ما شاء الله له 20 سنه والحمد لله رب العالمين. والله وانا حكيت هاي القصه عشان الشباب برضو ياخذوا عظه منها وما يضغطوا على اولادهم، لا ادرس، لا بدي اياك تكمل جامعه. وسلامتك، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. نسمع بكر اللحام.
9: اخوي ابو زيد الله يصبحك ونورنا
1: بك يا مستمع. هلا سيدي.
9: اخوي ابو زيد بقول لك العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
1: على الحجر. نعم.
9: هسه دور الاب يدور لأبنائه حسب استطاعته حسب قدرته.
1: نعم.
9: يدور لهم مكان آمن ومكان يستفيدوا منه.
1: نعم.
9: يعني اللي ماسك له تلفونه عنده كل معلومات البلد، وين في مركز محترم، وين في مركز قرآن، وين في مركز يأهلهم للمرحلة الجاي.
1: نعم.
9: السنين الجاي اللي فايتين عليها وين في مركز يطورهم يعلمهم وحسب استطاعة الأب يعني، ويشوف لهم إشي يلهيهم فيه. لأن وجود الإبن في البيت ويتعود على البيت أو يتعود على يظل إنه بالبيت هذا لحاله دمار شامل. لأنه بالبيت شو بيسوي؟ بيدور له زي ما تفضلت على شاشات شاشة.
1: شكرا بكر اللحام وشكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. وبدي أشكركم جزيل الشكر. بدي أروح مباشر للدكتورة آلاء توفيق. شكرا أخي محمود أعطاني دقيقة، الخبيرة التربوية. دكتورة آلاء صباح الخير ستي. المعذرة إذا طولنا عليك، بس حبينا نسمع رأيك بآراء الإخوان. شو رأيك باللي حكوه؟ هل هي أنشطة أمثل فعليا اليوم لأشغال أبنائنا خلال العطلة الصيفية؟ تفضلي.
10: نعم، أنا سمعت الآراء، كانت في منهم كثيرة وكانت في منهم تباينة. أكيد كل الأهالي معهم حق، أحيانا الأهالي بالنسبة لهم بصنع شيء تقوم إنه نبيع شوية من أولاد وإذا لأنه اسمه معدد يعني
1: بالبيت وأعمار أحيانا دكتورة
10: دائما
1: في مشكلة بالصوت هذا. دكتورة في عندك مشكلة ستي إذا تسمعيني؟
10: أنا عم بسمعك أستاذ
1: ليس، تسمعني؟ يعني صراحة الصوت ضعيف جدا، سامحيني. بلكي عودة اتصال فيك إذا كان في وقت إن شاء الله. سامحيني. الدكتورة لا توفيق، الخبير التربوي. فاصل قصير ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الأردني اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران تجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. المصدر يبين أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. الأمن العام يحذر من منتحلي صفات الأجهزة الأمنية للاحتيال على المواطنين. التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بتوقف الهجوم على إيران في أعقاب سلسلة ضربات شنتها الولايات المتحدة ردا على سقوط إحدى مروحياتها العسكرية في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: ابدا مع علي. هلا اخ علي. اخ علي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا بيك.
1: يعطيك العافيه اخ خالد، كيف حالك؟
0: الله يعافيك اخوي. هلا يا سيدي.
1: انا علي ابو حليمه.
0: يا حياك الله. هلا اخي علي.
1: الله يحييك. انا عندي مشروع في مرج الحمام.
0: نعم.
1: منطقه البحاث الطبقه.
0: نعم.
1: قمنا بالحفر، هلا لما حفرنا الحفريه صار في عندنا تسريب مي، فاكتشفنا انه تسريب المي جاي من الخزان الرئيسي للبحاث.
0: نعم.
1: اتواصلت مع شركة المياه، امبارح بعثوا لنا الكشف على الموقع، قالوا لا المي متجاي وما في مي، ما في تسريب من عندنا. قلت له يا ابن الحلال هاي مي نظيفة، قال لا بدك تشوف جماعة اللي حواليك يمكن مجاري هاي صرف صحي. طيب جبت انا مهندس وجبت هذول عندي تبعون فحص التربة. فلما مسكوا المي وشافوا المي قال يا عمي هاي المي مي نظيفة، يعني بتنزل قاعدة عمالها المي تجيك، يا بتجيك من الخطوط الرئيسية اللي نازل من الخزان يا بتجيك من الخزان نفسه.
0: من الخزان.
1: نعم.
0: وليست صرف صحي.
1: لا مش صرف صحي. وأنا حكيت معهم،
0: حكيت لهم مرة ثانية إنه جبت فحص تربة،
1: حكيت لهم ومن الصبح أرين عليهم أقول لهم ابعتوا لي حتى مختبر يفحص المي يا أخي، خليني أنا إذا كانت صرف صحي ببقى عارف إن هاي صرف صحي، لكن المي نظيفة.
0: من متى بلشت هذا الشغل؟
1: من امبارح، إحنا وإحنا معهم بنفس المشكلة
0: من امبارح. شو المشروع اللي بدك تفتحه؟
1: مشروع إسكاني.
0: إسكاني يعني حضرتك
1: يعني
0: مقاول؟
1: أنا أسكن الناس بكرة على مية ولا على رطوبة ولا على يعني مشكلة
0: يعني بدك تبني بناية بناية سكنية.
1: بناية سكنية. نعم.
0: طيب هي معي الأستاذ إبراهيم قبلات الناطق الإعلامي باسم شركة مياه الأردن، مياهنا. يا مرحبا أستاذ إبراهيم.
2: صباح
0: الخير سيدي، شو أخبارك؟
2: صباح.
0: الأخ علي في منطقة البحاث بمرج الحمام بده يعمل بناية سكنية، ولما بدأ الحفر صار في يعني أو اكتشفوا وجود مياه أو تسريب مياه، خلينا نقول لما فحصوا التربة تبين أنها مي نظيفة وليست مي مياه صرف صحي، رغم انه الشباب في مياهنا لما اجوا قالوا له هاي مش من الخزان، هاي مياه صرف صحي. فبيقول انا جبت مهندسين ومختصين وفحصنا وتبين انها مياه من الخزان. شو اجراءاتكم بهيك حاله؟
2: بس والله يخليني اخبر بالي بالخير واستوضح منه. يعني اجوا الشباب مياهنا واخذوا عينات استاذ وفحصوا بالمختبر وقالوا لك هاي مياه غير مطابقه ولا ايش؟
1: يسعد صباحك. انا لا صباح. انا حكيت أنا طلبت منهم إنهم يجيبوا لي مختبر ويجوا يفحصوا المي نتأكد. قالوا لي خلص بنتابع معك. وهذا الحال من امبارح بالليل على فكرة، وأنا كأجوا تبعون الصيانة تبعون الورشة وجابوا تبعون الفحص، هذا تبع الفحص قال المي متجاي ما بنقدر يعني نحدد فعلا موقع التصريف، لكن المي اللي احنا شايفينها هاي مي صرف صحي.
2: طيب الان
0: بدون فحص يعني اخوي ابراهيم؟
1: نعم بدون مختبر بدون فحص.
2: طيب يعني ان شاء الله من هون لاقل من ساعه بيكونوا عندك شبابنا، يعني في مديريه مختصه بهذا الملف، الان راح احول الملف لهم وراح يتحرك الشباب لعندك ويشوفوا ايش القصه بالضبط ويعملوا على
1: بعض. الله يكرمك.
0: يعني احنا راح نرسل رقم تليفونك اخ علي الان للاستاذ ابراهيم ويعطي له الشباب عنده ويحكوا معك يرتبوا معك.
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم ويعطيكم العافيه.
0: الله
1: مشكورين على جهودكم. الله يكرمك.
0: العفو يا سيدي. العفو. الله يحييك. هلا اخ علي. استاذ ابراهيم. هلا اخ علي. استاذ ابراهيم بعد اذنك معي خالد ايضا عنده ملاحظه.
3: يالو.
0: وشوفوا كمان عمر هي بعث لنا بده عنده مشكله. وين بالمنطقه عمر غزال ساكن؟ خالد تفضل. هلا خالد.
3: الو صباح الخير.
0: هلا صباح الخير.
3: يعطيك ألف عافية أخي الكريم.
0: الله يعافيك. هلا أخوي خالد.
3: هلا هلا. أنا عندي ملاحظة، منطقة شفا بدران حي الكوم الغربي.
0: نعم.
3: من تقريبا لأني أنا سمعتك هسه على الهواء قاعد عشان شغلة المياه، فمن شهر وأسبوع تقريبا المية تجينا يا دوب خيط خفيفة.
0: نعم.
3: أنا تواصلت مع شكاوي المياه، بقولوا لنا من جيب لكم إياها. يعني كنا اول نعبي الخزانات الارضيات تحت ونضخ لفوق نمشي حالنا، الان الاسبوع هذا اللي احنا فيه المي ما جتناش نهائي، لا عندنا مي فوق ولا عندنا مي تحت. عدم المؤاخذة معلش تحملني أخي الكريم، أنا من ضيمي قاعد بحكي الحكي هذا لأنه فيش عندي مية، إذا بدي أشترك بكل مرة خزانات على حسابي أنا ليش أدفع فاتورة مي معناته؟
0: حقك تشرب والله، حقك طبعا، حقك توصلك المي.
3: واتصلت اتصلت الآن مع شكاوي المياه بعد ما اتصلت معاكو، وانه بقولي بتقولي البنت انتظر الأسبوع الجاي دوركو. طب أنا عدم المؤاخذة أنا استنى الأسبوع الجاي فيش عندي مي؟
0: لا من أمنك من خلال الأستاذ إبراهيم اليوم بالمياه إن شاء الله، بس خلينا نعرف شو المشكلة أستاذ إبراهيم.
2: هو لازم أعرف منه متى دوره بالله. صباح الخير عمي.
3: صباح النور، هلا بيك أستاذ إبراهيم.
2: هلا بيك. متى دورك؟
3: إحنا دورنا بكون يوم الاثنين متى؟ بظل صباح الأربعاء. صباح الأربعاء
2: يعني
3: بظل متواصل. تفضل أستاذ إبراهيم.
2: لليوم المي شغالة عندك الآن؟
3: لا اليوم مش شغالة. أنا الآن حكيت قبل ما أحكي معاكو، الآن حكيت مع شكاوي المياه، ردت علي واحدة بنت قالت لي أنتو دوركو للسبوع الجاي، بدكو تنظردو للسبوع الجاي، إذا بدك بودي لك خزان سعر المتر دينار. طب أنا ليش توديني يعني صهريت سعر المتر دينار وأنا المي لازم تجيني؟
2: مي الشبكة عم بنقدر نتصرف، بس طالما ما في مي هاي المي مدفوعة الثمن. الآن أنا ببعث أبريز زملائنا بالإعداد يزودوني برقم تليفونك، بنأمن شباب العمليات برقم تليفونك، إذا لسه في مي بالشبكة بتصرف، وما في مي بنأمنك بخريج للأسبوع القادم، والأسبوع القادم بزوروك بدور الضخ ليعالجوا مشكلتك.
3: طب أنا مبارح لما حكيت مع شكاوي المياه أستاذ إبراهيم قالوا لي في عندنا شغل قاعدين بنشتغل في شفا بدران قاطعين المية، لما طلعت انا تفقدت منطقه شفا بدران سيارتي ما فيش فيها نقطه حفريه واحده. طب يعني انا مش فاهم ليش يعني سلطه المياه تعمل معنا هيك
2: يا سيدي؟ يعني بالانابه عنهم انا بعتذر.
3: انا قاعد ما بكشف حسب، بس انا قاعد بحط النقاط على الحروف.
2: انت يعني بدي تكون مطمئن انه اليوم اذا ما عندك مي اليوم بنأمنك الصهريج، ودورك الاسبوع القادم برضو شباب الاعداد راح يأمنوك برقم تليفوني، إذا صار عندك أي مشكلة مباشرة احكي معي وأنا بتصرف بأمرك.
3: بكون شاكر لطفك وتعاملك، وإحنا حاسبينكم يعني أنتوا ذكر إن أصلا موجودين يعني عند المؤاخذة.
2: إحنا كلنا موجودين هالشركة لخدمتك وخدمة الناس.
3: استغفر الله، إحنا مكملين لبعض أخي الكريم.
2: لا استغفر الله.
0: شكرا خالد، إن شاء الله إحنا كمان نعطي رقم تليفونك للأستاذ إبراهيم، تكرم.
2: بأمرك.
3: أشكرك بأمرك. بارك الله فيكم.
0: الله
3: وشاكل تواصلكم. شكرا
0: يا مرحبا. شكرا أستاذ إبراهيم قبيلات ناطق الإعلامي باسم شركة مياه هنا. شكرا سيدي.

0: اروح لام يوسف. تفضل ام يوسف.
1: السلام عليكم, يعطيكم العافيه.
0: هلا يوسف. ابو ليث. السلام. هلا
1: ابو زيد, الله يسعدك. والله شيء عندي مشكله بدي احكيها, يعني بعاني منها مش انا لحالي صراحه, يعني بعاني منها يعني اغلب الموظفين بالاردن.
0: نعم.
1: هلا في اسلوب جديد للنصب الاحتيال اخ ابو زيد الله يسعدك, حتى انهم ينطلقوا راتب الموظف, يعني راتب الموظف اصلا هو يعني من الاصل ينزل كله اقتطاعات.
0: نعم.
1: انا اضطريت يا اخوي, عندي اربع بنات صبايا الله انعم علي وفضل الحمد لله رب العالمين, اربع بنات واجوا ورا بعض يعني.
0: نعم.
1: سنوات. وصل التوجيه, وبالتوجيه طبعا الحمد لله رب العالمين بناتي من المتفوقات. انا مطلقه وطلقت بسبب اني انا انجبت بنات اصلا. هلا
0: طلقتي بسبب انجبتي بنات؟
1: نعم.
0: شو علاقتك انت يعني؟ انت اللي بتحددي يعني جنس المولود؟
1: لا والله ما بعرف انا يعني للاسف, يعني هو ما كان راضي انه خلفت بنات فطلق.
0: رغم انه طبعا علميا يقال يعني ان الرجل هو من يحدد جنس المولود يعني.
1: صحيح. الرجل هو المسؤول صح, بس صحيح. لكن في ناس ما بتستوعب هذا الحكي.
0: نعم.
1: وهذول نعمة من الله وفضل الحمد لله.
0: الله يحفظ لك كلهم ان شاء الله. نعم.
1: هلا انا في يعني الاسلوب الجديد اللي تعرضت انا للنصب يا سيدي, بنت المتفوقه الاولى حصلت على 84 وما كانت يعني حصلت المكرمه تبعت المعلمين.
0: نعم.
1: فانا اضطريت لانه كانت حصلت على مقعدها انجليزي ادب انجليزي بالجامعه تطبيقيه, ف سجلتها, رحت اسجل انا رسوم التسجيل تقريبا يعني بدها يتكلف ما بين 500 إلى 650 دينار.
0: نعم.
1: لكن نتيجة لظروفي الصعبة جدا جدا جدا ما استطعت إني أنا أوفر المبلغ, كون إنه عليكم بيالة بالبنك كمان.
0: أيوة.
1: فاضطريت أنا يعني رحت على واحد في منطقة.
0: طيب أبوهم ما بيدرسهم يا ستي؟
1: نعم.
0: أبوهم ما بيدرسهم؟
1: لا لا. هو تنازل عنهم وما بدكهم.
0: فيش إشي اسمه تنازل عنهم, كيف هذا أبوهم يعني يضل أبوهم طول العمر؟
1: والله إنه تنازل, حكى أنا ما بدي إياهم ومسامحك فيهم مدى الحياة.
0: يعني ممكن بالحضانة أو ماشي, بس بموضوع النفقة والدفع يعني حتى قانونا هو ملزم بذلك.
1: هو ملزم, نعم هو ملزم, لكن في حال إنه يحكي لك بدك تأخذ البنات أنا ما بدفع نفقة, وهو يعني خارج البلاد مش هون.
0: الآن راح نحكي بهاي النقطة مع المحامي. لا تقدر تلزمي, والآن البنات فوق ال 18 هم يعني هم حرات في الاختيار, يعني ما في إشي اسمه حضانة أصلا. طيب شو النصب اللي صار عفوا يا أم يوسف؟
1: نعم.
0: شو الاحتيال اللي صار؟
1: الاحتيال اللي صار أنا احتجت لهذا المبلغ عشان أسجل البنت.
0: طيب.
1: وأحفظ مقعدها في الجامعة. فاضطريت أروح على شخص يعطي بطاقات عن طريق بطاقات خلوي. هاي البطاقات أنت بتدفع لي إياهن شهري وبتبيعهم, يعني تاخذهم بتبيعهم وتدفع له اياهم شهري. اعطاني تقريبا 100 بطاقه, هذول 100 يعني كل بطاقه ثمنها 7 دنانير, يعني اضربهم يعني 100 بطاقه بيطلعوا تقريبا 1000. لكن انت مع البياعين ومع هذا ما بطلق, ما بيبيعوا كياب 7, بيبيعوا كياب اقل, طلع المبلغ 850. هلا لما يجي هو بده يوقعك ما بيوقعك على مبلغ 850, احكي لك انا هذول المية بعطيك إياهم مقابل 3000 دينار وبتوقعي لي على كمبيالة. هاي الكمبيالات كل 500 لوحدهم يعني.
0: بس ليش 3000 دينار؟
1: والله 3000 يعني المئة بطاقة 3000.
0: بس أنت كيف قبلتي يعني محقهم 1000 دينار بالكثير بتقولي؟
1: هو بالكثير 1000, حكى لي اللي عجبك السوق تسوق, ما مش عجبك خلص. بس أنا كنت مضطرة, ما في مجال بدها
0: طيب
1: تسجل.
0: شو صار معك ستي؟ شو
1: لانها بدها تنافس, ظلت للسنه اللي بعدها 300
0: دينار. ايوه
1: بدها تنافس على 5%, لكن هي في نفس السنه
0: ستي بعتيهم على 300 دينار. طيب وبعدين؟
1: بعدين انا لما انه بعد ما اخذتهم ووقعت له على الكمبيالات شو عمل استاذي ابو زيد؟ ضليت اسدده شهري انا, واني احكي لي لا انا بدي التزام عن طريق الراتب. شو عمل؟ رفع كل كمبيالة لحال, يعني أنا برفع 500 الشهر الجاي, أرفع كمان 500 بالكمبيالات, ورغم أنه أنا في عندي وصولات بتثبت اني انا دافع له شهري. يحكي لي انا ما انا بدي اقتصاد.
0: كم دفعتي له؟
1: دفعت له تقريبا 1200 دينار.
0: 1200 دينار، هو طالب 3000؟
1: نعم. هو طالب 3000 دينار.
0: قديش ينخصم من راتبك الان؟
1: هو بدي احكي لك الطريقه اللي هو يعملوها، يعني بيرفع كل كمبياله لحال، هو قاني على اكثر من كمبياله، بيرفع كل كمبياله لحال. ليش؟ لانه لو انه رفعهم كلهم مع بعض كان ياخذ خصم واحد، هو بس بده يحصل اكبر مبلغ من الراتب بيروح يرفع لك اياهم على دفعات. يعني 500 المره هاي بطبيعه، بعدين المره الجاي 500 بطبيعه.
0: يعني كم الان انخصم من راتبك؟
1: لا ينخصم من راتبي. هلا لما رحت انا البنك خاطبني يحكي لي يا تامر الراتب بطل ينزل يغطي القسط تبع البنك. فراح البنك كمان رفع علي قضيه. رحت انا عليه يوم الاحد بحكي له انه انا شو رايك انا بدي اعمل انا وياك مصالحه. وبدل 45 دينار يقتطعوا من كل كمبياله انا بعطيك 100 دينار، هذا ما بيني وبينك، يعني انا بعطيك اعلى من اللي يقتطعوا مني. فأجا صار يحكي لي طيب ماشي انا موافق، بس تيجي لعندي وبتجيبي هويات بنات الثنتين، واحده 19 والثانيه 21 سنه، والثنتين جامعات. لما رحنا عند المحكمه هناك كنا يحكي لي بس انا مشان ضمان لحقي بدي توقعي لي على عقد ايجار.
0: عقد اجار؟
1: انا عقد ايجار، انا مش مستاجر عنده. قلت له طيب انا مش مستاجر عنده، ويحكي لا هاي بس ورق روتيني مشان ضمان حقي.
0: يعني يا الله يسامحك يا ابو يوسف، انت كاتبه حالكم جلاله 3000 دينار وموقع عقد اجار وانت مش مستاجره عنده، وتحكي لي احتيال ونصب. هذا مش احتيال ونصب، هذا انه صراحه خليكي معي، بدي اروح للدكتور مصطفى الرواجده المحامي والمستشار القانوني. دكتور صباح الخير سيدي.
2: صباح النور ابو زيد، صباح
0: دكتور. انت سمعت معي الاخت ام يوسف، شو رايك؟
2: والله سمعت، يعني يا زي ما هو النصب بالرضا حلولها موجوده يعني ابو زيد. بالنسبه للجزئيه الاولى طبعا جزئيه النفقات بطلع لها بس قريب، يعني بموجب الاتفاق انه بدك تاخذي الحضانه تنازل عن نفقه، هذا شيء يعني اتفاقي. اما بالنسبه للجزئيه الثانيه بتقدر ترفع دعوه، يعني دعوه اسمها دعوه منع مطالبه.
0: نعم.
2: وهنا بتحد من هذه العمليه كلها وبتلغيها ضمن اجراءات محاكمه معينه، وبتنتهي القضيه يعني وفق القانون بما يضمن حقها. وحتى اي قرش زياده بتقدر تطالب فيه من خلال ايضا دعوه اخرى اسمها دعوه كسب غير مستحق. بس كل اللي صار بموافقتها، وذلك لا يعني انه بيقدر ياخذ زياده على حقه، يعني حتى لو صار بموافقتها.
0: نعم.
2: كل شيء بتقدر تحصله، والمنع كليات بتقدر تمنعه. يعني
1: استاذ الكريم ممكن مداخله؟
0: تفضلي.
1: هلا هو شو عمل؟ وقعنا على عقد ايجار وراح على القضايا وجاب المبلغ تقريبا 3200 حكى مع الرسوم واتعاب هيك، ورد كتبهم كومبيالا ونحكي لي يلا مش احنا بدنا نعمل مصالحه، بدي توقعي لي الكومبيالا بالمبلغ اللي انا بدي اطالبه منك. هو هلا الان شو عمل؟ راح رفع علي قضيه جديده الآن.
0: طيب احنا استاذ الدكتور مصطفى بعد اذنك حتى نستثمر الوقت، بدنا نخلي ام يوسف تتواصل معك تحت الهواء، لانه هذا الموضوع انت عارف مش ممكن الان على التليفون، لانه في كثير تفاصيل انت لازم تسمعها حتى تقدر تجاوبها وتعطيها استشاره قانونيه واضحه. فام يوسف راح نعطيك رقم الدكتور تحت الهواء الان.
1: نعم.
0: تواصلي معه وحطيه بالتفاصيل وشوفي كيف ممكن يرشدك للطريق الصحيح، وايش لازم تعملي في خطوتك الان ان شاء الله، وربنا ييسر امورك يا ستي.
1: شكرا لك ابو زيد، والله يعطيك الف عافيه.
0: الله يسلمك، والله اعطوها رقم الدكتور مصطفى يا شفاء. بعد اذنك دكتور معي علاء، تفضل اخوي علاء.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: طيب زيد صباح الخير.
0: تفضل علاء.
3: اخوي ابو زيد بدي اغلبك، انا قبل شوي اخوي طبعا كان صاير معه مشاجره وكان محكوم عليها شهر.
0: نعم.
3: هو والطرف الثاني، يعني لا هو اصلح عن الطرف الثاني وما رضوش يصلح عن بعض، فانحكموا الطرفين ما في صلح، فحاولنا انه نستبدل له ما قبل الاستبدال. فاحنا قبل شوي انا رحت سلمت اخوي لمديريه شرق عمان. انا واخوي الثاني رحنا سلمنا للمديريه.
0: نعم.
3: وفوتنا على المديريه جوا واعطينا اللي في النصيب، قلنا له خلاص بعينك الله بدك تقضي هالشهر كونه ما في صلح.
0: نعم.
3: فبتفاجئ قبل شوي اخوي بيحكي معي بيقول لي انا هيني بمديريه شو اسمه مركز امن القويسنا. بقول له طب ليش مركز ابن القيس؟ احنا وديناك على المدرية عشان المدرية تودعك للمحكمة. ولا بقول لا جابوا دورية، والدورية كانت بالضبط انه وجدت اخوي بالشارع واشتبهوا فيه، وعلى هذا الاساس انه تم ضبطه، مع انه احنا مسلمينه جوا المدرية، يعني فتنا معه جوا المدرية.
0: شو اشتبهوا فيه؟ كيف اشتبهوا فيه قصدك؟
3: نعم
0: كيف اشتبهوا فيه يعني؟
3: كتب الدورية، طبعا المدرية شارقة عمان طلبت دورية، والدورية كتبت ضبط انه مسكوه بالشارع واشتبهوا فيه ودوه لمركز امن القويسمة. مع انه هذا الحكي احنا قبل شوي احنا فتنا على المدرية وسلمنا انا واخوي الثاني سلمنا جوا المدرية.
0: شو رايك دكتور؟
4: هي ما بتأثر بالنتيجة، من حيث النتيجة ما بتغير ابو زيد. لكن هو يعني هذا يعني تصرف خاطئ، اصلا لازم يوضح بالضبط. يعني
3: في كاميرات باب المديريه وفي كاميرات يعني.
0: طب ارجع على مدير، ارجع على مدير والله، حطوا عامر بيك بالصوره يا شباب ضروري، حطوا عامر السرطاوي، عامر بيك السرطاوي بالصوره. وتقدر ترجع للمدير المديريه اخوي علاء.
3: انا هيني اخوي حكى، انا وصلت البيت يعني وصلت البيت اخوي حكى معي قال انا هي بالمركز الامني قاعد بقرب الضبط، مركز امن القويسمه قاعد بقرب الضبط، ضبط الدوريه انه
0: نعم مديريه شرق عمان. تقدر ترجع مره ثانيه؟
3: انا هيني راجع لاخوي على مركز امن القويسمه، وبعديها بدي ارجع للمديريه، يعني بدي ارجع للامن الوقائي اقول ليش التصرف هذا. يعني
0: احنا احنا هسه بنحكي مع عامر بيك ونشوف وين ممكن تروح على شخص معين تحطه في صورة التفاصيل اللي صارت إن شاء الله.
3: الله يرضى عنك أخوي بزيد، الله يحفظك.
0: لكن اللي حكى الدكتور المحامي يعني نقطة مهمة، أنه بالنهاية النتيجة ما راح تفرق، الحكم ما راح يصير عليه شيء.
3: إن شاء الله
0: يا سيدي ربنا.
3: أخوي بزيد الله يرضى عنك، الله يبنك معنا.
0: هلا سيدي، شكرا على شكرا دكتور مصطفى الرواجد المحامي والمستشار القانوني، شكرا يا سيدي.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
4: لمشاعر

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له

الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. اسمحوا لي اروح لثائر. هلا اخ ثائر.
1: يعطيك العافية خليل.
0: هلا يا سيد الله فيك.
1: سيدي العزيز، عندي ملاحظة بخصوص وزارة الصحة. احنا في الزرقاء عندنا ايش اسمه المختبر المركزي في وزارة الصحة.
0: نعم.
1: اللي هو مكان مستشفى الحوز سابقا. احنا عندنا من تقريبا من 7-6 بنروح عليهم عشان نعمل الفحوصات اللي حدد لنا اياها طبيب المركز الصحي.
0: نعم.
1: بقول لك ما عندنا مواد عشان نقدر نعمل فحوصات، يرجعونا اخر الشهر. اخر شهر
0: سنة. ايش الفحوصات اخوي؟
1: اللي هو تراكم السكري والكوليسترول
0: وفيتامين دال.
1: نعم.
0: فيتامين دال
1: طبعا للكل، ما في ده كل المواطنين
0: اللي قاعدين يراجعون.
1: ما في. نعم.
0: فيتامين دال والسكر التراكمي والكوليسترول الكلي.
1: نعم. والغده الدرقيه.
0: والغدة الدرقية TSH. هي معي الدكتور ريم الهبهبة، مديرة المشتريات والتزويت وزارة الصحة. دكتورة صباح الخير ستي.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: يا مرحبا دكتورة. أكثر من مرة توصلنا نفس الملاحظة، أحيانا في عمان أيضا، أنه إحنا في عنا بيكون نقص، مش عارف هو نقص ولا انقطاع في موضوع الكتات الفحص. فإذا بدنا نحكي عن ملاحظة الأخ ثائر تحديدا، شو الوضع في الزرقاء؟
2: هلا انا اليوم وصلتني الملاحظه، المواد متوفره. الاخ بيحكي انه 7-6 يعني هذا الاسبوع. هلا
0: قبل 3 ايام.
2: تقريبا. هلا انا تواصلت مباشره مع مديريه الصحه والمواد متوفره عندنا، وحكينا لهم يجوا عشان اليوم ياخذوا ان شاء الله. يعني ما فيها انقطاع، ولكن هي فيها زي ما يعني امور لوجستيه، اللي هي بس فقط انه لما تخلص المواد من اي موقع يجوا على مديريه المشتريات والتزويت وياخذوا النقص اللي عندهم.
0: مين اللي يجي؟
2: اللي هم المديرية، مش المرضى. مديرية الصحة اليوم إن شاء الله. أنا تواصلت معهم، رح يجي اليوم ويأخذوا كل المواد اللي مش موجودة عندهم.
0: نعم. يعني الآن موجود المواد في في المختبر المركزي.
2: نعم موجود، متوفر عنا الوزارة، وتواصلت أنا مع مدير الصحة بدهم يجي اليوم إن شاء الله بقصها وما بيكون في نقص.
0: يعني هو اللي يصير بالعادة، يعني بتنتهي وبروح يجيبوا، ليش ما مثلا بيدبروا امورهم قبل ما تنتهي بيوم على سبيل المثال؟
2: هلا هي
0: انا بعرف انه اجراء داخلي بالمستشفى، وهذا بده صراحه يعني من ادارات المستشفى تهتم فيه، بس هيك المفروض يكون. يعني احنا بس نشوف بلش اللي خلينا نقول المخزون اللي عندنا بده ينتهي نروح، مش بس ينتهي نقول للناس ما فيش وبعديها بيوم نروح.
2: اكيد هيك يعني المفروض. شغالين ان شاء الله على هالموضوع، وشغالين انه كانوا يكون عندهم رصيد استراتيجي زياده لو اسبوعين اساس ما ينقطعوا من المواد ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا ست اخ ثائر. يعني هاي الان تقدر تروح اليوم، موجود في المركز في المختبر المركزي في الزرقاء.
1: هو مش اليوم، راح نروح بكره لانهم لسه هم يوردوا لهم المواد. يعني اليوم لسه المديريه بدها تطلب من الوزارة.

0: والوزارة تأمن لهم المواد، عرفت علي كيف؟
1: مين حكى لك؟
0: اليوم ممكن يكون أي على كلام الأستاذ.
1: لا الدكتورة بتقول لك هي موجود اليوم،
0: موجود
2: متوفر عندنا، بس اليوم بدهم يجي المديرية ياخذوا، يعني يمكن بكرة بده يوزعوا على المراكز
1: بكرة التوزيع،
2: يعني حسب شغلهم، حسب شغل المديرية.
1: يلا بكرة يا سيدي بعينك الله.
0: مش مشكلة، شكرا،
1: الحمد لله على السلامة.
0: يا ريت يكون دائما يكون متوفر،
1: وهذا اللي كنا نحكيه. وهي الدكتورة ريم تعهدت انه احنا يكون في شغل على زيادة المخزون في المراكز وفي المختبرات.
0: شكرا لك استاذ،
1: حياك الله. شكرا دكتورة ريم الهبهبة، مديرة المشتريات والتزييد وزارة الصحة. روح لأحمد اخوي. احمد تفضل. احمد تفضل اخوي.
3: يعطيك العافية استاذ.
1: هلا يا سيدي، الله يعافيك، حياك الله. هلا اخوي احمد.
3: يا استاذ الليث، نحكي موضوع يعني قديم جديد، ويعني كيف بقول لك، كارثه علينا احنا كاباء، وعندنا اطفال وفي ناس عندهم مرضى، اللي هي مضخمات الصوت.
1: اي يعني مضخمات صوت قصدك؟ اللي بالسيارات،
3: اللي بالسيارات مثلا يجي شب على الوحده بالليل على ثنتين بدمر حي كامل.
1: ولا تنسى الدراجات كمان.
3: نعم، وما في اي عقوبه، الامن العام يطلب منك انك تصور صوت وصوره. طبعا انا كشخص ارفض اني افوت ازعر او بلطجي صوت وصوره، لان النتيجه معروفه سلفا شو هي. يعني مشاجره، يمكن اقتل او اقتل.
1: نعم،
3: واضح. والطريقه الثانيه اللي يطلبها منك الامن العام انك تشتكي عليه على المحكمه، شاكي ومشتكي عليه، برضو انت تورط نفسك مع زهران مع بلطجيه.
1: يعني هو شوف، يعني اذا بدك، هو شوف، انا من خلال بعض القضايا اللي شفناها وتابعناها، لا موضوع التصوير يعني بكل سريه يتم التعامل معه. في رقم على الواتساب للأمن العام، أنت لا بتحكي اسمك ولا بتحكي معلوماتك، بس بتبعث الفيديو مع بريفك عن الموضوع، هم يتجاوبوا. بس أنا بالمقابل، أنت قل لي شو الحل باعتقادك
3: يا أستاذ ليث؟ الأمن العام يطلب منك إنك تصور صوت وصورة، مش معقول إنك تقدر تصور شخص بالسر صوت وصورة، بدي يشوفك لما تلف حول سيارته بتصور صوت وصورة، بدك انت كمواطن تصوره متلبس وهو مشغله. طبعا هو حاط مضخمات صوت بسيارته، يعني معروف كل سياره بدها تأذي الناس لازم يحط سماعات اسمهن صب، سماعات اسمها صب او سماعات اسمها بازوقه، سماعات كبيره بنحطها بالدب الخلفيه. لازم يتحاسب اي شخص يركب هذه السماعات، سواء مشغلهن او مش مشغلهن، ما تطلب تورط المواطن.
1: صح صح، وهي طبعا قانونا تعتبر مخالفه يعني، وكثير من المرات اللي تم ضبط اشخاص حاطين هاي السماعات سواء في السياره او اللي يشتغل على الدراجه، خاصه اذا فات على نفق يعني ببلش يطلع الاصوات المؤذيه اللي بنسمعها.
3: استاذ ليث، في دراسه المانيه بريطانيه شوفها على النت، تاثير الاصوات الديسبل العالي هاي، خاصه يعني تحكي عن 150 ديسبل وفوق.
1: نعم،
3: تأثيرها على الأطفال، خاصة الأطفال اللي نايمين، أطفال حديثين الولادة، الأطفال الرضع أو على المرضى، إشي مش طبيعي.
1: صح صح صح.
3: وما في أي عقوبة راجعة. أنت تطلب مني كمواطن إني أورط نفسي مع أزعر أو بلطجي، الله أعلم شو هو، إني أصوره أو أشتكي عليه بالمحكمة، هل يعقل هيك يعني بالعالم كله؟
1: صح،
3: يعني أنت كأمن عام لازم تحميني، مش تورطني مع الزهران.
1: نعم،
3: هذا هو الأصل. أما يعني الأعداد بالزيادة، يعني مثلا أنا ساكن في زرقاء جديدة، الأعداد بالزياد، ما في شارع إلا فيه 2-3، وما في حي إلا فيه عدد كبير من الأشخاص المركبين، والحبل على الجرار، ما في أي عقوبة رادعة. العقوبة الوحيدة أن المواطن يتم توريطه مع الزعران بس.
1: وأنا كلامك
3: أرفض أني أورط حالي مع زعران، يعني مستحيل أطور صورة. لو
1: بالعكس، الكلام اللي تفضلت فيه مهم، ويعني أنا أوعدك أنه الآن نبعث الملاحظة بكامل تفاصيلها للشباب في الأمن العام، ونشوف شو الإجراء أو الحل اللي ممكن يتخذوه في هيك ملاحظة.
3: الحل إنه،
1: بس خلينا نأخذ منك تحت الهواء إذا سمحت.
3: تسمعني بس آخر لحظة لو سمحت. الحل إنه أي شخص مركب سماعات اسمها صب أو بازوقة، إنه يتخالف 1000 دينار أو 2000 دينار، أو يتحول على المحافظ من أجل توقيع تعهد بألف أو 2000 دينار.
1: نعم، خلينا نأخذ منك إذا تكرمت أخوي أحمد اسم المنطقة والموقع بالضبط. خلينا
3: أستاذ
1: الموقع اللي أنت ساكن فيه يا أخي الكريم، على أساس أنه إحنا نبعثها الملاحظة.
3: عسحاب معبي الأردن معبي يا شباب.
1: ماشي ماشي يا صديقي، إحنا مو كمان بالمقابل ما راح نقدر، يعني راح يقول لك أعطيني اسم المنطقة، إحنا نقولهم المنطقة بكل الأردن ما بزبط، فبدأ تعطينا منطقة معينة مع اسم الشارع تحت الهواء.
3: الزرقاء الجديدة شارع 16 وشارع 36 وشارع الكرامة.
1: ماشي سيدي، تكرم تكرم.
3: كل هي كل الزرق بكل الأردن منتشرة هاي الظاهرة.
1: ولا يهمك ولا يهمك.
3: مشكور يا أستاذ ليث.
1: الله يحييك. هلا أخوي أحمد، هلا يا سيدي.

0: شكرا لكم، انتهى وقت فتحي. شكرا عديل قاضي شفايش، للمؤمنة معالي، محمود فتحي، عبد الله الجعفري، صح عبد الله لسه، ومني محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا ان شاء الله. الى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا القاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً، بناء على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك. ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك لأن الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة، واتفقنا بالتلفون، وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. 5 خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكدب رسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فورا وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران تجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. قارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. الفصائل الفلسطينية توافق على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران تجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. دعت بلدية الأزرق الجديدة المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد فترة الإعفاءات والخصومات على المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية حتى نهاية الشهر الحالي. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد تعاملت معه خلال الأيام الماضية، حيث وردت إليها عدد من الشكاوى بورود اتصالات مرئية ومسموعة عبر تطبيقات مختلفة ادعى خلالها المتصلون بأنهم ضباط في الأجهزة الأمنية والطلب منهم بتزويدهم بالوثائق الشخصية ومراجعة الأجهزة الأمنية في اليوم التالي. وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيق فيما ورد من معلومات وشكاوى تبين بأنه أسلوب احتيالي يحاول من خلاله المتصلون السيطرة على المعلومات الشخصية والحسابات البنكية للضحايا من خلال تهديدهم بوجود قضايا بحقهم، وأن عليهم مراجعة الأجهزة الأمنية بعد إعطاء كافة المعلومات الشخصية لهم، حيث إن التحقيقات ما زالت جارية.

0: أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران ردا على إسقاط إيران مروحية أمريكية من طراز أباتشي الاثنين، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات. وللحديث أكثر حول هذه الضربات الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي شادي مدنات. أهلا بك أستاذ شادي. بداية، هل تمثل الموجة الثانية من الضربات الأمريكية مجرد استكمال لرد محدود على إسقاط المروحية، أم أنها مؤشر على انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى مستوى جديد من التصعيد؟
1: أنا أعتقد أنها يعني هي ضمن يعني حدود معينة، يعني في سياق يعني رسائل في النار في سياق عملية التفاوض، لأنه يبدو أنه العملية وصلت إلى يعني مرحلة متقدمة جدا، ولذلك في حذر من الطرفين. يعني حتى الإيرانية ما تبنوا بشكل رسمي موضوع إسقاط المروحية، لكن في نفس الوقت لم يقبلوا أن تقوم إسرائيل مثلا بخلط الأوراق مرة ثانية وبتكريس معادلات ردع وقواعد اشتباك جديدة عبر قصف الضاحية الجنوبية، فكان في رد بشكل مباشر. واضح أنه ما في رغبة عند إيران أو أمريكا لعودة الحرب بشكل يعني واسع مثل ما كانت. الكيان الوحيد اللي عنده وإله مصلحة بخلط الأوراق من زمان، مو بس هذه المرة، أصلا إله مصلحة بالحرب الأولى وبالحرب اللي قبل، وكان يشعر بأنه موازين القوة في المنطقة تتغير بغير مصلحته في المستقبل، والكيان الصهيوني. لكن ليس هو من يقرر، يعني أثبتت هذه الحرب ومجريات الأحداث بأنه الولايات المتحدة هي صاحبة المشروع الأكبر، وهي من تقرر يعني متى تبدأ. يمكن توقيت ما خدمها الفترة الماضية، وكانت نتائج الحرب ليس كما توقع، يعني ترامب وتراجع في سقف أهدافه كثير، لكن في النهاية المشروع الأمريكي هو المشروع اللي محرك الصراع والأحداث في المنطقة وعلى مستوى العالم، وإسرائيل هي أهم أداة لهذا المشروع. فواضح إنها يعني هي رسائل في النار في سياق يعني بالتماهي مع عملية التفاوض لتثبيت يعني نقاط قوة، لتكريس يعني موقف أقوى في التفاوض، لتحصيل مكاسب أكبر. لكن في حذر واضح من أن الأمور تفلت وترجع لحرب كما في السابق، يعني ما في أي طرف باستثناء إسرائيل له مصلحة في هذا التطور.
0: يعني السؤال الأبرز اليوم هو ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا خلال الفترة المقبلة أستاذ شادي؟
1: يعني أنا بعتقد أن الأمور يعني لن تحسن في فترة قريبة، يعني واضح أنه يعني مفاوضات شاقة وصعبة، وخصوصا لما يكون يعني في طرف هو دولة عظمى، يعني مو بحاجة احنا نحكي عن قوته، لكن بالمقابل الطرف اللي بدافع عن حاله يعني هو طرف أثبت أنه كمان قوي وعنده إرادة وعنده قدرة أنه يدافع ويصمد. لا بكل تأكيد الحصار مؤذي، لكن عودة الحرب كمان مؤذية لأمريكا ومؤذية لإسرائيل. ولكن واضح يعني كانت نتائج الحرب أنه موضوع الحسم العسكري وإعادة تشكيل المنطقة مثل ما سوت أمريكا في 2003، ويعني عدة محاولات يعني بتيجي في سياق مصالحها ومطامعها الاقتصادية طبعا لإعادة صياغة المنطقة والعالم، لكن فشلت. يعني واضح أنه أمريكا ليست قدر يعني، وهذه المشاريع يعني خصوصا أنه موازين القوى على مستوى العالم وظهور روسيا والصين وصعودهم تغيرت، وكان لهم تأثير في الحرب، وواضح أنه كان في دعم وإسناد، وبالتالي يعني المواجهة يعني بيكون يعني القوى اللي بتواجه واضحة على الشيء، لكن خلف يعني الكواليس يعني هناك قوى لها مصلحة على مستوى العالم ولها دور فاعل كان في المواجهة. يعني هي مواجهة يعني كانت في الإقليم، ولكن هي يعني انعكاس لصراع على مستوى العالم. يعني أنا بعتقد أن الموضوع يعني هو عض أصابع، يعني في موضوع مثلا الأرصدة الإيرانية، في يعني يبدو من التصريحات أنهم في موضوع السلاح النووي وصلوا إلى صيغة معينة، مع أنه إيران كانت تعلن دائما أنها لا تريد امتلاك، وكان الشعار الأمريكي في البداية إسقاط النظام، وهذا المشروع الأمريكي دائما وتغيير الأنظمة والفوضى الخلاقة، ونزل يعني انحدر بشكل كبير سقف الأهداف الأمريكية. يبدو أنه يعني في الأخير لابد من الوصول إلى تسوية، طبعا لا يعني أنه تسوية أنه سلام، يعني هو الصراع مكتوب على المنطقة وعلى العالم، يعني في قوى استعماريه ومطامع، وهذا محرك للصراع على طول. يعني هذا موضوع لن يتوقف، وخاصه في ظل وجود هذا الكيان يعني في منطقتنا، يعني وهو كيان اداه لمشروع استعماري. فبالتالي موضوع انه تهدى المنطقه بكل تاكيد لن تهدى، يعني لكن انها جولات صراع تحكمها موازين القوى. لذلك في هذه المرحلة يعني في المستوى اللي وصلت له الحرب، يعني ويبدو أنه إيران ومن ضربتها لإسرائيل أنه هي بادرت، مع أن إسرائيل بادرت خلط الأوراق بضرب الضاحية الجنوبية، لكنها بادرت بالضرب. يعني هذه إرادة لتكريس يعني موازين قوى جديدة بتكون أساس لتحصيل يعني مكاسب خلال عملية التفاوض القادمة. أعتقد أنها عملية تفاوض طويلة، يعني بتخللها بعض الاشتباكات في النار مثل اللي شاهدنا خلال اليومين الماضيين.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي شادي مدنات على هذه التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين، كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الاستهداف الأمريكي جنوب إيران. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بتوقف الهجوم على إيران فجر اليوم في أعقاب سلسلة ضربات شنتها الولايات المتحدة ردا على سقوط إحدى مروحياتها العسكرية في مضيق هرمز. أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الوضع هادئ الآن، بعدما أوردت وسائل إعلام محلية أن انفجارات وقعت على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز. أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات دفاعه الجوي لأهداف جوية معادية في الأجواء حاليا، وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مكثف بالمسيرات استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. وافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 10 مواطنين فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة جنين. هذا وأغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين الممتدة من منطقة محطة عرابة وحتى المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، مما أدى إلى عزل واحدة من أكبر المناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية ومنع المزارعين من الوصول بسهولة إلى أراضيهم. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4207، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 65.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يوميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.
2: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي دمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا. فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد: تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة. فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى؟ فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس، وبقي عصي الدمع خالدة يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رند عناب.

0: أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء.
1: فكن مخلوق من اللاشيء

الحادي. برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد صرصك.

ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا أو عم بتشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في ويا هلا ويا رحب فيكم.

10/6 اليوم هو يوم الجيش، ويتصادف أيضا مع ذكرى الثورة العربية الكبرى. فاليوم يعني كل عام وكل رجال القوات المسلحة الأردنية بألف ألف ألف خير يا رب. كل عام وإحنا بخير، كل عام وإحنا بأمن وأمان وطمأنينة بتضحياتكم. حملت الشعار في كل مكان، في الحدود، في المناطق، في المحافظات، في كل مكان هم دائما موجودين ليذكرونا الأردن هو للأمان والأمن والاستقرار والطمأنينة.

يوم الجيش الأردني نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات رجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الذين سطروا عبر التاريخ أروع معاني الشجاعة والولاء والانتماء، فهم حماة الوطن وسياجه المنيع الذين حملوا راية الدفاع عن الأردن وحافظوا على أمنه واستقراره بكل إخلاص وتفاني. كل عام وجيشنا العربي الأردني بألف خير، وكل عام والأردن شامخ بقيادته الهاشمية وجنوده الأوفياء.

وأكيد بنحب نصبح على مستمعينا وعلى المستمعات اللي دائما معنا على كومنتات الفيسبوك. مي البلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء غنام يا صباح الفل والياسمين. مأمون ميناوي يسعد صباحك. أم يوسف صباح الورد والياسمين يا غالي الله يسعدك ويرضى عليك. شريفة طباخي يا هلا ورحب نورتينا عشرقة ونورت يا أم يوسف يا شريفة الله يرضى عليكم يرضيكم يا ربي ويخليكم. أم أحمد بتقولنا تتحنى الورود خجلا بحبكم وتتعطر بعطر أنفاسكم وتتجلى روعة الحياة بوجودكم. أنتم أهل القلوب النقية الثابتة على مكارم الأخلاق فجمعتم بين الطيب والوفاء أو بين الطيب والوفاء والصدق والصفاء فما أروعه من معدن وما أطيبه من أصل. أسأل الله الذي تفضل عليكم بحسن وطيب كجمال قلوبكم.

يخليك يا ميساء، شكرا شكرا لجميل كلامك الطيب. أزهار يا صباح الفل والياسمين، أم محمد الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أم يوسف غنام بتقولنا صباح المحبة والمودة للجميع لأحلى رنودة وأحلى مستمعين وأروع كادر. رنودة الحلوة وجودك بيننا بيزرع الدفء والمحبة في القلوب، وكلماتك لها طعم مختلف ولمسة حنية بتسعد دائما. الله يديم عليك هالروح الحلوة والابتسامة اللي بتنور المكان وبتضيف فرحة لكل اللي حواليك. الله يرضى عليك ويرضيك يا أم يوسف، وشكرا على كلامك الطيب. الله يسعدك ويخليك ويبارك فيك يا ربي. عمر أبو زيتون يسعد صباحك وكل أوقاتك، بيحكي لنا أحيانا بنركز على هدف واحد لدرجة بننسى نشوف الفرص اللي حوالينا، بنقنع حالنا أنه سعادتنا معلقة بشيء واحد وأن الطريق اللي اخترناه هو الوحيد الصح، لكن مع الوقت بنكتشف أنه الحياة كانت فاتحة أبواب تانية يمكن أهدى وأجمل وأكثر مناسبة لنا. مش كل فرصة راحت كانت خسارة، ومش كل تغيير بالطريق كان فشل. أحيانا ربنا بيبعد عنك شيء بتتمناه ليقربك من شيء تحتاجه فعلا. خليك متمسك بأهدافك، لكن لا تخليها تعميك عن الخير يلي ممكن يجيك من مكان ما كنت متوقعه. فأجمل الفرص أحيانا توصلنا من الزاوية يلي ما كنا منتبهين إلها أصلا. 100% يا عمر أتفق معك.

والله الورد حلو، شوفي أحلى من الورد والله بكفي. الورد ما بيأذيك، الورد جميل سواء هو مغمض ولا هو مفتح، الورد ريحته حلوة، ألوانه جميلة، تبعث السرور في القلب، ما في أجمل من الورد 100%. الله يرضى عليكم ويرضيكم. أم إبراهيم بتقولنا لا يحلو الصباح إلا بوجود بيت حواء الرائع والمذيعة الجميلة رنود الحب والمستمعات الجميلات. أحلى صباح لجميع بيت حواء العسلات، يسعد صباحك يا أم إبراهيم يا حبيبتنا، الله يخليكم ويبارك فيكم. هيام بتقولنا صباحك سعادة مثل السعادة يلي بتنشريها بصوتك الجميل، يسعد صباحكم أوقاتكم أصدقاء بيت حواء، يسعد صباحك يا هيام الجميلة، الله يرضى عليك ويرضيكي. جهاد يسعد صباحك وتقولنا صباح النور والسرور والورد المنثور، يا صباح الفل والياسمين، الله يخليك ويبارك فيك. هيام جضلة بتقولنا الحمد لله الذي نظن به فيكرمنا بأفضل مما ظننا به، أسعد الله صباحكم بكل خير، يا صباح الفل والياسمين يا هيام. راتب بقولنا سؤال بانتظار الإجابة، في يوم الأربعاء هل حب هذا البيت وأهله يزداد طيلة الفصول الأربعة؟ لأننا بحاجته طيلة السنة، ففي الصيف يكون لنا كالكونديشن، وفي الشتاء دفئا لنا، وفي الربيع تحلو الحياة به، وفي الخريف يكون لنا حاميا من التلوث. دام البيت وأهله طيبون والرائد رند عنا. بيسعد صباحك يا راتب ويسعد كلامك الطيب اللي دائما بتحكي لنا إياه، الله يخليك ويبارك فيك يا رب. أبو العز العبيدي يسعد صباحك، الله يخليك يا مي تسلمي. أم هاني البستنجي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، الله يرضى عليك ويرضيكي. هي متحك كل عام الأردن ونشام الوطن بألف خير. شريفة بتحكي لما أجمل أغانينا الأردنية فيها الشموخ والشجاعة، الله يرضى عليكي. أم يوسف بتقول كل عام وأنتم بخير ملكا وجيشا وشعبا وأنت بخير يا عزيزتنا. أنوار بتقولنا صباح الخير على أجمل متابعين، يوم جديد بيحمل معه أمل وفرصة جميلة، أملا وفرصا جميلة، فابدأوه بابتسامة وقلب مليء بالتفاؤل في بيت حواء. نتمنى لكم صباحا دافئا كدفء العائلة مليئا بالراحة والبركة والسعادة، كونوا دائما الضوء الذي يزرع على الفرح في كل مكان. صباحكم خير ومحبة مستمعات ومستمعين بيت حواء ومذيعتنا الطيبة رنودة، الله يرضى عليك ويرضيك يا أنوار. خولة يسعد صباحك، والحرة الجريري يسعد صباحك يا رب، بتقول يسعد صباحكم من الرياض، صوتك بيرجع الحنين للبلد، الله الله يرضى عليك ويرضيك، شكرا لك.

الوطن والجيش والقيادة بكل خير وعطاء. يسعد صباحك يا منى. نعيم أبو خليفة يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم خالد ضمرة يا صباح الفل والياسمين، الله يخليكم ويبارك فيكم حبايبي. تسلموا لي حبيباتي هيام شريف، الله يرضى عليكم، شكرا جزيلا. عمر أبو زيتون بقول تحية ملؤها الفخر والاعتزاز والإكبار لحماة الديار نشام قواتنا المسلحة الباسلة. أنوار بتقولنا دعواتكم لي بالشفاء العاجل خوات الغاليات، فيروس بالمعدة، الله يشفيك ويعافيك يا أنوار ويقومك بالغائب السلام يا حبيبتنا، الله يرضى عليكي ويرضيك. أم محمد الشافعي ها يسعد صباحك، أكيد عم بقرأ تعليقك، يسعد صباحك وكل أوقاتك حبيبتنا أم محمد، يا هلا ورحب فيكي. فاطمة أبو غليون بتقولنا صباح الخيرات والمسرات والبركات، يسعد صباحك يا فاطمة. هاجر بتحكي لنا لا أمنيات اليوم إلا أن يكون الجميع بخير، صباحكم خير، يسعد صباحك يا هاجر. ميساء اللهم آمين بتقولنا اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإن أحسن تدبير، اللهم آمين. مراد يسعد صباحك. عزيزة يسعد صباحك وكل أوقاتك. سحر حمدان يسعد صباحك وكل أوقاتك. وأم معاذ الكيلان يسعد صباحكم. عزيزة تقولنا ادعوا لطلاب التوجيهي الله يستر أمورهم يا رب وتفرحي فيهم يا رب وتجيب بأعلى العلامات وتجيبي لنا الحلوان كمان، الله يرضى عليكم ويرضيكم. بفصل حلقتنا لليوم مكملين معكم فيها بإذن الله تعالى، رح نحكي بعد الفاصل عن فن الزيارة، كيف ممكن نكون ضيوف مرغوبين خفاف الطاف عند الناس. رح نحكم عن أخصائية الاقتصاد المنزلي سميرة الكيلاني بهاي التفاصيل، خليكم معنا تكة وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،

0: اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23
2: خربا.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن نقطة جدا مهمة بدنا نحاول نسقطها على أنفسنا لحتى يعني إلى حد ما نوزع ونوصل الفكرة للأشخاص يلي مش مرغوبين لما يدخلوا علينا. كيف ممكن نكون ضيوف مرغوبين وكيف من الممكن الناس اللي حوالينا نوعيها لحتى ما يضايقونا لحتى ما يزعلونا كمان لما يدخل البيوت؟ لما بني آدم يجي يزورك صرت تحكي يا الله أنا ما بحب هذا الشخص يزورني، ليه؟ شو السبب؟ رح نعرف تفاصيل أكثر مع أخصائية الاقتصاد المنزلي الأستاذة سميرة الكيلاني. بنرحب فيها، تنضم إلينا عبر الهاتف. هلو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: كيفك ستي، شو أخبارك؟ نشكر الله الحمد لله. أنت كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام. الله
0: كيف هالزيارات مع الصيف؟ بلشت الزيارات أكيد.
1: أكيد أكيد، إحنا دائما بنحكي أول إشي ما برحب بكل اللي عم بسمعونا أكيد، ودائما إحنا بنركز على كيف نكون مضيفين جيدين أو ممتازين، كيف نستقبل الناس بضيوفنا، نجهز بيوتنا لاستقبالهم وكل إشي. بس يمكن لما تكون الواحد ضيف هاي مش كتير حكينا عنها، فشكرا على الفكرة.
0: الله يسعدك. الله يسعدك ويبارك فيك، هاي إبداع فريق الإعداد ما شاء الله تبارك الرحمن، إحنا شعلة ما شاء الله. الله يسعدك ويبارك فيك
1: ما شاء الله. إن شاء الله التوفيق دائما. فإحنا كضيوف في عنا طبعا إحنا ذوق اجتماعي، في ذكاء اجتماعي، وإحنا كمان عاداتنا وتقاليدنا يمكن كتير تعلمنا منها الأصول، كيف الواحد يدخل عبيت ناس تانين، إيش الأشياء اللي لازم يقوم فيها. بس للأسف في شغلات عم بتكون هلأ يعني ممكن الواحد يسعى عنها، وأحيانا بيكون بقصد يعني
0: يعني خلينا ناخد حسن النية
1: خلينا نحسن النية. هلا لو بدنا نزور ناس لأول مرة، هاي اتيكيت زيارة أول مرة، إيش بده يكون؟ بدنا نترك أول انطباع دائما كتير كتير مهم، وأحيانا بيكون صعب بدنا نغيره إلا بعد مثلا تجربة شخصية أو إشي مباشر يصير. فأول انطباع كتير كتير مهم. هلا قبل الزيارة إحنا بدنا ننسق، أنا ما بصير أروح عند حدا بدون ما أنسق معهم.
0: صحيح.
1: ناخد موعد قبل بيوم مثلا، قبل بأسبوع، حسب قديش أنا درجة القرابة أو أنا درجة قديش بعرفهم لهذا الأشخاص. حتى لو رايحة عند أختي أنا لازم أحكي لها أنت فاضية تستقبليني، حتى لو مين عند مين مكان لازم نستأذن، لأنه البيوت إلها حرمات، فما بصير أنا أروح طبطاخ ولا أنا خلص هيني على الباب يلا افتحي، ما بصير أكيد.
0: صحيح.
1: ودائما لازم نختار وقت مناسب.
0: نعم.
1: يعني مثلا حتى على مستوى الموبايل تخيلي ما بصير نحكي مع حدا وقت الغداء.
0: صح.
1: على مستوى مكالمة ما بصير نحكي وقت غير من أو وقت النوم مثلا أو وقت متأخر بالليل. أو حتى على مستوى المسج، نبعث مسج مثلا واتساب أو مهما كان، فحتى على هذا المستوى لازم دائما يكون الوقت كتير مناسب.
0: نعم.
1: هلأ في كمان شغلة كتير مهمة، أنا بحكي مثلا لجماعة أن إحنا جايين نزوركم، ما بصير أروح أنا أجيب ناس تانين معاي بهاي الزيارة، يعني أروح أجيب لهم مثلا أشخاص هم مو عارفين إنهم جايين، رح أجي أنا ومثلا أولادي وبناتي على فرض، ما بصير أجيب لهم مثلا جارتي أخذها معاي. فلازم البيت اللي بده يستقبلنا يكون عارف مين اللي جاي.
0: صحيح 100%.
1: حتى عشان إذا عندهم هم ما عندهم مكان يستقبلوا كل هاي الضيوف،
0: أو حتى الضيافة يعني هم ممكن يكون بيحضروا ضيافة للعدد المعين اللي جايين.
1: بالضبط، بيكونوا محضرين ضيافة لعدد هم متوقعين إشي، ما بصير أنا أفاجئهم بإشي هم مش مستعدين إله. هذا إشي كتير يعني غلط ومنافي للذوق، خلينا نحكي بلاش نحكي أشياء ثانية فهاي الشغلة كتير مهمة. هلأ بنحكي كمان بس بدنا نروح، ما منروح قبل، يعني أنا قلت لهم بدنا نيجي الساعة 7، ما بصير أكون أنا 6:30 عندهم، لأنه ممكن هم لسه بخلال هاي النص ساعة يمكن في حدا لسه بده جاي على الطريق، ممكن رايحين يجيبوا إشي، ممكن عم بيسخنوا القهوة مثلا بدهم يجهزوا مثلا لضيافة. فأنا ما بصير أروح عندهم قبل الوقت، وما بصير كمان كتير أتأخر. يعني على الحالتين لا قبل ولا بعد نحاول يعني نمشي على الموعد. لو مثلا لو أعطينا هيك ربع ساعة 10 دقائق بيمشي الحال يعني. ودائما الواحد حتى لما هلأ عندنا اختراع، احنا للأسف شاطرين نستعمل التكنولوجيا بس للأشياء اللي مش مفيدة. عندنا GPS أنا بشوف قديش المسافة من بيتي لبيت الناس اللي بدي أزورهم.
0: قديه بدها وقت.
1: بالضبط بعطيني المسافة بالضبط، فأنا هيك بكون عارفة قديش المسافة الوقت بدي، فبهاي الحالة بحاول أوصل على الوقت عشان إذا في أزمة أطلع قبل بوقت.
0: بالضبط أتجنب هاي الأزمة. طيب اليوم أستاذة سميرة وإحنا عم نحكي عن الإتيكيت وكيف ممكن نروح نزور ناس لأول مرة، إيش لازم نعمل ونراعي؟ عادة الناس بتصير تفكر إنه لازم نجيب هدية فخمة أو نجيب طبق حلو أو أعمل أنا حلو بالبيت وآجي، فهل هذا الإشي اللي برضه أسلوب معين إتيكيت معين؟ يعني زمان أستاذة سميرة لا أخفيكي كان زمان يجيب لك كيلو تفاح وموز والله كان يجيب خضار فوق يجي عينيه محلاها الناس لما تزورنا. هلا أكيد هاي العادات اندثرت، فإيش الصح نعمل بهيك حالة؟
1: هلا دائما يعني اذا ناس بنزورهم اول مره ما بصير نفوت بايدينا، بس كمان ما ناخذ هديه كثير غاليه.
0: ليه؟
1: لانه احنا هيك بنحط عبء على اهل البيت او على المضيفين تبعونا، لانه بتصيروا يسدوا او يردوا الهديه بنفس القيمه.
0: صحيح.
1: فانا ما باخذ هديه كثير غاليه، باخذ هديه معقوله ذوق، مثلا ممكن ناخذ شوكولاته، ممكن ناخذ ورد. أنا مع الزريعة كتير، إذا يعني بناخد نوع زريعة كمان مش كتير بده والله عناية وكذا، نسأل المشتل أو محل الزهور إيش في زريعة ما بدها كتير عناية. أنا ما بعرف برضو إذا أول مرة بزورهم بعرفش أنا هم بيقدروا يديروا بالهم على الزريعة. صحيح. عندهم حديقة أو كذا، فباخد زريعة إنها تقدر تعيش وما بدها كتير عناية، وباخد أشياء معتدلة بالسعر، ما باخد إشي كتير كتير رخيص ولا كتير كتير غالي عشان أحطهم تحت عبء ويصيروا يسدوني، فباخد إشي معقول. ممكن ناخد حلويات، ناخد صفة مثلا حلويات، كمان ما بدها صحون ومعالق وهيك إشي بغلب يعني. حتى كمان المضيفين يعني هاي برضو من الإتيكيت المضيف، إنه برضو الإشي اللي جابوه منه إحنا نضيف منه.
0: صحيح صحيح. هاي
1: مثلا جابوا لنا تمر، بالضبط جابوا لنا تمر مثلا محشي أو جابوا لنا حلو عربي أو كذا، يعني يفضل إنه نفتح نشكرهم على الهدية، يسلموا أيديكم ليش غلبتوا حالكم وكذا، نفتح ونضيفهم من الإشي اللي جابوه.
0: نعم.
1: يعني هاي من الذوق يعني.
0: نعم. أستاذة سميرة بس تسألك سؤال لضيق الوقت، يدوب معنا دقيقة ونص، بس تسألك سؤال أخير لو تكرمتي. في ناس بتكون بمعنى الكلام شغلات معينة ما بتحب تاكلها، لما يجي تروح عند الضيف أو عند الناس المعزبين يعني بضيفك لضيف تقولك والله أنا ما باكل هذا النوع من الحلو ما بحبه، أو هاي القهوة أو هاي الكذا أنا ما بشرب قهوة ما بشرب عصير، خصوصا الناس اللي ما بتشرب قهوة ولا عصير ولا شاي بتحتار شو بدك تضيفهم، حتى المي بتحتار أضيفهم مي ولا لا. فلما المعزب بده يضيف بطريقة أو بأخرى أو نوع من أنواع الحلويات أو الأشياء الموجودة وأنا بدي أرفض لأني أنا ما بقدر أتناوله لأسباب معينة، شو الصح بهيك موقف؟
1: هلأ في ناس بيكون عندهم مشاكل صحية أو كذا، هون بيكون عندهم عذر. هلأ أنا لو حتى ما بحب أشرب قهوة، لو بشرب لي شفة يعني أنا لازم أجامل، أو مثلا إذا ما بدي أقولها معلش والله أنا أسفة عندي ضغط بعتذر، ممكن أخذ إشي بديل يعني، ممكن كاسة مي بعد إذنك يعني هيك. ممكن الواحد بطريقة لبقة حتى لو كان إشي ما بده إياه، لو إنه يتصرف بلباقة هم ما رح يزعلوا مني بهاي الحالة.
0: صح.
1: لما يكون تصرفي لبق ودبلوماسي أكيد أكيد ما رح يزعلوا مني. برضو في شغلة كتير مهمة خلينا نحكي عشان قبل ما يخلص الوقت. لما بدنا نفوت على البيت طبعا نحييهم، في ناس هلأ مثلا ما بيحبوا أنه يفوتوا الناس بالأحذية، وأنا هذه دائما معها، الأحذية لازم تنشلح برا.
0: مهمة جدا.
1: بالضبط إذا هم حاطين مثلا برا خزانة أو حاطين سليبرز مرة على الباب أو إشي، فأنا بهاي الحالة لازم أخلع حذائي. يعني في ناس عندهم سجاد ما بيصير حدا يدعس عليه. صح. أو حتى البيت، فبدي أشوف أنا هم كيف نظامهم، أو مثلا أقولهم بتحبوا يعني ممكن نسألهم برضو بطريقة دبلوماسية.
0: نعم.
1: وبكلمات لطيفة ممكن أكيد يعني نعرف.
0: أتفق معك 100%.
1: كثير شغلة مهمة، لأنه تخيلي أنت مثلا أولادك ما بيفوتوا على البيت بالحذاء ويجوا الضيوف يفوتوا يعني.
0: والله بتزعلي طبعا أكيد بتزعل وبتتضايقي، لأنه يعني إحنا مثلا لا أخفيك إحنا كأي عائلة أردنية أخرى ما بنحب حدا يدخل بأجلكم الله بحذاء داخل المنزل، لأنه بنصلي مثلا هون ما نظف هون ما بيزبط بأي وقت إنك تدخل بحذائك. ففعليا نعم أتفق معك أستاذة سميرة، شكرا جزيلا على كلامك الطيب وعلى نصائحك القيمة. أخصائية الاقتصاد المنزلي سميرة الكيلاني شكرا جزيلا وتحياتنا لك. يا هلا بيك، الله يرضى عليك يرضيكي. أما الآن ننتقل مع موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا وراجعين لنحكي عن الصداقة، ضل صداقة هالأيام ولا لا؟ فاصل وراجعين.
2: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الصحة تؤكد أن جميع الأدوية التي تورد للوزارة خاضعة للفحوصات المخبرية. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت تجارية في حي جديرة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخر في غارات نفذها طيران الاحتلال المسير صباح اليوم على بلدات جنوب لبنان. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن تداعيات الحرب في إيران تهدد ملايين الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً بالانزلاق إلى مستويات كارثية من الجوع. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
1: الصورة
0: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكل ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. واليوم النصيب الكبير ونصيب الأسد والحصة العظيمة للدردشة من بيت حواء. اليوم بدنا نحكي هل يوجد صداقة حقيقية في هالأيام ولا المصالح هي الأساس؟ يعني لما الناس يكون فيها مصالح صارت هالصحبة، ما في مصلحة ما في صحبة، معقول؟ إن خليت بليت يا جماعة الخير، معقول؟ شاركونا بآرائكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060-516-4020-516-2020.

0: معنا مشاركة أم لبنى، يسعد صباحك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. وانت بخير وصحة وسلام وهدات بال.
1: مستمعين بألف خير وهدات بال.
0: يطول بعمرك، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله، نشكر الله، والله بدي سلامتكم. الحمد لله.
0: يلا يرضى عليك، يرضى عليك ربي. كيف الأجواء والصيف معاكي؟
1: والله الحمد لله، نشكر الله في رضا من رب العالمين. الله يديم الصحة والعافية على الجميع، أهم شيء في الدنيا.
0: صح، والله كلامك صحيح.
1: الله يسلمك
0: يا أم لبنى العزيزة الجميلة، احكي لنا، في صداقة حقيقية بهاي الأيام ولا كلها تبنى على المصالح؟
1: لا والله فيه، لا والله فيه، انخلت برد زي ما بقولوها. وبعدين الإنسان لا يخلو من ضد ولو أراد العزلة في رأس جبل. يعني مهما الواحد سوى إلا فيها الدنيا هيك وفيها هيك. ولكن يعني الصداقة فعلا، يعني الصديق الصدوق بكون وقت السفر عن جد. يعني في ناس انت ما تكوني تعرفيهن ولا إلك صلة فيهن ولا إلك أي قرابة، ولكن سبحان الله بسفرة بتطلعي يعني بتربي صداقة المدى الحياة يمكن.
0: صح.
1: وأنا هاي عن تجربة يعني بحكيها عن جد. يعني احنا طلعنا مرة سفرة وكانت مجموعة من الستات وأصدقاء، عن جد أصبحنا يعني كعائلة واحدة. والله دائما نتواصل، دائما نسأل عن بعض. والله يتوفى زوجي، الكل يسأل، الكل يجي لحد الآن بيسألوا عنا وبيجوا بيزورونا. فالصداقة يعني الصداقة حلوة. ولا الواحد الإنسان لازم يضل في شيء من التفاؤل ومن الخير في الدنيا، الحمد لله.
0: طب أم لبنى، يعني بخبرتك وأيضا أنا سمعت فيها القصة أنه لما يطلع تسافر مع حدا بتكشف معدنه هو صديق صدوق أو لا. يعني موضوع السفر إحنا في الصديق ضايل نسافر مع بعض، لكن من خبرتك شو المواقف اللي عن جد بتكشف حقيقة الأشخاص اللي حوالينا، إذا هم عن جد بيحبونا محبة كبيرة وصادقة ولا في مصلحة بينه وبينهم؟
1: يوم يعني يصير الإنسان بده بالمصلحة هون خلص، يعني بتلاقيها أنه الصداقة يعني بلشت تتزعزع. يعني الصداقة الحقيقية ما فيها، ما بتنبنى على المصالح.
0: صح.
1: ما بتنبنى أبدا على المصالح. يعني إذا الإنسان بدي أصادقك أنا لإني إلي عندك مصلحة، وبعدين بس تنتهي مصلحتي معك خلص، يعني انتهى كل إشي ودرت وجهي عنك. ومرات حتى يعني بكون صديق عزيز عليك ولا سبحان الله يعني هيك بكلمة بتنفرك.
0: صح والله كلامك 100%.
1: كلمة واحدة هيك بزت لك كلمة خلص انت بتنفري. فمش ضروري انا يعني مش اني بقاطع او هذا لا، بس بكون الواحد حذر وبصير يعني يتعامل معه بالمناسبة.
0: صح، ويكون الواحد حذر هي اهم نقطة. شكرا يا ام لبنى على مشاركتك الجميلة الطيبة، خلينا دائما نسمع صوتك. شكرا لك يا عزيزتي. شكرا لك حبيبتنا، هربيكي يا هلا ورحب. الله يرضى عليك يرضيكي. معنا كمان اتصال. عامر يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك يا رب.
0: يا هلا بيك، كيف الحال؟ طمنا عنك.
2: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعدك، نشكر الله. من وين بتحكي اليوم معانا؟
2: والله اليوم من داخل عمان.
0: يا هلا ورا، ما رحت ولا على اي محافظه اليوم لسه؟
2: لا اليوم لا، داخل يعني داخل عمان.
0: داخل عمان. الله يقويك ويعطيك كل العافيه يا عامر، ويوسع رزقك ويبارك فيه. عامر احكي لنا، في صداقه حقيقيه هاي الايام؟
2: أكيد طبعاً في صداقة حقيقية، وأنا بحكي من تجربة. يعني إحنا بجوز أنا سبق يعني حكيت من خلال منبر حياتي في أمي، إحنا 12 شخص تعرفنا على بعض من خلال مداخلاتنا حواراتنا بحياتي في أمي، ما بنعرف بعض، يعني كل واحد من منطقة وكل واحد شغله غير عن الثاني، يعني ما بتجمعنا لا أي علاقة عمل ولا أي شيء. والحمد لله يعني صداقتنا يعني إحنا عاملين يعني حتى جروب مسمينه أحباب في الله.
0: الله.
2: احنا فعلا احباب في الله، بنطلع كل فتره بنفطر مع بعض الصبح الساعه 7 يوم الجمعه، هيك يوم الجمعه، وبنطلع نعمل هالشيء اوقات معينه. يعني احتكينا مع بعض كثير، جربنا مع يعني بعض بالفلوس وبالمواقف.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: كان واحد محتاج لثاني في مواقف في نصيحه معينه.
0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله.
2: عرفت علي، والحمد لله رب العالمين. والله بتجمعنا اخوه، فعلا اخوه في الله.
0: والله إنك فرحت قلوبنا يا عامر. أدي حلو أنكم أنتم مجتمعين مع بعض، وأساس المعرفة هي مداخلات الهاتفية وحياة FM. الله يديم عليكم المحبة يا رب وهدات البال. بس بدنا تسريبات، مين أنتم؟ بدنا نعرف من 12 شخص يا جماعة.
2: راتب الباز. راتب الباز، عمر أبو زيتون،
0: الله يرضى،
2: أحمد عاقل، أيمن الشحادة،
0: بلشت
2: فيل، أغلبهم
0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله، الله يديم عليكم المحبة واللمة يا رب وهداة البال، الله يرضى عليك يا عامر.
2: وعلي غوشي
0: يا سلام،
2: يعني الشباب ما شاء الله من غير الشباب الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله رب العالمين.
2: بعدين الحمد لله ولا واحد فينا بدخن ولا يعني التقينا على بعض كل يعني في الصفات جيدة الحمد لله رب
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يديم عليكم المحبة يا عامر، وديم عليك الأصحاب الحلوين وبعد عنك الأشخاص السيئين بحياتك. شكرا جزيلا يا عامر، الله يرضى عليك ويرضيك، الله يخليك، هلا بيك. معنا كمان اتصال، عمر، عمر أبو زيتون، كيف الحال؟ كشفنا السر يا عمر.
3: كيف؟
0: كشفنا السر يا عمر.
3: كشفت السر، ما أنا ساكت مش قادر أحكي، خلاص يعني حكى كل شيء.
0: كيف الأمور؟
3: والله يا أخت رند بتشرف لو بعتز وبفتخر في الصداقة اللي فعلا ما كنا نعرف بعض نهائيا، إحنا عن طريق ذاعة الحياة الحبيبة، يعني ذاعة الحياة عزيزة على قلوبنا عرفتنا فيهم.
0: الحمد لله.
3: هذول الأصدقاء يعني حوالي 12 واحد زي ما حكاك أخوي عامر.
0: تبارك الله.
3: إحنا عاملين جروب بين بعض، فعلا عاملين جروب بين بعض.
0: ما شاء الله.
3: نلتقي يعني أي مناسبة بصير عند أي واحد فرح ترح بنشارك فيها كلنا.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: بعدين كل فترة أي شهر زمان زي ما قالك عامل نلتقي مع بعض.
0: ما شاء الله.
3: قاعدة فطور رحلة خارجية برا يعني تواصل حتى في ممكن تكون يعني تواصل يعني هذا يكون يعني عام إنه شكل أنا صار عندي قضية معينة مثلا شخصية بستشير واحد من أصحابي اللي موجودين في الجروب.
0: ما شاء الله.
3: فأنا بدي أقول يعني فعلا يعني ربنا ما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني الحمد لله كلنا الأصدقاء في الجروب فيش فينا واحد زي ما قلت لك أخوي عامر بدخن، كلنا بنصلي، كلنا فيش واحد حتى دخان، يعني متفقين سبحان الله هيك ربنا اختارنا اختيار. فالصداقة يا اختي رند يعني وانتم اصدقائنا
0: الحمد لله
3: الحياة، يعني احنا الحمد لله يعني انا سبق والتقيت الاخت رند
0: الله يسعدك
3: وافتخر وشرفت يعني شفتك والاخت شفاء
0: الشرف ما شاء الله عنكم الله يرضى عليك.
3: طبعا احنا من زمان نعرف ابو زيد وعدي ويعني والدكتور فريزة حبيبي وصديق وتاج راسنا
0: الله يسعدك
3: يعني حتى موظفين ومذيعين إذاعة حياة وكوادر حياة صارت بينهم صداقة
0: الحمد لله،
3: صارت بينهم أكيد. صحبة
0: أكيد هاي
3: لأنها أكيد. ليش أخترا لأنها ما في وراها أي مصلحة
0: 100% 100% هي هاي النقطة الأساسية
3: الصداقة اللي بدهم.
0: صح، ما في مصالح أبدا، فقط محبة من الله ولله، يعني ما شاء الله عليكم. شكرا شكرا يا عمر، والله يديم علينا المحبة جميعا يا رب، وديم الناس الطيبة بحياتنا. شكرا لإلك، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي.

هل فعليا في صداقة هاي الأيام ولا ما في؟ هل المصالح هي الأساس؟ نكون صريحين، الصداقة أكيد فيها مصلحة، مصلحة متبادلة، مش شرط أني أنا بدي منك مال ولا بدي منك وظيفة ولا بدي منك شيء معين، عادي أنا بدي منك الونس، بدي منك الدعم، بدي منك التشجيع، بدي تكون معي بوقت فرحي بوقت ترحي، كذلك الأمر أنا رح أكون معك. هاي مصالح متبادلة بيني وبينك تحت اسم الصداقة، فهي نعم المصالح موجودة، لكن هاي المصالح يعني ممنوع تنهز وتنشال من مكانها، لأنها هي أساس البقاء بيني وبينك كصديقة. يعني إذا أنت ما دعمتيني مين بدي يدعمني؟ إذا أنت ما سمعتيني مين بدي يسمعني؟ وخصوصا الأصدقاء يلي بيسمعوك بيسمعوا المشكلة وبيعرضوا عليك الحل، لكن أنت بتقرر تاخد حل آخر، بقول لك بحترم قرارك بساندك فيه، مع أني أنا ما بجد أنه أنت كلامك أنت الصح. فيعني حتى وأنا ما أخذ كلام غير كلام صديقتي، هي ساندتني ووقفت معي، لأنه علاقتنا مش محصورة أنا أحصرك برأيي، أنا أحصرك بالحل اللي أعطيتك إياها، إحنا علاقتنا فضفاضة، أنا بتعامل معك كشخص، إلك كيان، إلك تفكير، إلك عقل، إلك مساراتك الخاصة وحياتك الخاصة، وبنفس الوقت بتعامل معك كشخص دائما موجود معك وسند لإلك. فمدام الاحترام متبادل والمحبة موجودة، الصداقة بخير. هل في صداقات مبنية على أساس المصالح؟ نعم، ما بننكر احنا مش بالمدينة الفاضلة، اكيد في مصالح موجودة، لكن مجرد ما انشلت المصلحة الصداقة رح تنهار. خلينا نشوف الكومنتات اليوم عن هذا الموضوع. بتقولنا هيام: أنا مريت بتجربة صداقة المصالح من أكثر من شخص وخاصة من الأقارب، للأسف فعلا حتكون مثل الطعنة، لأن أنا فكرتك صديقتي وكنت معاكي طول الوقت وعاملتك بطريقة أني أنا حدا أنت مقرب لإلي، بالآخر تطلع صحبتنا أنه ياكي مصلحة، هاي الطعنة أنت تعنطيني إياها، فيعني هون بتكون مؤلمة. مع أنها شو بتقول هيام برضو: لا تخلو الحياة من وجود أصدقاء مخلصين أو فيها، لكن حقيقة وجودهم في زماننا هذا قليل، لكن هم موجودين، يعني إن خليت باليد. أتفق معكم 100%. منى جادو: يسعد صباحك وكل أوقاتك، الله يرضى عليك ويرضيك. ندى العنزي: شو بتحكي لنا؟ مع الأسف ما في صداقة أبدا، كلها مصالح. بتكتشف هالشي بعد مرور وقت قصير من الصداقة، خلال أسبوع فقط، وأنت بتكون حاس إنها مو صداقة حقيقية ولا يمكن تدوم. أنا بتكلم عن نفسي، بالنسبة لي ما توفقت بالصداقة، يا تيجي لمصلحة أو تريد أن تؤذيني. الله يبعد عنك هدول الأشخاص المصلحجية يا نداء. شريفة بتحكي لنا: أجمل الصداقة اللي ما فيها مصالح، بتكون قوية ومتينة وما بتنتهي. 100%، لأنه مجرد ما راحت المصلحة تختفي الصداقة. خولة بتقول: أهلا، أحلى صديقة عن طريق حياة FM، أخت العزيزة أم أحمد الكرد، ألف تحية صباحي لها والمستمعين، الله يحميكم ويحفظكم ويديم الصحبة والحلاوة بيناتكم يا ربي. ميساء بتقول: أحلى إيش صديقات بيت حواء، كلهم دون استثناء، الله يرضى عليك ويرضيك يا ميساء، فعلا أنتم من أجمل النعم بهاي الدنيا، الله يخليكم ويبارك فيكم. أم يوسف غنام شو بتحكي لنا؟ في زمن أصبح فيه السؤال نادرا والزيارة أثقل من أن تؤدى، اكتشفنا أن صلة القلوب أهم من صلة القرابة، ليس كل قريب سندا وليس كل غريب بعيدا، فكم من غريب سأل واطمأن وكان أحن من أقرب الناس، أما الصداقة فبقي منها القليل، وكثير مما نرى اليوم تدير المصالح أكثر مما تدير المودة الصادقة. كلامك صحيح يا أم يوسف، هذا مشهد منشوفه دائما، أن الصداقة قد تبنى على المصالح أكثر من المحبة. بس خلينا نكون واقعيين، احنا كل ما تقدم فينا العمر دائرة الأصدقاء اللي حوالينا عم بيقلوا، عم بيكونوا مش موجودين زي بكثرتهم زمان. أيام المدرسة كنا كل الصف مع بعض، على الجامعة بلشوا يقلوا الأعداد، بعدين بتبلش الأشخاص تقل تقل تقل تقل لحد ما نوصل لمرحلة عنا صديق أو صديقين مقربين. أساسا مش مسموح يكون أكتر من هيك، لأنه ما في علاقات واسعة بأعداد كبيرة والكل بيكون صادق فيها، فبالعكس أنا بكتفي بصديق واحد مقرب لإلي وصادق معي عن الدنيا وما فيها.

مية البلبيس بتحكي لنا الصديق وقت الضيق. 100% أتفق معك يا مية، الصديق وقت الضيق، وهذا بالضبط، وهذا الوقت بالذات بيبين هذا صديق حقيقي أم لا. منى جادو بتقولنا في صداقة أجمل صداقة هي حب في الله وصحبة القرآن الكريم وصداقة مع متابعي حياة اف ام وبيت حواء الراقي، والله صداقتي مع معلماتي في القرآن الكريم، مع معلماتي في القرآن الكريم لها سنين ولحد الآن، اللهم اشفي معلمة الفاضلة أم وليد وعافيها يا رب العالمين، اللهم آمين يا منى. أم يوسف غنام بتقولنا الصداقة الحقيقية موجودة لكن هذه الأيام تحتاج بحث أكثر من البحث عن شبكة الواي فاي المجانية، وإذا وجدتها فتمسك بها فهي رزق من الله. الله يسعدك يا أم يوسف. أم يوسف الغالية بتقولنا والله يا غالية صديقة اسمها فاطمة أكثر من أختي، إلنا صحبة 33 سنة أكثر من الخوات، إحنا وياها الله يحفظها ويبارك في عمرها، اللهم آمين، اللهم آمين يا أم يوسف، والله يحميكم لبعض ويخليكم لبعض وما يبعدكم عن بعض ويدخل الناس اللي بتحب يثير الفتن. جهاد بتقول للأسف في ناس ما بتذكروك إلا عند مصالحهم، أكيد. بس شوفي بتعرف شغلة جهاد، أنا من الناس يلي تذكرتيني بعد فترة لأنك بدك مصلحة مني، ما رح أحكي لك لا، ما رح أصفن إنه ما بدي أساعدك لأنك والله تركتيني فترة وجيتي عشان المصلحة، رح إذا قدرت أساعدك بهاي المصلحة أنا ما رح أقصر معاكي، بس أكيد مش بمصاري، ما تجينيش بعد فترة تقولي لي بدي 2000-3000 دينار، والله لو معي كان عملت لك بلوك زمان. بس المقصود لو حدا تواصل معي بعد فترة عشان المصلحة أنا ما رح أحكي لا لأجل هاي المصلحة، بس ما رح تكوني صديقة مقربة لي، رح أدي لك مصلحتي ومصلحتك وأقول لك السلام عليكم، أنا مش بحاجتك في حياتي.

خالد كامل يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. ميساء غنام شو بتحكي لنا؟ مو شرط الصداقة نضل مع بعض 24 ساعة، أهم إشي أفقده بمسج أو زيارة أو تقديم مساعدة. صح كلامك 100%. أم يوسف بتحكي لنا اللهم الله يرزقنا الصحبة الطيبة، أصحاب القلوب الحنونة والنفوس النقية يلي بيظهر معدنهم الجميل في وقت الفرح ووقت الشدة، ويجمعنا بمن يخاف الله فينا وزيدنا قربا منه، اللهم آمين. والله 100% يا أم يوسف، الله يسعدك يا أم يوسف، تقولنا ما تبلى هالضحكة، الله يرضى عليك. شكرا. ندى بتكمل تحكي لنا إذا حصلت على صديق فيه الخير ويحبك ويسأل عنك تمسك فيه بقوة، لأنه أصبح نادرا ما في مشكلة يكون في مصلحة، بس إذا كانت مصلحة فيها خير مو تاخدها وتمشي، ربي يبعد عنكم كل أصدقاء السوء، اللهم آمين. وجهاد بتقول بالضبط بنساعد بس فاهمين وعارفين 100%. يعني قد ايه حلو هذا الإشي نكون واعيين بعلاقات الناس يلي حوالينا، نكون واضحين بالحدود يلي إحنا حاطينها لإلنا وحاطينها لغيرنا. تفاصيل حلقتنا لليوم ما انتهت، رح نحكي عن موضوع جدا مهم إن شاء الله بعد الفاصل، رح نحكي عن سلوكيات يجب تجنبها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وخصوصا بالسيارات. يعني ما نحط شغلات مضغوطة، اللي بيتركوا أطفالهم بالسيارة وشبابيك مسكرة بيسحبوا حالهم بيطلعوا، يعني العديد من التفاصيل رح نحكي فيها إن شاء الله، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. بدنا نحكي اليوم او الان عن سلوكيات يجب تجنبها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة. خلينا نبلش من هلا ندير بالنا لحتى ما نحكي بعدين يا ريت اللي جرى ما كان. ينضم الينا عبر الهاتف النقيب عبد الله سعودي من مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية. يسعد صباحك اخ عبد الله، يا هلا ورحب،
1: حياكم الله، سعد الله صباحك وصباح كافة المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة الرائعة والمتابعة دائما معنا لكافة الظروف ولكافة الأحداث في إذاعة حياة الفن.
0: يا هلا بيك يا هلا ورحب عبد الله بيك. اليوم والدرجات الحرارة بلشت ترتفع وبلشت الحوادث نشوفها بالأخبار بالعواجل، انفجار عبوة مضغوطة داخل سيارة متروكة أو أطفال منسيين داخل سيارة والشبابيك مفتوحة وما إلى ذلك. فبداية، ما هي أبرز الأمور التي يجب تجنبها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة؟
1: بالتأكيد، وأشكرك على طرح هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية. وحقيقة تعلم بأنه بدءا يعني من فصل الصيف كان هنالك لدينا توجيهات مباشرة من عضوة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايضة بإطلاق مبادرة صيف آمن التي من شأنها الحفاظ على حياة وأرواح وممتلكات أيضا المواطنين من كافة الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. وأشكرك يعني على التوقف عند هذا الموضوع الذي يجب علينا جميعا أن نتعامل معه بكل وعي وبكل إدراك، أن نتعامل معه بصورة ذهنية، أن نكون محققين كافة متطلبات السلامة العامة التي يجب أن يقوم بها مواطننا، لا سيما الأطفال أو حتى أي أشياء أخرى قد تؤدي إلى وقوع الحوادث لا قدر الله. أما بخصوص يعني ارتفاع درجات الحرارة، ونعلم بأننا الآن أصبحنا في صميم فصل الصيف وأصبحت درجات الحرارة أحيانا تصل إلى ذروتها، وبالتالي هذا يقع على عاتقنا جميعا سواء نحن كمواطنين أو كمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي أو حتى لدينا يعني في مديرية الأمن العام ومن خلال

0: وبالتشاركية الكاملة نستطيع أن نتلافى هذه الأخطار. هنالك بعض التصرفات الخاطئة للأسف لا زالت تتكرر من بعض المواطنين أصحاب السيارات المركبات الذين يضعون عبوات العطور التي تعتبر قابلة للانفجار في أي لحظة من اللحظات، لأنه لا قدر الله هذه المركبة تكون مغلقة تحت أشعة الشمس الضاربة، وبالتالي بعد يعني درجة حرارة معينة قد تؤدي إلى انفجارها، الأمر الذي يؤدي حقيقة ستي إلى اندلاع الحرائق داخل المركبات. أيضا هنالك البعض يضع حتى المواد الكحولية داخل هذه المركبات، والتي تؤدي أيضا إلى لا سمح الله إلى انفجارها ووقوع الحرائق لا قدر الله. أيضا من التصرفات الخاطئة التي نتعامل معها في مديرية الأمن العام ويتم الإبلاغ عنها عبر رقم الطوارئ الموحد 911، وهي ترك الأطفال أثناء ارتفاع درجات الحرارة، والبعض يعتقد بنفسه بأن المركبة التي لديه هي مركبة مكيفة مركبة حديثة، لكن هذه آلة والآلة قد تتوقف في أي لحظة من اللحظات. وكان هنالك العديد من الأشخاص أثناء الذهاب إلى التسوق يضع أو يترك الطفل لوحده داخل المركبة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ثم يأتي إلى المركبة قد يقوم الطفل يعني المساس بإحدى الكبسات التي نقول عنها يعني الموجودة داخل المركبة، وتؤدي إلى إيقاف مثلا المكيف. وكان هنالك إصابة العديد من الأطفال بالإجهاد الحراري لا سمح الله، قد تصل إلى الاختناق أيضا، وبالتالي نحن لا نريد أن نترك الأطفال لأن هذا يشكل خطرا كبيرا عليهم سواء إصابتهم أو حتى أن يصابوا بالخوف أو الهلع. وأيضا من التصرفات الخاطئة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، البعض قد يترك الأطفال باللعب أثناء يعني أوقات الذروة، والتي نقول عنها حتى في فصل الصيف هي تبدأ ما بعد الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 5 مساء. هذه الأوقات حقيقة ستي هي أوقات قد يتعرض لها الطفل، قد يصاب بضربة الشمس أو حتى الإجهاد الحراري. فهذه من الحوادث التي يتم التعامل معها خلال فصل الصيف، ونريد من مواطننا أن يكون شريك حقيقي معنا، أن يبتعد عنها، أن نضع هؤلاء الأطفال الذين هم أمانة في أعناقنا جميعا، أن لا نتركهم لوحدهم، أن نقوم بتوجيههم دائما، وبالتالي أن نحقق الغاية التي نسعى إليها في مديرية الأمن العام، وهي الحفاظ على حياة وأرواح وممتلكات المواطنين من كافة الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. ونؤكد دائما وأبدا بأننا في مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها ووحداتها ومكوناتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي بلاغ على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع أمنياتنا بالسلام للجميع، وأن يكون مواطننا شريك حقيقي معنا إن شاء الله، وأن يضع يده بيدنا حتى نحقق ما نسعى إليه في مديرية الأمن العام.
1: الله يقويك ويعطيك العافية عبد الله بيك. برضو إذا ممكن ننوه لو بدقيقة، وخصوصا على الحوادث الغرق اللي ممكن تكون في المزارع أو في السدود، يعني كونه في أماكن ممنوع السباحة فيها أساسا، بنجد أخبار للغرق يعني، فهاي واحدة كمان من المشاكل اللي إحنا يعني بتطلع، مش بنستنى، هي بتطلع أخبار عواجل تم غرق طفل طفلين أو أشخاص حاولوا ينقذوا ناس عم تغرق وما إلى ذلك. فبرضو هاي أيضا واحدة من المشاكل يلي بنواجهها بفصل الصيف.
0: للأسف يعني أصبحنا في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإنساني الدفاع المدني، مع ارتفاع درجات الحرارة من الحوادث المرافقة لذلك حقيقة ستي هي حوادث الغرق تزداد وتكثر، وللأسف تعاملنا مع العديد يعني من الوفيات التي حصلت نتيجة للسباحة في الأماكن الغير مخصصة لذلك. فالبعض مع ارتفاع درجات الحرارة، وأخص بالذكر الذين يقطنون في مناطق الأغوار، في مناطق العقبة، البحر الميت، المناطق الحارة جدا، البعض يعني يميل إلى الذهاب للسباحة في السدود، البراك الزراعية، قنوات المياه الجارية، وجميع هذه الأماكن تعتبر نسبة الغرق فيها كبيرة جدا. وأيضا الاندفاع العاطفي، بعض الأشخاص قد يشاهد شخص أمامه قد تعرض للغرق واندفاعا عاطفيا منه قد يؤدي ذلك إلى غرقه، وقد تعاملنا مع مثل هذه الحوادث كثيرا، وبالتالي نحن لا نريد أن تتكرر، وبالتالي الاندفاع العاطفي قد يوقع تكون المصيبة يعني تصبح مصيبتين أو ثلاثة لا قدر الله، وهذه من الفواجع التي يتم التعامل معها خلال فصل الصيف. وبالتالي نريد من مواطننا أن يبتعنا هذه التصرفات، وأيضا أن نراقب الأطفال وأثناء التنزه لا نذهب إلى هذه الأماكن، وخصوصا البرك الزراعية أو السدود، حتى لا قدر الله لا تحصل مثل هذه الحوادث. وأذكر قبل عدة أعوام كان هنالك إحدى العائلات ذهبت في رحلة تنزهية، وفي دقيقة يعني تخيل الإنسان لا يستطيع أن يكون لديه التركيز العالي على مدار الوقت، وخلال يعني فترة يعني الإنسان لا يلقي لها بالا، 5 دقائق أدت إلى وفاة طفل لا يتجاوز السنة والنصف، كان يحبي إلى أن وصل إلى البركة الزراعية، وأثناء البحث عنه وجدوه متوفى رحمه الله داخل

0: التركة الزراعية. فبالتالي لا نريد أن تتكرر مثل هذه الحوادث، وأذكر هذا الحادث الذي حصل قبل يعني ما عدة أعوام، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا عبد الله بيك، النقيب عبد الله السعودي، مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، كنت اليوم ضيفنا في بيت حواء. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، تحياتنا. يا هلا بيك، الله يسعدك ويبارك فيك. أما هنا أعزائنا المستمعين، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى الجميع ينتبه ويدير باله، فعلا دقيقة واحد بيسهى فيها ممكن تؤدي لكارثة لا سمح الله. ديروا بالكم على حالكم وعلى أحبابكم. كنت معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أحبابكم وعلى أولادكم وعلى أصدقائكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، ألم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بيقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره. فعدة من أيام أخرى، مش بضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس، شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علمانا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة، ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دار اثنين مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضناه بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قلناش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة يعني، نطلع نطلع الخلاصة، بدهاش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هدوك تكبيرات عيد مثلا ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجر إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الخدمات الطبية الملكية تؤكد أنها عالجت أكثر من 5 ملايين مراجع خلال عام 2025، بما يمثل نحو 38% من سكان المملكة. وزارة الصحة تؤكد أن جميع الأدوية التي تورد للوزارة خاضعة للفحوصات المخبرية. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي دار البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الفلسطينيين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخر في غارات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على بلدة جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تقول إن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضرراً بأي مسار دبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يشعر الإنسان أحياناً أن نفسه تستعصي عليه، تتمرد عليه، تتأبى أن تخضع لمنهج الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب الحبيب قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، مشتت الأحباب، مفرق الجماعات، الموت. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، كان من الممكن أن نأتي الدنيا جميعا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، إذن لا موت ولا حزن، ولكن حكمة الله تقتضي أن نأتي الدنيا تباعا وأن نغادرها تباعا ليتعظ بعضنا ببعض. الإنسان كما تعلمون وفي أدق تعريفاته بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، إنه زمن، وهذا الزمن إنه هو، أو إن رأس ماله هو الزمن، أو إن أثمن شيء يملكه هو الزمن، وأن هذا الزمن الذي هو حقيقة الإنسان، أو الذي هو رأس ماله الوحيد، أو الذي هو أثمن ما يملكه، ينفق على طريقتين: ينفق على طريقة الشاردين عن الله إنفاقاً استهلاكياً، نأكل ونشرب وننام ونستمتع ونسترخي ونعطي أنفسنا حظوظها كاملة إلى أن نفاجأ بالأجل من دون استعداد له، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون. هذا اليوم يصعق فيه الإنسان، لا يملك إلا أن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لا يستطيع أحد أيها الإخوة أن ينكر حدث الموت، لكن الناس يتفاوتون لا في إنكار أو تصديق، بل يتفاوتون في مدى الاستعداد للموت. يستعد للموت بالتوبة الصادقة، يستعد للموت بالعمل الصالح، يستعد للموت بطلب العلم، يستعد للموت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستعد للموت بالدعوة إلى الله عز وجل، يستعد للموت بتربية الأولاد. الناس يتفاوتون لا في تصديقهم أو تكذيبهم بحدث الموت، ولكنهم يتفاوتون في مدى الاستعداد للموت. أيها الإخوة الكرام، ولأن الإنسان ركب في أعماق أعماقه أن الوقت أثمن من المال، بدليل أن الإنسان يبيع بيته الوحيد الذي لا يملك غيره من أجل أن يجري عملية جراحية قد توهمه أن عمره يمتد بضع سنوات أخر. ما معنى ذلك؟ أنه يبيع كل ما يملك من أجل أن يعيش زمناً أطول. إذن الوقت أثمن عند أي إنسان من المال، فالذي يتلف المال بين يديه يعد سفيهاً، فكيف الذي يتلف الوقت بين يديه؟ كيف الذي يمضي ساعات طويلة في القيل والقال، في الغيبة والنميمة، في الحديث في المعاصي والمنكرات، في متابعة المسلسلات، في متابعة موضوع لا يغني ولا يسمن من جوع، في الدخول في جزئيات لا تعطيه شيئاً إلا أنها تشغله عن الهدف الكبير الذي خلق من أجله. أيها الإخوة الكرام،
إن أكيسكم كما قال عليه الصلاة والسلام أكثركم للموت ذكراً، وإن أحزمكم أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. أيها الإخوة الأحباب، تصور بلداً فيه قانون إيجار عجيب، مالك البيت يطرد المستأجر في أي لحظة ومن دون سابق إنذار، ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ من البيت شيئاً ولو في الساعة الثانية ليلاً، وهذا المستأجر يضع كل دخله الكبير في تحسين البيت وتزيين البيت وزخرفة البيت، ولا يدري في أي لحظة يكون خارج البيت، ولهذا المستأجر بيت بعيد على الهيكل. هل الحكمة تقتضي أن يدفع كل دخله في تزيين بيت لا يدري في أي لحظة هو يغادره، أم تقتضي الحكمة أن يعتني ببيت مصيره إليه ومآله إليه؟ هذا حال معظم أهل الدنيا أيها الإخوة، يضع البيض كله في سلة واحدة، فإذا توقف قلبه فجأة أو انسدت بعض شرايينه أو نمت خلاياه أو تجلط الدم في عروقه، كان شخصا فصار خبرا، كان رجلا فأصبح نعوة، كان شيئا مذكورا فصار بضاعة لو نقلت من بلد إلى بلد لاحتاجت إلى أوراق. كنت مرة في سفرة بعيدة وفي توقف في بعض المدن في شمال إفريقيا، وجدت البضائع تنزل من الطائرة على درج كهربائي، فإذا بنعش فيه ميت، تكون رجلا فتصبح بضاعة تحتاج إلى أوراق تخليص. بين الإنسان والموت ثانية واحدة، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لموضوع أردت أن أضعه بين أيديكم حول أقوال بعض الصحابة الكرام وبعض خلفاء المسلمين وبعض علماء المسلمين وهم على فراش الموت. الإنسان في مقتبل حياته قد يظن المال شيئا كبيرا، في منتصف عمره يرى المال شيء وليس كل شيء، أما على فراش الموت لا يرى إلا العمل الصالح، فإن حققه فقد نجا وأفلح، وإن قصر به فقد خسر وهلك. سيدنا الصديق رضوان الله عليه حين وفاته تلا قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا بد من أن يأتي ملك الموت، بعدت المسافة أو قصرت. أيها الإخوة الكرام، الكلام الواقعي ربما كان مؤلما، نحن جميعا وأنا معكم، هل يمكن أن نستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل. لا بد لكل واحد منا أن يستيقظ في أحد الأيام على تطور في جسمه لم يكن من قبل، فإن كان هذا التطور بداية لبوابة الخروج تفاقم الأمر وانتهى بالموت، فهل نحن مستعدون لهذه اللحظة؟ لماذا يشيب شعر الإنسان أحياناً؟ لماذا يضعف بصره؟ لماذا تضعف أعضاؤه؟ لماذا تلتهب مفاصله أحياناً؟ لماذا ينحني ظهره؟ إنها إشارات لطيفة جداً من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد له؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره
يقول في شرح قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال: النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والنذير هو القرآن، لأن القرآن فيه شرح لما سيكون قبل أن يكون الذي سوف يكون. والعقل يقتضي أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. ينبغي أن نتوقع الموت قبل أن نموت، ينبغي أن نستعد له قبل أن نفاجأ به، ينبغي أن نصلي قبل أن يصلى علينا، ينبغي أن ندخل إلى المسجد لنصلي قبل أن ندخل في نعش ليصلى علينا. أيها الإخوة الأحباب، والنذير هو سن الأربعين، والنذير هو سن الستين، وقد جاء في الأثر أنه من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. ومن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. أرأيت إذا كنت في نزهة لعشرة أيام، في اليوم الثامن تتغير الخطة، في اليوم الثامن تقطع تذاكر العودة، في اليوم الثامن تجمع الحوائج، في اليوم الثامن تشتري الهدايا، في اليوم الثامن صرت في بلدك نفسيا. ومن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. والنذير الشيب ورد أيضا في الأثر أن عبدي قد ضعف جسمك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ والنذير أيضا هو المصائب، إنها نذير، إنها ملفتات للنظر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المصائب من النذير، ثم إن موت الأقارب من النذير. أيها الإخوة الكرام، أوصى الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا لما حضرته الوفاة، قال: إني أوصيك بوصية إن أنت قبلت عني: إن لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله جل في علاه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل، وحق لميزان أن يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. هذه وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لما طعن جاء عبد الله بن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال له عمر: أعد مقالتك. فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه، لو أن أهل الأرض بأكملهم مدحوك ولم تكن في مستوى مديحهم لا تنجو من عذاب الله. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. يقول هذا الخليفة الراشد: والله
لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. هذا عمر، وما أدراكم ما عمر. وقال عبد الله بن عمر: كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال له أبوه: ضع رأسي على الأرض. فقلت، يقول ابن عمر: ما عليك يا أبتي إن كان على الأرض أو كان على فخذي؟ قال: لا أم لك، ضعه على الأرض. فقال عبد الله: فوضعته على الأرض. فقال عمر: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. هؤلاء الذين يأكلون المال الحرام ويعتدون على الأعراض ويقيمون على معاصي الله ويغتابون وهم غارقون في الآثام، كيف يفكرون؟ ماذا أعدوا لهذه الساعة التي لا بد منها؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما وافاه الأجل قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال يونس عليه السلام. لما فتشوا في خزانته وجدوا وصيته، كتب فيها: عثمان بن عفان يشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى، عثمان يعني، وعليها يموت، وعليها يبعث إن شاء الله. سيدنا علي رضي الله عنه حينما طعن قال: ما فعل بضاربي؟ قالوا: أخذناه. قال: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوا عليها. وقال مذكرا بقول النبي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وأوصى أن امشوا بي بين المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا. وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال حينما حضرته الوفاة: يا رب، إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. ثم فاضت روحه بعد أن قال لا إله إلا الله. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل معاذ بن جبل. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم الناس بأمتي أبو بكر، إلى أن قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه حينما أتاه الموت قالت زوجته وحزناه، فكشف الغطاء عن وجهه وهو في سكرات الموت وقال: لا تقولي وحزناه، قولي وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الموت قال: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يوم هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ والله أيها الإخوة، مرة كنت في تشيع جنازة، فلما وضع الميت في القبر، والله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت في الدنيا أعقل من رجل يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. بعدت أو قربت، طالت أو قصرت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما
على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الأحباب، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 89.
1: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. الحديث 979. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. الحديث 980. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث 981.

0: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل. وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الحديث 982. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. الحديث 983. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. الحديث 984. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر. الحديث 985. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. الحديث 986. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب الاعتكاف ليلة. الحديث 987. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. باب الأخبية في المسجد. الحديث 988. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. الحديث 989. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. الحديث 990. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاماً وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم وخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الخدمات الطبية الملكية تؤكد أنها عالجت أكثر من 5 ملايين مراجع خلال عام 2025، بما يمثل نحو 38% من سكان المملكة. وزارة الصحة تؤكد أن جميع الأدوية التي تورد للوزارة خاضعة للفحوصات المخبرية. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي دار البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الفلسطينيين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخر في غارات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على بلدة جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تقول إن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضرراً بأي مسار دبلوماسي. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محور سابق عن أهمية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا أيها الكرام أحاطه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة أخرى، قال الدين النصيحة. كل الدين يمكن أن يختصر في النصيحة، لأن الدين له مظاهر وله عقائد وله شرائع، كما قال عليه السلام الحج عرفة، معنى أن هناك أعمال أخرى لكن أهمية عرفة. فأهمية النصح في حياة المسلمين. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصح. بس كل واحد من هذه الخمسة لها معنى. من ذا الذي يفهم أن الله تعالى يحتاج إلى نصحنا في معنى مجازي؟ نصح لله تعالى بالإخلاص والتوحيد والقيام بالواجبات التي يحب الله تعالى. طيب، وهنالك النصيحة لكتاب الله تعالى، أن تكون حافظا له، أن تكون مدافعا عنه من طيش الطائشين وإفك الأفاكين الكذابين. النصيحة لرسول الله، الإيمان به والدعاء له عليه الصلاة والسلام، وأن ترد عن عرضه الشريف ما يتلوكه الألسنة بالباطل عن قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. أئمة المسلمين القادة، نعم، يدعى لهم بالخير والصلاح والبطانة الطيبة والسمع والطاعة في المعروف طبعا، وللعامة. وللعامة هنا يدخل في فكرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، النصح. لذلك ما أحد يستغني عن النصح. النصح مارسه الصحابة الكرام يعني خير ممارسة، عندما كانوا ينصحون الولاة، عندما كانوا ينصحون أبو بكر وينصحون عمر ويتحملون، ويقول لهم عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أحيانا، وهو الذي لا يحتاج إلى أحد، لكن كان يستشير زوجاته، يستشير أصحابه إلى غير ذلك. فإذا بقيت النصيحة بإخلاص نبذلها في هذه الوجوه نبقى على خير، وإذا خلت الحياة من النصيحة لكن فوضى، كل واحد يفعل ما يشاء، والإنسان يرى المنكر ولا يتكلم فيه، وهذا انحراف كبير. الله يجعلنا وإياكم ممن يقول بالنصح إن شاء الله لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم على حد سواء. طيب، كان في سؤال حول قرض. إنسان بده يأخذ من إنسان قرض مبلغ معين، ولكن بده يقيد عليه مبلغ مضاعف من باب الزيادة بكمبيالات، يعني ممكن يعطيه 1000 ويقيد عليه 2000 بالكمبيالات. هذا اسمه ربا صريح، لا يجوز في حال، حرام على المقرض وعلى المستقرض على حد سواء، لا يصح، وهذا أصلا عقد باطل. ولذلك الكرام، إذا كان في عقد فعل وتم التوقيع عليه لا قيمة لهم. فلو رفع الأمر إلى جهة تطلب الحكم الشرعي نقول هذا عقد باطل لا يجوز الوفاء به، وأثم كل من الفريقين. إن كانوا يجهلون الأمر أسهل، أما إذا كان عن علم، هو عن علم والآخذ عن علم، فكلاهما آثم، فهذا عقد ربوي لا يجوز بحال. وذلك يا الكرام، الله تعالى عندما حرم الربا فتح لنا أبواب الأجر والثواب بالقرض الحسن، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنما بهذه الطريقة الاستغلالية هذا هو الربا بعينه الذي لا يجوز في حال من الأحوال. كان في سؤال مهم الكرام من حلقة ماضية ما أجبت عنه، وهو أن هناك حالات من الخلاف تكون في داخل العائلات ويكون في غيبة، فهل الأقارب تسجل عليهم غيبة؟ يعني أخ تكلم عن أخ، أخ تكلم عن أخت، أخت تكلم عن أختها. نعم، الأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الأقارب والأبعد، بل أزيدكم بيانا أن الإثم يعظم مع القريب، يعظم مع القريب ويعظم مع أهل الفضل. تخيل واحد اغتاب واحد من الصالحين، طيب كيف واحد يغتاب أباه ويغتاب أمه ويغتاب أخاه ويغتاب أخته وهي تفعل ذلك؟ نعم، هذا فيها أولا غيبة وفيها قطيعة رحم، فهذا قطع لا يجوز. طيب هل لا نتكلم؟ لا، ممكن نتكلم، عندها نطبق قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والإنسان اللي بدنا نتكلم معه عن الظلم الواقع إنسان نأنس أن يساعدنا في نزع أسباب الخلاف، ولكن الناس لو أصلا منعوا من الكلام كان الضعيف أخذ حقه وظلم. ذاك أباح الله تعالى بحكمة بالغة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ولذلك للمتظلم، للمدعي أمام القاضي أمام الأب، ما في أي حرج شرعي. ممكن الأخ يأتي فيشكو من أخيه لأنه ظلمه ماله وميراثه، نقول صحيح، وهذه شكوى لمن يرفع هذه الظلامة، هذا مقبول والله مطلع على النوايا. إنما الحرام أن يكون فقط مجرد ذكر عيوب وفضائح، هذا وقع في الغيبة. إذا موضوع الغيبة الكرام موضوع كثير خطير ولا يقبل المزاح بده إنسان، إن وقع فيه يكون على علم إنه هل الشريعة أذنت له أن يتكلم ولا لم تأذن، والله أعلم. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. الأخت فاطمة تفضلي.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
0: السلام. في صلاة السنة لما الواحد بنسال وركع يعني هي سجود السهو زي الفرق،
1: بده يجيبها اولا ويجد للسهو، يعني مثلا قام، يعني قام بده يصلي ركعتين صلى ركعه صح، ياتي بها ويجد للسهو.
0: هيك يعني.
1: نعم هكذا صحيح. نعم شكرا سيدتي. اخي ابو عون تفضل.
2: السلام عليكم.
1: حياك الله تفضل. عليكم السلام.
2: في الامس كنا في جرش في دعوه وقام الشباب بجمع المغرب والعشاء، و واحد منهم ذكر الحديث انه صلى الرسول عليه الصلاه والسلام وقصر وجاع من غير مطر ولا خوف ولا هذا، فهل ما فعله صحيح؟
1: انت كنت بعيد، كنت بعيدين في جرش يعني
2: برمة يعني حوالي 50 كيلو من عمان.
1: طيب ماشي. الاخ اللي فعل ذلك كان متفقها يعني عنده راي فقهي في هذه المساله؟
2: المنوره هو ام فيهم تقريبا.
1: طيب بارك الله فيك يا أبا عوني، سأجيبك بإذن الله. أشكرك يا سيدي. إذا موضوع الغيبة الكرام الأصل عدم التوسع فيها، لأن بصراحة عليها يعني مؤاخذات كثيرة. يعني مثلا مما فتحه العلماء في باب الغيبة لنصحا لدين الله اللي هو الحكم على الرجال، على سلاسل الرجال في الأحاديث النبوية، هذا صدوق، هذا متهم، هذا كذاب، هذا ليس بشيء. طب هذا إهانة صحيح، لكن لماذا تذكر العيوب؟ حفاظا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في واحد بده يتشفى من راوي وبده يتحمل المسؤولية. طيب قضية صلى عليه السلام الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك صلى فرضا وصلى نفلا وصلى تطوع، أي خلل يحصل في صلاة الإنسان من زيادة الحركات الركعات هذا الآن يستدرك ما فات ويجد للسهو، إن كانت فرضا وإن كانت نفلا، هذا القول الأصح. موضوع الجمع مذاهب كثيرة بصراحة، جمع الصلوات، ولكن الأظهر بصراحة رأي الجمهور أنه لازم مسافة القصر لا تقل عن 81 كيلو، عندها يباح لك أحكام السفر، هذا هو رأي الجمهور. لكن هنالك آراء ترى أنه يمكن الجمع على مسافات أقصر من ذلك، والمسألة قابلة للنظر، لكن رأي الجمهور أوفق وأدق. بعضهم قال لا هو مطلق السفر. طبعا أنا أتساءل معكم، هل من يذهب الآن إلى زيارة داخلية في البلد وليست ببعيدة، وهي عبارة عن زيارة مثلا مناسبة طعام ثم يعود، هل هذا يعتبر مسافرا؟ هل هذا فعلا يودع الناس وكتب وصيته؟ طبعا هذا ليس سفرا حتى بالإطلاق العرفي، ليس سفرا. فكان الأصل عدم فعل ذلك، ولكن إذا عنده رأي فقهي معتمد عليه أرجو أن يكون إن شاء الله مقبولا بعون الله تعالى. طيب كان هنا في سؤال حول تدريس الأبناء، هل تدريس الأبناء سواء كان في المدارس الخاصة أو في الجامعات الخاصة هل هذا واجب على الآباء؟ الحقيقة صار هذا من الواجبات في عصرنا، بس من الواجبات الممكنة بحسب قدرة الآباء، حسب قدرة الأب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطالب الآن صار ضروري تعلم، حتى الدول الحديثة أخذت تطلق على هذا التعليم التعليم الإجباري أو الإلزامي، وإحنا مع هذا الرأي، لكن ضمن قدرة الأب. طبعا الأصل يكون في المدارس الحكومية، لكن بعض الناس ممكن لا تصلح له المدارس الحكومية، بحاجة لمدرسة خاصة ضمن إمكانيته. وهذا السؤال كان بناء على منازعة بين زوجة يعني مطلقة وبين طليقة، والآن في تدريس الأولاد، هي تريد أن تدخله في مدارس خاصة بالغة الثمن وهو غير قادر. الشرع لا يلزمه، الشرع يلزمه بالتدريس الإلزامي اللي هو الحكومي الممكن حقيقة. الآن فض زائد عن التدريس الإلزامي هذا فضل لا يكرم، هذا تفضل من الأب. إن استطاع نقول له جزاك الله خير، يعني عملت عين العقل، وإذا كان غير قادر ما أحد يكلفه تماما. في قضايا كثيرة الكرام يعني بتحكمها بصراحة النوايا، مثل تغيير الشعر أو مثل إنه الصبغ. الآن هل ممكن للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد؟ نقول طيب هذه القضية إن شاء الله فيها بعض التفاصيل سأذكرها، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال 6 مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.
5: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة ماجيك، واستمتع بصورتها. الصورة
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك حمزاتي وعلى مضمون بحضر ماتشك لبيش ما يكون، اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول قضايا الشعر، هل من حق الإنسان أن يتزين؟ وفي حديث من كان له شعر فليكرم لكن بما لا يخالف الشرع. الآن السواد ما في إشكال فيه إلا إذا كان غشا وخدعا، امرأة كبيرة، رجل كبير صبغ الشعر حتى يستبين أنه أصر وقام في الخطأ. وهنا الشعر يعني الزينة المؤقتة، الوصل المؤقت يجوز لحين زوال العارض. بعض الناس عندهم صلع تساقط من باب بعض الأمراض والعلاجات فيمكن إزالة هذا، لأنه صعب صراحة، صعب أن تكون المرأة فيها صلع في هذا الجانب، فهذا الأمر يقدر من باب التطبب، أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى. طيب امرأة حرداني منذ فترة، منذ سنة، وصدر قرار طلاقها، من متى تبدأ العدة؟ من لحظة الطلاق، عندما طلق القاضي أو صدر حكم الطلاق من هنا. أما قضية الحردان هذا من ناشي علاقة في هذا، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول امرأة كأنها كذلك مهجورة منذ سنوات طويلات وتوفي زوجها، فعليها عدة وفاة. والله هذا الأمر ده نسألها، هل طلقك؟ هل طلبت الطلاق والخلع؟ إذا لم يكن ذلك لا منك ولا منه، نعم عليك عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة لأربعة عشر عشرة أيام، هذا من أثار الزواج ما دام الزواج موجودا. ولذلك لو كان لك مؤخر ولو كان عنده مال لأخذت كامل المهر ولا أخذت الميراث وعليك عدة الوفاة. الهجرة ما لهش علاقة في الموضوع. كان هنا في سؤال، لو سمحت أقرأ لكم السؤال. ما التصرف مع الزوجة الخائنة التائبة؟ أولا لا يقال عن التائبة خائنة بصراحة، خلص يفضل يعني من باب اللطف العبارة. ما حكم تعامل مع الزوجة التائبة؟ وخلينا احنا نفهم يعني تابت من ايش؟ تابت من شيء ستره الله. الأصل التعامل معها يعني بمنتهى الغض والتغاضي عن الخطأ الذي تم، ما منا من أحد إلا له ذنوب ما دام الحمد لله. وأذكر قرأت قديما في تفسير ابن كثير حول ابن عباس، جاءه من يسأله إن ابنتي فعلت شيئا، حتى كان تكني يعني، وإن الله أحدث لها توبة، وجاء من يخطبها أذكر ذلك له؟ قال له إياك، ولكن زوجها زواجا عفيفا إن تغاضى عن فعلها ما دامت تابت. من تاب تاب الله عليه أبدا، وعند الله إن شاء الله ما بضيع الخير. يقول السائل هناك عن حديث ثلاث جدهن جد وأزلهن جد. الحديث هذا يعني محل خلاف بين علماء الحديث، منهم من ضعفه، منهم من حسنه، منهم من صححه. ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجع، طلاق والنكاح والرجع، على خلاف في الحديث. الحديث يعني له معنى دقيق، تخويف من هذا الأمر، إنه لا تلعبوا في هذه القضايا، فإذا وقعها الإنسان بده يوقعها جادا. ما بنفع يقول لها أنت طالق وبعدين يقول أنا كنت أمزح معها، يقول له لا منطبق عليك الحديث. لكن لا يعني ذلك بالمقابل الكرام إنه الإنسان الذي صدر منه هذه العبارة اللي هي غير مرضية أصلا هو في حالة غضب شديد مش مسيطر على حاله ونوقع، هلا عندما نقول له لا طلاق في غلاق. وعندنا آية في كتاب الله تبرز جانب القصد في التطليق، قوله تعالى وإن عزم الطلاق، إذن في عزم على الطلاق. ومن هذا الباب هذا الحديث نفهم منه عدم التهوين من التلاعب بالألفاظ، وأن لا توقع الكلمة ثم تقول أن والله لم أقصد. النوايا أحيانا ما لهاش قيمة أيها الكرام، كمن مثلا والله سب على إنسان يقول والله أنا ما قصدت الإساءة لي، أو ضربه أنا ما قصدت، إذا ما القصد ما له علاقة. وذلك الحديث بينك خطورة مثل هذه القضايا. طيب كان في سؤال هنا، طيب خلينا، هناك من يرى أن الجمع يكون حسب طاقة الإنسان، فهناك من يشعر بالتعب من 20 كيلو. لا لا لا لا لا، السفر كله تعب. هل هناك من قال من العلماء أن السفر هو سبب الجمع، وهو بغض النظر عن التعب؟ ذلك في أسفار أحيانا خاصة في عصرنا أسفار فيها مرفهة، الطيارة مرفهة، القطار مرفه، السيارة غذب. لا، العبرة بالبعد. ولذلك المسألة فيها مذاهب، ولكن مذهب الجمهور الحقيقي هو الأقوى والأفضل، واللي أخذ بمذهب بده يعرض دليله حتى يكون على بينة إن شاء الله تعالى منهم. طيب
كان هنا في سؤال حول قضية توصيل الطلبات، إنه الأمر عندك. طيب، كان هنا سؤال حول قضية المرأة إذا كانت لا تريد إكمال الحمل وحدها. لا، هذا ليس يعني خيارا لا إليك حتى ولا لزوجك. هذا موضوع أولا حسب ما هو السبب، كم عمر الجنين، وهل في ضرورة طبية تدعو إلى هذا. ثم المشكلة عند الناس إنه هذا الواقع هكذا تقول، إنه بينها وبين زوجها خلافات، والآن هي استشعرت بداية الحمل فهي لا تريد الحمل لأنها بدها تتطلق منه. لا، هاي قضية مركبة، هذا خطأ مركب صار إنهاء حمل وإنهاء حياة. لا، هذا ليس حقك. حقك ممكن تطلب الطلاق والاختلاع، إنما ليس حقك ذهاب هذا الجنين أبدا. على العكس، خليه لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا ويتم الصلح بينكم إن شاء الله. والصلح الكرام ممكن، يعني الله تعالى، بس الناس ما يفجروا في الخصومة. والله هو اللي بيؤدي المنازعات الشديدة حردان المرأة والشد على إيدها أحيانا، وهو أهله بيشدوا على إيده، بثبتوا على مواقفه الخاطئة، لا يجدون عقلاء من هنا وهناك، ويتناسون أن الله تعالى قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكم من أهلي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كل هذه الخطوات القرآنية لا تفعل، عندها ستؤدي إلى منازعات. وإلا الحمل هذا من شأنه أن يقرب الناس بعضهم لبعض، والله أعلم. فضروري ما نتعجل في هذا. طيب، كان سؤال حول الميت، هل يحس ويأنس ويرد السلام؟ نعم، في حديث تبين هذا المعنى. ولولا أن أهل القبور المسلمين يستفيدون من زيارة الزائرين لما شرعها النبي قولا وفعلا. يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكروا الآخر، وهو كان يزور أهل البقية ويزور شهداء أحد إلى غير ذلك، فقطعا الناس ينتفعون قطعا. طيب، كان في سؤال إنه أب توفي إلى رحمة الله وكان مقصرا لا يصلي، هو يقول لا إله إلا الله لكن على تباعد، فمثل هذا الإنسان نعمل عنه عمرة، نعمل عنه حج، نعمل عنه أعمال خيرة؟ طبعا ما دام هو مسلم ممكن، يعني هو مقصر قطعا إن فعل ذلك أو إن لم يفعل ذلك، لكن هو لا يخرج عن دارة الإسلام. ما دام أنه لا يخرج عن دارة الإسلام فبنعمل عنه الأعمال الصالحة، وهذا الذي يحتاج الأعمال الصالحة، وهذا الذي يحتاج إلى الدعاء له على الله أن يغفر له إن شاء الله ويرحمه. سؤال دار أمس بين جماعة كان تلفون، بس أحببت أن أفيدكم فيه، إنه ما حكم زواج إنسان على مذهب غير مذهب أهل السنة؟ يعني إنسان مثلا قد يكون إباضيا، قد يكون شيعيا من أي دولة من الدول، فهل يمنع أن يتزوج من امرأة سنية؟ الحقيقة لا، يعني هذه مذاهب إسلامية، ما أحد يستطيع أن يقول خلاف ذلك أبدا. مذهب الإباضي، مذهب الشيعة، هاي كلهم مسلمون. فإذا وثقنا إنه هذا الإنسان ليس متعصبا ولم يدخل في متاهة تصلب المذاهب، لأن هذا المذاهب فيها ناس معتدلون، نعم فيها ناس معتدلون، وفي ناس، وخاصة الإباضي يعني اللي خبروها في عمان يقول لك من ألطف المذاهب وأقربها، وما بينهم بين الناس منازعات إطلاقا. فمن هذا الباب ما في حرج، على العكس يعني في مستقبل حياة المسلمين لازم تزول مثل هذه الفوارق، كلهم يفيئون إلى مفهوم الأمة الواحدة، الأمة الجامعة، فما عندنا أي مانع. صدقوا داخل دائرة السنة أحيانا في بعض المذاهب ممكن تعمل مشاكل، يكون إنسان متعصب في اتجاه معين وحاد الرأي ويعني لا يوافق الآخرين، يصعب التزويج منه. فالقضية تعصب عدم تعصب، أما إذا كان منفتح العقل ولكن هو تصنيفه إنه كذا، ما في ما يمنع الزواج إطلاقا. طيب، كانت هنا في سؤال حول الأذى النفسي، إنه إنسان آذى نفسه، آذى إنسان إذا النفسي، هل يمكن يرفع عليه قضية؟ والله هاي قضية صعب إثباتها، صعب. ألا إذا كان في والله أمر لفظي، في إساءة، في تشهير، ممكن في تعريض أمام الآخرين، نعم هنا في شيء ممكن. أما قل والله أنا آذاني نفسيا، يعني بيني وبينه، يعني المرأة تقول والله آذاني نفسيا، من ذا الذي يستطيع أن يحدد كم هو مقدار الضرر وكم هو مقدار التعويض؟ هذا صعب. أكل حال مثل هذه القضايا

متروكة الحقيقة للقضاء وليست لأفراد الناس وهكذا. كان هنا في سؤال حول قضية معاملة الزوج الصعبة. إحدى النساء بعثت بتقول يعاملني بقسوة وبشدة وبغلظة وبتقصير في المال، وأنا أمنع من نفسي بكل أمان، يعني هكذا السؤال، الحياة بدها تستمر، فهل يجوز له ذلك؟ قطعا لا، هو آثم، لكن هل يجوز لها ذلك؟ طبعا لا، طبعا لا، حتى وإن كان هو مقصرا. أنا أدري أن النساء هذه المسألة يفهموها من جهتهم، من جهة تقصير في النفقة، من جهة تقصير في الاحترام والتقدير، إحنا نقول صح، لكن بالمقابل هذه رضيت أن تكون زوجة، ما دامت رضيت أن تبقى زوجة فعليها أن تحقق واجبات الزواج، إلا إذا اتفقت معه اتفاق صريح، يعني أنت في حالك وأنا في حالي، إن رضي، إذا ما في حل ومش راضي ما في إلا الطلاق حتى ننهي عد السيئات. هو قطعا آثم بأخطائه، وهي آثمة بالامتناع عنه، هذا هو الحكم الصحيح، يا بالتفق اتفاق صريح بينهم. وإذا قال الله تعالى في هذا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أي صلح بين الزوجين بالتراضي إحنا بنقبل فيه، إذا ما رضيوا الآن هو طلب حقه، عليه أن تستجيب، رفضت فتطلب الاختلاع منه أو الطلاق حتى تخلص من الإثم، والله أعلم. طيب، تكلم إنسان حول قضية البخاري، رجعنا البخاري يا جماعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حديث للبخاري كتبها، للبخاري من عنده كتبها، ولا مسلم ولا ما، هذه روايات تلقاها العلماء بعضهم عن بعض بالأسانيد الصحيحة، وصلت إلى الصحابة الآخذين عن رسول الله. من البخاري اللي يكتب دين؟ لا البخاري ولا غيره، والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور.

موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعاء والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التعاوز استكمال إجابات دعوان واتصالات كريمة من أخينا أبي عبد الله. أولا تفضل يا أبي عبد الله. أبو عبد الله تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: ورحمة الله وسهلا تفضل.
1: الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك في عمرك يا شيخ.
0: اللهم آمين.
1: عليك عندي بس كم من سؤال.
0: تفضل.
1: أول هاي الأسئلة اللي هو يعني سألتك عنه من فترة طويلة إنه كنت أنا عملت حادث وأنا اللي كنت متسبب الحادث.
0: طيب.
1: طيب فالشخص اللي أنا يعني اللي هو المتضرر والده طلب مني أدفع له مبلغ عشان هذا جبنه ودفعت له المبلغ هذا.
0: طيب.
1: هذا الكلام يمكن تقريبا اخر 2021 على اساس انه التامين بعدين ايش؟
0: يرجع المبلغ صح؟
1: بالضبط فاللي صار انه هو الى الان بماطل ما دفع لي ولا شيء، فهل يا ترى انا المفروض اني اخذ منه ولا المفروض انه خلاص؟
0: استلموا هم الشيك تامين؟
1: انا مشكله ما تابعت معاه على اساس انه هو يتابع يعني هو يتابع معه.
0: اتفقت انك تدفع الفلوس واتفقت معه انه لما يطلع شيك التامين يكون من نصيبك؟
1: صحيح. خلاص
0: ملزم انه يتم الاتفاق بينك وبينه تنفيذه، ملزمين طرفين.
1: نعم هو على اساس انه
0: هو قاعد
1: لما
0: يستلم الشيك
1: بده يعطيني.
0: سهل اجلس مع اهل الخير وشاهدهم على هذا وان شاء الله الله يجعل الحق بينكما. تفضل.
1: نعم بس سؤالي هل يجر هو يؤثم اذا ما دفع ولا انا؟
0: اذا متفق انه يرجع لك وما اعطاك ياثم.
1: نعم هذا اللي صار.
0: نعم صحيح. طيب.
1: طيب عندي سؤال ثاني الله يرضى عليك. هلا بالنسبة لأذكار الصباح متعود أنا أذكار الصباح أذكار المساء يعني أنا أقرأها. هل يا ترى بقرأها الصبح يعني هل يا ترى محتاج الوضوء يكون؟
0: طبعا لا. لا الوضوء أحسن. الوضوء أفضل وليس بواجب مع الأذكار. بارك الله فيك.
1: يعني أنا بقرأها من التليفون.
0: لا ما عليك شيء يا أبو عبد الله ما عليك شيء.
1: نعم. طيب الله يرضى عليك بكافر شيء الله يرضى عليك بس أتمنى أن أنت

0: لما قلت انا كنت كبلت من زمان اصابني يعني مرض في الاجري و
1: سلامتك. سلامتك. لا بأس، احنا وكل الاخوة بدولك لا بأس، طهور ان شاء الله، الله يمتعك بالصحة والعافية. شكرا يا عبد الله. امين، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
2: شيخ بدي احكي لك اجراءات صارت يعني عندنا بالجامع.
1: تفضل.
2: هسه في في في ربطة مفاتيح صلاة اسبوع مفقودة.
1: طيب.
2: فالشيخ على صلاة الصبح قال لي اخواني اللي ضيع ربطة مفاتيح. نط واحد فقط من المصلين. ما بصير يا شيخ وما بصير، وصار يعني يسمع بالشيخ. هاي واحدة.
1: لا أخطأ، هذا المعترض أخطأ، اللي فعله الإمام صحيح.
2: نعم.
1: طيب.
2: نفس الزلمة هذا بعد شهر خلصنا صلاة الصبح، في واحد بده مر. هسا الزلمة كبير في العمر اللي بده مر وبصوي عملية قسطرة في في في صدره.
1: طيب.
2: ضربه في صدره ضربة منيح ما خلص عليه. والله ما أكذب عليك يا شيخ، الزلمة أول مرة بيجي على المسجد، أنا يعني وكبير الزلمة في العمر.
1: طيب.
2: يعني مش بالطريقة هاي، ممكن يحط إيده الواحد يمنع الم... بس إنه يضربه في صدره، والله العليم هذا بدك تحكي لنا أنت يا شيخ.
1: بدي أسأل، هو يعني مرة واحدة مر ولا تكرر منه المرور أمامه أكثر من مرة، ثلاث مرات مثلا؟
2: أول مرة الزلمة كبير بيجي على الجامع بصلي الصبح.
1: طيب.
2: والزلمة مش قادر يشوف قدامه اصلا.
1: خلينا اسال، الامام عالج المشكله هاي ولا ما عالجها؟
2: تبعت السؤال الاول؟
1: الاولى والثانيه لازم يعالجهم.
2: هسه الثانيه الزلمة طلع باب الجامع ويدعي عليه.
1: المضروب.
2: ما دخل الامام.
1: المضروب.
2: او بجوز انه ما لاحظ.
1: طيب.
2: اما انا بقول لك ما اما المصلين مش يعني الزلمة الشيخ اللي بقول لك عنه جوز طوله مترين، ما حدا بيقدر يحكي معاه.
1: طيب بارك الله فيك، باقي شيء امين ولا خلص هذا الاسئله؟ اشكرك يا سيدي.
2: بس الله يجزيك،
1: حفظك الله وراك، شكرا. يعني مساجدنا تعاني، مساجدنا الاصل فينا يكرم ان ناتي الى بيوت الله خاشعين مخبتين قاصدين الثواب، والامام عليه ان يقوم بمهمة تعليم الناس عند الخطا. الان في فرق بين واحد يقوم يقول يا جماعة أنا مضيع أغراضي، هذا نقول له لا رد الله عليك ضالتك. فارق بين إن واحد يقوم هو يطلب ينشط ضالته وبين إحنا وجدنا شيء. طب افرض وجدنا ولد، ما بدنا نقول بالسماع يا جماعة هذا الولد من أبوه، هذا مش داخل في النهي. واحد وجد مفاتيح، مفتاح سيارة، مفتاح بيت، واحد وجد خلوي، الآن أقول لا مختلف، لما يكون الشيء موجود هذا مش هذا هو المقصود. المقصود في النهي أن لا تكون المساجد للطلبات الخاصة، ولكن إذا وجدنا شيء من الحكمة أن أتكلم مع الناس. هذا الغرض، هذا ليس نجدان ضالة، هذا ضالة موجودة بدنا نعطيها لصاحب هذا، ما في منهي عنه. أرجو أن تدققوا في الفارق الدقيق. الأمر الآخر هو النبي عليه السلام هل قصد هذه الغلظة في التعامل لما تكلم عن أهمية عدم المرور بين يدي المصلي؟ طيب الآن واحد بيمر بين يدي المصلي، حط إيدك بين. طيب ثاني مرة هذا الرجل ما انتبه، كما مرة تعمد، الثالثة تعمد. طب إنسان تعمد ثلاث مرات وهو يرى أن يدا تمنعه من المرور وهو يفعل قصرا، مثل هذا هو الذي يمنع. لكن هذا إنسان أول مرة صارت ورجل كبير في السن وضاء، ثم هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنك تضرب هذه الضربة القاتلة؟ لا والله ما قصدها، فضرب رجلا كبيرا عنده مرض. هذا حالة من الجهل في التعامل مع إرشادات الإسلام. الإسلام راقي الكرام، الإسلام راقي بحاجة إلى الرقي في التعامل. أما هذا التعامل كمن يأتي في المساجد ويطرد الصغار، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتملهم، كان الحسن والحسين يعثران ينزل على المنبر يحملهم، وحمل أمامة وهو في الصلاة، وفي واحد من يا الحسن والحسين ركب على ظهره ارتحله وأطال السجود حتى ظن الصحابة أن رسول يا مات يا يوحى إليه، فقال لا إن ابني هذا ارتحلني فلم أرد أن أعجله. هذا لكن احنا نطردهم. إذا احنا عندنا خلل لا مع الكبار ولا مع الصغار. خالتي يقول حاولت التقديم للحج عدة مرات ولم توفق لذلك، الآن هي مريضة وطلبت مني أن أحج عنها. كويس يا يعني هذه المرأة التي يعني كانت قادرة على الحج والآن عجزت للمرض، خلاص تبعث إذا ما تمكنت من الحج تبعث من يحج عنها وما عليها شيء، في النهاية أدت ما عليها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا كان الأصل في الإمام الكرام أن يقال له هذه الملحوظات حتى يعالجها بحكمة كما هي حكمة النبي عليه السلام، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني مش بالضرورة الآن يجي يا أبو فلان أنت فعلت، لا بحكمة يبين أنه أنا ناصح أمين أنه لا تتعامل بهذه الطريقة. كان هنا في سؤال، ما حكم التبرع بتكاليف حفر بئر ماء في أحد الدول الفقيرة بنية طلب الشفاء من الله عز وجل لإنسان كويس؟ والله كويس، يعني في حديث داووا مرضاكم بالصدقة، هذا إنسان بده يحفر بئر الآن وبينه وبين الله شفاء مريضه بإذن الله، الله يشفي ويعافي، يعني هي صدقة مقبولة وبإذن الله تحقق الأماني. ولذلك يا كرام المسلمون على خير إن أخذوا تعاليم الإسلام كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه السلام، بس بدنا نفهم كلامه، يعني مثلا في حديث قالوا لا ترفع عصاك عن أهل بيتك، والله اللي بيفهم منه الضرب بيكون أخطأ في فهم الرسول عليه السلام. النبي ما قصد هذا، النبي في الفصيح المبين لما يقول لك لا ترفع عصاك عن أهل بيتك لا تترك تأديبهم، لا تترك نصحهم، هذا هو المعنى الدقيق. إذا موضوع النصيحة موضوع كثير مهم بدنا نفهمه فهما سليما كيف نكون ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم عندما نكون إحنا على خير، وهي نفس فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدب النصيحة دير بالكم وبأحكام الشريعة، بده يكون إنسان عنده علم. يعني ما تيجي تنصح إنسان بقضية فتعمل منكر كبير. الله يوفقنا إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك
1: في زوايا لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
0: زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: الثانية عصرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. 3 شهداء في غزة خلال 24 ساعة يرفعون الحصيلة ل 981 شهيدا منذ وقف إطلاق النار. مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ينشر توثيقا لقتل جندي إسرائيلي رضيعا فلسطينيا في الخليل. إلى التفاصيل، حياكم الله. توالت ردود الفعل العربية عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وأعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. قالت إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المتبعة. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران خلال ساعات متأخرة من الليل. وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية بينها مقر الأسطول 5 الأمريكي في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وجرى رصد الأشخاص من قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وصفت شبكة CNN الأمريكية الضربات الإيرانية على إسرائيل هذا الأسبوع بأنها إحدى أكثر محاولاتها جرأة حتى الآن لإعادة رسم حدود المواجهة التي خاضتها لعقود طويلة عبر الوكلاء والعمليات السرية والردود المدروسة بعناية. وأضاف تقرير نشرته الشبكة على موقعها الرسمي أن طهران من خلال استهداف إسرائيل ردا على الهجمات في لبنان أرسلت إشارة تفيد بأن خطوطها الحمراء لم تعد تقف عند حدودها الوطنية وأن قادتها مستعدون لتحمل مخاطر أكبر. وأكدت الشبكة أن إيران اتهمت مرارا وتكرارا إسرائيل والولايات المتحدة بتقويض الهدنة من خلال العمل العسكري، فقد نفذت الولايات المتحدة ضربات على أهداف إيرانية حتى مع استمرار المفاوضات غير المباشرة. وفي الوقت نفسه شنت إسرائيل ما يقرب من 3500 ضربة في لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، على الرغم من القيود التي فرضها وقف إطلاق النار. كشف فيديو جديد نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالتسليم اليوم أو أمس عن لحظة قتل جندي إسرائيلي رضيعا فلسطينيا بين ذراعي والدته في الخليل جنوبية الضفة الغربية قبل 4 أيام.
وقال المركز إنه حصل على فيديو يكشف لحظات إطلاق النار على عائلة أبو هيكل، والتي أسفرت عن استشهاد سام أبو هيكل الذي يبلغ من العمر 7 أشهر وإصابة والديه. وأضاف: يظهر من الفيديو بوضوح أن إطلاق النار الذي قام به الجندي الإسرائيلي نحو السيارة تم في الوقت الذي أبطأ فيه سائقها من سرعته استعدادا للتوقف، بينما كان على مسافة من الجنود ولم يشكل أي خطر عليهم. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 124 مستوطنا اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وتواصل قوة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى عبر الحواجز والإبعادات والتضييق على أهالي القدس والداخل المحتل. كشف بل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ماضية بلغ 3 شهداء، من بينهم شهيد جرى انتشاله واثنان استشهدا متأثرين بجراحهما، بالإضافة إلى 5 مصابين. كما استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة.

محلياتنا يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة اليوم الإصدار 25 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار. ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار هو 11 من حزيران، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 من حزيران 2026.

رعى جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة احتفال القوات المسلحة الأردنية بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وأنعم جلالته خلال الحفل الذي أقيم في صرح الشهيد بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم عن تلقيها بلاغا يفيد بوقوع حادثة أمنية لبحرية على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء صحارى العماني، مما أسفر عن تسجيل إصابات وفقدان عدد من أفراد الطاقم. وأفادت الهيئة البريطانية نقلا عن البلاغ الصادر عن السفينة المستهدفة بأن الحادثة أسفرت عن إصابة شخص واحد على الأقل، في حين لا يزال شخصان آخران من أفراد طاقم السفينة في عداد المفقودين. وفي سياق متصل نقلت الهيئة عن السلطات المحلية العمانية تأكيدها اندلاع حريق داخل غرفة المحرك الخاصة بالسفينة جراء الحادثة، فيما تجري المتابعة والتحقيقات من قبل الجهات المختصة للوقوف على أسباب وتفاصيل الواقعة وتأمين طاقم السفينة. كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سامر المجالي عن إقبال كبير وحركة مسافرين نشطة بالاتجاهين على خط عمان دلس، مما دفع الشركة إلى زيادة عدد رحلاتها بصفة تدريجية لتلبية هذا الطلب المتنامي. وستشهد مدينة دلس الأمريكية مباراة النشامة أمام الأرجنتين في كأس العالم في 27 من حزيران الحالي. وأوضح المجالي أن الملكية الأردنية بدأت التشغيل على هذا الخط بواقع 4 رحلات أسبوعيا، ثم رفعتها إلى 5 رحلات لتصل خلال الشهر الحالي إلى 6 رحلات في الأسبوع، مؤكدا أن الرحلات ستتحول لتصبح يومية ابتداء من الشهر المقبل.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 500 23 23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06 56 52 600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: من

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. اتخذت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري حزمة قرارات اقتصادية ذات طابع إجرائي شملت جوانب تصحيحية معيشية وقطاعية خلقت حالة زخم داخل مختلف مكونات المجتمع. وفي خضم الأضواء المسلطة على قرار زيادة 30 دينارا يبرز في الظلال قرار قطاعي لا يقل أهمية يتمثل في رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20%. والسؤال، ماذا يعني هذا القرار لتنافسية الصناعة الوطنية وسوق العمل؟ النظرة التقييمية الأولية تكللت بحمد القرار ورغم التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي، بدءا من كلف الطاقة مرورا بالنقل والشحن وصولا إلى محدودية السوق المحلي. ورغم ذلك يخترق القطاع الصناعي أكثر من 140 سوقا خارجيا، حيث تحظى المنتجات الأردنية بانتشار عالمي بفضل التزامها بالمواصفات والمقاييس التي تضاهي نظيرتها العالمية. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب بنائب رئيس غرفة صناعة عمان عبر زوم تميم القصراوي. مرحبا بك سيد تميم. بداية، ما أثر رفع نسبة الأفضلية السعرية إلى 20% على تنافسية الصناعة الوطنية؟
1: بداية الله يحييك أخي الكريم والمستمعين الكرام، وإن كانوا يشاهدونا على زوم برضو أو على اليوتيوب فالمشاهدين الكرام
0: حياك الله.
1: نعم، قرار يعني قرار بالاتجاه الصحيح. بداية يعني نثني على قرار الحكومة بأنه رفعت الأفضلية السعرية من 15% ل 20% على المنتجات الوطنية. هذا يأتي القرار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أتت لتمكين المنتجات المحلية في بيعها للأسواق المحلية. أنت بتعرف الأفضلية السعرية لا تعني أن تدفع الدولة أكثر على المدى البعيد، تعني أن تمكن الصناعة المحلية بالاحتفاظ بوظائف الناس، باستمرار سلسلة الإنتاج، لتعزيز التصنيع المحلي، واللي بنعكس آخر شيء على مفاهيم عظيمة مثل الأمن الغذائي والأمن الدوائي، وحتى على قدرتنا على الاعتماد على الذات بهالظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها. فنعم، فهو قرار ممتاز جدا. نتمنى أن
0: إذن كيف يعزز يعني رفع الأفضلية للمنتج المحلي في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية؟
1: معلش كمان مرة، ما
0: سمعت. كيف يعزز رفع الأفضلية للمنتج المحلي في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية؟
1: هلأ في عندك أنت منتجات يعني خارجية تقوم في دول مثل الصين، حجم الإنتاج تبعها ضخم، وكلف الطاقة في دول أخرى منخفضة أكثر، أو في دول مثل تركيا تدعم التصدير بقيمة 10 و15 و20%. فبصفي المنتج اللي ممكن تبعته للأردن في بعض القطاعات أرخص مما ينتج محليا. فالأفضلية السعرية تؤدي إلى تنافسية المنتج المحلي في العطاءات، خصوصا الحكومية الكبيرة اللي ممكن يكون يعني عنصر السعر يحيد بوجود هذه 20%. فبتصير تنافس في مواضيع الجودة، في مواضيع الافيلابيليتي اللي هي التوفرية، في مواضيع التسليم والسرعة، يعني في مواضيع أخرى اللي بتم الحكم عليها، حتى السيرفيس اللي هي خدمة ما بعد البيع بتنافس فيها، بتصير صناعتنا المحلية وبتجيب علامات أعلى من المورد الخارجي.
0: نعم، لكن سيد تميم، السؤال الأهم ربما، كيف سينعكس هذا القرار على مستويات التشغيل وفرص العمل أيضا في القطاع الصناعي؟
1: طبعا طبعا التأثير أعتقد أنه مباشر. خليني أعطيك واحد من الأمثلة. اليوم جزء من يعني من القضية الصباحية، خليني أقول لك، كانت عندنا في غرفة الصناعة واحد من المصانع المهمة في البلد اللي بتنتج كابسات النفايات وبتنتج سيارات الإسعاف وبتنتج سيارات الإطفاء على جودة عالية جدا وتصدر حتى لدول الخليج هذا المصنع. يعني أعتقد أنه بوجود 20% أفضلية هاي أنه بيستطيع يأخذ جزء كبير من العطاءات. هذا شو يؤدي أخي الكريم؟ يؤدي بأنه هذا السوق يصبح جاذب للاستثمار، بحيث أنه شركات محلية أخرى تصبح تعمل نفس الأعمال هاي لأنه أوجدت السوق لها وبتوظف ناس وبتشغل سلاسل إنتاج معينة من ميناء العقبة حتى مصنعها حتى التسليم. فهذا بشجع القرار على الاستثمار لأنه بوجد سوق، لأنه بيوجد زبون اللي هو الحكومة الأردنية تستطيع من خلالها تبيع هاي العطاءات وتكبر في أسواقها. طبعا بشغل، وإن شاء الله راح نشوف انعكاس له. هلا شو مدى الانعكاس لهذا القرار؟
0: هنا
1: لن
0: السؤال،
1: نبين
0: يعني كيف
1: بالأيام.
0: ستكون نتائج هذا القرار على الصادرات الأردنية، خصوصا وسط المنافسة الإقليمية والعالمية؟
1: هو هذا قرار يتعلق أكثر بالسوق المحلي أكثر منه بالمنافسة الخارجية والتصدير، لكن إذا بدك تأخذها بشكل غير مباشر فهو المصنع اللي بيستطيع يبيع منتجاته محليا لعطاءات حكومية أكبر. أنت بتعرف الصناعة كل ما أنتجت أكثر كل ما نزلت كلفة الوحدة، لأنه المصاريف بتتوزع على عدد وحدات أعلى. فإذا هذا المصنع استطاع يأمن سوق المحلي بعطاءات حكومية معينة نتيجة الأفضلية السعرية 20%، أعتقد بأنه ما تكاليفه بتنزل بيساعده على التصدير. لكن هاي يعني واحدة من فوائد القرار الغير مباشر. الفوائد المباشرة هي عملية التشغيل وتشغيل مصانعنا، تشغيل الموظفين وتشغيل مصانعنا، تمكينهم على الأرض، وزي ما قلت لك في البداية بتنعكس على كثير من المفاهيم الكبيرة اللي بتهمنا كأردن اليوم.
0: طيب، ما أثر هذا القرار على التزام الأردن باتفاقيات التجارة الدولية أو مبادئ المنافسة العادلة؟
1: الأردن ملتزم جدا بالاتفاقيات، يعني احنا قد نكون أكثر دولة عربية ملتزمين بكل الاتفاقيات العربية والعالمية. فلا، الحكومة الأردنية طمنك لن تصدر قرار يخالف هذه الاتفاقيات. يوجد دول أخرى بقول لك تعطي ريبيت، تعطي دعم للتصدير قد يصل بعض الأحيان ل 22% في بعض الدول، بترجعها للمصدر. في الأردن ما بيسوي هذا الكلام وما بيعمله لأنه مخالف للاتفاقيات، لكن من حقك أنت كأردن أنك تفضل وتمكن صناعتك. أنت عايش في وضع يعني صعب ملتهب، بيئة محيطة سيئة جدا، يجب أنه إحنا نعتمد على ذاتنا. وواحدة من أساليب الاعتماد على الذات اللي هو تعطي لمنتجك المحلي أفضلية سعرية بحيث أنك تستطيع تلبي حاجات الوطن فيها وتمكن صناعتك محليا.
0: نعم،
1: وهذا من ضمن الاتفاقيات وحقنا كأردن، يعني لا أحد يجادلنا بهذا الحق.
0: طيب، هناك بعض النقاط سيد تميم، يعني تتباين الآراء حول القرار بين من يرى أنه يسهم في تحسين جودة المنتج المحلي ومن يعتقد بأنه يقتصر تأثيره على الجانب السعري. أنت ما رأيك في هذه النقطة؟
1: هذه نقطة يعني أشكرك أنك أنت بتحطها. اليوم إحنا الصناعة الأردنية زي ما أنت تفضلت برضو في بداية اللقاء أنه بتصدر صناعتنا ل 140 دولة مع التكاليف العالية اللي إحنا موجودة. لا يمكن هذا التصدير كان يحصل لولا الجودة العالية اللي تتمتع فيها والسمعة الكبيرة اللي يتمتع فيها المنتج الأردني. إحنا صناعاتنا بآخر 15 سنة اختلفت اختلاف ضخم جدا. اليوم أنت ما بتوجد بيت أردني يخلو من الصناعات المحلية ومعتز فيها ويصدر لدول كبيرة. قطاع المنظفات اليوم بشكل 72% من كل ما يستهلكه الأردن محلي. قطاع الغذاء جربناه في كورونا قديش استطاع انه يلبي يعني مستلزمات الاردن ومتطلبات السوق الاردني والمستهلك الاردني وحمتنا، وعندنا يعني احنا من الدول المتقدمه في الامن الغذائي لانه عندنا زراعه برضه جيده ومربوطه بالقطاع الصناعي. فاعتقد انه احنا موضوع احنا بس السعر، لا، احنا حتى العطاءات الحكوميه لا تقوم بس على التقييم السعري، تقوم على تقييم فني ومواصفات وجوده وتسليم وخدمة ما بعد البيع وتوفر قطع إن كانت هندسية وكثير من الأمور اللي واحد منها السعري. لكن اليوم احنا لا يمكن يعني القطاع الحكومي يبدي الصناعة الأردنية إذا كانت جودتها أقل من غيرها، لا يمكن هذا الكلام. احنا جودتنا أعلى من معظم محيطنا وحتى معظم من الدول المتقدمة اللي بتصدر لنا.
0: اليوم يعني هناك لابد أن يكون هناك تحديات، وأسألك عن التحديات التي قد تواجه تطبيق قرار الأفضلية السعرية في العطاءات الحكومية.
1: نعم، هذا موضوع مهم أيضا. احنا سابقا كان 15% وكنا نواجه بعض التحديات في تطبيق القانون. أعتقد الحكومة الحالية جادة جدا في تطبيقه عندما رفعته ل 20%، وهي قصدها الهدف الأساسي الأسمى اللي هو تمكين الصناعة وتوفير فرص عمل أعلى. أعتقد بأنه رئاسة الوزراء راح تقوم بدورها بهذا الموضوع. هلا اقتناع الحكومة بالصناعة أعلى بكثير من السابق، هم يسعوا يعني في نظرة ملكية وجهت الحكومة بأنه أن ترعى الصناعة وتدير بالها على الصناعة للمفاهيم الكبيرة اللي سبق وشرحت لك إياها. أعتقد بأنه التطبيق راح يكون جاد أكثر من أول. إحنا اتصلنا مع الحكومة مباشر ودائم ومتعاونينهم، فأي خلل في التطبيق راح نطرحه وراح نتعاون معهم، وبإذن الله راح نسعى بأنه ما يكون في
0: ما زلت يعني أريد أن أسمع منك التحديات.
1: تحديات تطبيقه. بأنه تيجي عندك واحدة من الوزارات أو خلينا نقول واحدة من الهيئات الحكومية أن تقلل قيمة هذا القرار وما تحطه في الحسبان من ضمن التعليمات طرح العطاءات أو كذا. هذه واحدة من التحديات، لكن إذا تم توجيه القطاع الحكومي والهيئات والوزارات بتنفيذ هذا القرار وهذا ما نسعى له بصير. هلا في عندنا الجيش العربي يعني لا تنطبق عليه مثل هاي الأمور، في جزء بيستوردها من الخارج وكذا. احنا علاقتنا ممتازة مع الجيش العربي، رئيسنا في غرفة الصناعة هو سابقا في الجيش العربي وعقيد متقاعد. أعتقد هذا سهل عملية الاتصال مع نخبة من جيشنا العربي، متعاونين الآن جدا على الموضوع وقاعدين ناخذ ونعطي معهم على اكثر من موضوع، اكثر على الالبسه والاحذيه. واعتقد التحديات هاي البسيطه اللي هلا ذكرت لك اياها قادرين على انه احنا، المهم القرار انه صدر بهذا
0: لكن
1: الشكل
0: لكن
1: مع
0: سيد تميم،
1: التوجه
0: يعني
1: في الاتجاه السليم.
0: نعم، ما هي الاسباب اليوم التي تجعل بعض المؤسسات المرتبطه بالحكومه لا تلتزم ربما بقرارات او بقرار الافضليه السعريه؟
1: هم بيكون عندهم أسبابهم حتى تكون بالصورة. هو بيكون في ترجمة للقرار بطريقة مختلفة، هي مش عدم التزام، هو ما بتستطيع المؤسسة الحكومية أن لا تلتزم، هي تلتزم لكن بيكون عندها ترجمة. يعني على سبيل المثال المصنع هذا الصباح اللي خبرتك عنه بيعمل ماكينات كبس النفايات، فهي بتتكون من جزئين، جزء راس بيأتي من الخارج نوعه مرسيدس أو فولفو أو أي، وهذا لا يصنع محليا على شاسي طويل، والماكنة كبس النفايات مع ماتوراتها مع الكابسات الداخلية مع آلية عملها بالحديد بكل يصنع محليا، فهي تركب عليها. هلأ رأي مثلا أمانة عمان بأنه أنا بعطيك الأفضلية السعرية سابقا 15% على الجسم الخلفي للكابسة مش الأمامي، لأنه هذا لا يصنع محليا. إحنا منقول كغرفة صناعة لا، هذه وحدة واحدة ما بتستطيع تشتريها جزئين وكذا. هم مش لا يستطيعوا يعني هم لا يستطيعوا إلا تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء ومجلس رئاسة الوزراء، لكن قد يكون بعض الأحيان في اختلاف في عملية ترجمة هذا القرار. وإحنا موجودين كغرفة صناعة لأنه إحنا نرأى بالصدع ونقرب وجهات النظر ونحل المشاكل اللي بتصير، وهذا جزء من مهامنا بيجونا الصناعيين ومنحل مثل هيك مشاكل.
0: نعم، يعني يطرح اليوم سيد تميم حول ما يخص مخاطر أي قرار، هل توجد مخاطر اليوم من أن يظل القرار إجراء شكليا بدون وضع آليات تنفيذ من جهة رقابية خاصة؟
1: لا أعتقد، لأنه سابقا هذا القرار منفذ، هو القرار ما مش جديد. القرار هو كان 15% واليوم رفعوه ل 20%، فالقرار اوريدي منفذ. احنا بنعرف وين الاختلافات البسيطة في عملية ترجمة القرار في او فهم القرار في عدد من المؤسسات، واحنا نعلمها تماما ومنحلها اول باول، لكن احنا بنحيي هذا القرار لانه ارتفع من 15 ل 20. آلية التنفيذ موجودة ومطبق القرار من السابق من عدة سنوات.
0: اليوم تتفق مع الرأي المتمثل بأن هذه السياسة هي جزء من استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد لدعم النمو الصناعي؟
1: هو يجب، احنا من حق المصانع، طبعا انا اتفق، هي جزء من رؤية التحديث الاقتصادي وجزء من تمكين المصانع في الأردن وعملية التشغيل. طبعا احنا اولى في بلدنا الأردن زي كل دول العالم، ما هي صناعتها المحلية بتشكل الجزء الأكبر من، إن كانت الجودة ممتازة وإن كانت من ضمن المواصفات العالمية وبتشغل أبناء وطن محليين ومهندسين محليين هم اللي بقوموا في هاي الصناعة، إحنا أولى في سوقنا المحلي إنه ناخذ فيه ميزة سعرية بحيث إنه يستطيعوا مصانعنا يلبوا. طبعا هذا جزء من سياسة كبيرة أتت في رؤية التحديث الاقتصادي، وزي ما قلت لك إحنا كغرفة صناعة سعداء في هذا الموضوع
0: نعم، أختم معك بهذا السؤال سيد تميم، حول أود أن أفهم أو أسمع منك الفائدة أو الفائدة الكلية للاقتصاد من قرار كهذا القرار.
1: لا كليا اذا بتطلع عليها، خليني اجيبها من وجهة نظر يعني بعيده. بدايه الميزان التجاري يتاثر، اذا اصبح قللنا الاستيراد واعتمدنا على صناعتنا المحليه ميزانك التجاري بتحسن، تصبح انت بتورد محليا أفضل من أنك تستورد خارجياً وتدفع عملة صعبة، هذا واحد. اثنين، عملية التشغيل تشغيل أعلى، يعني تدفع دولار، هي ما عادت صعبة العملة، بس عملية تشغيل أعلى. إذا أنت بتشغل مصانعك محلياً أنت بيلزمك مهندسين وبيلزمك عمال وبيلزمك تشغل سلسلة متكاملة حتى تشتغل، تبلش من ميناء العقبة ودفع الرسوم للميناء وللجمارك، وبعدين بتشغل شركات النقل حتى تجيب بضاعتك لمصنعك، وشركات التخليص حتى تخلص لك إياها، شركات تأمين، بنوكك المحلية تفتح فيها اعتمادات. فهي الصناعة ليش كثير الناس يعني بتهم في العالم تشغل الصناعة؟ لأنه حلقات اللي معتمدة على الصناعة حلقات كبيرة ومتعددة، بمجرد ما اشتغل الصناعة أو
0: نعم
1: القطاع مثل العقاري بشغل سلسلة طويلة كبيرة وراه، بحيث بحسن كل مناحي الاقتصاد، بحسن الخدمات وبحسن التجارة وبحسن كل العملية الاقتصادية، فهذا تأثيرها بشكل عام.
0: نعم وهذا هو الأهم. على أي حال شكرا لك نائب رئيس غرفة صناعة عمان سيد تميم القصراوي على كل هذه التوضيحات.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي دمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى؟ فقلت: هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس، وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك رأى احتفال القوات المسلح بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. صحة غزة تعلن أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ماضية بلغ 3 شهداء. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر اليوم فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنا على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. ترامب يقول طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق وأقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها. مسؤول مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. وأخيرا مندوب روسيا بوكالة الطاقة الذرية يقول إن هجمات أمريكا وإسرائيل ألحقت ضررا لا يمكن إصلاحه ببرنامج إيران النووي. ختام موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة FM نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: الله يحفظك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات، من تتابعنا، أهلنا في هذا البلد الكريم المبارك الطيب، إن شاء الله تعالى نحمد ربنا أن شرفنا بهذا الدين، إذ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، ارتضاه ربنا لنا. ولذلك إذا جئنا نصفه نقول: هذا دين الجمال والذوق والخلق الجميل، دين العزة والنصر والثبات على الحق. ولذلك نفخر بديننا، نرفع رؤوسنا بهذا الدين من فضل الله. يعني قلت هذا دين الجمال والذوق والخلق الجميل لما مولانا قال: فصبر جميل، على لسان يعني الرسل، واحد منهم يمثل جميعهم، والله المستعان. فاصفع الصفح الجميل سراحا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. وقال عن الإبل والجمال والخيل: ولكم فيها جمال. يعني في البعد الخدماتي بس، وأيضا في بعد جمالي ينبغي أن ننتبه منه. هذا دين الذوق، دين الجمال. فمن العيب أن تكون أمتنا منتكسة، أن تكون منقسمة، أن تكون منفصمة، أن لا تعتز بدينها بعد كل هذا الشرف الذي الله تعالى أسبغه عليها، ثم تنقص وتنكل على أعقابها. يعني اللي صار اشتراكي، واللي صار شيوعي، واللي صار بعثتي، واللي صار علماني، واللي صار قومتي، واللي صار مدري ايه، يعني يريدون أن يتفلتوا من هذه الدائرة المشرفة، من هذه الدائرة المشرقة، من هذه الشمس المنيرة. نعتز بإسلامنا ونرفع رؤوسنا فوق السحاب. إلى من فضل الله تعالى ديننا جذب الناس تلقائيا، لا دعاء ولا محطات إذاعة ولا تلفزيونات نشرت هذا الدين، رأوا نموذجا لهذا الدين فدخلوا في دين الله أفواجا، فيا ربي لك الحمد. نختصر الكلام، إذن لاحظ، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تهذيب الشخصية والأخلاق. ننتقل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شوف اللفتة الإنسانية من يعني دولة صغيرة، تشيلي، بتقول يعني 8000 ميل من تشيلي إلى فلسطين. يا سلام، يعني 12000 كيلومتر تحية من تشيلي إلى فلسطين. يعني هذه صحيح المسافات بعيدة، لكن الرابطة بيننا قوية. يعني هذا مغزى ما تريد أن تقول تشيلي. يا رب عفوك، إسرائيل لا تتوقف عن القتال بعكس العالم العربي للأسف. وهكذا بقول الجيش كاتس وزير الدفاع بتاعهم سيستمر بالعمل يعني في جبهات متعددة، لم يحسبوا لنا حسابا. الخلاصة: كيف تفكك إسرائيل الجبهات؟ يعني بيستفردوا فيها جبهة جبهة، يوما لبيروت ولبنان، يوما لفلسطين الضفة، يوما لفلسطين غزة، وهكذا تنفرد. واجب وزارة الأوقاف نشر تعليم القرآن على أوسع نطاق. ما مهمة الأوقاف؟ أن توسع تعليم القرآن الكريم، هذا رقم واحد، والمساجد رقم اثنين. على كل حال العباسية قرية في فلسطين معروفة من قرى يافا إلى آخره، والعباسية قرية في جنوب لبنان وثالثها الدولة العباسية.
1: نعم.
2: وين هي؟
1: المفروض في العراق. لا لا أنا فاهم عليك، بس خلينا على الدولة العباسية القديمة في بغداد. ما فيش عباسية في مصر دكتور؟
2: بس بلا.
1: نعم، إذا في عنا لبنان وفلسطين ومصر.
2: إيه وعباس.
1: فاهم.
2: الدولة العباسية المهم. الحمد لله. ماذا نقول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعملوا إما وظيفتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب ليه أخر تؤمنون بالله؟ يعني كأنه هذه الأعمال تعمق الإيمان بالله. نعيد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني كأنه القيام بهذه الواجبات هو الذي يعمق إيمانكم بالله. يعني إحنا متوقع نقول تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا، بدأ ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فورا انتقل للفعل، للعمل، للسلوك الكوني والإنساني والعالمي. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حصيلته وتؤمنون بالله. الخلاصة، وتكلم عن من قتلوا الأنبياء بغير حق إلى آخره. ماذا نقول أيضا؟ في فترة وقف إطلاق النار في غزة لم يتوقف إطلاق النار ولا يوم، وترامب كان يهدد من يخرق اتفاقية وقف إطلاق النار سأفتح عليه أبواب الجحيم، ويظن أنه غزة ستفعل. لما أحبابهم اللي خرجوا سكت وانقطع نفسه وانقطع صوته، ولا تعليق، no comment، ما في تعليق. ليه؟ لأنه اللي عم بينقض العهد والميثاق والاتفاق أحبابك، فلا تعليق. لو كانت غزة لفتح عليها أبواب السعير والجحيم وجهنم ألفاظه.
1: نعم.
2: يعني للأسف كم أمتنا استضعفت واستفرد بها بلدا بلدا. ماذا نقول بعد الكلام؟ لا ينتهي الكلام، لا ينتهي.
1: يعني معنا دقيقة دكتور. تفضل. قبل الفاصل.
2: تفضل. يعني أقول كم أثر في الناس فيلم عمر المختار. يا سلام. بينما السينما المصرية 100 سنة عمرها لم تقدم شيئا، تفاهة تفاهة تفاهة. هذا عمل واحد، عمل واحد رسخ في عقول الناس وقلوبهم ومشاعرهم، وما زالت الناس تستحضر هذه الصورة الجميلة وكيف قتل هذا المخرج. دواعش اللي خلقتهم أمريكا والاستعمار والمجرمين غير أطلق عليه النار. يا الله. وعشان يقولوا المسلمين همج، لا يا أبويا، هذا كله ربائب أمريكا، عملاء يصنعون تصنيعا. هذا المبدع ما حد عمل عمل فني مثل هذا العمل. أقول هذا لأنه فعلا الفن يؤثر.
1: نعم صحيح.
2: فالفن المصري أكثر من 100 سنة، 120-150 سنة عملوا إيه؟ مهازل، ولا شيء ولا شيء، تفاهات. نظام التفاهة أتفى من بعض. إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين سلاح بحري، إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين مستشفى المجانين، ونعمل له إيه؟ يعني لم يقدموا شيئا 100 سنة من التفاهة. والله إنه مقصود تدفيه العقل يا ناس، وتدفيه المشاعر، وتدفيه الأخلاق. انتبهوا انتبهوا لأنفسكم، هذا عم بيصبوا في عقلك كلام تافه، مش عاوز أقول مجاري ملوثة، بيصبوها بقلبك بعقلك بمشاعرك كله، فكونوا على حذر من مثل هذه خمر كاسك ودقوا كاس. طب وليه يعني هذا كاسك وليه بالفيلم؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟
1: يعكس الواقع دكتور او يعالج الواقع
2: لتصبح ربما عادية.
1: نعم
2: تصبح مألوفة.
1: هم يقولون هذا ننقل الواقع نعالج الواقع.
2: اها طب ننقل الواقع خلينا نعبر عن الحرية مثلا ولا مش واقع؟ قال لا حرية ايدي اريد ان نتكلم. لا شو اذا كاسك حرية نحكي كلمتين ما فيش حرية. يا الله نكتفي بهذا.
1: نواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: مستمعينا ومشاهدينا فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع
3: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
0: مع العلماء برعاية
4: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفاضل.
1: دائما
0: نواصل دكتور في التفسير في سورة آل عمران.
1: أنا بركت
0: الآية 81 وصلنا.
1: بعدين نتكلم كلمتين عن الأردن.
0: تمام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ إخواني ظرف زماني، وإذ أي وقت إذ، أذكروا وقت إذ. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق أخذه الله من النبيين أو على النبيين، الخلاصة على ماذا؟ لما آتيتكم، أي بما آتيتكم من كتاب ماله وحكمة. ما الحكمة؟ السنة. لا يا أخي، مع الاحترام للسنة طبعا.
0: نعم.
1: الحكمة هي حسن الفهم للكتاب، مش معناها أن السنة مش حكمة، بل هي حكمة لكن من كتاب وحكمة. ما كانش في سنة وقتها.
0: نعم.
1: يعني نتكلف ليش السنة حكمة؟ نعم ملحق بعدين، أما من كتاب وحكمة حسن الفهم للكتاب.
0: جميل.
1: طبعا السنة فوق الرأس. يجي نوح بكرة يقول لي هذا ألغى السنة. إخواني مش تصيد المسألة. الحكمة فهم الكتاب، السنة من الحكمة، لأنه يعني السنة نشأت من وعي الكتاب الذي أنزل على رسول الله، فصار ينطق بما يريد ربه سبحانه وتعالى. فالسنة رديف للكتاب. الخلاصة يعني
0: جميل،
1: حاشا أن يعني أن نعطل السنة ما عاد الله، لكن من كتاب وحكمة، من كتاب وفهم الكتاب، أحسن الفهم في آيات الكتاب، السنة على الرأس والعين. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا لمن أوتوا الكتاب، كتابكم يشهد بأنه في رسول قادم، اليهود والمسيحيين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بالاسم أحمد محمد. يعني إذن هذا ميثاق أخذه الله على أهل الكتاب. يعملوا إيه؟ مصدق لما معكم، الميثاق هو لتؤمنن به، قسم من الله عليهم، والله لتؤمنن به ولتنصرنه، مش بس تؤمنوا، تنصرونه من الكفار، من الذين يرفضون،
0: تحمونه الدفاع عنه.
1: تمام.
0: هذا المنهج.
1: عملوا إيه؟ قال أأقررتم، مولانا بيسألهم، وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
0: يا الله.
1: هل ثبتوا على العهد؟ لا، نادر جدا، لكن الماجوريتي، الأغلبية أفلتت، ومن ضبطت مع العهد مطلقا بالعكس حاربوا الإسلام وانضموا إلى أهل الجاهلية ليحاربوا الإسلام. اليهود في المدينة ساعدوا العرب المشركين ليحاربوا محمد، ولما قريش أرادت أن يعني تطمئن في مقاومة النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى اليهود.

0: هو في رسول بعد موسى؟ قال لا لا لا لا أبدا أبدا أبدا، هذا النبوة فينا بس إحنا.
1: نعم.
0: فالعرب اطمأنوا ومدوا رجليهم، الحمد لله اليهود رحنا لهم وأعطونا الجواب الصحيح، يا مغفلين كيف ضحكوا عليكم، بدل ما تقولوا هذا شرف لنا هذا عز لنا، هيظلوا اليهود متميزين عليكم. ليش؟ ما صار عندكم رسول وعندكم كتاب، تروح تلجأوا لهذولا؟ شوف يعني الحسابات العربية الغلط، راحوا عند اليهود يسألونهم نؤمن؟ قال لا لا لا لا لا، هذا مش رسول، بس الرسول موسى وعيسى وبس وخلاص يعني. ولا بقى يعني فرحوا العرب انهم رجعوا بجواب من اهل الكتاب اللي قبلهم انه خلاص نبوة ما فيش. سبحانك الله، يعني هذا غبن لكم، هذا كذب عليكم، هذا استخفاف بعقولكم يا أمة العرب. بالإسلام أنتم أمة، بغير الإسلام أنتم رمة، ولا فيكم همة، فضحكوا عليكم هم. ماذا نقول يعني؟ رجعوا مبسوطين أنه اليهود أعطونا الجواب اللي الشافي، أعطوك الجواب، ضحكوا في عليك يا اللي هم. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا مولانا، قالوا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يا الله
1: فمن
0: ما أعظم أن رب العالمين يقول وأنا معكم من الشاهدين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بقيتم يا أهل الكتاب على هذا؟ لا لا لا، قاموا يحاربون هذا الإسلام، الإسلام كله تطرف، الإسلام إرهاب، الإسلام تخلف. إذا العرب قالوا إسلام رجعية ولا نسينا؟ لا والله ما نسيناش الرجعية الإسلامية يا ولد، يا ولد رجعية، لكن ما تقدمنا إلا بالإسلام، ما ارتقينا إلا بالإسلام، ما صرنا بشرا إلا بالإسلام. إلا أن قال لنا العرب يعني إحنا عملانيين، شو سي علمانيين، علمانيين ما شاء الله، سيكيولار بالفرنسي، سيكيولار بالإنجليزي، طيب وغيره صرتوا إيه؟ ولا شيء ولا شيء. قهرتكم إسرائيل؟ نعم. إذن لو كنتم على الكتاب كان إسرائيل فعلت هذا الأفاعيل فيكم؟ لا. إذن ما الذي جعلكم حجما وقوة وزخما؟ هذا القرآن، فعودوا إليه، بلاش تظلوا في التيه والبيداء، ارجعوا إلى كتابكم، ترجع القوة لكم والعز لكم والنصر لكم والوحدة لكم. خلاص كل دولة اكتفت بما عندها، إذا اشتراكية وناس قومية وناس بعثتشية، وظل الأسد طبعا معلت الوحش، مش الأسد مش موضوعنا، ظل إحنا علمانيين إحنا اشتراكية، لكن هذا ملحد ما هو أصلا. فأجبر سوريا كلها أن تكون بلا إسلام، مو بالاختيار، لا، إن كنتم مقتنعين بمنطقكم إن اجعلوا الناس، و العلماء كانوا يقتلون، يا إما أن تكون نعلا لهم يا إما تقتل.
1: نعم.
0: فاكر لما يعني أحد علماء سوريا قتل في المسجد ولبسوها لآخرين هم اللي قتلوه، لأن وقف موقف، خلاصته وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من خرجوا عن المنهج والطريق السوي. الأردن،
1: نعم
0: إخواني، هذا البلد نعتز به مش غرورا، حقيقة. الجزائر بعثت مراسيل لي يعني أن يأتيها من علماء الشريعة يحطوا مناهج، نريد أن نفتح جامعة إسلامية، فاستعانوا بكلية الشريعة في الأردن، فذهب الشيخ الخياط.
1: هذا الكلام أي سنة دكتور؟ تقريبا
0: قبل التاريخ
1: تقريبا
0: سنة 70.
1: نعم.
0: سنة 70. ف الشيخ الخياط رحمة الله عليه اللي هو صاحب مشروع كلية الشريعة جزاه الله خيرا، والشيخ ياسين درادكة من زوبيا إربد.
1: نعم.
0: والعبد الضعيف، أنا تلميذهم، فرحنا الثلاثة فريق عمل من أجل نضع خطة للجامعة الإسلامية التي ستقام في الجزائر. مكثنا في غرفنا ندرس ونكتب لهم ماذا تكون الكتب، ماذا تكون المناهج، أسبوعين كاملين وإحنا
1: معتكفين.
0: أي نعم، معتكفين. نعم. في الفندق، إلى أن أنجزنا لهم خطة، وبالتالي أخذوا برنامجنا من فضل الله. إخواني، كلية الشريعة كانت نموذج لكليات الشريعة في الدول العربية اللي كانت تريد أن تكون على الشريعة إلى آخره. بعد هذه الزيارة زرت الجزائر 6 مرات بس. فوقفوني على منطقة مرتفعة بقول ما لهم، قول جبناك هنا عشان نقول لك هنا ألقى الفرنسيون 40,000 إنسان حتى يوفروا الرصاص، يزدتوا من فوق الجبل.
1: يا الله
0: 40,000 والله. يخذوني على المكان أروني إياه شباب. زرت الجزائر بعد هذيك الزيارة 6 مرات.
1: يا الله
0: الجزائر إخواني ما في أحد في العالم مرتبط بفلسطين قد الجزائر، سلني ولا مؤاخذة بجيبك الجواب الصحيح، لأني من فضل الله لفيت العالم العربي كله ولفيت أوروبا كلها وأمريكا ولاية ولاية ولاية الحمد لله. بعد ما طفنا العالم ما الآن مسموح لعمان الزرقاء
1: وما دبا
0: والله والنعم. أحسنت لأنه تعميم دولي إنه هذا most dangerous، لكن أنا ما عندي غير الكلمة، والكلمة من فضل الله من القلب والعقل والحق والمنطق. إنما الصهيوني لما تريد أن تجعل واحد تحت الفوكس السلبي تفعل.
1: نعم
0: الخلاصة، فالأردن نحن كنا علمنا كل الخليج العربي، وعلمنا مع أحد علماء الأردن هنا في اللغة العربية صديق حبيب والله، وإحنا ماشيين في طريق المغرب طويل ماشيين ساعات، قال إخواني أنا درست أهل القرى هذه كلها هنا.
1: يا الله
0: فالأردن علم المغرب العربي، علمنا الجزائر، وعلمنا الخليج كله، وعلمنا الجزيرة كلها، علمنا مصر لا الحق يقال يعني.
1: نعم.
0: ما تبقى من ذلك إحنا اللي علمناهم والحمد لله. فالأردن صغير بحجمه لكنه كبير بعطائه.
1: جميل.
0: بعلمائه برجاله بأصحاب الدين فيه، هم كبار بهذا مو بالنقيض على كل حال.
1: جميل نواصل يعني دكتور الله يجزيك خير،
0: كلامنا عن الأردن لا ينتهي والله،
1: كلامك طيب الله يجزيك خير. خرج
0: أبطارا والجازي الله يفتح عليه رافقته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مشهور حديث الجازي.
1: نعم. قائد معركة
0: عنه. نعم. في حلقة سابقة. والآن الشيخ الخياط الله يرحمه يعني كان مبدعا لما اقترح إنشاء كلية شريعة، جزاه الله عن الشريعة خيرا،
1: نسأل الله أن
0: يتقبل، وكنت من أول من عين في هذه الكلية. الشريعة.
1: الله يتقبل لله. الله يتقبل دكتور ويجزيك الخير وبارك فيك. نواصل هذا الحديث الطيب لكن بعد الفاصل الثاني إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور
1: نوفل. حياك دائما، بارك الله فيك.
0: مجموعة من الأسئلة دكتور من خلال المشاركين. مرحب. الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دائما الأخ خالد أول واحد.
0: أول واحد.
1: أي نعم. بركات
0: بركات. قل أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال أيضا: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: سؤال يا نوح إنه ليس من أهلي.
0: نعم.
1: السؤال
0: ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه، الولد كان في معزل ويعبد فناداه أبوه، أما الله سبحانه وتعالى فهو قريب، لماذا قال الله تعالى: ونادى نوح ربه؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير. قصده أنه لماذا استخدم كلمة نادى لله سبحانه وتعالى من جهة ولابنه من جهة، مع أن أحدهما قريب والآخر بعيد.
1: ونادى نوح ربه، يعني يستغيث به: يا رب يا رب، يناديه يستغيث به: إن ابني من أهلي. فربنا رد عليه دعوته: إنه ليس من أهلك، معلومات غلط، لأنه هذا لم يستجب لك، وكل من لم يستجب لك مصيره هذا هو. فابنك خرج عن طوق النجاة، وذلك سيصيبه ما أصاب غيره، ما في استثناء، لأنه ابنك. لا، ابنك ولا ابن أي واحد لم يستجب للإيمان الغرق مصيره. فربنا ردع نوح، ما تكلمش بعد هذا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الكافر يعني لا يستحق، هذا حكم الإله سبحانه. سبحانه.
0: طيب، إذن هو ربما تصور أنه النداء يكون للبعيد فقط، كما
1: لا لا لا،
0: لأنه بقول نادى ابنه بعيد ونادى ربه، مع أن الله سبحانه وتعالى قريب. فهو يبدو السؤال نابع عن تصور بأن النداء للبعيد فقط، فهل هذا دقيق دكتور؟
1: لا لا لا، نادى من قلب يعني مجروح، بده يعني يرفع صوته، هو يعلم أن الله سميع بصير. لو ما تكلمش في ضميرك الله يطلع على ضميرك. نعم. لكن ونادى يا رب، يعني احنا الآن طفل مريض: يا رب يا رب،

0: نادى نوح أي من أعماق قلبه.
1: جميل.
0: من الانفعال على الولد ألما، مش عم بيصرخ هنا ويتكلم مع إلهي.
1: وبعدين النداء في يعني في مواضع أخرى من القرآن الكريم تثبت بأنه النداء لله، ما في مشكلة يعني. إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
0: تمام.
1: فهو للقريب وللبعيد لا بأس يعني.
0: تمام.
1: الأخ محمود أبو رجب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: السؤال الأول، لماذا خص الله تعالى ذكر الخنزير بحرمة أكله من دون سائر الحيوانات المحرمة كالحيوانات المفترسة التي لم يذكر اسمها؟ ايش معنى الخنزير بالذات ذكر نصا اسما صراحة؟
0: الخنزير بالذات لأنه بيأكل الرمم.
1: نعم.
0: أكله كله زبالة بمعنى الكلمة زبالة.
1: نعم.
0: الغرب يعني يعشق الخنزير لأنه هم تخنزروا للأسف يعني للأسف. ايش يعني ايش عاجبك في الخنزير وعم بيتقمم القمامة؟ الخنزير بيدور على القمامة دواره، فهو لما يكون طعامه فاسد إذا لحمه
1: من, نعم.
0: من جنس
1: من
0: طعامه،
1: جنس طعامه. نعم.
0: سبحانك ربي، ربنا حرم علينا أكل الخنزير. الغرب أحسن أكل عندهم الخنزير.
1: سبحان الله.
0: شكله مقرف ومقزز ولحمه كذلك. فالحمد لله إن ربنا شرفنا عن هذه الدناءات. أنتوا عم تاكلوا يعني فطايس ولا مؤاخذة، نعمل لكم إيه؟ الخنزير في ديننا حرام بمنطق الذوق، لو يعني نحيد الدين مثلا بالعقل، من يريد أن نخاطبه بالعقل على كيفك ماشي، وانت ترى يتقمم القمامة تأكل من لحمه يعني. حتى الخرفان لو أكلت من يعني أعشاب ضارة ولا غيره بتأكلش من لحمها. فالخنزير كل أكله مما يضر الآكل من لحم الخنزير. فالحمد لله أنه حرم علينا هذه المكروهات وهذه المضار الغليظة. الخنزير واحد منها.
1: نعم.
0: والله مين شكله مقزز بيقزز، شو اللي بيعجبهم فيه أنا مش عارف يعني، بس فسد الذوق.
1: صحيح.
0: والحمد
1: والفطرة
0: لله.
1: سبحان الله. السؤال الثاني، في آخر آية من سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ما معنى قضي بينهم؟ هل هم على خلاف مثل الإنس والجن حتى يقضى بينهم؟
0: لا لا، يعني كل واحد أخذ منزلته.
1: أخذ منزلته. صحيح.
0: قضي بينهم. جبريل مثلا ملك الملائكة فهو أخذ حقه، إسرافيل ولا هي من الملائكة ولا ملك الموت ولا هي، يعني كل واحد أخذ موقعه.
1: نعم.
0: بس قضي بينهم بالحق.
1: جميل.
0: فيش بينهم لا خصومة ولا خلاف.
1: جميل.
0: ولا حسد ولا منافسة.
1: جميل.
0: ولا مضايقات ولا ولا ولا إلى آخره، إنما هو كل واحد أخذ منزلته عند ربه.
1: جميل.
0: إن الله المثل الأعلى، يعني كيف الطلاب عندنا 1.95 1.93، ليش 93؟ هذا علامة
1: خلصة قضي بينهم.
0: الله المثل الأعلى.
1: جميل جميل. الأخ محمد يوسف بقول السلام عليكم يا محترمين.
0: عليكم السلام يا محترم.
1: نحن بلاد إسلامية وسلاحنا القرآن وشعارنا التوحيد ومساجدنا ممتلئة، ورغم ذلك معادلة النصر غير مكتملة، ماذا ينقصنا؟
0: والله سؤالك غميق يا أخي. سؤالك كبير. وتشخيصك صحيح.
1: نعم.
0: تشخيصك صحيح. هل نحن جديرون بأن يكون لنا النصر الكاسح على إسرائيل؟ لا. هل نحن موحدون؟ لا. هل نحن نطبق أحكام الإسلام كما ينبغي؟ لا. في الأحكام الشرعية طلاق والزواج يعني مثلا، لكن هل نفذت أحكام الله مثلا خمر زنا فواحش خلاصة؟ كان ينبغي أن يطهر المجتمع من كل هذه الآفات.
1: جميل.
0: ليه نضل إحنا على مثل هذه المسائل؟ ليه هاي الخمر ضرر صحي وضرر ديني وضرر أخلاقي أم لا؟ ضرر أخلاقي وديني. نيلت نيل الفلوس اللي بجينا من القمر مثلا، يعني أنتوا عم تتبعوا الدقائق. طب هذا الخنزير ضرر أم لا ضرر؟ الخمر ضرر أم لا ضرر؟ طب والفوائد؟ قال لي مش ضرر. كيف مش ضرر؟ كيف لما أنا أقترض 100 أسدنا 150 ضرر، بل قتلني مش. وإحنا لما نستدين

0: 10 مليون مستلم 13 مليون. البنوك ما بيعطيك الا بالفوائد. طب ليه ادفع انا ال 10 مليون 13 مليون ليه؟ مثلا اخواني دينكم دينكم الزم النهج، الله تعالى كفيل بان لا تحتاج البنوك. والله ان الله جاعل لامتنا فرجا ومخرجا، بس اعزموا اعزموا يا اخي وشوفوا النتائج، وافتحوا المجال لايش؟ لتعليم الدين على اوسع نطاق. يعني كان عندنا روضه الاباء الله يجزيكم خير، اطفالنا كانهم ما شاء الله كانوا مخرجين جامعه يا حلاوه. الاهالي جايين يشكرون، يمر بينا موظف يقول سكروا ليه؟ هل نعلم الناس التطرف؟ احنا بنحارب التطرف. ليه انا اقفل تعليم قران؟ ليه غلط. مش شغلك يا سيدي، مش شغل. غلط، سحبت كلامي. والسلام.
1: الأخ هاشم من فلسطين بيقول السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: قل آخر صفحة من سورة يوسف
0: عليه السلام
1: انتقال عن سياق القصة، وفيها متشابهات كثيرة من آيات أخرى من القرآن الكريم. ما حكمة ذلك؟ ما تفسيركم لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
0: لأنه يعني هو يعني وحدة المنهج.
1: نعم، هي نرجع للصفحة الأخيرة،
0: سواء يونس ولا يوسف ولا سورة إبراهيم ولا سورة أي سورة. يعني
1: هي هو انتهى الحديث دكتور في قصة يوسف
0: عليه السلام
1: عند الآية يعني تقريبا 102، عند ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. بعدين الصفحة الأخيرة تعليق كأنه على السورة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إلى آخر. الآن ما علاقة هذه يعني هذه التعليقات القرآنية الصفحة الأخيرة بقصة يوسف عليه السلام؟
0: قبلها كلام عن يعني ما أجراه الله على يوسف من الخير.
1: نعم نعم، ختام القصة كانت نعم،
0: والختام السعيد
1: نعم،
0: لم الشمل ولرد البصر للمن فقد البصر، والتقى الأهل جميعا بوحدة واحدة، ما عادش في شتات، يعني واحد ضايع مش عارفين وين صار فيه، فالقلق انتهى والمشغلة كلها انتهت، والسعادة هذه النهاية السعيدة حصلت. فيوسف يشكر ربه، ربي قد آتيتني من الملك. آتيتني الملك؟ لا، من الملك.
1: من الملك.
0: وعلمتني تأويل؟ لا،
1: من
0: تأويل الأحاديث.
1: تبعيض.
0: تأويل الأحاديث معنا كله. أي لا، تواضع لله عز وجل، توفني مسلما. يا سلام، هذه نهاية المطالب. يعني أنا الدنيا شبعت منها، إذن المغادرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا سلام. طبعا قصة يوسف كنا لما ندرسها تجلي
1: سبحان الله.
0: آهن يجي يحضر المحاضرة عندي من العلوم ومن التجارة ومن الزراعة ومن إلى آخره، المسجلين في المادة 100 اللي بيحضروا 200.
1: سبحان الله.
0: من فضل الله ما حد درس القصص القرآني كما درسها العبد الضعيف.
1: سبحانك يا رب.
0: الحمد لله.
1: سبحانك
0: الحمد
1: يا رب.
0: لله. فشيخ إبراهيم الله يكرمه مر حصص 8 إلى خين 47 بلش. بلش يعني مبتدئ.
1: نعم.
0: شو هذا شيخ أحمد؟ أقول له زي ما أنت شايف القاعة مليانة.
1: وعندي أسئلة.
0: وعندي أسئلة.
1: نعم.
0: أنا بخلص الأسئلة فيضحك يقول لي إذا هي خلص براحتك. طبعاً براحتي طبعاً.
1: جميل. جميل.
0: آهن وما تسألهم عليه من أجر، إلى أن قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الناس مؤمنون لكن اللي دس فيه الشرك.
1: نعم.
0: لولا الله ولولاك. إيه لا. لولا الله والمصاري. إيه لا. لولا مش عارف. يا راجل يا راجل.
1: نعم.
0: يعني
1: اللي
0: تخربط.
1: نعم.
0: البعيد يعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم. ما الرسل؟ رجال.
1: نعم.
0: فيش رسل النساء، لأنه ليش عرض النساء لهذه المشاق اللي لا يتحملها إلا أعاظم الرجال.
1: صحيح.
0: فحمل النساء لا. آخر آية لقد كان في قصصهم عبرة.
1: نعم.
0: يا سلام، هذه زبدة الكلام.
1: زبدة الكلام. جميل.
0: لقد كان في قصصهم، مش قصة، هي قصة يوسف، قصة يعقوب، قصة الأبناء، قصة النسوة، وقصة
1: جميل.
0: الملك.
1: جميل.
0: الخلاصة قصصهم عبرة.
1: نعم.
0: والأنبياء كلها صحيح.
1: صحيح.
0: لأولي الألباب، أولي الألباب
1: أصحاب
0: يعني الواحد مفعل عقله ومش معطل عقله. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء مما في القصة طبعا. نعم. وهدى ورحمة لقوم جميل يؤمنون. أجمل
1: جميل
0: ختام.
1: جميل أكرمكم الله دكتور. معي الله. اتصال بدي أختم به الأخ أبو جهاد. تفضل يا أبا جهاد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسلمك أخي الكريم. في سؤال للشيخ
1: دكتور.
2: الله يبارك. أخي الكريم في الآية وخلقنا الجان من مارج من نار.
1: وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. نعم.
2: وفي آية ثانية وخلق الجان من نار السموم.
1: يعني والجان خلقناه من نار السموم. نعم.
2: الجان خلقناه من نار السموم. فإحنا المارج خليط من جهنم. وإحنا بنعرف جهنم فيها عذاب يغلي غلي الحميم وقطع أمعاء كلها يعطوا عن أعراض سموم على فكرة.
1: نعم.
2: التسمم في الدنيا هي بقطع الأمعاء وبيغلي. أنا لفت انتباهي كلام الدكتور الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي إنه في طعامنا فيه سموم. يعني منع طيبات يعني تؤكل لكن لأنه فيها سموم الآن بسبب الإبر والحقن والهرمونات. ومن ضمن هاي السموم اللي مادة الرصاص يعني كما إحدى التفاسير. هل معقول إنه الجان من نار السموم يعني مش بس الريح يعني ممكن يكون سموم يعني السموم اللي زي اللي في الدنيا اللي بتقطع الأمعاء وبسبب أمراض وبسبب طيب. للإنسان يعني بلايا. هل لأنه يعني في أتوقع ما بعرف إنه الدكتور
1: يعني أنت تبحث عن رابط هل الرابط موجود أم لا؟
2: لا ما هو الدكتور حكى عن الأعراض اللي بيسويها السموم نفس الأعراض اللي بيسويها الجان نفس الأعراض لأنه هو بتعلق دائما في الجهاز العصبي هو
1: شغل الجان قصدك ولا النار؟
2: الشياطين شغلتهم اللعب بالأعصاب بالدم والأعصاب هاي برضو شغلة السموم يعني في بينهم انسجام في ترابط في متشابهات.
1: طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
0: إذا عندي جواب والله شو الموضوع؟
1: الموضوع دكتور يعني والجنة خلقناه من قبل من نار السموم.
0: تمام.
1: الآية فهو يريد أن يربط بين بقول وظيفة الجان الذي يعني خلق من نار السموم تشبه وظيفة السموم اللي في الدنيا.
0: لا
1: أه.
0: لا هي السموم
1: غير السموم.
0: ريح سموم.
1: جميل.
0: يعني ريح فيها حرارة.
1: نعم.
0: أي معنى سموم.
1: جميل.
0: مش سموم.
1: أيوة جميل جميل. إذن هذا شيء وهذا شيء.
0: انتهى
1: الكلام
0: إذا الخلطة هنا انتهى الكلام.
1: نعم جميل. وصلنا إلى النهاية دكتور. في بقية أسئلة أعتذر من الإخوة أتمنى أن يكرروها في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يجزيكم الخير دكتور الفاضل. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياته فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يرعى احتفال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية بلغ 3 شهداء. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر اليوم فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. ترامب يقول إن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق وأنه يقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها. مسؤول مطلع يقول لرويترز إن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. مندوب روسيا بوكالة الطاقة الذرية يقول إن هجمات أمريكا وإسرائيل ألحقت ضررا لا يمكن إصلاحه ببرنامج إيران النووي. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة FM للوطن حياة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم بكل خير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة وعلى تلفزيون حياة. دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله. ترى من جديد يا جماعة اكتشفت أن لون عيوني خضر، كيف ليش بعرفش. أطلع على الريلزات اللي بنزلوا إياهم الشباب، بلاقي أخونا الحبيب يعني عبد الرحمن هيك فاتح لي إضاءة صفراء، فأخي والله عيني طلع عيونه خضر وأنا ما بعرف. يلا الحمد لله على النعم، وجهي أصفر وعيونه خضر، شو بدكم أحسن من هيك. مساء الخير لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة اللي بسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقب والجنوب 102.7، وفي كل مكان في العالم عبر النايل سات، وأيضا من خلال موقعنا حياة.fm. شوفوني وأنا عيوني خضر.

ما حدا بياخذ منك رزقك. وقفوا لي عندها، حطوا لي تلت 14 35 خط. والله والله رزقك مكتوب ورزقك مكتوب. والله يا جماعة ما حدا بيقطع رزقة حدا. يلا والله فلان قطع رزقتي، والله لا أحد يقطع رزق أحدا. والله يا جماعة يعني سبحان الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، صدق حبيبي رسول الله. لذلك رسالتي لكل من يسمعني الآن في هذا التوقيت، رزقك مكتوب، اسعى لإنه. نعم اسعى وروح واتعب وامشي واجتهد، لكن ثق بأن الرازق هو الله والمعطي هو الله، المانع هو الله. حتى لو منع عنك رزق فهو بيد الله، واعلم أن الله لا يقدر لك إلا الخير. يا جماعة والله بيحبنا، اصطفانا واجتبانا وخلانا أمة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف لا يحبنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا وعليكم الطاعات. هيك بدي كل واحد الآن هو مروح من شغل يقول الحمد لله، وتذكر أن الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله على ما أنعم، الحمد لله على ما أجزل من عطايا، الحمد لله على ما أخذ، الحمد لله على ما أعطى، الحمد لله على كل حال. والله يا جماعة بالحمد بيعيش الإنسان أسعد إنسان في هذا الوجود، كيف لا وهو يقول الحمد لله أثنى علي عبدي. مش هيك احنا بنقول حمدني عبدي وأثنى علي عبدي في أوائل سورة الفاتحة. لذلك رسالتي لكل من يسمعني الآن، قلها بملء القلب بملء الفم، قل الحمد لله.

الحمد لله الحمد لله. قبل شوي كان عيوني خضر الآن صار عيوني زرق. طلعوا. أي والله بشكر حبيبنا أبو رياش الله يبارك له. يعني الحمد لله رب العالمين ما بيخليني أحط لينسز بالمرة، ما بيحوجني أحط عدسات لاصقة، يعني الله يبارك له هيك بجمل لي. الله يا ربي يجملك بستيرة وحسن الخلق يا حبيبنا يا أبو رياش. إحنا بنقول يا جماعة دائما وأبدا نقول الحمد لله دائما وأبدا. شوفوا كيف عيون الزرق. الحمد لله الحمد لله. والله طلع والله زرق. ركز شوي. طلع هي طلع

طب يا ابو حلقه، في مصايب كثير بتمر علينا، قد يحرم الانسان رزق معين، او قد ربنا هيك ياخذ منك ابن غالي عليك، قد يصيبك ببلاء مرض، قد يصيبك البلاء كثير في هذه الدنيا لا شك. يعني حسب الناس مبارك كنا نقراها، سبحان الله، اي يتركوا اي يقولوا امنا وهم لا يفتنون، في فتن في الحياه، لكن بيذكرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخبرنا انه اذا ما اصيب الانسان باي بلاء فليتذكر مصيبته بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. والله اصعب شيء مر على هذه الأمة وفقدنا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا بدي أن كل واحد بيسمعني الآن هيك في يوم، بعرفش اليوم بكرة بعده فترة أيام المقبل، يجلس ويشوف شيء عن الأحاديث الصحيحة اللي وردت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك إذا ما أصيب الإنسان بأي بلاء يتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر مصيبتنا بفقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا به في مستقر الرحمات، اللهم آمين، رب الأرض والسماوات.

حبيبي يا رسول الله، وكأني بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يستل سيفه ويقول: من قال أن محمدا قد مات سأقطع عنقه. تخيلوا معي المشهد، مين؟ عمر بن الخطاب. الفاروق فتن يا جماعة في هذا الموقف، حتى تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني تلك الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. فخر عمر أرضا وقال: هنا أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. والله يا جماعة مصاب جلل، لذلك أنا هاي الذكرى اللي اليوم بضعها بين إيديكم، إذا ما شعرت بالفقد أو شعرت بالابتلاء فتذكر تلك المصيبة بفقدنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توقف وإياكم لرفع أذان العصر، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله. ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. واسمحوا لي أن أبدأ معكم مستمعين الكرام بالأقصى. كيف لنا أن ننسى الأقصى؟ لا شك أن اليوم الأقصى يتطلب منا أن نقدم أقصى ما لدينا. ما الذي يحصل اليوم في الأقصى؟ اسمحوا لي أتوقف عندما نشرته أو عند الشيء الذي نشرته مؤسسة القدس الدولية. تتحدث عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تفريغ 4 من معالم الأقصى بذريعة أو بذرائع أمنية في إجراء تصعيدي لقضم دور الأوقاف في الأردن أو دور الأوقاف الأردنية. موضوع خطير، لذلك أتمنى يعني اليوم ممن يسمعنا وممن يتابعنا أن يأخذ الموضوع على محمل الجد. اليوم يا جماعة خلال الأسابيع الماضية والشهور الماضية كان هناك تصعيد من شرطة الاحتلال لسياسة تفريغ عدد من معالم المسجد الأقصى المبارك. أذكر هذه المعالم، أولها قبة الإمام الغزالي فوق سطح مصلى باب الرحمة، كذلك دار الحديث الشريف في الجبهة أو الجهة الشمالية الشرقية للمسجد الأقصى ما بين باب الرحمة وباب الأسباط، المنطقة الثالثة أو المعلم الثالث قبة سليمان في الساحة الشمالية للمسجد الأقصى المبارك مقابل باب الملك فيصل، والمعلم الرابع هي قبة موسى في الساحة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى بموازاة باب السلسلة. ما الذي أود قوله في هذه اللحظات؟ أود القول أنه اليوم الاحتلال الإسرائيلي ببساطة بفرغ هاي الأماكن للمصلين، وبيحاول يقضم أجزاء من المسجد الأقصى، بيحاول يفرض سيطرته على هذه الأماكن من المسجد الأقصى. وهون يأتي دور التعامل بطريقة يعني واضحة مع هذا المحتل ومع شرطة الاحتلال في هذا الشأن. واليوم يعني الدور كثير كبير على كل من يحمي الأقصى، فمن للأقصى إلا أنتم.

تذكروا يا جماعة من فترة من أحداث يعني الطوفان في ذاك التوقيت ظهر دور لجنوب أفريقيا، كانت آنذاك تمثل هذا الدور بأنه جنوب أفريقيا رفعت قضية طبعا لها علاقة بالجرائم، جرائم الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحت عنوان قضية الإبادة الجماعية. متذكرين؟ وكلنا انبسطنا وقلنا والله كل الاحترام لجنوب أفريقيا اليوم عم ترفع قضية في ذاك الوقت طبعا ضد الكيان الإسرائيلي، وسيأتي الزمان اللي نشوف فيه نتنياهو يعتقل، وسيأتي الزمان اللي نشوف فيه جنود الكيان الإسرائيلي وقياداته العسكرية تعتقل على مستوى العالم. الغريب والغريب جدا ما قامت به جنوب أفريقيا من تأجيل للقضية. تخيلوا معاي، جنوب أفريقيا طلبت تأجيل قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لمدة 36 شهر، 3 سنوات. عشان ما أغلبك شو تحسب يا أنس، 3 سنوات. طبعا أنا بتخيل ليه والتوقيت وشو القصة. طب الشهداء اللي دمهم لسه ما جف، طب الأسرى اللي ما زالوا يعانوا، طب الناس اللي فقدت تهدمت منازلها وأراضيها وكانوا يستنوا أي حر على مستوى العالم يروح يدافع عنهم أو يرفع قضية لها علاقة بالإبادة الجماعية في غزة. 36 شهر يا جنوب أفريقيا تأجيل لهذه القضية. الله يا ربي يتقبل الشهداء هناك حيث كان للشهادة معنى مختلف. الله المستعان.

يعني سبحان الله، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من مات شهيدا أو قتل شهيدا هناك في غزة، ومنهم من عاش حالة الجوع حالة الجرح حتى قضى عند الله سبحانه وتعالى. ويعني بجوز بعضكم سمع في الخبر أو بعضكم ما سمع، لكن يعني تعازينا حتى وإن لم يصل الصوت للشاب الجميل ابن غزة محمود زعيتر اللي فقد والدته توفيت وكتب عنها: يما كنت آخر وأجمل فصول الحب والأمل اللي عايش عشانها، يما أنت شهدت الحصار والجوع والألم والحرمان، ادعو لأمي كثيرا، يشهد الله أنها ربتني على الأمانة، هكذا كتب. والحنية المفرطة والستر وصلة الرحم والعطاء، الله يرحمك يا حبيبة قلبي ويعوضك خير على اللي شفتيه بحياتك، هكذا كتب وهكذا نعى محمود زعيتر والدته. أسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة، ولكل أمهاتنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

لكل أم ربت أبنائها على العزة، لكل أم ربت أبنائها على الخير والحق ونصرة المظلوم. أسأل الله أن يحفظ الأحياء منكن وأن يرحم من توفى الله منكن، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني اللهم استعان، اللهم استعان. كثيرة هي الرسائل التي يمكن فعلا أن يقدمها الإنسان في هذه اللحظات، لكن اللهم استعان. نقول مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا اللي بيتابعونا، وعندما نرى الأبطال يعني تنتشر صورهم بعد استشهادهم، هذا بحد ذاته رسالة لكل من شكك في أن هؤلاء الأبطال كانوا في وين كانوا يا يزيد؟ قالوا كانوا يقولوا وين موجودين؟ وين كانوا يقولوا؟ في الفنادق. مش كانوا يقولوا في الفنادق؟ وين طلعوا؟ في الخنادق. مش هيك حكوا؟ اللهم استعان. على كل حال هي رسالة يعني اليوم عم بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعم بنشوف رسائل من أولئك الأبطال الذين قضوا لله سبحانه وتعالى، عاشوا تفاصيل مجابهة ومقاومة والدفاع عن هذه الأرض، مقاومة هذا المحتل الذي سيبقى بإذن الله. يعني كل يوم يشهد من يقاومه ومن يدحر عن هذه الأرض المباركة، اللهم استعان. لكن فعلا رسالة كانت واضحة من الفيديوهات التي تنتشر هنا وهناك، واليوم عم بنتابع مثل هذه الفيديوهات لهؤلاء الأبطال وهم في ميادين القتال. يا الله يا جماعة، ما أعظم أن ترى شباب أفنوا حياتهم ليه؟ حتى يكونوا أمام هذا العدو في الصف الأول في الدفاع عن الأرض المباركة. اللهم استعان، بس اللهم استعان. أكرم صدق صحيح بالنسبة لتصحيح الآية. نعم، الآية التي ذكرها أبو بكر الصديق للصحابة في ذاك الموقف، أنا قلت له كل إنك ميت وإنهم ميتون، هي الآية اللي بذكنا فيها أخونا أكرم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. الله يجزيك الخير. صحيح، أنا والله مباشرة بعد ما يعني توقفنا هيك دركت الموضوع، لكن الله يجزيك الخير على الذكرى وبارك الله فيكم جميعا. يعني إحنا سبحان الله دائما وأبدا هيك مع بعض، أجمل ما في هذا البرنامج إنه إحنا وياكم مع بعض، أسرة مع بعضينا. الله يصلح الحال، الله يرحمنا برحمته، اللهم آمين يا رب العالمين. هيك تعليقات بصراحة. أنا والله مش حزين. منى بتقول ليش لماذا أنت حزين؟ تعرف أن الإنسانية لا تتجزأ، كان أولى في دولنا العربية والإسلامية وشعوبها التحرك في يعني للدفاع عن أهلنا في غزة، من استنى جنوب إفريقيا ولا أوروبا ولا أمريكا. والله الدفاع عن الإنسانية ما بده لا مسلم ولا عربي، بده إنسان أينما كان. أم أحمد الله يسعد مساكي ويحفظك ويرعاكي، أم أحمد الشرع، ومساء الخير لكل الأحبة. إبراهيم بيقول والله يا أخوي يا إبراهيم، أنا باعتقادي أن الله يدبر الأمر، سبحان الله، سبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض. ترى جزء من عقيدتنا من إيماننا المطلق بالله أن الأمر كله بيد الله. والله حتى لو شفنا الكيان الإسرائيلي بتجبر بأعلى صور التجبر، الأمر بيد الله، والله سبحانه وتعالى سيدبر لنا بحوله وقوته. فيا رب دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير.

طيب اسمحوا لي أتقدم بأحر التعازي للأخ العزيز ناصر الديك أبو جمال ولجميع الإخوة والأشقاء الأخ نائل وتوفيق وناصر ومحمد ووائل وعماد وأحمد ونوال الديك جميعهم بوفاة والدتهم الحاجة لطيفة خالد عيشي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع الرحمات وأكيد يعني لزوجها الحاج فايز الديك لهم جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع الرحمات لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار اصبروا واحتسبوا وأسأل الله أن يجمعكم جميعا بها في مستقر الرحمات إن لله وإن إليه راجعون.

وعدكم وعد شرف، مش كنا احنا صغار نقول واحد اوعد وعد شرف، ووعدكم وعد شرف بعد 100 سنة من الآن ولا واحد فينا ينذكر اسمه ولا ينجاب سيرته ولا واحد، إلا عاد إذا هيك حدا من هالذرية تذكرنا وقال الله يرحمك يا جدي محمد، يا جدي محمد عاد الله يرحمك، لأنه الأبناء ممكن يتذكروا أبوهم أمهم، لكن الأحفاد، طب أحفاد الأحفاد، طب سيد أبوي، طب سيد سيد أبوي، يا الله يا جماعة والله إنها رايحة. والله أنا بحكي لكل شخص بسمعني اليوم، بالله عليك لا تبع دنياك بأخراك، هي هيك الباء تدخل على المستبدل على اللي بروح، ترى ما تبيع دنياك بأخرى، لا تضيع أخراك، لأن والله والآخرة خير وأبقى. ردوا علي بس نصيحة محب، وربنا يشهد على هذا الكلام. ما حدا يعني هيك، يعني احنا للأسف طبعا كلياتنا بنعيش تفاصيل الدنيا كثير، نغرق غرق في الدنيا، لكن تعال الله يغفر لنا، متى آخر مرة مسكت المصحف بالله يا أنس؟ الله يفتح عليك كرم كريم، مين كرم كريم؟ مبارح ما شاء الله يزيد، الجمعة الماضية، في ناس من رمضان، والله في ناس من رمضان، في ناس محروم يا جماعة، خليها على الله.

لا والله انا بتضايق على المحرومين والله هيك، لانه عن جد في ناس محرومه، في ناس يا جماعه والله بيحزنوا يعني، ما انسى الموضوع، لا صلاه ولا قرب من الله ولا، ويقول لك ليش يا اخي ليش الدنيا منك يا اخي، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ما تسالني، اسال نفسك شو وضعك، كيف انت وذكر ربنا. الله يتولانا، الله يتولانا، الله يتولانا. طبعا انا ما امسح فيه. اكرم بقول لك اشتري لهم بعبدون والله غيري يتذكروك. اشتري لهم اراضي بعبدون بيتذكروك والله، غير قطعوا بعض. خليني ساكت يا ما اخوة اخوات، قطعوا بعض على الورثة. لا يا عمي نموت ونترك شفرانة اشي لسه اشرف، بتقول الله يرحمه ما ترك لناش اشي، ولا تترك وراك وتقطعوا بعض. طيب بعدين ايش بيعهم بكيت حليب. بقول لك اكرم الله يصلح الحال، اسال الله ان ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا، مساء الخير. يلا يا جماعه نحاول هيك نطلع من مود ال، لا نمسي عليهم. يلا مساء الخير. السعوديه تعلن رسميا حظر نظام الطيبات. نعم خليني اعطيكم الخبر كما ورد عشان ما حدا يقول ابو حلقه بيالف من عنده. لكل الناس اللي في السعودية نظام الطيبات، تحذير رسمي في المملكة العربية السعودية. حذرت وزارة الصحة السعودية مما يسمى بنظام الطيبات، حيث موضوع طبعا ليس كل ما يتداول علاجا بحسب ما نشرت وزارة الصحة السعودية، وكتبت إيقاف الأدوية أو تعديل جرعاتها بناء على أنظمة غذائية متداولة وغير مثبتة علميا قد يعرض الصحة لمضاعفات خطيرة. هون يأتي الحديث من جديد ويبرز من جديد، ماشيين على الطيبات ولا مش ماشيين، ليرد آخر ويقول بالله جيت الله يا أخوان، أي حدا ماشي على نظام الطيبات، عنده بيض، عنده جاج، عنده خبز عادي، احنا موجودين يا أخوان، يعني الله يبارك له. بقول لك أنا ماشي على نظام الطايح رايح. الله يصلح الحال. بالسمن البلدية هذه أجملها، هذا مشكلة من كلام نزل بطيء يا جماعة، مسؤولي عليه. الله يسعد مساك. بس ما بتقول ما حدا

يعني المملكة العربية السعودية تحذر من نظام الطيبات وموضوع إيقاف الأدوية أو تعديل العلاجات فيها، لأنه بالأخير كل واحد حر، اللي بده يأكله يأكله حر، ما حدا بيجي يقول لك تأكل دجاج ولا كل دجاج، ما حد بيقول لك والله تغدينا دجاج اليوم مشوي زاكي تأكل دجاج مع ملوخية قبل الملوخية مع ليمون ايش مالك.

0: تستكيد كبسمة تقول الله يرحم اللي عمل النظام ما أجبر على أحد. طبعا إحنا بنقول مرة تانية كل واحد هو حر بما يأكل, لكن ضمن طبعا نظام مباح, ضمن ما أن ما يلقي بنفسه التهلكة. الله يحفظكم ويرعاكم ويبعد عنا وعنكم كل شر. بس والله شوف للأمانة يعني صحن الكنافة يعني والله غير المسخن مع جاج, يعني مع احترام وتقدير لكل الأنظمة. أبو أخوي أناس ملوخية ملوخية محامي مش من الطيبات دير بالك يلا ماشي حي الله حي الله.
1: شكلك جوعان.
0: أنا؟ لا والله عبد الله والله شبعان الحمد لله. قاعد أشرب بشي

0: شو اللي بيصير في الطيبات؟ اخو بزيت طحين ابيض. احكي لك شو اللي عندي. مفتوح دجاج. ما كيف بدك توكل مفتوح دجاج؟ اذا انت ماشي على الطيبات انا بحكي لك انت حر يعني.
1: هايب تلقاها بجنين وبرام الله مطلوبي وبكل بيت.
0: هاي مقلوبه؟ عملها على شو اسمه؟ عملها على لحمه. تمشي معك
1: يوم الجمعة مرغوبة مع زهرة ومع باذنجان. نفسي بخبز من الطابون عم سخن فلسطيني رنا خبز.
0: بس الشباب طبعا خشوا في الحيط يا ويل قلبي عليهم. جاي على بالي منسف هسه كمان شوي. سمعوا
1: زود حامض وكمون يا خوفي اطلع بردان.
0: اي شيء خلينا نروح على المنسف. يلا
1: اردون بلحمي وجهي والمنسف بيتصنف.
0: هيو حكاها مباشرة. يلا كلمتين روحوا على المنسف. يلا

0: والله ارحب والله ارحب يا انس. هاي انس ذابح لك صحنين ماكرونه كيف كيفك وزياده. ماكرونه ما في الطيبات حبيبي. يلا نكمل معكم مستمعينا الكرام لكن بعد هذا الفاصل تكرما. ابقوا بالقرب من حياه.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صبيح
1: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

قررنا انا ومحمد رياض نبلش على نظام الطيبات ان شاء الله. بدنا مجموعه نصائح انا وياك يا جماعه تعطونا اياها. بعرفش شو رايكم انتم معه ولا لا. يعني رامي بيقول نظام الطيبات بكفي بيشافيك من الامراض. بس ما بتقول الاشي الحلو يا دكتور في هذا الكلام او في هذا النظام انه رخص الدجاج في وقت الناس ما كانت قادرة تشتري او تجيبه. كل الاحترام. طيب احنا لحالي والله روحت هيك تلقائيا تعرف مع نظام الطيب كويس. طيب حياكم الله من جديد. ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياتي في امن استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا. والله حاسس مهندس وليد ماشي على نظام الطيبات. بلاقيك ماشي على نظام الطيبة. هسه بسألك على الهوا كمان شوي. مساء الخير لجميع الاصدقاء. دخل طالب على المدرسة عمره 17 سنة وسلامة خيركم معوش اشي بس معاه سلاح ناري. طبعا في محافظة المفرق ضبط او تم ضبط سلاح ناري بحوزة حدث عمره 17 سنة داخل مدرسة في محافظة المفرق. الحمد لله ما كان في اي اصابات لكن كان في بلاغ ورد للامن العام. ضبط هذا الطالب وتم تحويله لإدارة حماية الأسرة والأحداث لمتابعة التحقيق في الحادثة. لا مش جايب معي سلامة خيركم بس مسدس يعني ما حكاش فيه بصراحة. لا والله ما هو معروف هيكم نعمل هذا المسدس الورق فرد الخرز كانوا يضربونه إذا شافوه معانا. يزيد لحقت فرد الخرز والله ما لحقته ما لحقته. طب فرد الهاي اللي طحوني البطوخ هاي اللي فيه هاي الدوائر الحمراء لحقته. مواليد كم يزيد؟ 2000 وهسه بيقول لي تفضل 2003. انا زي طالع الحبل السري ليزيد يقول لك هسه مولود.

0: بالعادة يا جماعة الناس بيعملوا مزاد على اللوحات الفنية، على الرسومات، على الأشياء الثمينة، يعني بقول لك والله يلا مزاد، بلش المزاد معاي بكاسة مي هاي بنص ليرة، ببلش يزاودوا الشباب بتصفى ب65 قرش، تمام. لكن هذا على صعيد العالم. في البرازيل الموضوع شوي مختلف. المرة هاي الموضوع كان في مزاد على بقرة، والبقرة بصراحة اسمها فياتينا 19 فيف مارا موفيز، هيك اسمها، ما حدش يقول لي شو اسمها ما بقدر أعيده، يعني هذا كلام الملوك لا يعاد، حكيت مرات وخلص ما حايد مرة ثانية. هاي البقرة حطمت الرقم القياسي في موسوعة جينيس، دخلت طبعا كرقم قياسي بعد ما وصل قيمتها ل 4,380,000 دولار، لتصبح أغلى بقرة بيعت في مزاد على الإطلاق. جيبوا لي يا أخي نعمل فيها برجر ونورجيكم. طلعوا لي عن البقرة بس هيك شباب، شوفوا لي بس هيك تفاصيلها، والله مش منها من وقفتها، كف الجعصة اللي جعصتها، الله بقرة قد حالها، ليش الحكي. طبعا احنا بنقول السر مش في شكلها، وإنما في سلالة هذه البقرة الشهيرة، وطبعا تتميز بكتلة عضلية ضخمة، خصائص وراثية عالية، قيمتها بصراحة تجعلها مطلوبة جدا في تحسين السلالة والنسل. هذه بقرة عجمل، طالع لها سلام يا أخوان. هذه بقرة بيضاء ناصع لونها تسر الناظرين، الله بس بس غالية غالية، شو 4,380,000. اكتبوا لي بالتعليقات لو شفتوا هاي البقرة، ممكن تصوروا معها ولا ممكن تشتروها ولا ممكن يعني تقعد، ما بعرف شو خلاص. المهم اكتبوا لي بالتعليقات اي شيء بدكم اياه. حاضرين دقة الساعة 5 ومجز الاخبار مع الزميل محمد رياض، بعدها نواصل ان شاء الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يرعى احتفال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية ويلقي القبض عليهما. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن وصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. مسؤول مطلع يقول لرويترز إن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة. مساء الخير لكل أصدقائنا اللي انضمونا على السماع عبر أثير حياة ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. اليوم الأربعاء أجواء أكيد سعيدة بنعيشها إحنا وياكم فيما يتعلق بتعلم الذكاء الاصطناعي، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدائم في هذه الفقرة المهندس وليد لطفي. أسعد الله أوقاتك، مساء الخير، كيف الحال؟ الأمور تمام؟
1: تمام.
0: السؤال الأول، ماشي على نظام الطيبات؟
1: والله بفكر
0: طب شو رايك نبلش أنا وياك نجرب؟
1: بدنا بس إيش نعمل يعني تكون
0: احنا ما نأخذ أدوية احنا ما نأخذ أدوية الحمد لله.
1: الأدوية راح تضل ماشي عليها ما مشكلة،
0: أنا ما بأخذ أدوية الحمد لله.
1: قصدي إنه مثلا نمشي عليها طريقة علمية ونحاول مثلا كل شهر أو كل شهرين نعمل مختبر، شو رأيك؟
0: أنا ما عندي مشكلة، أنا يعني نعمل دراسة الموضوع أنا وياك.
1: بس مش دراسة يعني تجربة هيك،
0: حاضر تجربة شخصية.
1: شخصية
0: حاضري
1: يعني لازم الواحد يقطع
0: الشيء. نستخير تسمح لنا نستخير قبل
1: هيك؟ نسأل.
0: يلا ماشي، الله يستر وبارك إن شاء الله. في الذكاء الاصطناعي دائما وأبدا بنشوف أشياء بتسبق الحالة أو الوقت اللي احنا بنعيشه. الناس بتكون مشغولة مثلا بشيء معين، بتقرأ المستقبل أحيانا، وإحنا في اللقاء الماضي سبحان الله كيف كنا نحكي عن موضوع الذهب، وانت بعدت لي اليوم قلت لي شو شكلها زبطت معنا. ايش هذا؟ تفضل. بسم الله.
1: لا هو الفكرة عشان نكون بالصورة، لا هو تنبؤ بالمستقبل ولا هو عرافة ولا هو شعوذة ولا هو شيء. عبارة عن انه شوية احصائيات، من الاحصائيات طلعوا نمط، النمط هذا قاسوا عليه واتخذوا قرار، وإذا بتذكر أعطانا نسبة 65% إنه راح ينفذ.
0: صحيح.
1: طبعا بناء على الداتا اللي احنا أعطينا إياها، يعني احنا لما أعطينا الداتا أصلا كان في داتا مفقودة لسه
0: 100% طبعا،
1: فما بالك لما نعطيه داتا كاملة ويقيس عليها ويكتشف النمط تاعه ويقرر أو يحكي لنا سيناريو واحد أو اثنين أو ثلاثة. وطبعا هو بالنسبة له لا هي عرافة ولا هي تنبؤ بالمستقبل ولا إشي، هي زي ما حكيت لك يعني شوية إحصاءات ومشي عليها يعني. وعلى الأغلب دائما الإحصاءات، لأن الأرقام لا تكذب.
0: جميل.
1: هاي قاعدة عند الناس اللي بتعاملوا في القرارات والبيانات والإحصائيات دائما.
0: نعم.
1: إنه بيعتمدوا على اتخاذ القرار على أرقام، لأنه الرقم دائما صادق.
0: جميل جدا.
1: فهاي هي الفكرة الرئيسية يعني.
0: حنحكي أكثر في هذا الموضوع اليوم، لكن خلينا نبدأ أنا وياك بالأشياء الجديدة. إحنا بنشوف كل أسبوع إيش الحديث أو إيش التحديثات على صعيد المودلز تبعت الذكاء الاصطناعي. ونبدأ معك تفضل.
1: إحنا ليش دائما نحكي على المودلز؟ لأنه بصراحة موضوع المودلز بالنسبة لنا إحنا يعني مهم جدا، لأنه أنت عارف كل واحد طبيعة شغله أو طبيعة عمله أو اهتماماته صارت تفرض إنه يختار المودل المناسب. تمام، هذا واحد. اثنين، في مودلز قاعد بتنزل لكن هاي بتكون محصورة لجهات معينة أو ناس معينة. لا. منها المودل اللي سمعنا عنه قبل فترة اللي هو الميثوس، هذا قد ما هو يعني
0: معين
1: جبار كثير، وهذا يعني أول شيء هو لناس معينة، شركات ميثوس
0: بعد إذنكم شباب،
1: شركة أنثروبيك.
0: طلعنا بالله موديل ميثوس نشوف بس شكله العام،
1: من شركة أنثروبيك يعني كلود.
0: تمام.
1: لكن هو لناس معينة وشركات معينة، ومع ذلك مش منزلينه كامل لهاي الشركات، أفصحوا عن جزء منه ماشي لبعض ناس وبعض وشوية يعني أكاونت صغير يعني مش كثير عادة، سموه فابل فايف. فابل فايف إذا هذا مبارح أو أول مبارح نزل، وإذا بتفتح كلود مباشرة بيعطيك مسج إنه أنا هاي صرت موجود سواء بالفري أو بالمدفوعة. طبعا بيعطوك ليميتد للأكاونت. هذا إيش ميزته؟ هذا وشي فيه قدراته قوية جدا، عالية في التحليل وفي البرمجة واكتشاف الثغرات الأمنية.
0: نعم.
1: تمام. انت لما نحكي عن هذا الموضوع نحكي عن إشي كبير
0: بالضبط،
1: واهل البرمجة عارفين شو يعني،
0: لانه بعد شوي البنوك صارت تحذر من هذا الموضوع.
1: هسا شوف علي
0: شو الفكرة.
1: بس نحكي لك شغلة معينة، الـ AI تبع البنوك مختلف تماما عن اللي احنا نعرفه.
0: نعم.
1: عشان نكون بالصورة. تمام. والبرمجة تاعتهم مختلفة عنا عشان يكون بالصورة يعني، مش لكن موضوع مثلا الفابل فايف هذا او الميثوس او الكلود
0: هذا هو نشوفه بالله عشان تلفزيون
1: حياة، اكتشاف الثغرات.
0: يا بالله شباب نشوف هل هذا هو
1: في اكتشاف الثغرة. ايوة مثلا. نعم. في اكتشاف الثغرات عالي جدا. تمام. بعدين عنده فهم دقيق للصور، فهم دقيق ومعقد للصور اعلى من غيره. مثلا متفوق في تصميم الألعاب، يعني مباشرة ممكن تطلب منه لعبة يصمم لك إياه، ممكن تطلب منه ويندوز جديد يعمل لك إياه. طبعا هو بيعطيك إياه كواجهة، لكنه بيفرجيك إنه قديش هو متقدم هالشغلة. طبعا تكلفته عالية.
0: هو مش مجاني. تكلف
1: لا هو جزء منه مجانا، لكن لما نحكي عن التكلفة مش نحكي الكوست المصاري.
0: نعم.
1: نحكي عن الطاقة
0: التكلفة التشغيلية،
1: نحكي عن المية.
0: نعم.
1: نحكي عن الباور، عرفت؟ بنحكي عن هاي الشغلات. وطبعا في قيود للاستخدام زي احنا مثلا الاستخدام الفردي، في قيود مثلا امنيه، في قيود على الامن السيبراني بنحكي عنه، في قيود مثلا على موضوع علم الاحياء، علم الكيمياء.
0: نعم.
1: العلوم هاي الكريتيكال شويه يعني الخطره شويه في عليها قيود، حتى انت لما تسال سؤال ما بيجاوبك منه، بروح بنزل الموديل، بنزل الموديل تاعه الاقل شويه وبيجاوبك منه حتى يكون الوضع سكيور، لانه هاي القيود عاملينها للناس العاديين، بينما لشركات معينه فاتحين القيود ل اتجاهات ثانية أو لحكومات ثانية فاتح لهم أكثر، ومع ذلك لساته مش كامل، تخيل.
0: نعم.
1: مش كامل. الخبر الثاني أو الناس
0: معك.
1: الناس اللي بتتابع مؤتمرات، يعني إحنا عندنا كان مؤتمر لجيميناي شركة
0: صحيح.
1: جوجل.
0: كنا نحكي عنه ما أعطيناه.
1: ما أعطينا هذا مع إنه ضخم جدا.
0: كان في تفاصيل جديدة خرافية.
1: هذا لازم نحكي عنه.
0: نعم.
1: وراء كان أنثروبيك حكوا لنا عن نموذجهم الجديد اللي نزلوه، حكينا عنه المرة الماضية اللي
0: نعم.
1: كان يتصف جزء شوي من الوعي.
0: نعم.
1: إذا هبد في مثلا إذا هبد بالسؤال بقول لك أنا يا عمي هذا الجواب برفعه في العالم شاكك فيه اجتهاد شاكك فيه إنه غلط.
0: نعم.
1: وهذا كان يحكي عنه جزء من الوعي صار. وشركة أبل قبل ماك زمان كنا نسميها أبل ماكنتوش شوي عندهم مؤتمر أعتقد اليوم بخلص في أمريكا مؤتمر المطورين، ونزلوا شغلات كثير كثير كمان جبارة، عم بيحكوا عن إشي اسمه أبل إنتليجنس.
0: أبل
1: هذا نستنى فيه إلنا قاعدين سنتين نعرف إيش هو، يعني واحدة منهم سيريل بطلت بس تحكي معها
0: أنا والله عامل زلمة سيري يا سيري
1: ماشي
0: أوكي
1: بجوز لأنك أنت يعني ملتزم أو بتخاف ما المهم
0: تعمل شات جي بي تي عامل واحدة عامل بلد
1: فهذا صار منه مساعد شخصي يعني يتواصل مع الابليكيشن على موبايلك أكثر من أول وهذا يعني صار عن جد كسكرتير
0: بعمل أكسس على البيانات مو هالفكرة هلا أنا عندي على سيري الحالي
1: ما بيعمل
0: بيقول لي لازم تفتح لي الجهاز لازم تعطيني
1: سماح هذا عنده واحدة من ميزاته عنده القدرة على الوصول على البيانات الشخصية هيك العبارة تاعتهم
0: هذا إجابه لسلبي بالنسبة لك
1: حس إحنا ليش يعني نظرية المؤامرة 24 ساعة
0: مش مؤامرة بس يعني بالأخير هاي الداتا للأسف تباع وتشترى وهاي الداتا خلص يعني
1: هي النفط العالم احنا حكينا
0: أنا فاهم بس أنا قصدي ليه نكون إحنا يعني هيك
1: حتى مشاعر يتحسن تجربتك انت مع استخدام هذا الابليكيشن لانه انت المعلومات اللي بياخذها عنك وسلوكك اللي بياخذ عنه بيرجع لك
0: جماعه السايبر سيكيورتي حيزعلوا عليك
1: انت. لا مش هاي انت شو يعني انت عفوا هاي سيري ايش طلبت منك رقم الحسابي رقم طلبت منك الفيزا كارت مثلا شو طلبت طلبت منك تدخل على الموبايل على الكونتاكت الموجوده عندك على تفتح الواتساب تبعت مسج تشيك على الايميل تشيك على الكالندر تمام انت ايش ما يعني اذا انت خايف من
0: المدام لا والله ما
1: لا اذا ما احنا هاي امبارح تقرير ل اسمه اختراق شركه امنيه يهوديه اخترقت مش عارف قد ايه مليون من خلال التلفزيونات
0: سمارت
1: تي في طيب مثلا
0: نعم
1: واحنا خايفين على سيري
0: انا تخافش عادي امور طيبه ان شاء الله تمام اذا هي ابرز الاشياء الجديدة في اشياء جديده ثانيه
1: في اشياء جديده بس انا اقول واحد
0: يعني بتحب تلخصهم بتنتين او ثلاث
1: بس بالضبط
0: صراحه تمام طيب جميل خلينا نروح انا وياك ونكمل يعني ما بدانا الحديث عنه في اللقاء الماضي وهو موضوع قراءه او توقعات المستقبل وحبينا في هذه الجزئيه اليوم نتوسع في جزئيه لا سيما انه انت بتقول لي اليوم الناس فعلا بتسال في موضوع العلم في موضوع التطور في موضوع التقدم في موضوع الازدهار في موضوع التحضير لأشياء كله بيعتمد على بيانات
1: صحيح
0: لما أنا اليوم بدي أجي أقول أنا شخص بدي أفتح بزنس في منطقة معينة في الأردن شخص مغترب كان معك شوية قروش جيت على الأردن كيف بقدر أستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي لاستشراف نهاية 26 وبداية 27 شو حبيت أعطيك سيتويشن عشان مقرب الصورة المشاهد والمتابعين
1: شوف أول شغلة نحكي عن المستقبل إحنا المستقبل بالنسبة لنا مجهول
0: صحيح
1: هذا واحد اثنين ما زلنا نحكم على المستقبل بأدواتنا
0: تمام
1: وهذا الإشي اللي بخليني يعني بدي أرجعك مثلا لو رجعنا 20 سنة أو 30 سنة مثلا ما كان حدا يتخيل أنه كل واحد منا يكون عنده موبايل
0: صحيح
1: ما كان واحد متخيل أن الموبايل أو التلفون يعني مش بس تلفون
0: تليفون وكاميرا وآلة حاسبة
1: بتعد للصبح ما كان حدا متخيل ليش لأنه ما كانش حدا متوقع إيش في المستقبل أو ما حاكم على المستقبل في الأدوات الجديدة لذلك إحنا المستقبل اللي رايحينه الأدوات الجديدة العلم اللي فيه جديد المفاهيم العام الجديدة فبالتالي أي واحد الآن بده يعمل يفتح بزنس وخاصة مثلا في الأردن بده يعمل دراسة الجدوى
0: 100%.
1: لكن دراسة الجدوى بطلت بالطريقة التقليدية.
0: بالضبط. كان زمان نروح على شركة معينة مختصة بدراسة الجدوى، تيجي تعمل قديش عدد الشركات اللي بهذا القطاع، قديش عدد الناس المهتمين بهذا القطاع، قديش يعني مجموعة أسئلة.
1: هو وشبه ما زال بروح لشركة، لكن أدوات هاي الشركة اختلفت. عرفت بطلت الادوات، يعني واحدة مثلا من ادوات الشركات القديمه مثلا انه يعمل شو تكلفه البيع الشراء، الهاي الانتاج، تكاليف الانتاج، الجمارك،
0: التسعير،
1: الاجارات، العمال، عرفت. لكن اليوم مثلا هاي المعلومات بطلت تتاخذ بهاي الطريقه، مثلا صار مجرد ما اي بي اي مع واحد من وسائل التواصل الاجتماعي ينزل المعلومات اللي بده اياها. اي بي اي عباره عن اي بي اي اشتراك صغير مثلا مع الفيسبوك، مع اشتراك حسب الدوله، مع الانستغرام، مع السناب شات، مع اي حسب الدوله وايش اهتمام
0: الافراد اللي فيها.
1: الافراد اللي فيها اي بي اي صغير بينزل المعلومات اللي بده اياها، بياخذ هاي المعلومات. في عنا شيء جديد صار هون غير تحليل المعلومات هاي، تنظيف المعلومات. تذكر مره حكينا عنها احنا كيف هاي المعلومات
0: تتفلتر،
1: تاخذ رو خام بتكون. فانت بتحلل اول شيء، بتاخذها بتنظفها بتنقيها بتزبطها حسب اهتمامك انت، انت ايش بدك منها، بترتبها، بتلاقي هالان البيانات هاي صارت لها قيمه. فانت هون تاخذها بتستثمرها، بتدخلها احصاءات، تكتشف الانماط.
0: طب انا عندي هون، انا اسف المقاطعه، لكن انا عندي هون ملاحظه انه احنا اليوم في الاردن لسه ما عندنا دقه هاي البيانات. يعني انا اليوم قرار بغير كل الحفله، رفعه صغيره بتغير كل الدنيا، سلوك المواطنين يعني العفو، الدجاج سعره كان طاير، دخل شيء اسمه نظام الطيبات، بعض الناس يقول لك اليوم مثلا الناس والله مش مقبل على شغل معين نزل سعرها، كل الناس اهتمت فيها خبز القمح، كل مخابز يعني
1: صح.
0: ففكره الترند هيك بدي اسميها اذا سمحت لي طبعا. فكره الترند اللي بيصير بالمجتمع كيف لأدوات الذكاء الاصطناعي أنها تتنبأ فيه؟
1: شوف هسا أنت نقلت الموضوع ثاني. هسا أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكن تتنبأ بإيش اسمه طفرة، لأنه هي بتقيس، بتأخذ داتا، بتأخذ بيانات،
0: قياسها منتظم،
1: بتعمل إحصائيات وتمشي عليها إنه راح يصير هيك، راح يصير هيك، راح يصير هيك، راح يصير هيك. لكن الطفرة ما تتنبأ فيها إلا الديب ليرنينج، الإشي العميق، عميق هذا شوي.
0: زي هلا
1: هذا شو بيعمل؟ هذا بيحلل تاريخ، بحلل طريق، بحلل شغلات كثيرة، غير السلوك، غير الأرقام، غير البيانات، غير التجارة، غير القوانين الحكومية. بعدين بصير يتنبأ نفس الإشي، برجع بتنبأ بنمط، لكن النمط هذا المدة الدوريشن تايم تاعه، المدة الزمنية تاعته بتكون أطول. فبالتالي كل ما طالت المدة كل ما كان القدرة على التنبؤ بالطفرات أعلى.
0: جميل.
1: عرفت؟ لكن احنا على مستوانا الفردي او مستوى شركاتنا صعب نتنبأ بطفرات هاي. بس بدي احكي لك شغله انت راح تستغربها، يعني شركات كثير بالاردن الموضوع الداتا بيس وتحليل الداتا كثير متقدمه، كثير كثير متقدمه. انت يعني بتجوز عم بتقيس على شايف شركه او شركتين، لكن في عنا شركات كثير كثير متقدمه في موضوع تحليل البيانات. طبعا حتى الاردن يعني يعتبر من يعني مش واحد بدوش يجامل، لكن الأردن يعتبر من المراكز المرموقة في موضوع
0: مستوى العالم،
1: مش مستوى العالم، مستوى
0: المنطقة،
1: المنطقة الوطن العربي. يعني موضوع يعني عندنا شركات ممتازة في موضوع البيانات، وعندنا وهدول الشركات عندهم زباين، يعني والزباين هدول بيعتمدوا على القرارات من يعني قراراتهم معتمدة على البيانات، لأنه صار فكرة الموضوع دائما في البيانات، جودة البيانات هي بتعطيك جودة القرار.
0: جميل.
1: وهذا عم بتشوفه بشركات كثير عندنا، شركات متميزة وشركات عم تطلع، وخاصة في مجال إذا أنت متابع مجال الإعلام والإعلان.
0: نعم.
1: في عندنا مثلا بدناش نحكي أسماء مثلا، في عندنا كثير شركات بتلاقيها طلعت وصار عندها ثقل في هذا الموضوع، طبعا بناء على دراسات وإحصائيات عم تصير. نعم. مش شغل يعني فردي. يعني
0: طب هلا أنا بدي أعكس الصورة على صعيد الفرد، أي حدا بسمعنا الآن كيف بيقدر يبني هاي المعلومات بطريقة صحيحة بحيث إنه يستفيد منها؟
1: شوف أول إشي لابد من المعرفة الشخصية، بده يكون عارف شو يعني دراسات جدوى، عارف شو يعني أرقام، عارف شو يعني بيانات، عارف من وين يجيبها. يعني هذا بده يكون دائما حكينا عنه البيسك. ما في واحد بيجي من الشارع يفتح الشات جي بي تي يقول له اعمل دراسة جدوى بدي أفتح مقهى، أو دراسة جدوى بدي أفتح مخبز. لا، في في في أنت عرفت في شغلات كثير لها دور، فأنت لازم تخذيه بهاي المعلومات.
0: نعم.
1: وبعد ما تغذيه شوف النتائج يا معلم، ساعتها بتحكم، انت بتقدر تحكم انه عن جد يعني في عندك اشي صح تقدر تبني عليه، تقدر تتخذ قرار.
0: طب انا اليوم بدي هيك اتخيل معك نفس السيتويشن كنت بحكي انا قبل شوي، المغترب اللي اجى معه شويه قروش قرار يفتح في شارع المدينه المنوره مشروع مثلا something junk food.
1: ما هذا بتحكيش ريادي، انت بتحكي مشروع حط راسك على الفلوس وقول
0: مستهلك.
1: لا مش مستهلك، يعني مش
0: هو كان بي بي بي بأوروبا يشتغل بمطعم هوت دوغ، فحابب ينقل الفكره جيبها هون على الاردن.
1: شوف هاي
0: انا بعمل انا بضرب
1: لا هاي من اسهل الدراسات يعني. عشان ليش من اسهل الدراسات؟ لانه في له مثيل بنفس المكان ونفس الموقع ونفس الزبون.
0: جميل.
1: فبالتالي دراسه الجدوى عنده سهله. مش مش شيء صعب يعني. ممكن هو ينزل على الشارع ويشوف يراقب له محل يعني. مش بحاجة AI لانه كل المدخلات متوفره مش صعبه. انت بتحكي بده يفتح بهذا الشارع، هذا الشارع ما هو شارع ايش؟
0: جعني.
1: المطاعم صح؟ مين الناس اللي بتزوره؟ الناس كلها بتزور عشان تاكل. صح؟ في محلات كثير، ايش بده يفتح؟ محل فلافل ولا شاورما؟
0: لا هدف.
1: ما في خمسه، هو الدوك فيه خمسه سته.
0: نعم.
1: فمعناته الشغل اللي بده يشتغل فيه موجود زيه، فبيقدر يشوف بيقدر يتخذ قرار. لكن انت بتحكي عن شغلات اصعب من هيك، يعني بتحكي مثلا بدي افتح مصنع بالاردن لرب البندوره.
0: نعم.
1: هاي الحكومة أنا قرأت بالجريدة.
0: البور يعني بالعادة بيفتحوا مثل هذه المصانع.
1: لا لا أنا قرأت بالجريدة مبارح إنه في حكي.
0: توجه حكومي.
1: مثلاً حتى قبل 70 سنة أو 60 سنة يعني بتذكر جدي مثلاً كان في عندنا مصانع رب البندورة. ليش انقرضت؟
0: لأنه كمية البندورة اللي كان سنة نتيجها بطلت بجزء كبير.
1: يكون.
0: نعم.
1: في عندك دول الخليج. السوق الخليجي فتح مصانع ونقلت مصانع. ففي مدخلات كثير، في عناصر متغيره كثيره. هون تستحق تعمل دراسه جدوى لموضوع مصنع رب البندور. هل هو راح ينجح ولا ما راح ينجح؟ راح ياخذ كميه البندور مثلا؟ بقول لك مثلا.
0: طب في ناس
1: ليش؟ لانه ما في نموذج مصنع رب البندوره في الاردن تقدر تقيس عليه. مثال
0: في ناس بقول لك يا اخي خليها على البركه.
1: ايش هي؟
0: هي هاي الامور.
1: طبعا احنا عايشين على البركه.
0: نروح نفتح
1: اذا احنا لولا رحمه ربنا اصلا. يعني انت قلتها قبل شوي. لا احنا لكن الواحد بيحكي اقل وتوكل.
0: صحيح.
1: مش بده يمشي هيك صح؟
0: نعم.
1: والناس اللي بقول لك
0: انت من الناس اللي بيستخدم هاي الادوات لل
1: طبعا اذا انا قبل ما انا من حديثا يعني قبل ما بقيس بقيس يعني
0: على AI
1: بكل شيء يعني.
0: يعني قبل تشتري سيارة مثلا بتشيك.
1: للأسف مغش يعني. الحمد لله.
0: فيها فاصل
1: نطلع
0: طلعنا فاصل.
1: يلا فاصل وبنواصل.
0: يلا
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط.

0: جوردي نوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايميكس.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر ماجيك. لا بيش ما يكون يسرح بالكل مدى العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
2: الله
0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا، لكل أحبائنا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. بنكمل معكم، رجعنا بعد الفاصل. كنا نحكي أنا وياك أنه قديش الناس ممكن تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وقلت لي أنه أنت مرات حتى عجز أي إنسان ممكن تتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، لكن بنفس الوقت ما تكون نتيجة صحيحة. وللأسف الناس تتفق اليوم بالذكاء الاصطناعي، يعني أي حدا بيصير معه أي مشكلة بروح بيسأل الذكاء الاصطناعي.
3: صحيح.
2: طب وصلنا لهذه المرحلة بالخطأ والتجربة، ترى احنا ما كناش يعني قبل 6 شهور أو سنة من الآن ما كانت الناس عندها هذا،
3: ما كنا محترفين في التعامل. يعني زي شوف الناس نوعين، أنا من خلال هذا
2: تجربتك
3: تجربتي نوعين. النوع الأول لما نروح على الذكاء الصناعي بروح بسأله بطريقة هو مش عارف شو الذكاء الصناعي، فبياخذ الجواب بقول لك شوف شفتوا يا ناس كيف الجواب غلط، فهذا الذكاء الصناعي غلط وبصير. لكن في ناس ثانية بتعرف تتعامل مع الذكاء الصناعي، بتعرف كيف تسأل، بتعرف كيف تأخذ الجواب، بتعرف كيف تأخذ الجواب هذا وتطوره، تسأل من تبعته مرة ثانية بحيث إنه الإجابة تكون ذات جودة أعلى.
2: وأنت اليوم
3: الفرق.
2: وأنت اليوم عم بتشوف إنه الذكاء الصناعي يستطيع أن يساعدنا في استشراف المستقبل.
3: طبعاً إحنا بنحكي عن الذكاء الصناعي اليوم إحنا بال 26 مختلف تماماً عن شهر 5/22، مختلف تماماً. يعني اليوم بيشبهوا كزمان كانوا سنة 22 كانوا يحكوا عن الذكاء الصناعي معرفته زي كيف طفل عمره 4 سنوات
2: في 22
3: في سنة شهر 5 سنة 22، لكن اليوم بيحكوا عن المعرفة اللي عنده أكثر من 50 سنة. فأنت تخيل هذا بمقياسنا إحنا يعتبر تطور كبير.
2: نعم. طب أنا مبارح بقرأ في مقال أو مش مقال، بحضر في مقطع فيديو لأحد الشخصيات السياسية الكبيرة على مستوى العالم، بتقول إنه الذكاء الاصطناعي إحنا اللي أعطينا بيانات، فالأصل أرباح هاي الشركات توزع على الناس بتساوي على مستوى العالم.
3: قد يكون صحيح، يعني أوش البيانات طبعا ما هو تغذى على بياناتنا يعني. وهشوف واحدة أنا حكيتها أكثر من مرة بالحلقات هون، قلت قد يكون مستقبل العالم في موضوع الوظائف إنه ما في وظائف، وراح الخير اللي راح يعني هذا يعم على الجميع مجانا.
2: مين بده يعم علينا مجانا؟
3: ما هو
2: 30 ليرة مبارح الحكومة بتحكي فيها في 27، الأردن كلها كانت مكيفة مبارح بالليل.
3: بقول لك احنا قاعدين نحكم على مستقبل أدوات اليوم، يعني موضوع نظام الوفرة.
2: نعم.
3: احنا مش مدركينه ايش هو، لما يكون عندك كل شيء بالمستقبل كل شيء متوفر، وتكلفة إنتاج مثلا سيارة حديثة ما بتطلع أكثر من $100 مثلا، فبالتالي كل واحد فينا بيقدر يجي يشتري سيارة حديثة. ليش؟ لأنه تكلفة إنتاجها بفضل الذكاء الاصطناعي والروبوت اللي بده يصير والتطور اللي بده يصير تكلفة الإنتاج راح تقل مثلا. هذا بسموه نظام الوفرة. هذا واحد. اثنين، لما تكون أسهم عم تشتغل لحالها بالذكاء الاصطناعي وعم تيجي مصاري والأرض عم تنزرع من خلال الروبوت ومن خلال والإنسان مش عامل إشي، ففي عندك وفرة بالإنتاج. هذا الوفرة أكيد
2: معلوم، بس الشركات ما حترحم. يعني أنا اليوم بشوف كثير من الشركات أول ما يصير الإشي برجع بلاقي فكرة الترندي مباشرة بلش تقص الناس على أبسط شغلة، يعني العفو شغلة معينة صغيرة الناس بلشت تطلبها مباشرة الشركات بلش ترفع في سعرها.
3: طب أعطيك
2: جاي بتقولي على موضوع الوفرة كيف
3: أعطيك
2: يعني؟
3: مثال السيارات اليوم قديش أحسن تشتري سيارة حديثة حديث موديل السنة 13-14 ألف، تمشي 1200 صح ولا لا؟ هايبريد وبنزين
2: وكهرباء. مش دعاية لبي
3: وايدي
2: مش دعاية لبي وايدي من مرة.
3: اسمع هاي السيارة موديل أي سنة 26
2: نعم.
3: 13-14 ألف حسب المواصفات صح؟
2: نعم.
3: نفس السيارة هاي لو قبل 10 سنين قديش بدك تشتريها؟
2: 60-70 ألف.
3: طب ليش؟ عم بحكي عن نظام الوفرة. شوف الإنتاج تكاليف الإنتاج اللي عم بتصير بالصين عم بتخلي إنه السيارات يزيد عددها، بالتالي شو بده يصير؟
2: تجبر العالم كله ينزل.
3: هذا واحد، تكاليف إنتاجها أصلاً عم تنزل. العالم كله مثلاً عم بنقل مصانعه للصين، ليش؟ تكاليف الإنتاج عم بتقل، فبالتالي السيارات بدها ترخص، الأكل بده يرخص، كل شيء بده يرخص حسب هذا السيستم.
2: نعم.
3: لأنه المعروض عم بيزيد، ومش بس بيزيد، تكاليف إنتاجه عم بتقل.
2: طب هون كيف بدنا نخلق الفرص؟ يعني أنا بدي من كلامك نعطي توجيه بحيث إنه يا جماعة استشعروا بالمستقبل، حضروا حالكم للمستقبل.
3: المستقبل أنا مش شايفه، لكن أنا يعني بسمع سام ألتمان شو بحكي عنه. إيلون ماسك
2: كثير بتحب أي شخصية.
3: قلت لك هدول الشخصيتين بالذات
2: ملهمين الآن.
3: أنت كيف تحكي بي أم زمان بي أم
2: ومرسيدس
3: كيف تحكي رونالدو وميسي؟ تعرفت علي؟ هدول الاثنين
2: حربي الذكاء
3: هدول لانه هدول بيناتهم يعني
2: قصص.
3: فلما نحكي مثلا سام شو اسمه ايلون ماسك عن المستقبل وظائف المستقبل انه ما في وظائف والوظيفة راح تتحول لهوايه، اللي بده يشتغل يشتغل اللي بدهش مش مشكله.
2: الله
3: مثلا
2: عرفت بالله عليك يا
3: فانت ما تقدر
2: هاي هاي خذها خذها خذها واعطيها للناس. بقول لك فيش وظائف مستقبلا، قول السؤال
3: تعيد لي اياه.
2: عيد لي اياه.
3: لا شو اسمه ايلون ماسك بيحكي انه بالمستقبل الوظيفه راح تتحول لهوايه، اللي بده يشتغل يشتغل واللي ما بده يشتغل مو شرط يشتغل.
2: وفي مصاري؟
3: في مصاري، نظام الوفره في مصاري، في وبرضه مش عارف سام ولا هذا حكى انه الحكومات راح تضطر توزع مصاري على الناس عشان تضل عمليه الانتاج مستمره.
2: اها
3: انت عرفت عشان ضل في عمليه انتاج
2: وشراء
3: راح تضطر الحكومات. الان مشكلتنا احنا اليوم عم بنفكر اليوم بالمستقبل
2: بقيسنا اليوم.
3: طب روح للياباني مثلا قول له ما بدك تشتغل بنجن، عرفت؟ لكن لا. مثلا في ناس ما بدك اشتغل بكيف
2: صحيح.
3: فاحنا عم نحكم بعقليات.
2: هو بنجن لانه بده يشتغل ياباني،
3: بده يشتغل الياباني. الياباني لما يتقاعد بنجن. اسمع في عنا دول عربيه، يعني انا بعرف ناس من دول عربيه اصدقاء كثير.
2: نعم.
3: لما يتقاعد بنجن يعني بدهش يتقاعد بضله يشتغل. وفي ناس بالعكس يعني
2: انا تقاعد
3: زي انا وياك انت عرفت
2: انا نفسي اتقاعد.
3: لا في
2: تعرف ليش؟ عشان
3: آه.
2: اشوف كيف هذول بيعيشوا. بصحوا الصبح بيصلوا صلاة الفجر بعدين بيطلعوا الجيم بعدين بيسبحوا بعدين بيرجعوا.
3: لا هذا الحكي
2: بعدين بيقروا الجريدة بيقروا الاخبار الساعة 10 الصبح بعدين بيطلع هيك بيلف على الاشياء اللي الله يبارك له بعدين بيرجع بقعد مع اولادي.
3: احنا عم نطفي ضوء
2: يا اخي بلكي سنة زيك احنا
3: ان شاء الله بحكي. ما هو احنا مشكلتنا المستقبل عم بنقسم ادواتنا وبنقسم عقليتنا اليوم. يعني في شغلات كثيرة سبحان الله كيف يعني ما بزبط، يعني مش رايحين نفهمها ونستوعبها غير لما نشوفها يعني بعيننا عشان نقدر نحكم عليها.
2: طيب جميل. الان نحكي شيء علمي اكثر. انا عارف كل علمي اللي تفضلت فيه حضرتك، لكن نروح ل ايش انا بدي احضر حالي، كيف انا بدي احضر حالي.
3: يعني انا بحكي لك على المستقبل مثلا الوظائف، يعني راح تختلف شكل الوظائف. يعني ما في داعي تروح للشركه.
2: انا بقول ما في داعي للموضوع، حتى الدراسه الجامعيه ترى راح يصير
3: هي جايينا مثلا
2: انا بلش قصدي مراحل مبكره
3: الشغل. اليوم احنا عم بنشوف مثلا في لك صديق بيشتغل في شركه في امريكا بياخذ راتبه بالدولار.
2: نعم.
3: وهو من جوا الدار تمام، ما في داعي يروح للشركة لأمريكا ولا يجي ولا يهاجر ولا إشي، هو جوا الدار عم بيشتغل لها الشركة وموظف عند هاي الشركة.
2: والله في ناس اشتغلت والله من سألت عن شهاداتها.
3: أيوة مهارة.
2: والله ما حد قال له شو شهادتها،
3: بيسألوا عن مهارة
2: أو شو دارس. والله العظيم في شركات انترناشنال
3: انترناشنال تحول وبطل يسألوا على الشهادة، بيسألوا على المهارة.
2: نعم.
3: تمام. وإحنا عنا جاي راح تشوف شركات وعم بنشوفها شركة ما إلها موقع ما إلها مكاتب، إلها سجل تجاري ماشي،
2: رخصة المهن ما بيطلعوا لك إياها إلا بموقع باستئجار مكتب وعقد. وكيف إحنا نايق النظام
3: ماشي هذا بقول لك المستقبل. في عنا في شركات عالمية هسا أنت بتقدر تفتح شركة بالسعودية مثلاً.
2: لا. لا.
3: تأخذ رخصة وأنت بالأردن مثلاً. لا. بالإمارات عندهم هذا الأوبشن مثلاً. التعليم يعني الشغلات اللي بيحكوا إنه راح يختلف عليها إنه بطل في مدرسة وأستاذ. قد يكون المعلم موجود في اليابان ولا في أمريكا والطالب قاعد في داره لابس نظارات VR ولا قاعد ولا فاتح موقع اللاب فيه تفاعلي بدير بيعمل تجارب.
2: في مشتتات كثيرة بشمهندس.
3: وحدة الامتحان راح تكون AI. ما بحكي لك أنت ما تقيس. ليش أنت ما تقيس علينا اليوم
2: يا أخي؟ الواحد بيمسك تليفونه بده يروح يبعت إيميل، ما بيعتاب له، صار له ساعه ماسك الفيسبوك قاعد بيحضر بريلز، بوعي حاله بعد ساعه لا بعت الايميل وخلص الدوام ولا خلص الشغل ولا خلص اللي كان يسوي فيه.
3: الان ممكن تكون منصه الطالب،
2: هاي مشتتات بالاخير.
3: ماشي الطالب يدخل على منصه. ما هو انا بقول لك ليش. الان احنا في موضوع التعليم، هذا موضوع ثاني. العلم والتعلم عم بيتحول من مسؤوليه المعلم لمسؤوليه مين؟ الطالب.
2: صحيح.
3: يعني المعلم بطل يهمه الطالب يتعلم ولا لا، صارت مسؤوليه العلم على الطالب.
2: هيك انه في انا العليا.
3: صح.
2: في المدرسه لا، انت كمعلم بدك تعلم طالب غصب عنه،
3: بدك تمسك
2: صار في الجامعه بتبلش تفتح الامور. لا بدك تحضر المحاضره احضرها، بدك تحضرها انت حر. بس تنحرم اخر فصل.
3: لكن
2: في الماستر ما حد هيساعدك. اذا كتب الكتاب ما كتبتش راح عليك
3: تسجل
2: فصل جديد.
3: هاي الفكره راح تصير للكل، اللي بده يتعلم تعال تعلم، ما بدك تتعلم ما في مشكله، انت حر، لانه التعلم مسؤوليتك انت مش مسؤوليه المعلم. فبالتالي هون الشكل العام للمدارس راح يعني في احنا شفنا في قوانين في دول في شيء اسمه مدارس افتراضيه.
2: نعم
3: صحيح. طالب في بيته بيعمل اشتراك
2: طب وين الحركه والكوميونيكيشن والبادي لانجويج
3: مهارات الحياه
2: والتفاعل
3: شوف.
2: ماشي يعني قصدي اليوم المدرسه على مساوئها إلا أنه فعلا فيها تواصل، فيها حكي، فيها تناقر الأولاد، فيها حل مشكلات.
3: اختلف دور المدرسة والجامعة، وهذا الجامعات عم بتشوفه برا. بطلت الجامعة مصدر المعرفة، صارت الجامعة عبارة عن مركز للمهارات الحياة المجتمعية. هذا بنشوفه بالدول الغربية.
2: الكامبس نفسه قصدك؟
3: الجامعة نفسها بطلت مصدر المعرفة الجامعة. عرفت؟ اتحولت للجامعة لصار لمهارات حياتية. مجتمع مصغر بالجامعة، صار مجتمع بدخل فيه الطالب بتعلم عن الحياة. وهذا عم بتشوفه الجامعات الغربية بيزوية يعني. وهذا موجود من فترة يعني، مش من فضل الذكاء الاصطناعي. موجود بالفترة انه الجامعة بطلت هي مصدر المعرفة الوحيد، صارت الجامعة بس يعني التجمع عشان مجتمع صغير، الولد بتعلم مهارات حياة، بتعرف على فلان على علان على هذا، بيعملوا مشاريع مشتركة، بيعملوا مشاريع ريادية، بتكون هي هاي
2: نوال اللي برا.
3: وشفنا مشاريع كثير بدناش نحكي عنها.
2: عادي
3: الفيسبوك مثلا كيف بلش، مشاريع كثيرة كلها بلشت،
2: مشروع جامعي صحيح،
3: أوبر الشغلات هاي كلها بلشت من داخل كامبوز
2: الجامعات.
3: وهذا هون صار دور الجامعات. احنا عندنا بالأردن هاي في خطوة ممتازة، مشاريع ريادية.
2: صحيح
3: والله انا شايف يعني انه هاي صارت يعني سمة في الأغلب.
2: وهذا احنا ستدخلوا في نظام التعليم العالي شيء اسمه البي بي ال، اللي بروجكت بيزد ليرنينج، اللي هي التعليم القائم على المشاريع.
3: صحيح،
2: انه انت في كل مادة الطالب لازم يطلع بمشروع، هذا المشروع شو انعكاسه على المجتمع، شو تفاعل المجتمع معه وهكذا. طيب جميل جدا، انا لازم نطلع فاصل وبعدين بنرجع حتى نكمل تفاصيل حلقتنا اليوم، لانه حنروج لبرنامجنا الجديد اللي اليوم حيكون الساعة 6، يعني اكيد تفاصيل مهمة جدا حنحكي عنها. لكن خلينا نطلع انا وياكم لفاصل ونواصل باذن الله.
1: ترويحة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر ماتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
5: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: الله أكبر.
7: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: يعني اكيد الاستشراف في المستقبل له عده قطاعات.
1: صحيح.
0: حكينا من ضمنها العمل. تفضل سيدي بين ايدك.
1: في مثلا الصحه، العمل ولا الروح للصحه؟
0: العمل سريعا اذا بدك نلخص موضوع العمل.
1: العمل هيك يعني انه راح يكون عن بعد، وراح نشوف كثير انه موضوع الشركات بطل يفتحوا مواقع شركات اوفيس لهم مكاتب،
0: ما فيش ان هاوس، صار كله
1: اوفيس. كمان راح ينعكس على الصحه، يعني الصحه بطل انه فكره التشخيص لازم تروح على طبيب او حتى يعني مباشره اي جهاز قابل للارتداء بسموه ممكن يعمل لك تحليل مباشره، يبعث
0: المختبر
1: مباشره او من خلال الداتا اللي بيقراها عنك تاريخك كله بيعمل تشخيص، وممكن يرسل لطبيب، الطبيب يأكد هذا التشخيص. أو ممكن من خلال الشرائح اللي كنا نحكي عنها اللي، نعم، اللي بتساعد على مقاومة الفيروسات، مقاومة الأمراض،
0: اللي حكى عنها إيلون ماسك.
1: عم بيحكي عن موضوع العينين، إن إعادة البصر للناس اللي فقدت، اللي عندهم مشاكل كانت، نعم، يرجعهم. فهذا مثلا في مجال، في مجال المدن، المدن راح بجوز قد نرى إنه الناس تبطل تعيش في المدن، يعني تنتقل العيش في الأرياف، لأنه الواحد انتقل للمدينة عشان التعلم، عشان الوظيفة،
0: خدمات.
1: لكن هاي الشغل، ايوه بالضبط، هاي الشغلتين بالاضافه الى موضوع التسوق، واحنا عم بنشوف اليوم.
0: بالله عليك انت لو صح لك تعيش في قرى بتعيش؟
1: طبعا انا اصلا بخطط انه اطلع،
0: والله انا كمان،
1: جميل. لانه
0: ازدحام المدن، تعب المدن،
1: ولعلمك هاي بنشوفها بالدول اللي برا. صحيح. يعني المدينه هي للشغل، والسكن بكون حوالينها بالضواحي بسموه. هاي ظاهره صحيه بصراحه، يعني احتمال احنا بالاردن قد يعني نشوفها كثير، موضوع لانه التسوق بطل زي اول، صار الان
0: كله اونلاين،
1: وبجوز احنا لقدام شوي نشوفها بطريقه اكثر، يعني مش راح نشوف سوبر ماركت، مش راح نشوف دكاكين مثلا مولات،
0: نعم،
1: راح كله هذا مخازن، والمخازن هي تطلع توصل بالدرونز، توصل باي طريقه توصيل،
0: نعم. طيب بقي شيء فيما يتعلق باستشراف المستقبل؟
1: لا يعني اكثر علاقاتنا الاجتماعيه اكيد راح تخف، راح نعتمد كثير على العالم الافتراضي.
0: كيف معي
1: يعني هي احنا بالعيد بنكتفي واتساب مثلا
0: للاسف،
1: فالامور راح تتطور. الله
0: يعني ان شاء الله الله يلهمنا الصواب والخير. بدي اشكرك مهندس وليد على وقتك اللي دائما بتعطينا اياه، وباذن الله يكون كله خير.
1: امين.
0: احنا القادم باذن الله هو خير لنا جميعا. كل الشكر لك وبارك الله فيك. يعني شكرا لك مهندس وليد. اذا مستمعينا الكرام نواصل معكم في الجزء المتبقي من ترويحتنا لهذا اليوم، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشر عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. وقبل ما نكمل في ترويحتنا اليوم، لكم مفاجأة من العيار الثقيل، أكيد حتكون إن شاء الله معنا خلال أقل من 5 دقائق أو 7 دقائق. نكمل معكم مهندس وليد

0: حياكم الله في الجزء المتبقي معنا من ترويحة اليوم. بالتأكيد الاستعدادات على أعلى المستويات فيما يتعلق بالمونديال, مونديال أمريكا 2026, مع تحفظ الشديد على التنظيم الأمريكي. لكن اسمحوا لي أرحب بالاستوديو هنا الكابتن أنس الشويكي, أسعد الله أوقاتك.
1: يسعد مساك دكتور محمد, تحية لك ولكل فريق العمل ولكل مستمعين الكرام. تحفظك في محله.
0: كأس العالم وكرة كأس العالم لهذا المونديال, يعني تفاصيل كلنا أكيد بتروح فينا لأجواء جميلة حماسية, هذا يشجع وذاك يهتف وآخر ينادي وكلنا مع النشامة بالتأكيد. لكن خلف هذا الشيء لابد من برنامج متميز متخصص مع الكابتن أنس الشويكي, شو محضرين بهذا الموسم؟
1: بالفعل دكتور محمد, يعني من فضل رب العالمين منذ 2014 ونحن نغطي كأس العالم في إذاعة حياة إف إم عبر برنامج يومي. لكن هذا المونديال له طعم خاص, له رونق خاص على اعتبار منتخب النشامة يشارك فيه لأول مرة في تاريخه. جميل. فبالتالي لابد من تغطية مميزة أيضا, يعني تليق بحجم هذا الإنجاز اللي حققه المنتخب. برنامج يومي أصداء المونديال كل يوم,
0: أصداء المونديال
1: كل يوم السادسة مساء, ونقل مباشر لمباراة مباريات المنتخب أيام 17 و 23 و 28 قبل المباراة, تحليل الوصف الإذاعي للمباريات وأيضا تحليل ما بعد المباريات.
0: يعني الساعة 5 الفجر
1: سنبدأ الرابعة والنصف
0: ما شاء الله, مع سحور ولا بدون سحور؟ طيب ربي يبارك. طيب أنا بدي أسألك سؤال.
1: تفضل.
0: النشامة على رأسنا, إحنا كلنا بنشجع النشامة, من يشجع الكابتن أنس الشويكي بعد النشامة؟
1: والله تاريخيا يعني ارتبطت جمالية كرة القدم بالنسبة لي بالبرازيل طبعا.
0: برازيل.
1: برازيل. برازيل لها السحر, رونق خاص حتى في مفهوم عالمي دكتور محمد. نعم. يعني يقال بأنه عليك أن تشجع البرازيل ثم تختار منتخبا آخر.
0: الله, شوف كيف, شوف قديش يعني الانتماء برازيلي. طيب أنا ذكرت فكرة أن التنظيم الأمريكي سيء.
1: صحيح.
0: وعادي نحكي بأريحية في الموضوع. الطبيب الطجش على الأرض بقولك الملاعب تحتيها مش عارف إيش. تفضل سيدي.
1: كنت يعني كنت محق جدا دكتور محمد في تحفظك على التنظيم الأمريكي, لأنه المشاكل بدأت تظهر منذ حوالي 10 أيام وإلى الآن في إصدار الفيز.
0: حجب في حكام.
1: حكام, حكام صومالي ستحدث عنه بعد قليل, منع من الدخول. بعيدا عن الأمور السياسية المتعلقة بالمنتخب الإيراني, لكن أيضا أخطاء لوجستية كثيرة. شاهدنا بالأمس مباراة ودية للأرجنتين كيف أن المياه غمرت الجزء كبير من الملعب. أيضا الأفاعي تسللت إلى معسكر المنتخب, وإطلاق رصاص كان بالقرب من منتخب الإنجليزي. يعني هناك مشاكل كثيرة متعلقة في المونديال, نتمنى أن تختفي مع انطلاق المونديال.
0: لو كان هذا الكلام بقطر كيف كانت ردة فعل العالم؟
1: كانت قامت الدنيا ولم تقعد.
0: لكن
1: الكل تحدث عن العرب وعن قطر وعن فشل الأمة العربية في تنظيم ولا يستحقونه. لكن في أمريكا والمكسيك وكندا
0: الموضوع مختلف.
1: يبدو أن هناك يعني في الخفاء ما لعب لعبته بين أمريكا والاتحاد الدولي.
0: أصداء المونديال,
1: أصداء المونديال يوميا السادسة مساء
0: كل يوم.
1: من يشجع دكتور محمد؟ طيب
0: ومن يشجع؟ أنا
1: أكيد
0: أنا والله الأمانة أنا بشجع,
1: لكن تاريخيا
0: بصدق أنا بشجع اللعب الحلو. ما
1: طب أين يرتبط اللعب الحلو بالنسبة لك؟
0: شو بدك مني؟ إيش بدك التابلت؟ تفضل هاي التابلت. والله أنا فعلا ما يعني ما عندي فريق معين بحب أشجعه بعينه. يعني
1: كلمة اللعب الحلو مفتوحة دكتور محمد, يعني ممكن اليوم ألمانيا تلعب حلو, بكرة إسبانيا تلعب حلو.
0: بشجع ألمانيا في هذا اليوم وتاني يوم إسبانيا.
1: يا فول. كل يوم منتخب.
0: كل يوم منتخب فعلا هيك. أنا يعني عادي ما بفرقش مع مين, يعني لدرجة أنه رح نتابع أصداء المونديال. وهذا البرنامج رح يحمل اليوم في طياتك تفاصيل كثيرة لا علاقة باللاعبين, بمهارات اللاعبين وأكثر من ذلك. أصداء المونديال شو مخبينا بهذا المرسل؟
1: أرقام, تحليل, تقديم المباريات, أيضا يعني ردود أفعال المدربين والنجوم, كل الكواليس المتعلقة بالمونديال, ما لا يشاهده الناس عبر الشاشة سننقله إن شاء الله من خلال برنامج أصداء المونديال
0: بإذن الله. كنت أتمنى أن يكون أنس الشويكي بأمريكا حتى يغطي المونديال من هناك.
1: والله للأسف حضور إعلامي أردني إجمالا ضعيف في المونديال للأسف.
0: لم يسمح لهم.
1: حضور الإعلامي الأردني ضعيف, يعني متعلق بعدة فيزا. أسباب لا ليس الفيزا, لكن ربما إمكانيات المؤسسات الإعلامية لم تسمح, أو التجهيز لم يكن بمستوى عالي. لكن تمثيل الإعلام الأردني ضعيف جدا, ولم يرافق المنتخب الأردني إلا عدد قليل من الإعلاميين والصحفيين. يعني شاهدنا دول كثيرة لعبت في استاد عمان دولي منتخبات. نعم. جيش من الإعلاميين مع هذه المنتخبات. وهذا كان يفترض أن يكون أيضا منسقا بشكل أبكر, أن يكون أيضا عدد كبير من الإعلاميين يعني يواكب المنتخب. نعم. يرفع من معنويات اللاعب.
0: لكن إن شاء الله النشامة موجودين هناك, يعني الجماهير الأردنية الجماهير العربية اللي راح تدعم بإذن الله منتخب
1: كما النشامة. قال سمو الأمير علي, هذا منتخب بلاد الشام في المونديال, والكل سيشجع النشامة إن شاء الله
0: بإذن الله. يعني إحنا نتمنى لك التوفيق في أصداء المونديال. دقائق تفصلنا عن هذا البرنامج.
1: بالفعل.
0: وكل التوفيق لك في هذا البرنامج.
1: شكرا لك لإطلالتك الجميلة دائما, والأهم لروحك الرياضية كبير.
0: ربي يسعدك بإذن الله، نكون معك كل يوم الساعة 6 مساء في أصداء المونديال من الأحد للخميس. هذا الكأس العالم لمين؟ هذا راح متفق فيه؟
1: في 19 من شهر 7 سنعرف لمين
0: بإذن الله. بإذن الله. كل الشكر لك كابتن أنس الشويكي، على موعدنا إن شاء الله الساعة 6 مساء في أصداء المونديال. من اليوم نبدأ معكم في أولى حلقات أصداء المونديال مع كابتن أنس الشويكي. تقبلوا تحياتنا جميعا، دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: أف أم، الكلمة الطيبة. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدين الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها المختلفة. الرحلة انطلقت من اليوم وحتى 19 من الشهر القادم، مونديال كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حدث استثنائي يقام مرة كل 4 سنوات، تنتظره كل الشعوب في شتى أنحاء الكرة الأرضية. نسخة جديدة وتغطية خاصة متجددة عبر أثير إذاعة حياة اف ام من خلال برنامج أصداء المونديال، فأهلا ومرحبا بحضراتكم. رحلتنا يومية للتعرف على كل أخبار كأس العالم وكواليسها وأخبار النجوم والمدربين والتصريحات، تقديم المباريات القادمة، نتائج المباريات التي جرت، كل ما تريدون معرفته عن كأس العالم سيكون في برنامج يومي تحت عنوان أصداء المونديال 6 مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام وعبر صفحاتها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بالبث المباشر. حياكم الله، لكم أجمل تحيات فريق العمل. اليوم حلقة تعريفية، ما هي أبرز الأرقام في المونديال الحالي، كيف تسير الأمور، آخر المباريات الودية التي جرت ونتائجها، وطبعا لا يمكن أن ننسى منتخب النشامة الذي ندعمه بكل قلوبنا وجوارحنا مع المشاركة التاريخية الأولى. النشامة في القلب، النشامة إن شاء الله يحقق نتائج متميزة في كأس العالم حسب الإمكانيات طبعا، ضمن المجموعة العاشرة التي يتنافس فيها المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات النمسا، الجزائر والأرجنتين. طبعا برنامج أصداء المونديال مختلف عن التغطية الخاصة بالمنتخب الوطني، ستكون لنا نقولات مباشرة لمباريات المنتخب الوطني فجرا ابتداء من 17 من هذا الشهر مع المنتخب النمساوي، لكن أصداء المونديال يتحدث عن كل أخبار المونديال وكل المنتخبات بشكل عام، ونتمنى التوفيق أيضا لكل المنتخبات العربية الشقيقة المشاركة في كأس العالم.

العاشرة من مساء يوم الخميس القادم هو الموعد لأولى مباريات كأس العالم 2026، المباراة الافتتاحية التي ستقام في ملعب أزتيكا في المكسيك بين المنتخب المكسيكي والمنتخب الجنوب أفريقي. طبعا مهرجان كروي يمتد 6 أسابيع سينتهي بمشيئة الله يوم 19 من تموز المقبل، حيث ستقام المباراة النهائية في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. أسئلة كثيرة يطرحها الجمهور العالمي حاليا حول كأس العالم. هل سيتمكن ليونيل ميسي من الحفاظ على اللقب العالمي بعد أن حققه في 2022 في قطر؟ أم أن غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال سيحمل كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وقد يكون نهاية لمسيرته الحافلة بالإنجازات؟ هل تنهي إنجلترا بقيادة هاري كين اللعنة والجفاء الكبير مع لقب كأس العالم منذ اللقب الوحيد عام 66 في أراضيها؟ أسئلة كثيرة حول المونديال. هل تعود فرنسا إلى العرش العالمي؟ لا شك أن هناك منتخبات كثيرة مرشحة سنتحدث عنها، لكن نبدأ أولا ببعض الأرقام الخاصة بنهائيات كأس العالم 2026.

في أبرز أرقام المونديال الحالي 48 هو عدد المنتخبات المتأهلة إلى هذه النسخة من كأس العالم، وهي الأولى التي تشهد هذا العدد من المشاركين. المنتخبات توزعت على 12 مجموعة، كل مجموعة من 4 منتخبات يتأهل الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. 104 عدد المباريات التي ستقام خلال هذا المونديال، بزيادة 40 مباراة مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر. 23 سيكون مونديال 2026 النسخة 23 من كأس العالم منذ النسخة الأولى التي نظمت في الأوروغواي عام 1930. البرازيل تتسيد العالم بخمسة ألقاب، ثم ألمانيا وإيطاليا ولكل منهما 4 ألقاب. 7 ملايين تذكرة لحضور المنافسات، يتوقع الفيفا تحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 3 ملايين تذكرة و500 ألف بيعت في نسخة 94 في أمريكا. أيضا 16 ملعبا موزعين على البلدان الثلاثة المضيفة، هو العدد الذي يمثل ضعف عدد الملاعب في قطر 2022، وأكثر بـ4 ملاعب من روسيا 2018. 60 السعر الأدنى لتذكرة مباراة في كأس العالم هو 60 دولار بحسب رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، في حين كان ملف الترشيح يعد بتذاكر تبدأ من 21 دولارا، لكن بالنسبة إلى غالبية المباريات اضطر المشجعون إلى دفع مئات أو حتى آلاف الدولارات للحصول على مقعد خلال مراحل البيع المختلفة التي نظمها الفيفا.

الآن نتعرف معا مستمعينا الكرام. لا شك تابعتم قرعة كأس العالم منذ 6 أشهر تقريبا وتابعتم الأصداء، لكن سنتعرف سريعا إلى المجموعات 12 في مونديال 2026. المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وتشيك. المجموعة الثانية: كندا وسويسرا وقطر والبوسنة والهرسك. المجموعة الثالثة: البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا. المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا وتركيا. المجموعة الخامسة: ألمانيا والإكوادور وكوتيفوار وكوراساو. المجموعة السادسة: هولندا واليابان وتونس والسويد. المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران ونيوزيلندا. المجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروغواي، السعودية وكاب فيردي والرأس الأخضر. المجموعة التاسعة التي وصفها الكثيرون بالحديدية: فرنسا والسنغال والنرويج والعراق. والمجموعة العاشرة الأغلى على قلوبنا: النشامة إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر وحاملة اللقب الأرجنتين. المجموعة 11: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان والكونغو الديمقراطية. والمجموعة 12 والأخيرة تضم منتخبات إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما.

لا شك أرقام كثيرة جدا متعلقة بتاريخ نهائيات كأس العالم عبر التاريخ منذ البطولة الأولى التي انطلقت عام 1930، الحدث الذي يجتذب ملايين الناس من شتى أنحاء المعمورة. كل منتخب يمثل بلده وجماهيره ودولته في المونديال، الحدث الذي تتجه إليه أنظار الجميع في كل العالم، هو مصدر فخر لا شك لكل منتخب ولكل شعب ولكل دولة. ومن هنا نتطلع إلى مشاركة رائعة إن شاء الله للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم. ما رأيكم أن نتعرف على الهدافين؟ طبعا في كأس العالم 2026 سيتنافس الكثير من اللاعبين النجوم على لقب الحذاء الذهبي المونديالي أو أفضل هداف في كأس العالم، على رأسهم كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، هاري كين، إيرلينغ هالاند، رافينيا، ربما كريستيانو رونالدو، الكثير من الأسماء. لكن سنتعرف الآن على أسماء الهدافين منذ النسخة الأولى عام 1930 وحتى الآن. في مونديال 1930 كان الهداف بثمانية أهداف الأرجنتيني غييرمو ستابيلي. في نسخة 34 كان الهداف التشيكوسلوفاكي أولدريتش نيدلي بخمسة أهداف. في نسخة 38 البرازيلي ليونيداس بسبعة أهداف. في نسخة 1950 كان الهداف البرازيلي أديمر بتسعة أهداف. في نسخة 54 كان الهداف والمجري ساندرو كوتشيتش بأحد عشر هدفا. والرقم القياسي في نسخة واحدة ما زال في مونديال 58 للفرنسي جوست فونتين بثلاثة عشر هدفا. في عام 62 أكثر من هداف البرازيليان غارينشا وفافا، التشيلي ليونيل سانشيز، المجري فلوريان ألبرت، والسوفيتي فالنتين إيفانوف، واليوغزلافي دراغان ييركوفيتش. في نسخة 66 البرتغالي أوزيبيو بتسعة أهداف. في نسخة 70 الألماني الغربي جيرد مولر بعشرة أهداف. في نسخة 74 البولندي غريزيغور لاتو بسبعة أهداف. في نسخة 78 الأرجنتيني ماريو كيمبس بستة أهداف. في عام 82 الإيطالي باولو روسي بستة أهداف. في عام 86 الإنجليزي غاري لينيكر بستة أهداف. في مونديال 90 الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي بستة أهداف. في 94 الروسي أوليكس سالينكو والبلغاري ستويشكوف بستة أهداف. في 98 في فرنسا الكرواتي دافور شوكر بستة أهداف. في 2002 البرازيلي رونالدو بثمانية أهداف. في 2006 الألماني ميروسلاف كلوزي بخمسة أهداف. في 2010 الألماني توماس مولر بخمسة أهداف. في 2014 كان الهداف الكولومبي خاميس رودريغيز بستة أهداف. في 2018 الإنجليزي هاري كين بستة أهداف. وفي 2022 الفرنسي كيليان مبابي بثمانية أهداف.

شكرا لكل من يشاركنا أيضا عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. طبعا سؤالنا لكم عن توقعاتكم، من سيفوز بكأس العالم اليوم وغدا؟ سنسأل نفس السؤال، من تتوقعون أن يفوز بلقب كأس العالم 2026؟ شكرا لكل من يشاركنا. الأخ رأفت قاسم، مساء النور، إن شاء الله تبقى الابتسامة على وجه الشعب الأردني. أما بالنسبة لي أقول خلي حلمك على على قد الحال يوصل للسماء، وأنا أثق بالله أولا وبهمة النشامة اللي راح يكونوا على قدر أهل العزم وستأتي العزائم إن شاء الله. كلام جميل يا رأفت، لا شك طموحنا كبير وعالي، لكن نعرف واقعنا، نعرف حجم التحدي، نعرف إمكانيات منتخبنا، وبالتالي لن نسرح كثيرا بأحلامنا. يعني مشاركة طيبة مشرفة حتى لو 3 هزائم لا قدر الله، لكن بشكل جيد وبمشاركة ومستوى طيب لن نزعل بكل تأكيد، لأننا أمام منتخبات صاحبة إرث كبير في كأس العالم، النمسا والجزائر والأرجنتين، لكن كل هدف سيدخل في التاريخ، كل نقطة يعني يحصدها المنتخب ستكون أيضا نقطة تاريخية. نأمل من الله تعالى أن يوفق منتخب النشامة لتحقيق فوز ممكن على النمسا، على الجزائر، حتى على الأرجنتين، وخطف يعني المركز الثالث الذي قد يؤهلنا إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم.

طبعا الكثير من المباريات الودية والمباريات التحضيرية التي أجرتها المنتخبات العالمية. منتخب النشامة أنهى تحضيراته بالكامل عبر المباريات الودية، خسر مع سويسرا وخسر مع كولومبيا بهدفين. هذا ليس مهما، بكل تأكيد الخسارة ليست مهمة. الآن التركيز على أفضل إعداد إن شاء الله للمباراة الأولى أمام النمسا يوم الأربعاء 17 من هذا الشهر، وستنطلق 7 صباحا بتوقيت عمان. أذكر طبعا أنه خلال المباريات خلال كل شوط ستتوقف المباراة لاستراحة قصيرة خلال كل شوط في الدقيقة 22 تقريبا لشرب الماء للاعبين حسب درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا قد تتعرض لتوقفات المباراة في حال لا سمح الله كانت هناك يعني مثلا هطولات مطرية غزيرة يمكن أن تضر باللاعبين أو الملعب أو الجماهير، تتوقف المباراة في حال حصول رعد مثلا، أيضا يمكن أن تتوقف المباراة. كل هذا معرض في المونديال الأمريكي الذي شاهدنا فيه صراحة خلال الأيام القليلة الماضية نقاط سلبية كثيرة حدثت للمنتخبات، للوفود التي قدمت، وحتى لبعض اللاعبين والحكام. حالة من الخيبة والحزن والتعاطف مع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن الذي منع من دخول الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يصبح أول حكم من الصومال يدير مباريات في كأس العالم. لم يتضح سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي مع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن ذكر أنه غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بعمليات التدقيق، وتم رفض دخوله إلى أمريكا. لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. المشكلة أن الاتحاد الدولي فيفا المسؤول والمشرف على الحكام أكد أنه لا يملك أي سلطة للتأثير على القرار. أوضح أن ذلك يعود حصرا إلى الدول المضيفة للبطولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة. قرار غريب مجحف، خاصة أن اسمه مطروح لقيادة مباريات في المونديال منذ وقت طويل، وكان يحمل تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة، فعاش أحلاما وطموحات كبيرة. هنا صراحة المتابعين تثبت كرة القدم تحديدا فيفا أنها في الكثير من الأحيان بعيدة عن قيم العدالة وروح اللعب النظيف التي ينادي بها الاتحاد الدولي فيفا كل يوم. نختتم مع أخبار المباريات الودية. الأخطاء الدفاعية خيمت على أداء المنتخب العراقي في مباراته الإعدادية الأخيرة لكأس العالم، وخسر أمام فنزويلا بهدفين مقابل شيء في ولاية إلينوي. وخلافا لتعادله الأخير أمام إسبانيا بطلة أوروبا في الرابع من حزيران الجاري، أنهى منتخب أسود الرافدين بقيادة مدربه الأسترالي جراهام أرنولد الإعداد لكأس العالم 2026 بخسارة أمام فنزويلا، المنتخب الأمريكي الجنوبي الذي لم يتأهل إلى كأس العالم. بدوره أنهى منتخب السعودية استعداداته لكأس العالم بتعادله مع السنغال من دون أهداف على ملعب تويوتا فيلد في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية. يلعب الأخضر في المجموعة الثامنة في أمريكا الشمالية مع منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، وسيبدأ بمواجهة المنتخب اللاتيني أوروغواي في ميامي.

0: بدوره المنتخب الأرجنتيني الذي يتواجد في مجموعة منتخب النشامة وبتشكيلة شهدت تغييرات كثيرة، لكن مع دخول ليونيل ميسي وتسجيله هدفا حققت الأرجنتين فوزا كبيرا على أيسلندا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ولاية ألاباما قبل أيام قليلة من دخول معترك كأس العالم والدفاع عن لقبها. يمكن للأرجنتين أن تتنفس الصعداء لأن ميسي ظهر بحالة ممتازة في المباراة وفي كامل لياقته في ملعب مكتظ، وكانت الأمطار الغزيرة كادت أن تؤدي إلى إلغاء آخر مباراة تحضيرية للأرجنتين، وقد لعب نجم إنتر ميامي نحو 20 دقيقة وكان حاسما وسجل هدفا من ركلة جزاء. بدوره أنهى المنتخب الإسباني استعداداته لكأس العالم بفوز مقنع على بيرو بثلاثة أهداف مقابل واحد في المكسيك، وغاب عن بطل أوروبا نجمه اليافع لامين يامال الذي يواصل التعافي من الإصابة، إلا أنه لم يواجه أي مشكلة للتغلب على منافسه البيروفي غير المتأهل إلى المونديال. من المتوقع أن يكون يامال وزميله نيكو ويليامز متاحين للمواجهة الأولى في كأس العالم لإسبانيا أمام الرأس الأخضر في 15 من هذا الشهر. شكرا لتعليقاتكم ومشاركاتكم الأخ حابس. الوريكات يتوقع فرنسا والأردن سوف يصعد بأفضل الثوالث إن شاء الله. رأفت يتوقع إسبانيا إنجلترا الأرجنتين والبرازيل. كل يوم نحن معكم مستمعين الكرام السادسة مساء، غدا لقاء جديد إن شاء الله. وصلنا اليوم إلى نهاية الرحلة، شكرا لزملاء فريق العمل ونلتقي على الخير غدا إن شاء الله في برنامج أصداء المونديال. إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: اف ام للوطن حياة. انت اقوى انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطو عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. بداية بدنا نتحدث عن موضوع جديد ذو صلة ببرنامجنا هذا، أنت أقوى، المتعلق بالانحراف السلوكي. طبعا استحدثت مديرية الأمن العام من خلال إدارة حماية الأسرة والأحداث قسم معني بمكافحة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. شوفوا بشو معني، كثير للقسم متخصص، وخاصة أنه هذه الجرائم قاعدة ترتكب بحق أبنائنا في غفلة عن الأسرة. تجد أنه البنت معها عمرها 12 سنة، معها انستغرام، الأم بتعرف باسم وهمي. يعني قبل فترة مع الأسف الشديد طفلة عمرها 14 سنة تعرضت للاستغلال وتعرضت للابتزاز، ومن شدة الرعب والخوف انتحرت. فبالتالي وجود هذا القسم اللي استحدثته إدارة حماية الأسرة مهم جدا جدا لحماية أبنائنا. من أبرز مهامه، طبعا هي موجود البوست على الصفحة بشرح مهام هذا القسم. من أبرز مهامه طبعا ملاحقة الجناة، وهذا أهم شيء. اثنين، نشر الوعي الرقمي والتتبع الرقمي. كل هذا طبعا بيتم بسرية تامة، يعني اللي بيلجأ للرقم اللي أنا حكيته أو بدي أحكيه عفوا بعد شوي لا يهتم نهائيا من ناحية السرية التامة. كثير من الأسر بتتحفظ على مثل هيك القضايا، بقول بلاش أنه أنا الوصمة الاجتماعية، أبدا لا تحكي لهم. طبعا للتواصل 06-5-81-58-26، بكرر 06-5-81-58-26، أو ما عليك إلا تتواصل على مديرية الأمن العام 911 أو 196 من الأرض مجاني، هم بوجهوك لهذا القسم اللي هو زي ما حكيت أنا بالبداية معني بأمور خاصة جدا بتتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي، بكرر، اللي بتعرضوا إلها أبنائنا عبر الإنترنت. فالله يعطيهم ألف عافية على هذا التأسيس وهذا الاستحداث. ولولا الحاجة الملحة ولولا حاجة المجتمع إله، وجدوا أنه في ارتفاع بعدد هيك قضايا ما كان لجأوا لاستحداثه. الله يعطيهم ألف عافية. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. أخطاء قانونية كثير بنقع فيها، نكون جالسين بقعدة واحد دارس قانون، حتى أحيانا بكون سنة ثانية أو يعني ثالثة رابعة أولى، أنا ما رحت لمحامي ولسه ما تدرب ولسه ما هذا، والله بوقف لنا بالقعدة بقول دير بالك ترى هذا جرم بيعاقب عليه القانون، لأنه هو لسه بالأساسيات عرف، وإحنا صار عمرنا بالأربعين وبالخمسين وما بنعرف أنه كلمة أحيانا من الأخطاء القانونية التي قد تدمرك. للحديث عن هذه الأخطاء أو بعض هذه الأخطاء، هي لا تعد ولا تحصى مع الأسف الشديد، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، المستشار القانوني الأستاذ قصي الشواهين. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخ أنس، يا أهلا،
0: كل الاحترام. ويكم. طبعا بدي أعرف بحضرتك، يعني مش بس مستشار قانوني، أنا لاحظت أنه عم بتوجه عبر الإعلام الخاص فيك رسائل للمجتمع، والفيديوهات اللي بتقوم فيها للأمانة مؤثرة وقاعدة بتنتشر على مستوى الوطن.
1: طبعا أكيد، يعني هذا جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا وحسنا تجاه مجتمعنا. للأسف في كثير أشخاص أو في كثير من الناس في كثير كبيرة عندهم جهل في بعض القوانين، وبالنسبة له طالما أنا ما بعرف معناته القانون ما رح يحاسبني عليها.
0: هيك بعتقد،
1: هيك أفكاره يمكن بتعتقد أنه أنا ما بعرف هذا الموضوع، أو ممكن مش مواكب التطورات القانونية اللي ممكن تصير في مجتمعنا.
0: طيب سيدي، بدنا نبدأ بعض الأخطاء القانونية اللي عم تحصل بالمجتمع. من الأمانة أول واحد محطوط، أنا من الناس اللي مش كثير مر علي. هلأ جريمة هتك العرض مرت علي وبعرف أمور بتتعلق فيها وأركانها، ولكن أصبحنا نسمع بجريمة هتك العرض الإلكتروني.
1: طبعا
0: جريمة هتك العرض الإلكتروني، خلينا نتحدث عنها.
1: طيب خلينا بداية سيد أنس نتفق على أنه كل ما زاد عندنا استخدام الوسائل الاجتماعية السوشيال ميديا، كل ما نشأ عنها جرائم، من احتيال لابتزاز لا هتك عرض إلكتروني وما شابه. بداية نحكي لسادة المجتمعين شو يعني هتك عرض، ولكن بشيء بسيط. هتك العرض هو عبارة عن ممكن يكون من أنثى على أنثى،
0: يا سلام،
1: ممكن من ذكر على ذكر، ممكن من ذكر على أنثى. طب شو بصير بهاي الحالة؟ بصير إنه شخص يقوم بالوصول إلى مناطق معينة، مناطق العفة. طيب كيف صارت إلكترونية أو كيف ممكن تكون بالضبط إلكترونية؟ تمام، ممكن اليوم من خلال استخدام كاميرا الهاتف، من خلال استخدام المايك اللي موجود، من خلال استخدام البرامج، إنك أنت تقدر لتوصل لمناطق معينة من العفة لبعض الأشخاص. هلا راح يجينا كثير تساؤلات ويسألونا، طب مو بإمكان الشخص اللي ممكن أنت بدك توصل لمناطق معينة فيه أي هي المكالمة بثاني معين؟ بدي أحكي لكم قصة. وصارت عندنا وموجودة. هاي القصة عبارة عن فتاة تعرفت على شخص في إحدى المحال، يعني تعرفت عليه وجاهيا وجها لوجه، ممكن رقم تليفونك، رقم تليفونك، عمرها كان أقل من 18 عام. هذاك الشخص أكبر من 18 عام، وخلينا نحط 20 خط أحمر علينا. ممكن اليوم أنت تشوف واحد من الفتيات أنه يكون مبين عليها عمرها 20-25، بس هي ممكن يكون عمرها أقل من 18، وإني أنا ما بعرف مشكلتك. طيب عرفها، تواصل معها، صار يتواصل مع بعض، تحول الموضوع من مكالمة هاتفية لتطبيق المسنجر، بدي أشوف مناطق معينة من جسمك. والدها في مرة من المرات بفوت عليها، بمسك التليفون، بلاحظ بوجود صور، وهي الصور مرسلة لهذا الشخص. مباشرة تم تسجيل شكوى عليه. محكمة الجنايات الكبرى ولها الفضل في هذا الموضوع، ما أخذت الموضوع أنه بس عبارة عن إشي سوشيال ميديا وعبارة عن صورة أو ابتزاز أو موضوع معين، أخذت بعين الاعتبار أنه هذا عبارة عن هتك عرض. أنت طلبت للوصول لمناطق معينة للعفة لهذه البنت ووصلت لها، وانحكم هذا الشخص بثلاث سنوات. الناس بتسأل اليوم، طيب ما البنت موافقة؟ تماما، ولكن القانون لم يأخذ بإرادتها كونها هي أقل من 18 سنة. فهاي إحدى جرائم هتك العرض الإلكتروني، وعليها قيس. فاليوم بنحكي لشبابنا ولا أصدقائنا، ديروا بالكم اليوم الموضوع مو بهالبساطة. ممكن أنت للحظة معينة بدك ترتكب خطأ معين، ما راح تناقش بالموضوع من ناحية دينية أبدا، ولكن بدي أحكي لك اليوم ممكن يؤدي فيك من لحظة معينة. أنا دائما بشبه الموضوع زي الحادث، لحظة بتسهو لمدة دقيقتين تتفاجأ بالحبس لمدة سنوات.
0: طيب سيدي سؤال، لو كانت فوق 18 ورجعت اشتكت،
1: لو كانت فوق 18، فهون احنا بنتحول ما بين هتك عرض الكتروني لممكن لجريمه اخرى حسب تكييف المده، لا ممكن جريمه زنا. فاللي ممكن يقدم هذه الشكوى على سبيل المثال اما ولي الامر او اما الزوج، فممكن تتحول لجريمه اخرى، ولكن اجمالا هي جريمة ولكن هي تحت خط احمر نحكي بهتك عرض الكتروني.
0: طب صرنا نسمع بجرائم تصل للقضاء الاردني، وانا استغربت انها بتصل، بس انت على اطلاع اكثر. الوعد بالزواج او خداع بكر بالوعد، موجوده هي الجرائم؟ يعني واحد وعد واحد وبطل؟
1: تماما، واحد وعد واحد وبطل، ما بنمسك فيها كاملة لأنه لازم نكمل نص المادي كامل.
0: تمام،
1: نيجي بنحكي كثير من الناس أو بعض الأشخاص، خلينا عاد ما بدنا نعمم، بعض الشباب بيجي، أنت مرتي، أنت أم ولادي، أنت لإلي، ما أخرتك لإلي. طيب، وبصير يوهمها أنا بدي أتزوجك وأزيدك من الشعر بيت. ممكن بعض الأشخاص يتطور الموضوع أنه عشان بدي غاية معينة فيكي أجيب أمي أو أهلي أو أحد من إخواني وأقرأ فاتحتك. لغاية الآن أنت مش زوجتي. إذا خطبت أنت مش زوجتي. إذا جبنا جاهة وعملنا جاهة أنت مش زوجتي.
0: متى تصبح؟
1: بمجرد ما إن إحنا عملنا عقد زواج هنا صار الموضوع أنت زوجتي.
0: إذا كل الإجراءات هاي اللي بتتم، خطيبته ومش خطيبته وما أقرأ فاتحتها
1: مش مرتي. مش زوجتي. نص المادي بحكي على أنت وعدتها بالزواج. طيب. إذا أنت وعدتها بالزواج وأدى الموضوع لعلاقة غير شرعية ما بينك وما بينها، القانون بيحكي لك استنى شوي، أنت احتلت على هذه الفتاة وأوهمتها في موضوع وعد بالزواج، ونتيجة لهذا الحكي صار في مواقعة وممارسة معينة، ممارسة أزواج، نتيجة لذلك بيجي بحكي للقانون يتوجب عليك أولاً بدك تنحبس، وممكن توصل بحبس لغاية 3 سنوات. ثانيا يتوجب عليك ضمان هذه الفتاة انك تتزوجها بعقد زواج شرعي صحيح. فالموضوع ممكن يجي واحد يحكي لك يلا انت ام ولادي، او دارجي ما بين الناس يلا انت ام عيالي،
0: ما هو احنا نتجوز بالاخير، اخرتي اتزوجك ومش عارف ايش، وطمعها قصدك
1: طبعا.
0: والبعض منهم
1: استغل نقطة معينة. للأسف في عنا اليوم، خلينا نتفق مع بعض اخ انس، انه في ثغرة معينة بعض الفتيات بمجرد ما للأسف انه بعد ما حكى لها بدك تصير مرتي وبدي اتزوجك او تواصل، ممكن يكون في اشخاص بتواصل هاتفيا مع والدتها انه مرحبا انا بدي بنتك وبدي تصير مرتي والامور هاي، وبدي اجي انا واهلي، بس الفترة هاي بتطمئن البنت. فبنصحك نصيحة أخوية بعيدا عن المحاماة كاملة، أنا بحكي لك اليوم، أولا ديري بالك هذا الموضوع مش بهالبساطة، ثانيا لكل شخص إذا كان دافعك مش ديني القانون رح يردعك ورح يحبسك ورح يسجل عليك قيد ورح تضمن زواجك.
0: إذا بحال رفعوا قضية، واضح القانون
1: طبعا جدا.
0: طيب وعدها بالزواج وغرر فيها وصارت تروح وتيجي معه، ولكن لم تحصل علاقة غير شرعية، ولكن يوجد عندها إثبات أنه وعدها بالزواج، وتجرأت هي وعائلتها ورفعت قضية.
1: تماما، اليوم بتعرف كيف ممكن نثبت هذا الموضوع كامل؟ رسالة واتساب يقر في هذا الشخص انه انا عملت معك علاقه واديت له 1 2 3 4. المحكمه اليوم بتاخذه بين الاعتبار بالاضافه لاقوال البنت انه اقرار منك انك قمت بهذا الفعل وتقوم عليه جريمه الوعد بالزواج. ممكن يكون اقواله لدى المدعي العام او قوله بالمحكمه
0: يودع للقضاء على جميع الاحوال
1: مباشره.
0: والله هاي الامور على فكره في ناس عم بلعب لعب.
1: ياس طبعا
0: في ناس عم بلعب
1: في ناس للاسف الشديد يعني بعض من الفئات ما بدنا نجمع بيمتهن فبصير يحكي لك بدل ما انا اجي واتعرف خلاص باجي بوعدها بالزواج وباخذ اللي بدي اياه او هذا هذا هذا الغايه من هذا الموضوع ولكن اكيد القانون اليوم بردعك.
0: طيب صرنا نلاحظ شغله من الاخطاء اللي عم تحصل انه في مراسم زواج بصوره لا تتفق مع احكام القانون. ويمكن قبل ما ندخل الاستوديو
1: كنا نحكي
0: انه موضوع كلمه زواج عرفي كنا لما نسمعها انا والله لازلت يعني الواحد بنصدم انها تكون موجوده في مجتمعنا. بدنا نحكي عنها قانونا وهل بدات تشكل مشكله مراسم زواج خارج الاطار؟
1: تماما. يمكن اليوم منظورك اخ انس بيفرق عن منظوري في موضوع مراسم الزواج. انا بطلع الموضوع بعدد القضايا المسجله خلال اخر سنوات او اخر كم سنه. في عدد لا يستهان فيه في موضوع مراسم الزواج. شو يعني مراسم الزواج؟ اليوم القانون

0: الموضوع من ناحية قانونية. اليوم القانون تطلب لإتمام إجراءات الزواج والكل صار يعرفها، أنه اليوم من خلال المحكمة الشرعية، من خلال بيجي شيخ على البيت، من خلال يجي شيخ على البيت توثيق عقد الزواج وما شابه. ممكن أحد الأشخاص يجي يحكي لها أنه أنا بدي أتزوجك عرفي. كثير من الناس اليوم بسمعوا هذا المصطلح وبيحكي لك لا بالأردن، بالأردن موجودة أخ أنس بالأردن،
1: تعاملت مع قضايا
0: وموجودة قضايا أنا بالأردن وتعاملت شخصيا مع مثل هيك قضايا. طيب واليوم عدم الرقابة الصحيحة ممكن يؤدي إلى إيهام بعض الفتيات، بدأ تزوجك زواج عرفي شو يعني؟ بقول لها طب ته بصير يقنعها أخ أنس كيف
1: مقابل ضمانات،
0: شو الزواج شهود، وهي اثنين شهود. طب شو الزواج ورقة، وهي ورقة زوجتك نفسي زوجت، بشكل لها انه الامور تمام والامور طبيعيه لغايه انه انا لما تتحسن مثلا ظروف الماديه او ما شابه راح نثبت الزواج،
1: نروح نسجله.
0: بحب احكي لك انه اليوم تقع بمجرد ما ما ما, ما عملنا هذا العقد تقع جريمه مراسم الزواج. مراسم الزواج مش راح تقوم بس على الشخص اللي اقنعها، الشهود اللي اجوا متدخلين بجريمة مراسم الزواج، البنت اللي وافقت، حتى لو انت وافقتي انت كمان راح تكوني من المشتكى عليها.
1: معلش هون العقوبة على كلاهما،
0: على كلاهما وكل من تدخل. الشيخ اللي اجى على اساس انه شيخ
1: مش من القضاء الشرعي
0: أكيد
1: ولا من دائرة قضاء
0: القضاء، من دائرة قضاء القضاء ما في تصرفات مثل هيك. الشيخ اللي اجى واقنعها انه نعم انت 1 2 3 4 هذا الزواج صحيح او هذا الزواج غير صحيح، انا مش عم بحكي عن صحة الزواج، انا عم بحكي جريمة اقامة مراسم الزواج خارج الدائرة المختصة وهي القضاء. كل من تدخل بالاضافة للشاب وبالاضافة للبنت كليتكم ستقام عليكم مثل هيك جريمة.
1: ابدا
0: طبعا.
1: فهي رساله من خلالك استاذ قصي لكل الشباب ولكل الاخوات بناتنا الصبايا اللي بيسمعونا، احذري انك يعني تقربي على موضوع بتعلق باتمام اي مراسم زواج، حتى كلمه اتمام ما بتزبط فيه، على خلينا نستبدل اتمام على مراسم زواج خارج المحكمه الشرعيه وخارج الاطار الشرعي، راح يتم توديعك للقضاء انت والشخص نفسه وكل الشهود والناس الموجودين، واللي بقول لك صارت مسموحه بالاردن واللي بقول لك هاي شرعيه وهي دينية وهي كذا، فبالتالي احذري تحت أي ظرف من الظروف. طيب جريمة فعل منافي للحياء العام أو عرض فعل منافي للحياء العام، أنا لما أسمعها أنا بحصرها بشيء معين، مثلا أنه طلبت من من من أنثى، مثلا من أنثى تصور بصورة شخصية على جنب شيء معين وراحت اشتكت علي. بس يبدو أنه في ناس بالسجون موجودين الآن شباب أتتهم من حيث لا يحتسب
0: طبعاً.
1: والله نوضحها.
0: طيب لما نحكي جريمة الفعل المنافي للحياء العام أو عرض فعل منافي للحياء العام، بشقها الأخير إحنا اليوم ما احترمناش حرمة الشارع بما معنى. طيب شو الموضوع أو شو المقصد من هذا الموضوع؟ أنا بحكي لك وخلينا نحكي بصريح العبارة. اليوم في عنا فئة أو بعض الشباب صارت عندهم ظاهرة، ما بعرف شو هي، أو إذا بتقدر أنت كمان توضح لي شو هي احكي ليها. كل خميس أو كل جمعة أو كل عطلة يلا نلتم على عبدون، سيارات بلفوا حوالين بعض، عم بستنوا واحدة، بعض أنا عم مش عم
1: بجمع طبعا موجودين بس
0: بستنوا واحدة من الفتيات تمر من هذا الشارع عشان نضلنا نلحق وراها عشان كذا، ما بعرف شو هي ظاهرة بس موجودة ما بنقدرش نغطي هذا الموضوع. طيب عرض فعل منافي للحياء العام، إحدى الفتيات المحترمات وصارت عندنا موجودة ماشي بالشارع، أحد الأشخاص هو وأصدقائه بيكونوا أكثر من حدا
1: سيارة،
0: فتح الشباك، بتعرف إحنا اليوم بلد أمان، هي توقعت إنه والله بده يطلب منها إشي بده يسألها شو معين، فتحت الشباك، فتح شباك والسيارات ماشية، شوف لوين الموضوع كلام الدلوين، تعالي اطلعي معاي صف سيارتك بدي إياك والأمور هاي. البنت لم ترضى هذا الموضوع وما أخذت الموضوع من ناحية يلا كلمة وبدنا
1: يعني عفوا بفكر كل البنات اللي غاد انه،
0: وانا بنصح اليوم اذا انت اليوم كبنت وبهمك مجتمعك وهي الظاهره صارت تزعجك، انا بنصحك اليوم انه اذا تعرضت لمثل هيك موقف لا يتوجب عليك او جزء من مسؤوليتك ان تقدمي شكوى على هذا الموضوع.
1: هل هذه تقدمت بشكوى؟
0: تقدمت بشكوى. موضوع الشكوى ان تواصلت بكل بساطه على 911 واخذت رقم المركبه، الموضوع بسيط. انت يا شاب اليوم المخذ الموضوع ببساطه، الموضوع بسيط. تقدمت بشكوى، هاي الشكوى موضوعها انه طلب مني فعل معين وعرض علي هذا الفعل، لم يقم بالفعل، هو عرض
1: نعم
0: بمجرد معرضه قامت الجريمة انتهت بمجرد معرض هذا الموضوع. تم توقيف الشاب وتم احالته للقضاء وصدر بحقه قرار بالحبس وأمضى هذه المدة من وراء كلمة ممكن أنت اليوم مع

0: السبب بدك تبين انه انا ممكن
1: انه اطلعي ومش عارف ايش من هذا الكلام.
0: فاليوم في امور كثير بسيطة،
1: في تهور عند بعض الشباب،
0: يعني في تهور، في عدم رقابة من قبل ممكن أنا آسف الأهل شوي.
1: لا لا هو موجود طبعا،
0: يعني موجود تمام. مش المهم اليوم تليفون ابني بس نضيف وما عليه مشاكل، أنت وين رايح؟ ليش بدك تروح على أماكن معينة؟ ليش بدك تلف بالشارع؟ شو هدفك؟
1: طيب أستاذ قصي تحملني، في ذات السياق هناك من يعتقد أنه أنا إذا كنت بسيارتي، وأنا بسمع الشباب بيحكوها، أنه أنا إذا كنت بسيارتي بعت عن الشارع 50 ولا 100 متر، ومين ما كان معي بالسيارة مسموح لي أعمل إيش مكان.
0: هاي الكلمة على فكرة موجودة وما بعرف أنا كل مرة بسمعها. إشي بحكي لك 200 متر، إشي بقول لك طول ما أنت على الطربية بعيدة أنت أمورك تمام، إشي بحكي لك أنت بعد عن الشارع 500 متر وما حد إله فيك. لا يا سيدي العزيز، أنت اليوم بمجرد ما أنت لو متزوج وطلعت من بيتك بدي احترم حرمة الشارع. يعني فيش اشي بحكي على القاعدة 200 متر و 300 متر. اذا انت اليوم موجود بوضع مخل، بغض النظر كيف وضع مخل، سلطة تقديرية للقاضي، سلطة تقديرية لرجال الضابط العدلية. واليوم كمان بنشأ انا موضوع ثاني وما بعرف كيف ظهر عند الشباب، البنت اللي معي ما بطلع لك تطلب هويتها.
1: اوف
0: ليه؟ شو الأول؟ شو سندك لهذا الموضوع؟
1: حساس.
0: انت اليوم طالع من بيتك بدك تحترم حرمة الشارع. اذا انت كنت في ظرف مخل تقوم عليك جريمة فعل منافي الحياة العام إذا كنت ارتكبتها، بغض النظر مين، بغض النظر شافك، مجرد ما شافك رجال بحث الجنائي أو رجال الأمن العام فأنت أكيد موجود في مكان يمكن كشفه.
1: خلينا نقطرها أنا وياك بين قوسين، الوضع المخل هو الذي يحدد الأمر وليس قديش أنا بعيد وقريب عن الشيء.
0: 100% أنا إلي بالوضع اللي أنت فيه بغض النظر عن المسافة اللي موجود فيها أكيد. إذا أنت اليوم كنت في وضع مخل وإجا رجال بحث الجنائي أو الأمن العام، وللمعلومة هو يكون شاهدا في القضية، يعني رجل البحث الجنائي والضابط العدلي هو شاهد على الواقع. بمجرد ما هو شافك وراح يكون شاهد عليك بالمحكمة، وراح يجاب على المحكمة وراح تنسمع أقواله، هو شاهد كان وشاف هذا الفعل، وممكن القاضي يدينك بس مجرد إنه رجل الضابط اللي شافك.
1: طيب بدي أعود شوي، على فكرة القانون بحر والأخطاء كبيرة وما شاء الله عنك صحيح، لكن والله أنا بتعرف دكتور الفيسبوك أيضا تأخرت عليهم، الأخت نادين يعطيك العافية، أستاذ قصي أيضا، الأخ زياد يعطيك العافية، أستاذ قصي حضور مميز دائما وكلام يعتبر من خبرة وكفاءة، وشكرا لك على هذه المعلومات. أيضا الأخت ديمة الله يعطيك ألف عافية، والأخت هبة أيضا يسعد أوقاتك بكل خير، أيضا راما مراد، موضوع مهم وضروري نحكي ونستمر في هذه المواضيع. والله
0: أكيد.
1: والله إنه معظم الشباب ما بعرفوا. عشان تكون بالصورة ظل معي خمس دقائق، بدي أقسم الخمس دقائق بين الاحتيال المالي مع قصة لو سمحت. تمام. إذا ظل معنا وقت بدنا نروح على إفساد رابطة زوجية عبر الواتساب.
0: تعال كنت بدي أخذ منك دقيقة واحدة أحكي فيها عن سريعاً.
1: أحكي
0: في ناس بفكروا إنه أنا اليوم ممكن تنحبس من وراء التعليق على الفيسبوك.
1: احكي لي.
0: طب كيف؟ أنا اليوم فتحت تليفوني شفت مثلا على سبيل المثال أحد المطاعم أو أحد الشركات، أنا إلي تجربة سابقة مش كويسة، والله مطعم نصاب، سكرت تليفوني وحطيت راسي نمت. ممكن الشركة هاي اليوم يكون الحق معك ينتقل ضدك وتنرفع عليه قضية موضوعها التشهير أو التحقير وترتب عليه غرامات مالية. اليوم حتى ما بدك تستخدم تليفونك بدي أعرف، بدي أقرأ قانون، بدي أقرأ الجرائم الإلكترونية،
1: حتى تحمي نفسك بالدرجة الأولى إلك، يعني مش
0: اتفضل موضوع لك. شو كنت
1: طيب سيدنا الكريم، الاحتيال المالي اللي قاعد بصير، زمان كنا نقول واحد نصب على واحد، معلش يعني نصب عليه مثلا بأغراض من محل، نصب عليه بثمن أغنام، نصب عليه بكذا، لكن اللي قاعد بصير الآن ما بتحس إلا محفظتك راح كل اللي فيها. نحكي عنه شوي، وإذا في أمثلة أو مثال سريع.
0: شر البلية ما يضحك.
1: صحيح.
0: دائما اللي بيحكي عن حاله أنا بعرف بالقانون وبشتغل بالقانون بتصير معه شخصيا.
1: طيب
0: العبد الفقير لله
1: ونعم بالله،
0: بمر علي كل يوم يمكن 10 قضايا مثل هذا الموضوع اللي هو الاحتيال المالي.
1: طيب.
0: بيوم من الايام انا موجود بالبيت على الساعه 7 مساء، 7 8 بس بدي اطلع عندي موعد بالمكتب، بيجيني تليفون وبيجيني من رقم اردني، رقم من احد الشركات الاردنيه ورقم مميز. رديت السلام عليكم مرحبا يعطيك العافيه الله يعافيك معك سين صادعين، بعدين بحكي لك اسمه مع اسم عائلته من العائلات اللي يعني ايش بنعرفه،
1: من شركه اتصالات معينه،
0: من شركه اتصالات معينه، اهلا وسهلا، بخبرني حضرتك سيد قصي، طبعا اعطاني اسم الرباعي واعطاني رقم الوطني، فانا اكيد صار عندي ثقه. صار عندي ثقه.
1: دقيقه، اعطاك اسمك الرباعي ورقمك الوطني انت؟
0: انا.
1: تفضل.
0: طبعا بحكي لي انت مالك لمعرض سيارات؟ قلت له لا، هو يعلم أنني لست مالك لمعرض سيارات، بس أعطاني معلومة تشككني، يقول أنت مالك لمعرض سيارات؟ قلت له لا أنا مش مالك لمعرض سيارات. قال لي معناته في معلومات مدخله عندنا غلط على النظام ولازم نعدلها، اذا ما عدلناها بكره بتورط بالضريبه. انا شو حكيت؟ واعطاني خيارين، قال لي بامكانك تراجعنا على معرض احدى الشركات او بحل الموضوع من خلالي. بتعرف احنا كشعب يعني شوي يعني اذا الموضوع بنحل
1: ما بدنا نروح،
0: ما بدنا نروح. قلت له تمام، ايش المطلوب؟ قال لي اسمك الرباعي ورقمك الوطني اصلا موجود عندي، هل حاليا راح ارسل لك رقم ما يسمى بعدين او تي بي؟ قلت له تمام. هو بيعرف، هو قبل ما يرن علي عامل بحث على رقم تليفوني وعارف انه عندي محفظه لاحدى الشركات. وصلني رقم انا للجزء من الثاني، ربنا يمكن رضى والدين هداني صحيح. على موضوع شو؟ طب انا ايش اعطيك رقم؟ والله مره حضرت ريلز او فيديو يمكن الناس تستغرب، اه والله حضرت ريلز على موضوع انه انا ما بصير اعطيك. فاليوم دير بالك كنت ساتعرض لمثل هذا الموضوع، الاحتيال المالي صار موجود اليوم، صار
1: راجعت اخر لحظه
0: عن اخر لحظه، ولكن لو اعطيته هذا الرقم انتهى الموضوع، كان مباشره انسحب كل المبالغ الماليه. يا اخوان حتى لو كان نفس موظف الشركه، انا بحكي لك الوضع اللي عم نشوفه، حتى لو كنت ميقن تماما انه هذا الشخص من قبل شركه اتصالات، اي شيء مالي بتروح على البنك، اي شيء مالي بتروح على الشركه
1: نفسك بتروح
0: مباشره.
1: لا تمرر اي شيء،
0: مستحيل.
1: لانك حكيت لي عن قصه واحده مررت هويتها لمعامله على اساس انها بدها مساعدات وتفاجات انها مطلوبه.
0: احكي لك شغلي اليوم اغلب الناس يعني والدتي والدتي المستمعين الكبار شوي بالعمر ما عندهم يعني ما عندهم مش كثير متابعه لمثل هذا الموضوع. احد الاشخاص بيعمل صفحات باسماء خليجيه معروفه احد البلدان يعني معروفه
1: انه بيساعد الناس،
0: انه بيساعد الناس وبيعطي وبكرم والامور هاي. ببعث رساله لواحد من الكبار بالعمر، هو بيكون منتقيهم انه بيعرف انه في عندهم مشكله بالتواكب. مرحبا يعطيك العافيه، الف الف مبروك، على شو ربحتي معانا سياره نوع كذا كذا كذا، يا حرام بتكيف وان شاء الله وشكرا وسلم ايديك وبنشكر الشيخ او بنشكر الشيخه ويعطيكم العافيه. طب شو المطلوب مني؟ يلا مطلوب منك شغلتين. الأولى طبعاً السيارة شامل كل شيء، بعدين ببعث لك مواصفاتها، فرش جلد وأمور فل. بحكي لها بس مطلوب منك شغلتين، الأولى تبعتي لي صورة هويتك وجهه يافا، بتقول لك تبعت صورة هويتك، بدي أسلم السيارة.
1: شو بدي يصير؟
0: عشان التسجيل.
1: بدها تمشي الأمور.
0: وثاني شغلة بدنا منك 300 دينار بس رسوم المعاملة. يا حرامي بجوز ما حاش ربعهم. بتتداين منهم منهم، بتقول بكرة ببيع السيارة وبسدد التزاماتي وبسدد اللي اخذته. تتفاجأ بعد مباشرة بعد ما بعثت المصاري وبعثت الهوية انعمل لها حظر. طيب انتهى الموضوع هون، خسرنا 300، يا ريت. بتتواصل معي بعد فترة انا شخصيا وبتحكي لي مرفوع علي 5-6 قضايا احتيال مش عارف كيف. بعد ما راجعنا وتأكدنا اللي صار كالتالي، باخذ الهوية تبعتها على الوجه والقفا، ببعت واحد يمكن لابسة شبيهة لإلها او لابسة بشيء معين على محلات الموبايلات، بجيب خطوط باسمها، بنشئ صفحات جديدة باسم شيخ أو أو أو أو، وبصير يطلب مصاري
1: وبصير الناس تشتكي نصب والاحتيال.
0: شكرا جزيلا.
1: تشتكي عليها،
0: بصير الناس تشتكي على صاحبة الحساب، واليوم ما في حساب بنعمل إلا برقم تليفون.
1: مهم القصة على الرغم إنها سبق كانت موجودة، لكن غريب إنها لا زالت بتمشي على الناس للآن، لأنهم بيعرفوا كيف يختاروا.
0: صدقني بعرف كيف يختاروا طيب الضحايا.
1: أنس تعطيني دقيقة؟ طيب بدقيقة.
0: بدقيقة،
1: هل ممكن إفساد الرابطة الزوجية يكون عبر الواتساب؟ وإذا في قصة وكيف بتكون؟ طيب. أو مثال.
0: وممكن إفساد الرابطة الزوجية يكون بدون ما تعرف الشخص اللي قبالك.
1: طيب.
0: وممكن يكون تفضل.
1: تفضل.
0: وممكن يكون بدون ما تعرف محتوى الشخص اللي قبالك. اللي بيصير كالتالي، كل شخص رجل أعرف واحدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر شو هي، وقال لها شو بدك بالزلمة جوزك هذا، أي طلقي سيبك منه اترك هالبيت،
1: والله ما بيستاهلك،
0: والله ما بيستاهلك، والله اللي زيك مفروض تأخذ أحسن واحد بالعالم، وحرضها على ترك بيت الزوجية. تمام، فتركته، قامت عليه جريمة إفساد الرابطة الزوجية.
1: طيب لو زوجها كشف المحادثات قبل ما تتركه ورفع قضية،
0: نفس الفكرة، إذا صار في تزعزع بإفساد الرابطة الزوجية قامت الجريمة. طالما أنت طلبت منها أن تفسد هذا الرابط وما بدك تكمل، معناته أقامت.
1: طب واللي بيحكي هذه زي هيك أحيانا بقول والله أنا كنت أمزح،
0: ما في مزح بهذا الموضوع.
1: احكي لي.
0: اليوم ما في مزح أخ أناس، اليوم ما في مزح بالأمور هاي. اليوم زوجها لما يجي يمسك تليفونها ويشوف أنه أنت بتحكي لها اتركيني وسيبك مني وما تكملي معي، ما في مزح، راح تقوم عليه الجريمة.
1: قديش ممكن يصل حكم؟
0: ممكن يوصل حكم لغاية ممكن لغاية سنة الحبس. الموضوع مو مزح، الموضوع مش بالتهاون شبابنا اخواننا، مو بالتهاون اللي انت بتحكي فيه. اليوم في رقابه من 100 جهه وجهه جاء هذا الموضوع. ممكن احكي لك انا مسجل منع حسابي، مسجله باسم شخص ثاني. اليوم الجرائم الالكترونيه فيها كفاءات اخ انس ما شاء الله، بامكانها تطلع كل التفاصيل الموجودة.
1: طيب أخي عبد العزيز يسعد أوقاتك بكل خير، والله إلك شعبية أستاذ قصي، والأخت رند أيضا يسعد أوقاتك بكل خير. طيب سيدنا الكريم، الموضوع بحر
0: طبعاً.
1: موضوع القانون بحر شائك وكبير والحديث عنه بطول. اسمحوا لي باسمكم جميعا أني أشكر لقدام الرد الرتب، أشكر المستشار القانوني الأستاذ قصي الشواهي.
0: شكرا
1: لك أستاذ يعني على هذه المعلومات القيمة اللي بتصير مع مجتمعنا وبتهم كل الناس. أيضا أنا من الهندسة بشكر الزميل أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش أيضا، والأخ الزميل كريم. هذه تحية مني أنا ومحدثكم أنس الطنطاوي. دعاء الحلقة يا أنس: الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: أنت أدوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطرة وبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محور سابق عن أهمية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا أيها الكرام أحاطه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة أخرى، قال الدين النصيحة. كل الدين يمكن أن يختصر في النصيحة، لأن الدين له مظاهر وله عقائد وله شرائع، كما قال عيسى الحج عرفة، معنى أن هناك أعمال أخرى لكن أهمية عرفة. فأهمية النصح في حياة المسلمين. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصح. بس كل واحد من هذه الخمسة لها معنى. من ذا الذي يفهم أن الله تعالى يحتاج إلى نصحنا في معنى مجازي؟ نصح لله تعالى بالإخلاص والتوحيد والقيام بالواجبات التي يحب الله تعالى. طيب، وهنالك النصيحة لكتاب الله تعالى، أن تكون حافظا له، أن تكون مدافعا عنه من طيش الطائشين وإفك الأفاكين الكذابين. النصيحة لرسول الله، الإيمان به والدعاء له عليه الصلاة والسلام، وأن ترد عن عرضه الشريف ما يتلوكه الألسنة بالباطل عن قدر رسول الله. أئمة المسلمين القادة، نعم، يدعى لهم بالخير والصلاح والبطانة الطيبة والسمع والطاعة في المعروف طبعا، وللعامة. وللعامة هنا يدخل في فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصح. ذلك ما أحد يستغني عن النصح. النصح مارسه الصحابة الكرام يعني خير ممارسة، عندما كانوا ينصحون الولاة، عندما كانوا ينصحون أبو بكر وينصحون عمر ويتحملون، ويقول لهم عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أحيانا، وهو الذي لا يحتاج إلى أحد، لكن كان يستشير زوجاته، يستشير أصحابه إلى غير ذلك. فإذا بقيت النصيحة بإخلاص نبذلها في هذه الوجوه نبقى على خير، وإذا خلت الحياة من النصيحة لكن فوضى، كل واحد يفعل ما يشاء، والإنسان يرى المنكر ولا يتكلم فيه، وهذا انحراف كبير. الله يجعلنا وإياكم ممن يقول بالنصح إن شاء الله لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم على حد سواء. طيب، كان في سؤال حول قرض. إنسان بده يأخذ من إنسان قرض مبلغ معين، ولكن بده يقيد عليه مبلغ مضاعف من باب الزيادة بكمبيالات، يعني ممكن يعطيه 1000 ويقيد عليه 2000 بالكمبيالات. هذا اسمه ربا صريح، لا يجوز في حال، حرام على المقرض وعلى المستقرض على حد سواء، لا يصح، وهذا أصلا عقد باطل. ولذلك الكرام، إذا كان في عقد فعل وتم التوقيع عليه لا قيمة لهم. فلو رفع الأمر إلى جهة تطلب الحكم الشرعي نقول هذا عقد باطل لا يجوز الوفاء به، وأثم كل من الفريقين. إن كانوا يجهلون الأمر أسهل، أما إذا كان عن علم، هو عن علم والآخذ عن علم، فكلاهما آثم، فهذا عقد ربوي لا يجوز بحال. وذلك يا الكرام، الله تعالى عندما حرم الربا فتح لنا أبواب الأجر والثواب بالقرض الحسن، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنما بهذه الطريقة الاستغلالية، هذا هو الربا بعينه الذي لا يجوز في حال من الأحوال. كان في سؤال مهم الكرام من حلقة ماضية ما أجبت عنه، وهو أن هنالك حالات من الخلاف تكون في داخل العائلات ويكون في غيبة، فهل الأقارب تسجل عليهم غيبة؟ يعني أخ تكلم عن أخ، أخ تكلم عن أخت، أخت تكلم عن أختها. نعم، الأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الأقارب والأبعد، بل أزيدكم بيانا أن الإثم يعظم مع القريب، يعظم مع القريب ويعظم مع أهل الفضل. تخيل واحد اغتاب واحد من الصالحين، طيب كيف واحد يغتاب أباه ويغتاب أمه ويغتاب أخاه ويغتاب أخته وهي تفعل ذلك؟ نعم، هذا فيها أولا غيبة وفيها قطيعة رحم، فهذا قطع لا يجوز. طيب هل لا نتكلم؟ لا، ممكن نتكلم، عندها نطبق قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والإنسان اللي بدنا نتكلم معه عن الظلم الواقع إنسان نأنس أن يساعدنا في نزع أسباب الخلاف، ولكن الناس لو أصلا منعوا من الكلام كان الضعيف أخذ حقه وظلم. ذلك أباح الله تعالى بحكمة بالغة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ولذلك للمتظلم، للمدعي أمام القاضي أمام الأب، ما في أي حرج شرعي. ممكن الأخ يأتي فيشكو من أخيه لأنه ظلمه ماله وميراثه، نقول صحيح، وهذه شكوى لمن يرفع هذه الظلامة، هذا مقبول والله مطلع على النوايا. إنما الحرام أن يكون فقط مجرد ذكر عيوب وفضائح، هذا وقع في الغيبة. إذا موضوع الغيبة الكرام موضوع كثير خطير ولا يقبل المزاح، بده إنسان إن وقع فيه يكون على علم إنه هل الشريعة أذنت له أن يتكلم ولا لم تأذن، والله أعلم. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. الأخت فاطمة تفضلي.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
0: السلام بصلاة السنة لما الواحد بنسال وركع يعني هي سجود السهو زي الفرق؟
1: بده يجيبها اولا ويجد للسهو، يعني مثلا قام بده يصلي ركعتين صلى ركعه صح ياتي بها ويجد للسهو.
0: هيك يعني.
1: نعم هكذا صحيح. نعم شكرا سيدتي. اخي ابو عون تفضل.
2: السلام عليكم.
1: حياك الله. تفضل. عليكم السلام.
2: في الامس كنا في جرش في دعوه وقام الشباب بجمع المغرب والعشاء، و واحدهم ذكر الحديث انه صلى الرسول عليه الصلاه والسلام وقصر وجمع من غير مطر ولا خوف ولا هذا، فهل ما فعله صحيح؟
1: انتوا كنتوا بعيدين في جرش يعني؟
2: برمة يعني حوالي 50 كيلو من عمان.
1: طيب ماشي. الاخ اللي فعل ذلك كان متفقها يعني عنده راي فقهي في هذه المساله؟
2: المنوره هو ام فيهم تقريبا.
1: طيب بارك الله فيك يا أبو عوني، سأجيبك بإذن الله. أشكرك يا سيدي. إذا موضوع الغيبة الكرام الأصل عدم التوسع فيها، لأن بصراحة عليها يعني مؤاخذات كثيرة. يعني مثلا مما فتحه العلماء في باب الغيبة لنصحا لدين الله اللي هو الحكم على الرجال، على سلاسل الرجال في الأحاديث النبوية: هذا صدوق، هذا متهم، هذا كذاب، هذا ليس بشيء. طب هذه إهانة صحيح، لكن لماذا تذكر العيوب؟ حفاظا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في واحد بده يتشفى من راوي هو بده يتحمل المسؤولية. طيب قضية صلى عليه السلام الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك صلى فرضا وصلى نفلا وصلى تطوع، أي خلل يحصل في صلاة الإنسان من زيادة الحركات الركعات هذا الآن يستدرك ما فات ويجد للسهو، إن كانت فرضا وإن كانت نفلا، هذا القول الأصح. موضوع الجمع مذاهب كثيرة بصراحة، جمع الصلوات، ولكن الأظهر بصراحة رأي الجمهور أنه لازم مسافة القصر لا تقل عن 81 كيلو، عندها يباح لك أحكام السفر، هذا هو رأي الجمهور. لكن هنالك آراء ترى أنه يمكن الجمع على مسافات أقصر من ذلك، والمسألة قابلة للنظر، لكن رأي الجمهور أوفق وأدق. بعضهم قال لا هو مطلق السفر. طبعا أنا أتساءل معكم، هل من يذهب الآن إلى زيارة داخلية في البلد وليست ببعيدة، وهي عبارة عن زيارة مثلا مناسبة طعام ثم يعود، هل هذا يعتبر مسافرا؟ هل هذا فعلا يودع الناس وكتب وصيته؟ طبعا هذا ليس سفرا حتى بالإطلاق العرفي، ليس سفرا، فكان الأصل عدم فعل ذلك. ولكن إذا عنده رأي فقهي معتمد عليه أرجو أن يكون إن شاء الله مقبولا بعون الله تعالى. طيب كان هنا في سؤال حول تدريس الأبناء، هل تدريس الأبناء سواء كان في المدارس الخاصة أو في الجامعات الخاصة هل هذا واجب على الآباء؟ الحقيقة صار هذا من الواجبات في عصرنا، بس من الواجبات الممكنة بحسب قدرة الآباء، حسب قدرة الأب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطالب الآن صار ضروري تعلم، حتى الدول الحديثة أخذت تطلق على هذا التعليم التعليم الإجباري أو الإلزامي، وإحنا مع هذا الرأي، لكن ضمن قدرة الأب. طبعا الأصل يكون في المدارس الحكومية، لكن بعض الناس ممكن لا تصلح له المدارس الحكومية، بحاجة لمدرسة خاصة ضمن إمكانيته. وهذا السؤال كان بناء على منازعة بين زوجة يعني مطلقة وبين طليقة، والآن في تدريس الأولاد، هي تريد أن تدخله في مدارس خاصة بالغة الثمن وهو غير قادر. الشرع لا يلزمه، الشرع يلزمه بالتدريس الإلزامي اللي هو الحكومي الممكن حقيقة. الآن فض زائد عن التدريس الإلزامي هذا فضل يكرم، هذا تفضل من الأب. إن استطاع نقول له جزاك الله خير، يعني عملت عين العقل، وإذا كان غير قادر ما أحد يكلفه تماما. في قضايا كثيرة يكرم يعني بتحكمها بصراحة النوايا، مثل تغيير الشعر، أو مثل إنه الصبغ. الآن هل ممكن للمرأة إنها تصبغ شعرها بالسواد؟ نقول طيب، هذه القضية إن شاء الله فيها بعض التفاصيل سأذكرها، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا إليكم مستمعي تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول قضايا الشعر، هل من حق الإنسان أن يتزين؟ وفي حديث من كان له شعر فليكرم لكن بما لا يخالف الشرع. الآن السواد ما في إشكال فيه إلا إذا كان غشا وخداعا، امرأة كبيرة، رجل كبير صبغ الشعر حتى يستبين أنه أصغر وقام في الخطأ. وهنا الشعر يعني الزينة المؤقتة، الوصل المؤقت يجوز لحين زوال العارض. بعض الناس عندهم صلع تساقط من بعض الأمراض والعلاجات فيمكن إزالة هذا، لأنه صعب صراحة، صعب أن تكون المرأة فيها صلع في هذا الجانب، فهذا الأمر يقدر من باب التطبب، أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى. طيب امرأة حرداني منذ فترة، منذ سنة، وصدر قرار طلاقها، من متى تبدأ العدة؟ من لحظة الطلاق، عندما طلق القاضي أو صدر حكم الطلاق من هنا. أما قضية الحردان هذا ما لناش علاقة في هذا، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول امرأة كأنها كذلك مهجورة منذ سنوات طويلات وتوفي زوجها، فعليها عدة وفاة. والله هذا الأمر ده نسألها، هل طلقك؟ هل طلبت الطلاق والخلع؟ إذا لم يكن ذلك لا منك ولا من، نعم عليك عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة لـ14 أيام هذا من أثار الزواج، ما دام الزواج موجودا. ولذلك لو كان لك مؤخر ولو كان عنده مال لأخذت كامل المهر ولا أخذت الميراث وعليك عدة الوفاة. الهجرة ما لهش علاقة في الموضوع. كان هنا في سؤال، لو سمحت أقرأ لكم السؤال. ما التصرف مع الزوجة الخائنة التائبة؟ أولا لا يقال عن التائبة خائنة بصراحة، خلص يفضل يعني من باب اللطف العبارة. ما حكم تعامل مع الزوجة التائبة؟ وخلينا احنا نفهم يعني تابت من ايش؟ تابت من شيء ستره الله. الأصل التعامل معها يعني بمنتهى الغض والتغاضي عن الخطأ الذي تم، ما منا من أحد إلا له ذنوب، ما دام الحمد لله. وأذكر قرأت قديما في تفسير ابن كثير حول ابن عباس، جاءه من يسأله إن ابنتي فعلت شيئا، حتى كان تكني يعني، وإن الله أحدث لها توبة، وجاء من يخطبها أذكر ذلك له؟ قال له إياك، ولكن زوجها زواجا عفيفا إن تغاضى عن فعلها، ما دامت تابت، من تاب تاب الله عليه أبدا، وعند الله إن شاء الله ما بضيع الخير. يقول السائل هناك عن حديث ثلاث جدهن جد وأزلهن جد. الحديث هذا يعني محل خلاف بين علماء الحديث، منهم من ضعفه، منهم من حسنه، منهم من صححه. ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجع، طلاق والنكاح والرجع، على خلاف في الحديث. الحديث يعني له معنى دقيق، تخويف من هذا الأمر، إنه لا تلعبوا في هذه القضايا، فإذا وقعها الإنسان بده يوقعها جادا. ما بنفع يقول لها أنت طالق وبعدين يقول أنا كنت أمزح معها، يقول لا منطبق عليك الحديث. لكن لا يعني ذلك بالمقابل الكرام إنه الإنسان الذي صدر منه هذه العبارة اللي هي غير مرضية أصلا هو في حالة غضب شديد مش مسيطر على حاله ونوقع، هلا عندما نقول له لا طلاق في غلاق. وعندنا آية في كتاب الله تبرز جانب القصد في التطليق، قوله تعالى وإن عزم الطلاق، إذن في عزم على الطلاق. ومن هذا الباب هذا الحديث نفهم منه عدم التهوين من التلاعب بالألفاظ، وأن لا توقع الكلمة ثم تقول أنا والله لم أقصد. النوايا أحيانا ما لهاش قيمة يا الكرام، كمن مثلا والله سب على إنسان يقول والله أنا ما قصدت الإساءة لي، أو ضربه أنا ما قصدت، إذا ما القصد ما له علاقة. وذلك الحديث بينك خطورة مثل هذه القضايا. طيب كان في سؤال هنا، طيب خلينا، هناك من يرى أن الجمع يكون حسب طاقة الإنسان، فهناك من يشعر بالتعب من 20 كيلو. لا لا لا لا لا، السفر كله تعب. هل هناك من قال من العلماء أن السفر هو سبب الجمع، وهو بغض النظر عن التعب؟ إذا في أسفار أحيانا خاصة في عصرنا أسفار فيها مرفهة، الطيارة مرفهة، القطار مرفه، السيارة غذب. لا، العبرة بالبعد. ولذلك المسألة فيها مذاهب، ولكن مذهب الجمهور الحقيقي هو الأقوى والأفضل، واللي أخذ بمذهب بده يعرض دليله حتى يكون على بينة إن شاء الله تعالى منهم. طيب
كان هنا في سؤال حول قضية توصيل الطلبات، إنه أفاجأ بعض الطلبات إنه قد تكون دخان أو معسل أو أرجيل. على كل حال، إذا كنت تعلم ما الذي ستوصله تخير، إذا كنت لا تعلم أنا رأيي تحمل ولا تسأل، أفضل أحسن، أحسن أفضل. ولو علمت لاحقا إنه والله دخان وأرجيل أدعملك، ما دام أنت قبلت الطلب، أنت بين خيارين، يا بتقبل الطلب، وإذا رفضت بدك تتحمل يعني النتيجة ما ترفض من الخسارة المادية، والأمر عندك. طيب، كان هنا سؤال حول قضية المرأة إذا كانت لا تريد إكمال الحمل وحدها. لا، هذا ليس يعني خيارا، لا إليك حتى ولا لزوجك. هذا موضوع أولا حسب ما هو السبب، كم عمر الجنين، وهل في ضرورة طبية تدعو إلى هذا. ثم المشكلة عند الناس إنه هذا الواقع هكذا تقول، إنه بينها وبين زوجها خلافات، والآن هي استشعرت بداية الحمل فهي لا تريد الحمل لأنها بدها تتطلق منه. لا، هاي قضية مركبة، هذا خطأ مركب صار إنهاء حمل وإنهاء حياة. لا، هذا ليس حقك، حقك ممكن تطلب الطلاق والاختلاع، إنما ليس حقك ذهاب هذا الجنين أبدا. على العكس، خليه لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا ويتم الصلح بينكم إن شاء الله. والصلح الكرام ممكن، يعني الله تعالى، بس الناس ما يفجروا في الخصومة، والله هو اللي بيؤدي المنازعات الشديدة حردان المرأة والشد على إيدها أحيانا، وهو أهله بشدوا على إيده، بثبتوا على مواقفه الخاطئة، لا يجدون عقلاء من هنا وهناك، ويتناسون أن الله تعالى قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكم من أهلي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كل هذه الخطوات القرآنية لا تفعل، عندها ستؤدي إلى منازعات، وإلا الحمل هذا من شأنه أن يقرب الناس بعضهم لبعض، والله أعلم. فضروري ما نتعجل في هذا. طيب، كان سؤال حول الميت، هل يحس ويأنس ويرد السلام؟ نعم، في حديث تبين هذا المعنى، ولولا أن أهل القبور المسلمين يستفيدون من زيارة الزائرين لما شرعها النبي قولا وفعلا. يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكروا الآخر، وهو كان يزور أهل البقية ويزور شهداء أحد إلى غير ذلك، فقطعا الناس ينتفعون قطعا. طيب، كان في سؤال إنه أب توفي إلى رحمة الله وكان مقصرا لا يصلي، هو يقول لا إله إلا الله لكن على تباعد، فمثل هذا الإنسان نعمل عنه عمرة، نعمل عنه حج، نعمل عنه أعمال خيرة؟ طبعا ما دام هو مسلم ممكن، يعني هو مقصر قطعا إن فعل ذلك أو إن لم يفعل ذلك، لكن هو لا يخرج عن دارة الإسلام. ما دام أنه لا يخرج عن دارة الإسلام فبنعمل عنه الأعمال الصالحة، وهذا الذي يحتاج الأعمال الصالحة، وهذا الذي يحتاج إلى الدعاء له على الله أن يغفر له إن شاء الله ويرحمه. سؤال دار أمس بين جماعة كان تلفون، بس أحببت أن أفيدكم فيه، إنه ما حكم زواج إنسان على مذهب غير مذهب أهل السنة؟ يعني إنسان مثلا قد يكون إباضيا، قد يكون شيعيا من أي دولة من الدول، فهل يمنع أن يتزوج من امرأة سنية؟ الحقيقة لا، يعني هذه مذاهب إسلامية، ما أحد يستطيع أن يقول خلاف ذلك أبدا، مذهب الإباضي، مذهب الشيعة، هاي كلهم مسلمون. فإذا وثقنا إنه هذا الإنسان ليس متعصبا ولم يدخل في متاهة تصلب المذاهب، لأن هذا المذاهب فيها ناس معتدلون، نعم فيها ناس معتدلون، وفي ناس، وخاصة الإباضي يعني اللي خبروها في أمان يقول لك من ألطف المذاهب وأقربها، وما بينهم بين الناس منازعات إطلاقا، فمن هذا الباب ما في حرج. على العكس، يعني في مستقبل حياة المسلمين لازم تزول مثل هذه الفوارق، كلهم يفيئون إلى مفهوم الأمة الواحدة، الأمة الجامعة، فما عندنا أي مانع. صدقوا داخل دائرة السنة أحيانا في بعض المذاهب ممكن تعمل مشاكل، يكون إنسان متعصب في اتجاه معين وحاد الرأي ويعني لا يوافق الآخرين، يصعب التزويج منه. فالقضية تعصب عدم تعصب، أما إذا كان منفتح العقل ولكن هو تصنيفه إنه كذا، ما في ما يمنع الزواج إطلاقا. طيب، كانت هنا في سؤال حول الأذى النفسي، إنه إنسان آذى نفسه، آذى إنسان إذا النفسي، هل يمكن يرفع عليه قضية؟ والله هاي قضية صعب إثباتها،
صعب. هلا اذا كان في والله امر لفظي، في اساءه، في تشهير، ممكن في تعريض امام الاخرين، نعم هنا في شيء ممكن. اما اقول والله انا اذاني نفسيا، يعني بيني وبينه، يعني المراه تقول والله اذاني نفسيا، من ذا الذي يستطيع أن يحدد كم هو مقدار الضرر وكم هو مقدار التعويض؟ هذا صعب. أكل حال مثل هذه القضايا متروكة الحقيقة للقضاء وليست لأفراد الناس وهكذا. كان هنا في سؤال حول قضية معاملة الزوج الصعبة. إحدى النساء بعثت بتقول يعاملني بقسوة وبشدة وبغلظة وبتقصير في المال، وأنا أمنع من نفسي بكل أمان، يعني هكذا سؤال حياة بدأت تستمر. فهل يجوز له ذلك؟ قطعا لا، هو آثم، لكن هل يجوز لها ذلك؟ طبعا لا، طبعا لا، حتى وإن كان هو مقصرا. أنا أدري أن النساء هذه المسألة يفهموها من جهتهم، من جهة تقصير في النفقة، من جهة تقصير في الاحترام والتقدير، إحنا نقول صح، لكن بالمقابل هذه رضيت أن تكون زوجة، ما دامت رضيت أن تبقى زوجة فعليها أن تحقق واجبات الزواج، إلا إذا اتفقت معه اتفاق صريح، يعني أنت في حالك وأنا في حالي، إن رضي، إذا ما في حل ومش راضي ما في إلا الطلاق حتى ننهي عد السيئات. هو قطعا آثم بأخطائه وهي آثمة بالامتناع عنه، هذا هو الحكم الصحيح، يا بالتفق اتفاق صريح بينهم. وإذا قال الله تعالى في هذا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أي صلح بين الزوجين بالتراضي إحنا بنقبل فيه، إذا ما رضيوا الآن هو طلب حقه عليه أن تستجيب، رفضت فتطلب الاختلاع منه أو الطلاق حتى تخلص من الإثم والله أعلم. طيب تكلم إنسان حول قضية البخاري، رجعنا البخاري يا جماعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه حديث لا البخاري كتبها، لا البخاري من عنده كتبها، ولا مسلم ولا ما، هذه روايات تلقاها العلماء بعضهم عن بعض بالأسانيد الصحيحة وصلت إلى الصحابة الآخذين عن رسول الله. من البخاري اللي يكتب دين؟ لا البخاري ولا غيره، والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، ألم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال إجابات دعونا مع اتصالات كريمة من أخينا أبي عبد الله. أولا تفضل يا أبي عبد الله. أبو عبد الله تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل.
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: ويبارك
1: فيك وشيخ.
0: اللهم آمين.
1: عليك عندي بس كم من سؤال.
0: تفضل.
1: أول هاي الأسئلة اللي هو يعني سألتك عنه من فترة طويلة أنه كنت أنا عملت حادث وأنا كنت متسبب الحادث.
0: طيب.
1: طيب فالشخص اللي أنا يعني اللي هو المتضرر والده طلب مني أدفع له مبلغ عشان هذا جزمة ودفعت له المبلغ هذا.
0: طيب.
1: هذا الكلام تقريبا اخر 2021 على اساس انه التامين بعدين ايش؟
0: يرجع المبلغ صح؟
1: بالضبط فاللي صار انه هو الى الان بماطل ما دفع لي ولا شيء، فهل يا ترى انا المفروض اني اخذ منه ولا المفروض انه خلاص؟
0: استلموا هم الشيك تامين؟
1: انا مشكله ما تابعت معاه على اساس انه هو يتابع يعني هو يتابع معه.
0: اتفقت انك تدفع الفلوس واتفقت معه انه لما يطلع شيك التامين يكون من نصيبك؟
1: ملزم
0: انه يتم الاتفاق بينك وبينه تنفيذه، ملزمين طرفين.
1: نعم، هو
0: اساس انه
1: هو
0: قاعد
1: لما يستلم الشيك بده يعطيني.
0: سهل اجلس مع اهل الخير وشاهدهم على هذا وان شاء الله الله يجعل الحق بينكم. تفضل.
1: نعم، بس هو سؤالي هل يا ترى هو
0: يؤثم
1: اذا ما دفع ولا انا
0: اذا متفق انه يرجع لك وما اعطاك ياثم؟
1: نعم هذا اللي
0: صار. نعم صحيح. طيب
1: عندي سؤال ثاني الله يرضى عليك. هلا بالنسبه لاذكار الصباح، متعود انا اذكار الصباح واذكار المساء يعني انا اقراها، هل يا ترى بقراها الصبح يعني هل يا ترى محتاج الوضوء يكون؟
0: طبعا لا الوضوء احسن. الوضوء افضل وليس بواجب مع الاذكار. بارك الله فيك.
1: يعني انا بقراها من التليفون.
0: لا ما عليك شيء يا ابو عبد الله، ما عليك شيء.
1: نعم طيب الله يرضى عليك. اخر شيء الله يرضى عليك، بس اتمنى ان انت تدعي لنا بالخير. انا كنت كلمتك من زمان، أصابني يعني مرض في الإجري و...
0: سلامتك.
1: تدعي لي الله يشفيك.
0: سلامتك. لا بأس، احنا وكل الإخوة بدعوا لك. لا بأس، طهور إن شاء الله. الله يمتعك بالصحة والعافية. شكرا أبو عبد الله. أمين تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله تفضل سيدي.
2: الشيخ بدي أحكي لك إجراءات صارت يعني عندنا بالجامع.
0: تفضل.
2: هسا في في في ربطة مفاتيح صلاة أسبوع مفقودة.
0: طيب.
2: فالشيخ على صلاة الصبح قال لي إخواني اللي ضيع ربطة مفاتيح. نط واحد فقط من المصلين ما بصير يا شيخ وما بصير، وصار يعني يسمع بالشيخ. هاي واحدة.
0: لا أخطأ هذا المعترض، أخطأ اللي فعله الإمام صحيح.
2: نعم.
0: طيب.
2: نفس الزلمة هذا بعد شهر خلصنا صلاة الصبح، في واحد بده مر. هسا الزلمة كبير في العمر اللي بده مر وبصوي عملية قسطرة في في في صدره.
0: طيب.
2: ضربه في صدره ضربة منيح ما خلص عليه. والله ما أكذب عليك يا شيخ، الزلمة أول مرة بيجي على المسجد، أنا يعني وكبير الزلمة في العمر.
0: طيب.
2: يعني مش بالطريقة هاي، هسا ممكن يحط إيده الواحد يمنع بس إنه يضربه في صدره، والله العليم هذا بدك تحكي لنا يا أنت يا شيخ.
0: بدي أسأل، هو يعني مرة واحدة مر ولا تكرر منه المرور أمامه أكثر من مرة، ثلاث مرات مثلا؟
2: أول مرة الزلمة كبير بيجي على الجامع بصلي الصبح.
0: طيب.
2: والزلمة مش قادر يشوف قدامه أصلا.
0: خلينا نسأل، الإمام عالج المشكلة هاي ولا ما عالجها؟
2: تبعت السؤال الأول؟
0: الأولى والثانية لازم أعالجهم.
2: هسا الثانية الزلمة طلع باب الجامع ويدعي عليه.
0: المضروب.
2: ما تدخل الإمام.
0: المضروب.
2: أو بجوز إنه ما لاحظ.
0: طيب.
2: أما أنا بقول لك أما المصلين مش يعني الزلمة الشيخ اللي بقول لك عنه جوز طوله مترين، ما حدا بيقدر يحكي معه.
0: طيب بارك الله فيك. باقي شيء امين ولا خلص هذا الاسئله؟ اشكرك يا سيدي.
2: بس الله يجزيك خير.
0: حفظك الله وراك، شكرا. يعني مساجدنا تعاني، مساجدنا الاصل فينا يكرم ان ناتي الى بيوت الله خاشعين مخبتين قاصدين الثواب، والامام عليه ان يقوم بمهمه تعليم الناس عند الخطا. الان في فرق بين واحد يقول يا جماعة أنا مضيع أغراضي، هذا نقول له لا رد الله عليك ضالتك. فارق بين أن واحد يقوم هو يطلب ينشد ضالته وبين إحنا وجدنا شيء. طب افرض وجدنا ولد، ما بدنا نقول بالسماع يا جماعة هذا الولد من أبوه؟ هذا مش داخل في النهي. واحد وجد مفاتيح، مفتاح سيارة، مفتاح بيت، واحد وجد خلوي، الآن أقول لا مختلف، لما يكون الشيء موجود هذا مش هذا هو المقصود. المقصود في النهي أن لا تكون المساجد للطلبات الخاصة، ولكن إذا وجدنا شيء من الحكمة أن نتكلم مع الناس، هذا الغرض، هذا ليس نجدان ضالة، هذا ضالة موجودة بدنا نعطيها لصاحب، هذا ما في منهي عنه. أرجو أن تدققوا في الفارق الدقيق. الأمر الآخر هو النبي عليه السلام هل قصد هذه الغلظة في التعامل لما تكلم عن أهمية عدم المرور بين يدي المصلي؟ طيب الآن واحد بده يمر بين يدي المصلي، حط إيدك بين، طيب ثاني مرة هذا الرجل ما انتبه، كما مرة تعمد، الثالثة تعمد. طب إنسان تعمد ثلاث مرات وهو يرى أن يدا تمنعه من المرور وهو يفعل قصران، مثل هذا هو الذي يمنع، لكن هذا إنسان أول مرة صارت ورجل كبير في السن وضاء. ثم هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنك تضرب هذه الضربة القاتلة؟ لا والله ما قصدها، فضرب رجلا كبيرا عنده مرض. هذا حالة من الجهل في التعامل مع إرشادات الإسلام. الإسلام راقي الكرام، الإسلام راقي بحاجة إلى رقي في التعامل. أما هذا التعامل كمن يأتي في المساجد ويطرد الصغار، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتملهم، كان الحسن والحسين يعثران ينزل على المنبر يحملهم، وحمل أمامة وهو في الصلاة، وفي واحد من رجال الحسن والحسين ركب على ظهره ارتحله وأطال السجود حتى ظن الصحابة أن رسول الله مات يا يوحى إليه، فقال لا إن ابني هذا ارتحلني فلم أرد أن أعجله هذا، لكن احنا نطردهم. إذا احنا عندنا خلل لا مع الكبار ولا مع الصغار. خالتي يقول حاولت التقديم للحج عدة مرات ولم توافق لذلك، لأن هي مريضة وطلبت مني أن أحج عنها. كويس، يعني هذه المرأة التي يعني كانت قادرة على الحج والآن عجزت للمرض، خلاص تبعث، إذا ما تمكنت بالحج تبعث من يحج عنها وما عليها شيء. في النهاية أدت ما عليها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا كان الأصل في الإمام الكرام أن يقال له هذه الملحوظات حتى يعالجها بحكمة، كما هي حكمة النبي عليه السلام، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني مش بالضرورة الآن يجي يا أبو فلان أنت فعلت، لا بحكمة يبين أنه أنا ناصح أمين أنه لا تتعامل بهذه الطريقة. كان هنا في سؤال ما حكم التبرع بتكاليف حفر بئر ماء في أحد الدول الفقيرة بنية طلب الشفاء من الله عز وجل لإنسان؟ كويس والله كويس، يعني في حديث داووا مرضاكم بالصدقة، هذا إنسان بده يحفر بئر الآن وبينه وبين الله شفاء مريضه بإذن الله، الله يشفي ويعافي، يعني هي صدقة مقبولة وبإذن الله تحقق الأماني. ولذلك يا كرام المسلمون على خير إن أخذوا تعاليم الإسلام كما أرادها رسول الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه السلام بس بدنا نفهم كلامه، يعني مثلا في حديث قالوا لا ترفع عصاك عن أهل بيتك، والله اللي بيفهم منه الضرب بيكون أخطأ في فهم الرسول عليه السلام. النبي ما قصد هذا، النبي في الفصيح المبين لما يقول لك لا ترفع عصاك عن أهل بيتك لا تترك تأديبهم، لا تترك نصحهم، هذا هو المعنى الدقيق. إذا موضوع النصيحة موضوع كثير مهم بدنا نفهمه فهما سليما، كيف نكون ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم عندما نكون إحنا على خير، وهي نفس فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدب النصيحة دير بالكم وبأحكام الشريعة. بده يكون إنسان عنده علم، يعني ما تيجي تنصح إنسان بقضية فتعمل منكر كبير. الله يفقنا إياكم في الدين، شكر لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى؟ فقلت: هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدة، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير في زاوية.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيستمعوا إلنا عبر أثير إذاعة حياة FM وبيشاهدونا عبر تلفزيون حياة من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تشاهدونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من زوايا على أثير حياة FM. يا ميت هلا فيكم.

رجعت الساعات المرهقة وأوقات النهار المرهقة مع الأجواء المرهقة اليوم. يعني تحية لكل اللي عم بسمعون الآن هم بسوقوا وكانوا بسوقوا خلال النهار، خصوصا أصحاب التكاسي وشفريت التكاسي والسرابيس والباصات. تحية كبيرة لكم من إذاعة حياة FM، وتحية أيضا لكل حدا عم بسمعنا على حياة FM. يسعد مساكم جميعا.

الله كريم، الله يهدي البال يا رب ويسعد أوقاتكم جميعا. تسمعونا عبر أثير إذاعة حياة فأم من عمان وزرقاء على التردد 104.7، ومن إربد وعجلون على التردد 106.5، من العقبة والمحافظات الجنوبية تسمعونا على التردد 102.7، ومن السلط والبلقاء تسمعونا عبر ترددنا 101.1. تستطيعوا مشاهدتنا بالصوت والصورة من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك، أو من خلال كتابة حياة TV على IPTV أيضا بتشاهدونا بالصوت والصورة. يا ميت هلا فيكم.

إذن فقرة زوايا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين. فقرتنا الأولى مثل ما تعودتوا ضيف زوايا، وحيكون ضيفنا شخص قام بتأسيس مبادرة ومشروع. هذا المشروع قام على تحويل الأشياء القديمة وغير الضرورية إلى أشياء جديدة، أشياء يمكن الاستفادة منها، وقام بتوزيعها على المحتاجين بشكل مجاني كليا. فقام بنهضة المجتمع بأشياء قديمة جدا وجهد بسيط جدا، أو بجزء جهد كبير جدا. حنتعرف على مبادرة دورها بالخير مع الأستاذ محمد أبو سليم في فقرتنا الأولى، فقرة ضيف زوايا.

0: سلسبيل
1: ومثل ما تعودتوا أعزائي المستمعين والمشاهدين في فقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات بلسان عربي، أنا الرقم، المسابقة الثقافية وسمعني ومجموعة من الجوائز المقدمة لليوم. حنكون مع طبعا كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، شاورما عصاج الشاورما الأفضل بالعالم، وشاورما عصاج هم أصحاب الخلطة السرية اللي قدرت تحول الشاورما من السيخ إلى الصاج ب 18 و 19 فرع عفوا بخدمتكم جميعا في فروعهم بعمان. وأيضا حنكون بكوبون مشتريات بقيمة 20 دينار من مطاعم بيرجرايز 10 سنين أو 10 سنين وبيرجرايز بشهي كتير، بيرجرايز ب 10 فروع بخدمتكم والجاي بشهي أكتر. أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع. مثل ما تعودتوا علينا في آخر خمس دقائق من زوايا حنكون في فقرة مع أو ضد، واليوم حنحكي عن موضوع التطوع في البلد وفي المجتمع، وحتى يكون هذا الموضوع متطلب لتخرج الطلاب من الجامعات حيكون معنا الدكتور عمرو مداد حال نحكي هل هو مع أو ضد هذا الشيء. الدكتور عمرو مداد هو أستاذ القيادة وسلوك المنظمة والموارد البشرية في جامعة الأميرة سمية. هذا كل ما في جوابتنا لليوم من طبعا زوايا. خلينا ننتقل لفقرتنا الأولى ضيف زوايا وفقرة دورها بالخير.

0: إذن في زمن كثير ناس بتشوف الأشياء القديمة انتهى دورها، في ناس بتشوف فيها بداية حياة جديدة. ضيفنا اليوم قدر يحول كنباية قديمة، غرفة نوم مستعملة أو طاولة منسية لرسالة أو رسالة أمل لعائلة كاملة، ويثبت أن الريادة مش دائما تطبيق على الموبايل أو شركة ناشئة. أحيانا الريادة هي فكرة بتخلي الخير يدور وما يوقف. معنا لليوم في ضيف زوايا مؤسس مبادرة ومشروع دورها بالخير، الأستاذ محمد أبو سليم، واللي قدر يحول الخير لخير جديد. أهلا وسهلا فيك أبو فارس.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بحضرتك أخي أحمد، ومساء الخير لمستمعين حياة إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة.
0: الله يرضى عليك أبو فارس. يعني بعيدا عن المبادرات، بعيدا عن الريادة، مين محمد أبو سليم وشو الأشياء اللي بتشكل شخصيته بتخلي يومه مختلف؟
1: جميل، سؤال يعني لطيف في محله. للأمانة أنا كشخصية من بداية حياتي انخرطت في موضوع العمل بشكل مباشر من مرحلة التوجيه، كانت بالنسبة لي مرحلة فارقة، فانخرطت في العمل والسعي من حياة مبكرة. جميل. هاي الفترة صقلت شخصيتي وأعطتني مهارات الحياة من سميها دائما في وقت مبكرة.
0: جميل.
1: فأعطتني انطلاقة قوية، بحيث أنه يمكن في ذاك الوقت لما أطلع هذه الفترة والتحديات والصعوبات ممكن كنت أصاب بقهر وبضغط شديد جدا. الآن بأنظر لهذه الفترة بفخر شديد
0: ما شاء الله،
1: أنها أعطتني، لولا ما يعني
0: انخرطت
1: في هذا السعي والجهد والنضال والكفاح في وقت مبكر جدا ما وصل محمد لهالفترة.
0: ما شاء الله، الله يبارك.
1: فهذا يعني دعوة للجميع، للأمانة لازم شبابنا اليوم ينخرط في وقت مبكر في الحياة.
0: سبحان الله، احنا في فقرتنا الأخيرة مع أو ضد حنحكي عن موضوع التطوع. جميل. بالتحديد في خلال دراسة الجامعة.
1: مهم جدا،
0: حبيت أربط يعني.
1: مهم جدا انه شبابنا اليوم ينخرط في وقت مبكر في العمل المجتمعي والحياة العملية بالأحرى. لأنه احنا في جيلنا اليوم، جيلنا في تحديات كبيرة اللي هي موضوع تحمل المسؤولية.
0: نعم.
1: بده كل شيء جاهز، وهذا للأمانة يتلف هاي الأجيال. فإحنا إذا كل ما قدرنا نتحمل مسؤولية في بداية حياتنا بيكون المنحنى تبع حياة ومسيرة الإنسان يعني قيم ومثمر.
0: ما شاء الله. لو رجعنا أبو فارس لسنوات الدراسة وأول وظيفة، هل كنت من الناس اللي بتحب تقود وتبادر، ولا هاي الشخصية تكونت معك مع الوقت؟
1: لا، الأمانة زي ما حكيت لك، في بداية حياتي لأني اعتمدت على حالي في بداية في مرحلة الثانوية العامة كنت أنا أشتغل وأصرف على حالي. فأنا في بداية حياتي لا، بأعتمد على نفسي. وحتى أول 4-5 سنوات أن الناس الآن تدرس مشان تشتغل.
0: نعم.
1: أنا كنت أشتغل وأدرس.
0: ما شاء الله.
1: فأنا كنت أشتغل ما قبل الدراسة.
0: وكل من الناس الآن تطبق هاي المقولة أو هذا النظام، أنه بيكون بيشتغل وبدرس. الآن أغلب الناس تركن على أهليها.
1: بالضبط، ما هذه الفكرة حكينا. نعم. هو تحمل المسؤولية. نعم. أنا لا، أنا كانت بإذن الله، يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل.
0: نعم.
1: بفضل الله أنه أعطانا الهمة والقوة أنه إحنا نشق حياتنا في البداية. فكانت هذه من بواكر يعني. نعم. بداية حياتي نعم كان في هذا المبادرة، كنت أشارك كثير في ملتقيات اجتماعية، في مبادرات تطوعية من باكورة انطلاقتي كشاب في مراحل يعني بداية حياته.
0: نعم. إذن أستاذ محمد، في كل حدا بحياته يوجد مرحلة أو محطة بتغير حياته، شو المحطة اللي غيرت حياة محمد أبو سليم ونظرتك للعطاء والعمل المجتمعي؟ يعني شو الاشي اللي صار معك، الموقف اللي خلاك بالفعل ان الان لازم ابلش اخدم المجتمع؟
1: جميل جدا. الأمانة بلشت هاي الفكرة زي ما حكيت لك، لانه في تصاعد كبير في موضوع مسيرة حياة الانسان ضمن مراحله.
0: نعم.
1: من الاشياء اللي انتقلت فيها في العمل ومن افضل المراحل العمل اللي اشتغلت فيها، اللي هي كانت في الحقل الاعلامي شغالين فيه، اشتغلت فترة طويلة اكثر من 8 سنوات.
0: شو شفت في خلال مسيرتك في الإعلام؟ إيش خلاك؟
1: نعم، هو بداية الإعلام خلاك نقلة. إحنا بلشنا أنا بال2008 في هذا القطاع، يعني أنا بلشت فيه بال2008 أول ما بلش اسمه إعلام إلكتروني.
0: نعم.
1: فعالم جديد.
0: نعم.
1: أعطاك أفاق عالي جدا، علاقات ممتاز جدا، فتح ذهنيتك. وهي دائما أنا دائما عندي هي مبدأ إنه ما بحب أكون في مكان فترة طويلة.
0: نعم.
1: بحب أجرب أخذ الخبرة منه وأنتقل، ما بحب أكون مثلا موظف 30-40 سنة في مكان واحد.
0: هذا صح.
1: أنا مثلا في بداية حياتي أول 5 سنين اشتغلت كل إشي بخطر في بالك من أعمال اشتغلتها
0: عشان تعرف وين بدك تروح بالآخر.
1: تمام. بعدين أول 5 سنين هاي أخذت اللي هي المهارات الحياتية اللي حكينا عنها، إنه أنت بدك في مهارات كيف تحل مشاكلك، كيف بدك تحمل ضغوطات، كيف تحمل مسؤولية. هذا ما بزبط.
0: كيف تحكي مع الناس،
1: 100% كيف تنخرط. الآن لما دخلت مثلا وتنقلت في الإعلام الإلكتروني من صحفي لمدير تسويق وعلاقات عامة لمدير مالي وإداري، هاي 8 سنوات. في 8 سنوات هذول آخر 3 سنين كنت مأسس شركتي الخاصة.
0: ما شاء الله.
1: هي النقلة النوعية.
0: ما شاء الله.
1: لكن في 3 سنين وأنا مأسس شركتي الخاصة كنت برضو موظف.
0: في الثلاث يعني سنوات. كنت أنت موظف.
1: نعم، موظف
0: للشركة.
1: وأسس شركة لمدة 3 سنين. بعد 3 سنين من تأسيس الشركة انطلقت بالعمل الخاص الحر، يعني استقليت.
0: نعم.
1: وهون كانت النقلة النوعية اللي يعني نقلتني، هاي النقلة اللي كانت بدايتها في عالم الريادة المجتمعية، اللي هي ب 2015 أطلقت مبادرة ما قبل دورها بالخير، هي مبادرة اسمها مبادرة ومضة لإثراء المحتوى العربي.
0: جميل.
1: وأتوقع أنت أحمد كمان كان لك مساهمات فيها
0: بتشرف طبعا يعني
1: هذيك الفترة، وكان وحزنا على زمالة بادر للريادة المجتمعية من المنظمة الدولية للشباب التابعة لهيئة الأمم المتحدة. فكانت هاي دخولي لعالم الريادة كان هذا الحكي بال 2007.
0: رح نحكي عن دورها بالخير. احنا متعودين نسمع أبو فارس عن شركات ناشئة، تطبيقات جديدة، لكن أنت صنعت مشروع ومبادرة من شيء الناس تعتبره إشي قديم، إشي مهترئ، إشي خلص انتهينا من استعماله. كيف وردت فكرة دورها بالخير؟
1: جميل جدا. الآن هذه الفكرة ولدت بشكل يعني مباشر من تجربة شخصية. دائما بحكي أي مبادرة أو أي فكرة لما تكون مبنية على تجربة شخصية بيكون الأثر قيم.
0: نعم.
1: بيكون الأثر على صاحب الشخص.
0: جميل. بيكون
1: في شغف في هذا الموضوع. كان في عندي غرفة نوم مستعملة. وهذه قصة حكيتها كثير وبحب دائما أكررها.
0: جميل.
1: بداية اللي هي الفكرة.
0: جميل. ما هو سبحان الله هاي الأفكار يعني جزء أنت بينك وبين حالك تتشكل لك نقطة تحول. لكن ممكن لما تحكيها لحد يقول لك شو يعني غرفة.
1: اعتبرها فكرة بسيطة.
0: صحيح.
1: لكن بنى عليها مشروع كبير.
0: كبير. نعم.
1: مثل معظم الأسر اللي بيحب يجدد مثلاً أثاث، فكان إلي قريب بيشتغل في جمعية خيرية. لا هنا الفكرة إنه هو الإشي التقليدي. الجمعية الخيرية أو أي مبادرات. بأخذ شغلة قديمة بوفرها للأسرة.
0: نعم. بعطيها زي ما هي.
1: زي ما هي. خلاص بنقلها نقل يعني. هلا الغرفة كانت بحالة جيدة يعني.
0: نعم.
1: مش إنه فيها أي مشاكل. فبعد فترة بتواصل معاه بقول لي غرفتك راحت لعريس.
0: يا الله.
1: المناطق الأقل حظا في إحدى المحافظات.
0: يا الله.
1: لهون لمعت الفكرة إنه. كم
0: تروح لعريس بي بي.
1: نعم لعريس يعني. قديش إحنا في أسرنا الأردنية عندنا مواد إحنا مش بحاجة لها وفي ذات الوقت. أسر كثير بحاجة لهذه.
0: نعم.
1: الأغراض، وخاصة شغلات أساسية، وخاصة العريس بأثث قاعد.
0: جميل.
1: فهو مش يعني لما جاهم نزلت يعني والدته ووالده وبزغرته في الشارع.
0: يا الله.
1: غرفة.
0: يا الله.
1: غرفة نوم بحيث تخفف عنهم تكاليف. من هون انطلق فكرة أنه لا لازم نفكر بإشي يكون أكثر عملية وأكثر أثر في المجتمع.
0: من هون ولدت دورها
1: ولدت
0: بالخير.
1: فكرة. نعم فكرة دورها.
0: طيب
1: بالخير.
0: احكي لنا عن دورها بالخير، يعني بجوز اللي بيستمعونا الآن يعني ما بيعرفوا عن إيش بنحكي قاعدين.
1: نعم.
0: مبادرة ومشروع دورها بالخير، مشروع قام فيه الأستاذ محمد أبو سليم ولا الآن مستمر.
1: نعم.
0: بدنا تحكي لنا حيثيات دورها بالخير، كيف بدأت اليوم، وين وصلت، وشو هي دورها بالخير.
1: جميل. نعطي بعجالة. دورها بالخير عبارة عن مبادرة مجتمعية تعنى بجمع المواد المستعملة من الأسر اللي مش بحاجة لها، ومن ثم صيانة وإعادة تصنيع هاي الأدوات وتوفيرها للأسر المحتاجة والأقل حظا بشكل مجاني. الآن لما أطلقناها بال 2019 مع مجموعة شركاء، جمعية التكافل الخيرية مشكورين في الرمثة، مجموعة برضو من الشركاء أطلقنا هاي.
0: جميل.
1: إحنا كنا كمان كان في دعم من الشركة الخاصة في ومضة، كان في جزء منها مساهمة. أطلقنا هاي المبادرة بال 2019. هلأ أطلقت أنا بشهر 9. قبلها كنت أنا طالع على أمريكا من ضمن برنامج القيادة الدولية للزوار.
0: صحيح.
1: وهذا كان فيه له أثر في الإشي اللي نحكيه لقدام في يعني في حديثنا وحوارنا. إنه كيف انطلقت معي باحترافية هاي المبادرة،
0: يعني ما طلعت زي أي مبادرة ثانية
1: 100%.
0: أنت درست
1: بالضبط. لا درست حالات موجودة في خارج الأردن وحاولت أني أنا أخذ هاي الخلاصة وهاي النتائج وأطبقها بطريقة.
0: جميل.
1: احترافية.
0: جميل.
1: فمن البداية بلشنا أنه الفكرة يعني غير تقليدية بمعالجتها. هلأ فكرة أنه أثاث مستعمل موجود، لكن أنه بمعالجته كانت غير.
0: نعم.
1: تقليدي. انه احنا كان في مراحل.
0: نعم.
1: احنا بنجمع الاثاث المستعمل بعمان. في عندنا مراحل الفرز، بنفرز في ايام محدده للجمع، في اوقات محدده للجمع، بنفرز هاي الأدوات، أدوات إلها مسارات. الآن في أدوات بتكون ممتازة بتروح بشكل مباشر، في أدوات بدها صيانة،
0: نعم،
1: في أدوات لا بيكون كلفتها عالية،
0: وطبعاً في تقييمكم الخاص أنتم بيكون
1: 100%. نعم. في تقييمات وكل مسار وبناء عليه الآن، وفي الجمعية الخيرية إحنا بيكون في الأسر ما بنوزع بشكل عشوائي،
0: نعم،
1: نتعاون مع جمعية
0: جميل خيرية عشان موضوع التنظيم.
1: نعم، في سيستم كامل تم عبر سنوات لما وصلنا لهي المرحلة وبناء هذا النموذج
0: ما شاء الله
1: للعمل.
0: ما شاء الله. طيب أول مرة حكيت فكرة تدورها بالخير لحدا، شو كان رد الفعل؟ وهل في ناس قالت لك إنها مستحيلة؟
1: لا، الأمانة لا، ما واجهت هاي الفكرة.
0: يعني ما كان في
1: كل متحمس جدا، وحتى الشركاء اللي طرحنا عليهم كان في كلف في البداية. بالعكس، وحتى كان أول سنة اللي هي 2019 كان حجم حتى تبرعات، يعني في بداية المبادرة حتى حجم التبرعات ونوعية التبرعات كانت كثير ممتازة
0: ما شاء الله.
1: فهذا أعطانا انطلاق قوي،
0: دافع.
1: نعم. الآن وين صار التحدي؟
0: أيوة. التحدي اللي كنت أسألك عن التحدي، شو أصعب تحدي واجهك؟
1: أصعب تحدي واجهني اللي هو كورونا.
0: مباشرة
1: إحنا أطلقنا المبادرة بشهر 9/2019،
0: بشهر 3
1: كورونا شهر 3/2020. صحيح. 6 شهور.
0: صحيح.
1: يعني في 6 شهور
0: يا دوبك، يعني بل كنتوا لسه مبلشين
1: 6 شهور، يعني عمر المبادرة 6 شهور، كانت طلق جدا قوية.
0: نعم.
1: عملت يعني
0: جاب كبير
1: قوي جدا.
0: لكن كيف انتوا تغلبتوا عليه والله استاذ؟
1: هلا هذا ما هو كان اكثر من تحدي، اول شيء ظروف الناس. يعني الان
0: كان اللي عنده ما يقدر،
1: اللي مثلا كان في ناس كثير روح من في وظيفهم، الدخول الكذا، يعني صار في نقطتين علينا في المشاكل. اول شيء التبرعات والناس خفت ونوعيته خفت،
0: اللي كان عنده
1: بده يتبرع بشيء صار تضاعف زاد.
0: صحيح.
1: فصار عندك نقطتين. نقطتين.
0: وانتم كمان اتوقع حتى بجوز سكرت المشاغل المعتمده على موضوع، فبالتالي عمل معكم
1: صار حجم التبرعات خف ونسبة الناس المحتاجة زادت.
0: طيب بدنا تاخذنا هيك جولة بسيطة داخل دورها بالخير. أول اتصال وصلك من شخص عنده أثاث، يعني بلشت تجني زي ما بيحكوا ثمار دورها بالخير، لحد ما يوصل لعائلة جديدة، كيف بتتم الرحلة؟ كيف بتمشي؟ أول اتصال وصلك كيف كان ردة فعلك عليه؟
1: والله الأمانة يعني كثير في كان في كثير قصص يعني.
0: نعم.
1: حلوة في هذا الموضوع. فكرة إنه الناس الأمانة، أنا هذا كان هو سبحان الله، هذا من سمات شعبنا الأردني.
0: نعم.
1: العطاء،
0: شعب معطاء،
1: معطاء،
0: شعب كريم.
1: نعم، نعم. وهذا قلت لك هذا أول 6 شهور اللي هو ما قبل كورونا، في ظروف طبيعية.
0: شوف يعني أستاذ محمد، هذا الشيء بنلمسه يعني بعيدا عن التنظير، بنلمسه صراحة في التبرعات اللي بتيجي للإذاعة هون، في موضوع الـ الـ الـ الأشياء اللي بتصير عنا والحملات اللي بتصير عنا في الإذاعة، فبتلاقيه برن وهو أصلا ما معه، بيقول لك أنا لازم أتبرع لأن أنا بسمع غيري بتبرع، فأنا لازم أتبرع حتى لو ما معي. فهذا الإشي معروف جدا عن الشعب الأردني.
1: صحيح. وبعدين فكرة أنه يعني الغالبية العظمى فكرة أنه هو مجرد ما بيعرف.
0: نعم.
1: أنه هذا هاي القطعة سواء بتروح أو بروح ريعها أو القطعة لأسرة.
0: نعم.
1: بقول لك لا ما ببيعها، ليه أبيعها لو كان بغض النظر.
0: صحيح.
1: كانت تجينا قطعة بالأمانة رائعة جدا، ممتاز جدا، لدرجة انه في ناس كثير ممكن ياخذ فكرة انه لا مثلا غرف نوم، غرف سفرة بتكلف كلوف يعني. تمام. يعني في بداية القطعة تكون ممتازة، هذه كانت تسهل علينا وتسهل على الناس وتدخل السرور والفرحة.
0: جميل.
1: للأسر انه لما تجي قطعة، احنا يعني قطعة اذا كانت بحالة ممتازة بتريحنا احنا كمبادرة وبتفرح الأسر.
0: نعم.
1: اذا كانت مثلا قديمة وفيها مشاكل بتعمل لنا عبء، لكن نعم. في عندنا احنا آلية
0: رح نحكي عن الآلية وآلية المعالجة والصيانة وتكاليف المعالجة والصيانة، لكن خلينا نروح احنا وانت استاذ محمد ابو سليم وفقرة دورها بالخير او مبادرة دورها بالخير في فقرة ضيف زوايا. خلينا نروح معكم لفاصل اعلان صغير وبنرجع لنكمل في فقرة ضيف زوايا مع الاستاذ محمد ابو سليم، مؤسس مبادرة ومشروع دورها بالخير لتدوير الاشياء القديمة الى اشياء جديدة تصلح لتبرع بها الى الفقراء والمساكين. بعد فاصل صغير مكملين معكم في زوايا، خليكم معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملا. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال، السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا.
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في زوايا. وضيف زوايا معنا الأستاذ محمد أبو سليم مؤسس مبادرة ومشروع دورها بالخير لتحويل الأثاث المستعمل إلى طبعا أثاث جديد وتوزيعه على الأسر الفقيرة والمحتاجة. وهالمبادرة الجميلة جدا. برحب فيك مرة ثانية أستاذ محمد.
3: حياك الله.
2: أهلا وسهلا فيك. يعني في زمن الاستهلاك أستاذ محمد السريع الآن السوشيال ميديا مش مخلي ومواقع الشراء عبر الإنترنت صارت الناس السريع تستخسر بالإشي القديم وترميه ما تسأل عنه. كيف قدرتوا تنشروا ثقافة أنه القطعة القديمة ممكن تبدأ فيها حياة جديدة عند شخص آخر وفي مكان آخر؟
3: جميل جدا. احنا الان اعتمدنا في بدايه لانه احنا كمان مختصين في موضوع التسويق الرقمي. زي ما حكيت لك في عندي انا شركه خاصه في هذا الموضوع. فسخرنا هاي الامكانيات لتصوير اللي هي القصص الواقعيه للناس. يعني احنا الان لما انت تفرج الناس هاي الثلاجه شو عملت في حياه اسره معينه. فاللي بيشوف هذا التطبيق العملي لهذا الاثر بيكون أثره كبير.
2: نعم.
3: فإحنا كنا في بدايات حملات الترويجية على السوشيال ميديا كنا منحب كثير نفرج القصص الحقيقية الواقعية وهذا الأثر مباشرة للناس. جميل. فكان هذا الأثر الكبير اللي مباشرة تفاعلوا مع الناس.
2: نعم. طب رأيك هل الريادة لازم تكون مشروع يحقق أرباح ولا ممكن تكون مشروع يصنع أثر مجتمعي ويعتبر ناجح بنفس القدر؟
3: للأمان هذا سؤال فخم جدا. يعني أشكرك عليه. سؤال في محله. أنا وجهة نظري الشخصية انه كل المشاريع لازم يكون فيها اثر مجتمعي. كلها بلا استثناء.
2: نعم.
3: الان في مشاريع في قلبها في جوهرها هي خيريه او مجتمعيه. لكن لازم تجيب فلوس. ليه؟
2: تتحرك
3: الديمومة والاستمراريه.
2: نعم.
3: فكره انا عندي فكره انا فكره اي شيء مشروع خيري قائم على التبرعات هذا غلط. التبرع شيء داعم شيء ثانوي.
2: ممكن ينقطع بيوم من الايام.
3: لازم يكون في قلبه بزنس موديل يساعد على ديمومته واستمراريته مثل دوره بالخير. لا زي ما حكينا احنا الآن إحنا الفئة المستهدفة الرئيسية الأسر المحتاجة نعطيهم بالمجان بعض القطع. غرفة سفرة السفرة بيكون بشكل ممتاز ممكن نبيعها بمبلغ بسيط. هذا المبلغ البسيط من أسرة ممكن يكون صاحب دخل محدود الغرفة على سبيل المثال حقها 500 دينار.
2: نعم.
3: السفرة وهذا الأسرة ما بقدر يشتري ب 500 دينار بقدر يشتري ب 100 دينار. فهو إحنا وفنا لبينا حاجته.
2: جميل.
3: 100 دينار وهي 100 دينار شو عملت؟
2: عملته صيانة
3: فيها. دخلت في قطع غيار. جميل. غاز أو ثلاجة. فصار. جميل. فيها هنا إيش؟
2: ديمومة.
3: ديمومة.
2: نعم.
3: فلازم كل مشروع في قلبه يكون في
2: إشي محرك.
3: في محرك له.
2: نعم.
3: هلا هذا المشروع في غايته اللي هو مش هادف للربح. هو بس مشان يصرف حاله.
2: نعم.
3: وحتى المشاريع الربحية وأنا هذا بطبقه عندي في شركة في وانضا ميديا. أنا 10% من الإيرادات بتصرف على دورة بالخير. أكيد بصرف.
2: جميل.
3: بالخير.
2: جميل.
3: صرف على دورة بالخير ذاتي مني أنا. يعني ما في إنه. جميل. من الناس اللي فأنا اقتطعت 10% من مشروعي الربحي مشان يغذي هاي المبادرة.
2: مشروع. يعني أنت بتعمل توازن بين التنتين
3: 100%. نعم. فلذلك كل المشاريع الربحية لازم يكون في لها اثر مستدام. نعم. وهذا موجود في المسؤوليه المجتمعيه في معظم الشركات الكبيره.
2: أكيد.
3: انه في مسؤوليه مجتمعيه لازم يخدموا.
2: نعم. وصلنا تعليق عبر الفيسبوك من ابو اسامه سلامه بيحكي طبعا بحكي عن تجربه معهم في صيانه افران الغاز وتوصيلها لمستحقيها بكل اخلاص وامانه. مبدع سيد محمد. مجال التحيه طبعا ابو اسامه. يعني ما شاء الله سمعتكم سابقيتكم استاذ محمد. استاذ محمد قبل فتره قمت بجلسه وحديث مع جلاله الملك في قصر الحسينية وكان لحظة تكريم من جلالة الملك وحديث معه كانت محطة مهمة من محطات دورها بالخير. لكن بعد هاي اللحظة شو الحلم الأكبر اللي صار عند محمد أبو سليم وين بدك تشوف دورها بالخير بعد نحكي 5-7 سنوات؟
3: جميل جدا. للأمانة يعني هذا اللقاء والتكريم الملكي كان له يعني أعطى المشروع روح عالي جدا من ناحية إحنا 7 سنوات. يعني لما تكون في مشروع بعد 7 سنوات إلا يكون في فترات فتور فترات تحديات. أكيد. عظيمة. هاي اللفتة والحمد لله احنا تكرمنا من قبل جلالة الملك احنا 10 مبادرات
2: ما شاء الله
3: على مستوى المملكة المبادرات الوطنية والإنسانية تم تكريمها واللقاء فيها والجلوس والحديث مع جلالة الملك في التحديات في الصعوبات في الإنجازات اللي كانت موجودة. فأعطتنا انطلاق قوية للأمانة وأعطتنا ثقة وانطلاقة قوية أنه أنت بتظلك مستمر وأنه أنت موجود حتى لو كان في فترات فتور أو فترات تحديات صعبة. لا لازم تنهض وتكمل
2: وفي حدا عم بسمعك ومتابعك
3: 100% 100% انه الاثر اللي انت بتقدمه في هذا المجتمع
2: ما راح الفاضي
3: ما بروح على الفاضي ما بروح نهائيا اي معامله مع الله او تجاره أكيد. مع الله عز وجل نهائيا
2: تجاره لنتبور طبعا
3: وهذا سبحان الله بيجي بفضل الله عز وجل. يعني كل هذا اللي عم بيصير هو فضل من الله عز وجل وحده. احنا هون دائما نسال الله عز وجل انه يستعملنا ويستخدمنا ولا يستبدل
2: امين اللهم
3: لخدمه
2: اللهم.
3: وطننا ديننا ابناء مجتمعنا هذا الهدف اللي هو اللي انت الواحد بيسعى له. فكان هذا سبحان الله انه هذا زي باكوره انطلاقه جديده. نعم الان في عندي كثير افكار ممكن يبنى عليها اعاده التفكير كيف ان احنا نرتب المسارات بطريقه اكثر احترافيه وتطوير بشكل يكون بيخدم الناس أكثر وبنحاول نغطي أو نتخطى التحديات
2: إن شاء الله يا رب. وربنا معكم طبعا أستاذ محمد يعني احنا سعيدين بالحديث معك أستاذ محمد وهذا المشروع وهي المبادرة الطيبة اللي بتخدم الناس وبتقدم الخير للناس. دورها بالخير يعني أنت بتمسك الخير بتعمل منه خير آخر يعني شوف حتى الريسايكل اللي انت عملته يعني شيء جميل جدا كشعار. في نهاية الحديث حاب أسمع منك هيك رسالة لأي حدا حاب يبدأ بمشروع أو مبادرة حتى لو كانت صغيرة وتخدم المجتمع شو بتحكي له؟
3: جميل جدا بالعكس يعني هذا المبادرة أول شيء الخير دائما بعود لصاحب شوف أنت شو بتعطي هذا الخير بعود إليك في مراحل عمرك.
2: نعم
3: بأشجع الجميع وخاصة الشباب في بداية حياته ينخرط في العمل التطوعي أنه يبلش مشروع ريادي عام لازم ينخرط في الأعمال التطوعية مشان يأخذ هاي الخبرة ويأخذ هذا النضج اللي بيقدر لاحقا ينعكس عليه سواء على مساره الشخصي أو على مساره الاجتماعي.
2: جميل ما شاء الله عليك أستاذ محمد أبو سليم مؤسس ومدير مبادرة ومشروع دورها بالخير لتحويل الأشياء القديمة اللي يمكن الاستغناء عنها وأي حدا ممكن عفوا يرميها بالحاوية لأشياء ممكن تفيد ناس بحاجة ماسة لهاي الأشياء غاز كنباية غرفة نوم وغرفة سفرة وغيرها من الأشياء. وفي كثير ناس بتجدد كل سنة وبترمي كل سنة فهاي طبعا دعوة لكل اللي عم يسمعونا عم بيشاهدونا دورها بالخير موجودة على الفيسبوك بإمكانكم أي حدا عنده قطعة أثاث أي حدا عنده شيء ممكن الاستفادة منه يتواصل معهم هم بدورهم بيقدموها للجمعيات الخيرية أو بيقوموا بصيانتها وتقديمها للجمعيات الخيرية. بدي أشكرك أستاذ محمد أبو سليم على هذا اللقاء الرائع.
3: أشكرك وأضيف بس نقطة طبعًا. إحنا موضوع التواصل كثير سهل احنا موجودين على السوشيال ميديا جميل. على الفيسبوك احنا عندنا جولاتنا كل يوم سبت من الاسبوع ما في اي شخص عنده اي قطع ما عليه غير يصور هاي القطع يبعثها على رقم الواتساب الموجود على صفحاتنا تقييم اولي وجمع ايام الجمع سبت من كل اسبوع
2: جميل.
3: فسهل جدا
2: الناس كلهم عطله وقاعده ببيوتها.
3: نعم. وشكرا جزيلا اخي احمد شكرا لاذاعتنا الحبيبي وشكرا لمستمعينا الاعزاء وجزاكم الله جميعا كل خير
2: والشكر لكم ولمبادرتكم الرائعة شرفتونا في حياة FM كل شكر لك أستاذ محمد أبو سليم كنت ضيفا عزيزا على زوايا أهلا وسهلا فيك
3: الله يكرمك يعطيك العافية.

0: رجعنا لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وننتقل معكم لفقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات اللي بتستنوها دائما عبر أرقام هواتفنا 06-516-20 خربطت الدنيا أنا يا هاني اليوم. 06-516-20-20 وهذه تحية طبعا لفريق العمل اللي نسينا نرحب فيه من المتابعة والتنسيق كريم السراوي وعبد الله الدعجة، من الهندسة الإذاعية هاني السعايدة، ومن تلفزيون حياة طبعا عبد الرحمن أبو رياش، ومعكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إذا ننتقل معكم لمسابقاتنا بلسان عربي أنا الرقم والسؤال الثقافي معني في 4 مسابقات حيختار لكم الدولاب واحدة من هذه المسابقات، واللي طبعا بيفوز معنا بيدخل معنا السحب في نهاية الحلقة على جائزتين. الجائزة الأولى هي عبارة عن كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاد، شاورما عصاد الشاورما الأفضل في العالم، شاورما عصاج طبعا بفروعهم 19 بخدمتكم في عمان، واللي استطاعوا من خلال خلطتهم السرية انهم يحولوا الشاورما اللي عسيخ على شاورما عصاج، وايضا كوبون مشتريات من مطاعم بيرجرايز بقيمة 20 دينار 10 سنين، والجاي بشهي كتير بيرجرايز 10 فروع بخدمتكم بيرجرايز بشهي كتير. وطبعا نستقبل اول المتصلين معنا، ام فراس. السلام عليكم يا ام فراس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، أهلا ومرحبا، كيف حالك انفراس؟
1: الحمد لله تمام والله.
0: أول مرة بتشاركي معنا انفراس؟
1: والله شاركت في رمضان.
0: يلا ممتاز، معناها بندخل معك على الدولاب، عارف النظام صح؟
1: نعم.
0: يلا 4 مسابقات 4 تحديات سيختار الدولاب واحدة منها، كيف أنت واللغة العربية يا انفراس؟
1: تمام إن شاء الله.
0: سؤالك يقول يا أم فراس، من هو واضع علم النحو العربي؟ هل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي سيبويه أم أبو الأسود الدؤلي؟
1: أبو الأسود الدؤلي
0: الخيار الأخير وهي الإجابة الصحيحة بالفعل يا أم فراس، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وننتقل من أم فراس إلى سمير في اتصال جديد. سمير السلام عليكم.
2: الله يسعد مساك سيد أحمد، كيف الحال؟
0: يسعد أوقاتك ومساك بكل الخير يا سمير، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
2: بارك بعمرك سمير، الزوهر معك يا أحمد.
0: يا أهلا ومرحبا والنعم والله. سمير يلا ندخل معك للمسابقة، قل لي
2: عيوني.
0: الله يرضى عليك. يلا للدولاب مباشرة ونشوف شو حيختار لسمير بأربعة مسابقات بلسان عربي أنا الرقم، المسابقة الثقافية وسمعني، واختار لك أيضا سؤال بلسان عربي، كيف أنت باللغة العربية؟
2: والله شوي يعني.
0: طيب هو على نفس الإجابة اللي كانت بالسؤال السابق عن أبو الأسود الدؤلي، في أي قرن هجري عاش أبو الأسود الدؤلي؟ القرن الأول، القرن الثاني، أم القرن الثالث الهجري؟
2: أظن الثالث الهجري.
0: إجابة أخيرة؟ شو رأيك يا سمير؟
2: نقدر نحذف إجابة ولا صعب؟
0: احذف الإجابة اللي أنت حكيتها، يلا أعطيني كمان إجابة.
2: طيب أعطيني 2 الثانيين.
0: الأولى أم الثانية الهجري؟ الأول أم الثاني الهجري؟
2: ثاني الهجري.
0: بدي أعتذر منك يا سمير، للأسف هو القرن الأول الهجري عاش أبو الأسود الدؤلي، إجابتك خاطئة للأسف يا سمير، بدي أعتذر منك. وننتقل من سمير في اتصال جديد وآخر من محمد. السلام عليكم يا محمد.
3: السلام عليكم.
0: كيف حالك يا محمد؟ كيف أمورك؟
3: تمام
0: 100%. يلا ننتقل للدولاب، شو رأيك يا محمد؟
3: يلا
0: شو اليوم، رقم ولا لغة عربية ولا نسمع صوت ولا شو بالضبط؟ لا والله نسمع صوت اليوم. كيف أنت وشارات الأفلام القديمة تبعت الكرتون؟
3: لعبتك
0: ممتاز. طيب يلا خلنا نسمع هالشارة ونسمع أو هل ونشوف هل حتحذرها ولا لا يا محمد. لازم تعرفها برنة الجرس، لمعت عيناه يا محمد. شو رأيك يا محمد؟
3: القناص
0: ما شاء الله عليك، قناصة يا محمد. رائع جدا محمد. وطبعا احنا عم نسمع شارات كاريوكي، يعني شو معنى كاريوكي؟ يعني منسحب منها الصوت بس بضل فيها الموسيقى. اجابتك صحيحة يا محمد، دخل اسمك معنا في نهاية الحلقة على السحب. وننتقل من محمد في اتصال جديد من وردة. وردة السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا اهلا ومرحبا، كيف حالك يا وردة؟
4: الحمد لله
1: والحمد لله بخير.
0: يلا ننتقل مباشرة معك إلى الدولاب ونشوف شو حيختار لوردة. شو بتتوقع يطلع لك وردة؟
1: الرقم.
0: الرقم طيب أنا طلع لك لسان عربي لكن أنا أحول لك إياه للرقم ولا يهمك.
1: أوكي.
0: طيب سؤال يقول يا وردة أنا العدد الذي إذا ركزي معي بالسؤال أنا العدد الذي إذا طرح مني 7 ثم ضرب الناتج ب3 يصبح الناتج 30. من أنا؟
1: كمان مرة.
0: مرة تانية. أنا عدد إذا انطرح مني 7 رقم 7 بعدين كل الناتج انضرب ب3 بيعطيني الناتج 30. خليني أبسط لك إياها أبسط. شو العدد اللي انضرب ب3 بيعطيني 30؟
1: 10.
0: إذا سين ناقص 7 شو يساوي؟
1: 17.
0: إذا سين تساوي 17. إجابتك صحيحة يا وردة ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين. وطبعا هاي رسالة لكل حدا إن شاء الله بيفوز معنا في نهاية الحلقة. يتفضل على مقر إذاعة حياة اف ام في شارع الجامعة الأردنية شارع الملك رانيا خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث ابتداء من الغد من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا ليتسلم جائزته وحتى أسبوع من تاريخه يعني معكم للأربعاء القادم فقط. بعد ذلك ستفقد حقك في الجائزة وخلص ما في جائزة لأنه هيك شركات الراعي هنا متفقين معها معك فقط أسبوع واحد لاستلام هاي الجائزة. ننتقل في اتصال جديد من محمد. السلام عليكم يا محمد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا كيف حالك يا محمد؟ تمام؟ من وين عم تحكي معنا محمد؟
4: من عمان.
0: من عمان أهلا وسهلا. يلا ننتقل معك للدولاب محمد ونشوف شو حيختار لك الدولاب بأربعة مسابقات. والدولاب بدأ يلف لمحمد الآن ليختار له مسابقة من مسابقاتنا ومرة أخرى في أنا الرقم. كيف أنت والأرقام يا محمد؟
4: ممتاز.
0: يلا ممتاز. سؤالك سريع وسهل وفيش فيه أقواس. سؤالك يقول أنا العدد الذي إذا قسمت على 4 ثم أضيف إلي 6 يصبح الناتج 10.
4: لا مرة ثانية.
0: أنا العدد إذا قسمت على 4 ثم أضيف لي 6 أصبح الناتج 10. من أنا؟
4: اللهم صل على محمد. شاشك 8.
0: طب أضربهم باثنين.
4: لا أستنى شوي.
0: طب أضرب الثمانية باثنين هي بساعدك. 16. طيب خلينا نحسبها مع بعض. إجابتك صحيح طبعا محمد. سين تقسيم 4 أنا العدد إذا قسمت على 4 سين تقسيم 4 ثم أضيف لي 6 زائد 6 يساوي 10. إذا نقلت 6 إلى الطرف الثاني بتصير 10 ناقص 6 يساوي 4. سين تقسيم 4 يساوي 4 هاي المعادلة الثانية. طيب إيش العدد اللي بقسمه على 4 بيعطيني الناتج 4؟ هو 16. إجابتك صحيحة يا محمد ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة وإن شاء الله تكون معنا من الفائزين. ننتقل من محمد في اتصال جديد من طارق. طارق السلام عليكم.
5: طيب السلام ورحمة الله. أخوي
0: الله يعافيك ويرضى عليك. كيف حالك يا طارق؟
5: الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين.
0: طارق أول مرة بتشاركنا؟
5: طبعا.
0: يلا يا سيدي إن شاء الله مش آخر مرة أكيد يا طارق صح؟
5: لا إن شاء الله.
0: يلا ننتقل معك مباشرة للمسابقة يا طارق ونشوف شو حيختار لك الدولاب لليوم. إن شاء الله يختار لك سؤال يوه. سهل اليوم مش عارف حاس حالي بحصة مدرسة أنا عربي رياضيات عربي رياضيات. يلا خلينا نروح معك لمسابقة بلسان عربي وسؤال عن اللغة العربية. كيف معلوماتك الثقافية عن اللغة العربية يا طارق؟
5: يعني ما أرسلك الحمد لله.
0: سؤالك يقول من مؤلف كتاب الكتاب أشهر مراجع النحو العربي؟ هل هو الكسائي المبرد أو المبرد أم سيبويه؟
5: الكتاب
0: كتاب الكتاب اسمه الكتاب وهو مرجع ومن أشهر مراجع النحو العربي. هل هو الكسائي المبرد أو المورد أم سيبويه؟ طب خليني أساعدك بيني وبينك ما حداش يسمعنا كي؟ لما بيحكوا لك انت بني ادم فلطح خلاص عرف عرف عرفها طارق عرف دخل اسمك على السحب يا طارق في نهايه الحلقه. اجابتك صحيحه. مؤلف كتاب الكتاب هو سيبوي. اجابتك صحيحه وان شاء الله تكون معنا من الفائزين يا طارق. ننتقل في اتصال مع مريم. مريم السلام عليكم.
6: عليكم السلام يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك كيف حالك يا مريم؟
6: الحمد لله والله كيفكم انتم؟
0: الله يسعدك مريم. انا خايفه هسه احط الدولاب يطلع لنا علوم.
6: علوم رياضيات البدكاء.
0: يلا مباشرة قد حالك يا مريم، وإن شاء الله يطلع لك الإشي اللي بدك إياه والإجابة تكون صحيحة. اختار لك لا علوم ولا رياضيات ولا عربي ولا إشي، اختار لك. اسمعني، كيف أنت وشارات البرامج القديمة؟ حضرت كرتون؟
6: أنا صراحة ما كانتش عندنا تلفزيون بالزمانات، أبوي بيحكي حرام ما عندنا تلفزيون بعد ما تجوزت تاجبنا تلفزيون.
0: طيب كنت تتابع مع أطفالك أفلام الكرتون ولا لا؟
6: لا أنا سماعية كثير على حياتي في أمي
0: أكثر. خلاص ننتقل مباشرة للمسابقة الثقافية بدون أي تردد. بدي أغير لك الدولاب لليوم وأخالف كل التوقعات يا مريم. يلا نروح للمسابقة الثقافية. وسؤالك يقول في المسابقة الثقافية يا مريم، طبعا هذا السؤال عن سورة قرآنية من سور القرآن الكريم. الفظ هو الجاف المسيء، وقد ورد لفظ فظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في سورة آل عمران النساء أم الحجرات؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران النساء أم الحجرات؟ مين بيساعدك قاعد يا مريم؟
6: نعم،
0: مين بيساعدك احكي لنا؟
6: أنا عندي جوزي وابني وأحفادي
0: ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. يلا معناها لازم يساعدوك يعطوك الإجابة الصح.
6: إن شاء

0: يا عمران، الإجابة الصحيحة ما شاء الله عليك يا مريم، وتحياتنا لكل عائلتك يا مريم. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين. ننتقل من مريم في اتصال مع محمد. محمد السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا محمد؟
1: حياك الله أستاذي.
0: الله يبارك فيك. يلا ننتقل معك للمسابقة والدولاب. شو بتتوقع يطلع لك الدولاب يا محمد؟
1: والله اللي من الله
0: يحلى. يلا يا سيدي، إن شاء الله يطلع لك الإشي اللي بدك إياه. واختار لك السؤال والدولاب لسان عربي. كيف أنت باللغة العربية يا محمد؟
1: والله أيوه إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله، وإن شاء الله أنا كمان بساعدك، يعني مش راح أتركك لحالك. سؤالك يقول: أخذت باللغة العربية في التوجيهي علم يسمى العروض، أخذناه صح؟
1: آه.
0: طيب، من هو العالم الذي وضع علم العروض؟ هل هو سيبويه، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أم ابن جني؟ سيبويه، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أم ابن جني؟
1: ساعدنا شوية.
0: ساعدك شوي، خير الأمور إيش؟
1: أوصفها.
0: إذن أي واحدة بختار؟ سيبويه، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أم ابن جني؟
1: سيبويه.
0: سيبوي، يعني كنت بدي أساعدك وساعدتك يا محمد.
1: لا بس.
0: يلا ماشي، ها اعتبرني ما سمعتش محمد.
1: عدل يوم بالله.
0: سيبوي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أم ابن جني؟
1: الفراهيدي.
0: الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي هي الإجابة الصحيحة يا محمد.
1: شكرا.
0: دخل اسمك عن السحب، أهلا وسهلا فيك يا محمد. وآخر اتصال قبل الفاصل، آخر اتصال قبل الفصل، أتوقع آخر اتصال بالمسابقة صح؟ إذن آخر اتصال معنا في المسابقة علي في اتصال جديد. علي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف صحتك يا علي؟ تمام؟
2: والله بخير نحن.
0: إن شاء الله يكون ختامها مسك معك يا علي.
2: إن شاء الله.
0: يلا نشوف الدولاب شو حيختار لعلي في أربعة مسابقات رئيسية من مسابقات زوايا، واختار لك ايضا لغه عربيه. مش عارف شو مالنا اليوم على اللغه العربيه. والله لو اليوم العالمي للغه العربيه ما كان هيك. يلا ننتقل معك لسؤال ان شاء الله يكون سهل عليك، ويتعلق ببحور الشعر. بتعرف كم عدد بحور الشعر يا علي؟
2: والله تقدر تعطينا.
0: طيب الخيارات طبعا. مره ثانيه، مين اللي حكى عندك؟ في حد سمعت صوته؟
2: 16 بحر.
0: كم حكى؟
2: 16 بحر.
0: طب نقصها واحدة.
2: 15
0: ل 16. يلا
2: والله 16.
0: انت اعطينا طيب شو 12 15 ولا 16 يا زلمة.
3: 16.
0: طيب ماشي، راح اعتبر لك اياها اجابة صحيحة يا علي. طالما انك مستمر على الاجابة دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا علي، كل الشكر لك.

إذن 16 بحر من بحور الشعر، وإجابتك صحيحة يا علي، أنت واللي كانوا معك داخل المكان فدخل اسمكم معنا السحب في نهاية الحلقة. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا معكم لختام فقرتنا الثانية، فقرة المسابقات والتحديات. خلينا ننتقل معكم لفقرة مع أو ضد، لكن بعد فاصل صغير، فخليكم معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: الخير وكلنا وتوكل 06-255-99.
1: يا لجمال الأردن.
2: من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي،
3: النشامة لا يرون إلا الابتسامة.
2: النشامة في كأس العالم، وحياة اف ام معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026. تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات.
1: هدف للنشامة.
2: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة.
4: بس انت رجل جول النشامة.
2: كونوا معنا، فالصوت الأردني يصل إلى العالم.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف

0: الزوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة. في زوايا
1: في زوايا في زوايا. عدنا إليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في آخر فقرة من فقرات زوايا مع أم ضد. وطبعا مع أم ضد، كل واحد فينا بمر بسنوات الجامعة وهو بدور على شهادة، معدل وتدريب بيفتح له باب الشغل. لكن ماذا لو كانت الجامعة كمان بتعلمنا كيف نخدم مجتمعنا ونترك أثر حقيقي؟ اليوم كتير جامعات حول العالم بتشجع طلابها على التطوع، وبعضها بيخليه جزء من متطلبات التخرج، انطلاقا من فكرة إنه الطالب ما بتعلم بس داخل القاعة، وإنما كمان من خلال احتكاكه بالناس والعمل الميداني. وأصبح الآن يوجد نقاط خدمة مجتمع في الجامعات الأردنية وبعض الجامعات الأردنية. من هنا بيجي سؤال فقرتنا مع أم ضد، هل برأيكم العمل التطوعي يجب أن يكون جزءا إلزاميا من الحياة الجامعية؟ وهل هذا القرار يصنع جيلا أكثر مسؤولية وانتماء، ولا التطوع قيمته الحقيقية بتكون لما يطلع هذا الشخص من الجامعة وينخرط بسوق العمل؟ للتوسع أكثر في هذا السؤال بيسعدنا يكون معنا ضيفنا في مع أو ضد الدكتور عمرو مدادحة، أستاذ القيادة وسلوك المنظمة والموارد البشرية في جامعة الأميرة السمية، وأيضا أستاذ ريادة الأعمال المحترم. السلام عليكم دكتور عمرو.
2: وعليكم السلام، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك دكتورنا. يعني في مع أو ضد اليوم وسعيدين بالحديث معك. في فقرتنا، هل التطوع يجب أن يكون شرط إلزامي لتخرج الطلاب من الجامعة، مع أو ضد؟
2: أنا جدا مع، مش بس مع، جدا جدا مع. وحاليا فعليا توجه الجامعات، وإن بجامعة الأميرة سمية صار إلزامي، الطالب عنده لازم 16 ساعة يكون مخلصها من هذا نسميه خدمة مجتمع. لأنه شفنا إحنا فعليا القيمة المضافة اللي بتصير للطالب بعد تخرجه.
1: جميل.
2: دائما أنا بحكي الجامعة هي اسمها جامعة لأنها تجمع كل شيء. الجامعة مش بس محاضرات، مش بس والله إني امتحانات، لا، الجامعة بتكون شخصية الطالب.
1: جميل.
2: خلال فترة دراسته وبعد ما يتخرج عشان يتوظف، وهذا دائما اللي احنا بنحكي فيه، بدنا بناء شخصية الطالب أكثر. واحدة من الشغلات اللي صار فيها توجه كثير كبير هي فعليا العمل التطوعي خلال الجامعة. بعض طبعاً بجوز عملوا إيفنت زي مثلا تيدكس اللي صار، وهم طلاب قاموا عليه، يعني إيفنت كان بجوز صار له 3-4 سنين عم بيعملوا فيه. بصراحة بجوز أكبر الشركات تنظم إيفنت زي هيك مناسبة زي تيدكس، صعب أي حدا يقدر منه ممكن ينظمها.
1: مجموعة طلاب
2: هم لسه سنة أولى وسنة ثانية.
1: جميل.
2: قدروا أنهم يعملوا هذا الشيء فلحالهم. أنا بحكي أستاذ العزيز، بس يتخرجوا فعليا أنهم هم بيكونوا قادرين على مثلا قيادة فريق، يشتغلوا بالشركات بدون أنهم حتى يعني لا خبرة ولا أي شيء. من هنا بحكي العمل التطوعي، أنت بتكتسب خبرة من خلال الجامعة، وتقدر تحطها بالسي في انها تفيدك لبعدين على اساس انه ان شاء الله انهم يتوظفوا.
1: جميل دكتور. يعني لو نيجي نحكي عن مجالات العمل التطوعي اللي انتم في جامعتكم بتقوموا فيها قبل ما يتخرج الطالب، تحكي عن 16 ساعة انت عمل تطوعي، وين بتطوعوا الطلاب؟
2: مجالات كثيرة، يعني زي ما حكيت لك، يعني مجالات ممكن في شغلات للبيئة، مجالات مساعدة الطلاب أنفسهم.
1: جميل.
2: الناس الأقل حظا، ناحية تنظيم أفنت زي ما حكيت لك، واحدة من الأفنت الكبيرة بتصير طبعا مناسبات إياها اللي هي تالتوكس، صار بها حتى يعني بلشت في جامعة الأميرة سمية وحاليا صار بأغلب الجامعات الموجودة.
1: جميل.
2: ما تخيل كمية النشاطات اللي ممكن يكون فيها الطالب، وزي ما حكيت لك هو تكوين شخصية الطالب والاستفادة منها بخلال إن شاء الله تكون حياته العملية وحتى الشخصية.
1: جميل. بدي أشكرك دكتور عمرو المدادحة، أستاذ القيادة وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأميرة سمية والخبير في إدارة الأعمال. كل الشكر لك دكتور عمرو.
2: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
1: أهلا. الله يعافيك دكتور.
2: أهلا أهلا. هلا أستاذ.
1: إذن وصلنا معكم أعزائي المستمعين لختام حلقة اليوم من زوايا، ولكن قبل الختام خلينا نقوم بعملية السحب على الجوائز اللي فازوا معنا في جوائزنا لليوم. واليوم أنا شايف العنصر الأنثوي متصدر في جوائزنا لليوم. فازت معنا وردة حسن فزتي معنا يا وردة بكوبون مشتريات من مطاعم شاورما عصاج بقيمة 10 دنانير. شاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم. مطاعم شاورما عصاج ب19 فرع بخدمتكم وبخلطتهم السرية الخاصة قدروا يحولوا الشاورما من السيخ إلى الصاج. وألف مبارك إليك يا وردة. وأيضا فازت معنا مريم محي الدين. فزتي معنا بكوبون مشتريات من مطاعم بيرجرايز بقيمة 20 دينار. بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير. 10 فروع جاهزين لخدمتكم في عمان والجاي بشهي أكتر. إذا وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من زوايا، على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة وزوايا جديدة وضيوف جدد ومسابقات جديدة ومعروض جديدة أيضا الأسبوع القادم من الساعة 8 حتى الساعة 9 يوم الأربعاء. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من المتابعة والتنسيق والاتصالات عبدالله الإدعجة وكريم الصراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة وجميع حلقات زوايا. داعي لكم بالخير أحمد الرنتيسي، لأمل اللقاء بكم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير في زاوية.

0: بيت حواء برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره، فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس. شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من العلماء كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دار 2 مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضنا بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة يكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، ناش نطيل الكلام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجره إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملا. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 89.
1: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. الحديث 979. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. الحديث 980. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث 981. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الحديث 982. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. الحديث 983. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين، أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. الحديث 984. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. الحديث 985. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. الحديث 986. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب الاعتكاف ليلة. الحديث 987. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. باب الأخبية في المسجد. الحديث 988. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ الحديث 989. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. الحديث 990. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. اتخذت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري حزمة قرارات اقتصادية ذات طابع إجرائي شملت جوانب تصحيحية معيشية وقطاعية خلقت حالة زخم داخل مختلف مكونات المجتمع. وفي خضم الأضواء المسلطة على قرار زيادة 30 دينارا يبرز في الظلال قرار قطاعي لا يقل أهمية، يتمثل في رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20%. والسؤال، ماذا يعني هذا القرار لتنافسية الصناعة الوطنية وسوق العمل؟ النظرة التقييمية الأولية تكللت بحمد القرار، ورغم التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي بدءا من كلف الطاقة مرورا بالنقل والشحن وصولا إلى محدودية السوق المحلي، ورغم ذلك يخترق القطاع الصناعي أكثر من 140 سوقا خارجيا، حيث تحظى المنتجات الأردنية بانتشار عالمي بفضل التزامها بالمواصفات والمقاييس التي تضاهي نظيرتها العالمية. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب بنائب رئيس غرفة صناعة عمان عبر زوم تميم القصراوي. مرحبا بك سيد تميم. بداية، ما أثر رفع نسبة الأفضلية السعرية إلى 20% على تنافسية الصناعة الوطنية؟
1: بداية الله يحييك أخي الكريم والمستمعين الكرام، وإن كانوا يشاهدونا على زوم برضو أو على اليوتيوب فالمشاهدين الكرام
0: حياك الله.
1: نعم، قرار يعني قرار بالاتجاه الصحيح بداية، يعني نثني على قرار الحكومة بأنه رفعت الأفضلية السعرية من 15% ل 20% على المنتجات الوطنية. هذا يأتي القرار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أتت لتمكين المنتجات المحلية في بيعها للأسواق المحلية. أنت تعرف الأفضلية السعرية لا تعني أن تدفع الدولة أكثر على المدى البعيد، تعني أن تمكن الصناعة المحلية بالاحتفاظ بوظائف الناس، باستمرار سلسلة الإنتاج، لتعزيز التصنيع المحلي، واللي بنعكس آخر شيء على مفاهيم عظيمة مثل الأمن الغذائي والأمن الدوائي، وحتى على قدرتنا على الاعتماد على الذات بهالظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها. فنعم، فهو قرار ممتاز جداً. نتمنى أن
0: إذن كيف يعزز يعني رفع الأفضلية للمنتج المحلي في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية؟
1: معلش كمان مرة، ما سمعت.
0: كيف يعزز رفع الأفضلية للمنتج المحلي في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية؟
1: هلا في عندك انت منتجات يعني خارجية تقوم في دول مثل الصين، حجم الانتاج تبعها ضخم، وكلف الطاقة في دول اخرى منخفضة اكثر، او في دول مثل تركيا تدعم التصدير بقيمة 10 و15 و20%، فبصفي المنتج اللي ممكن تبعته للأردن في بعض القطاعات ارخص مما ينتج محليا. فالأفضلية السعرية تؤدي الى تنافسية المنتج المحلي في العطاءات خصوصا الحكومية الكبيرة، اللي ممكن يكون يعني عنصر السعر يحيد بوجود هذه 20%، فبتصير تنافس في مواضيع الجودة، في مواضيع الافيلابيليتي اللي هي التوفرية، في مواضيع التسليم والسرعة، يعني في مواضيع أخرى اللي بتم الحكم عليها، حتى السيرفيس اللي هي خدمة ما بعد البيع بتنافس فيها، بتصير صناعتنا المحلية وبتجيب علامات أعلى من المورد الخارجي.
0: نعم، لكن سيد تميم، السؤال الأهم ربما، كيف سينعكس هذا القرار على مستويات التشغيل وفرص العمل أيضا في القطاع الصناعي؟
1: طبعا طبعا التأثير أعتقد أنه مباشر. خليني أعطيك واحد من الأمثلة. اليوم جزء من يعني من القضية الصباحية، خليني أقول لك، كانت عندنا في غرفة الصناعة واحد من المصانع المهمة في البلد اللي بتنتج كابسات النفايات وبتنتج سيارات الإسعاف وبتنتج سيارات الإطفاء على جودة عالية جدا وتصدر حتى لدول الخليج هذا المصنع. يعني أعتقد أنه بوجود 20% أفضلية هاي أنه بيستطيع يأخذ جزء كبير من العطاءات. هذا شو يؤدي أخي الكريم؟ يؤدي بأنه هذا السوق يصبح جاذب للاستثمار، بحيث أنه شركات محلية أخرى تصبح تعمل نفس الأعمال هاي لأنه أوجدت السوق لها وبتوظف ناس وبتشغل سلاسل إنتاج معينة من العقبة حتى مصنعها حتى التسليم. فهذا بشجع القرار على الاستثمار لأنه بوجد سوق، لأنه بيوجد زبون اللي هو الحكومة الأردنية تستطيع من خلالها تبيع هاي العطاءات وتكبر في أسواقها. طبعا بشغل، وإن شاء الله راح نشوف انعكاس له. هلا شو مدى الانعكاس لهذا القرار؟
0: هنا السؤال، يعني كيف ستكون نتائج هذا القرار على الصادرات الأردنية خصوصا وسط المنافسة الإقليمية والعالمية؟
1: هو هذا قرار يتعلق أكثر بالسوق المحلي أكثر منه بالمنافسة الخارجية والتصدير، لكن إذا بدك تأخذها بشكل غير مباشر فهو المصنع اللي بيستطيع يبيع منتجاته محليا لعطاءات حكومية أكبر. أنت بتعرف الصناعة كل ما أنتجت أكثر كل ما نزلت كلفة الوحدة، لأنه المصاريف بتتوزع على عدد وحدات أعلى. فإذا هذا المصنع استطاع يأمن سوق المحلي بعطاءات حكومية معينة نتيجة الأفضلية السعرية 20%، أعتقد بأنه ما تكاليفه بتنزل بيساعده على التصدير. لكن هاي يعني واحدة من فوائد القرار الغير مباشر. الفوائد المباشرة هي عملية التشغيل وتشغيل مصانعنا، تشغيل الموظفين وتشغيل مصانعنا، تمكينهم على الأرض، وزي ما قلت لك في البداية بتنعكس على كثير من المفاهيم الكبيرة اللي بتهمنا كأردن اليوم.
0: طيب ما أثر هذا القرار على التزام الأردن باتفاقيات التجارة الدولية أو مبادئ المنافسة العادلة؟
1: الأردن ملتزم جدا بالاتفاقيات. يعني إحنا قد نكون أكثر دولة عربية ملتزمين بكل الاتفاقيات العربية والعالمية. فلا، الحكومة الأردنية أطمنك لن تصدر قرار يخالف هذه الاتفاقيات. يوجد دول أخرى بقول لك تعطي ريبيت، تعطي دعم للتصدير قد يصل بعض الأحيان ل 22% في بعض الدول، بترجعها للمصدر. في الأردن ما بيسوي هذا الكلام، ما بيعمله لأنه مخالف للاتفاقيات. لكن من حقك أنت كأردن أنك تفضل وتمكن صناعتك. أنت عايش في وضع يعني صعب ملتهب، بيئة محيطة سيئة جدا. يجب أنه إحنا نعتمد على ذاتنا، وواحدة من أساليب الاعتماد على الذات اللي هو تعطي لمنتجك المحلي أفضلية سعرية بحيث أنك تستطيع تلبي حاجات الوطن فيها وتمكن صناعتك محليا.
0: نعم،
1: وهذا من ضمن الاتفاقيات وحقنا كأردن، يعني لا أحد يجادلنا بهذا الحق.
0: طيب هناك بعض النقاط سيد تميم، يعني تتباين الآراء حول القرار بين من يرى أنه يسهم في تحسين جودة المنتج المحلي ومن يعتقد بأنه يقتصر تأثيره على الجانب السعري. أنت ما رأيك في هذه النقطة؟
1: هذه نقطة يعني أشكرك أنك أنت بتحطها. اليوم إحنا الصناعة الأردنية زي ما أنت تفضلت برضو في بداية اللقاء أنه بتصدر صناعتنا ل 140 دولة مع التكاليف العالية اللي احنا موجودة. لا يمكن هذا التصدير كان يحصل لولا الجودة العالية اللي تتمتع فيها والسمعة الكبيرة اللي يتمتع فيها المنتج الأردني. احنا صناعاتنا بآخر 15 سنة اختلفت اختلاف ضخم جدا. اليوم انت ما بتوجد بيت أردني يخلو من الصناعات المحلية ومعتز فيها ويصدر لدول كبيرة. قطاع المنظفات اليوم بشكل 72% من كل ما يستهلك الأردن محلي. قطاع الغذاء جربناه في كورونا قديش استطاع انه يلبي يعني مستلزمات الاردن ومتطلبات السوق الاردني والمستهلك الاردني، وحمتنا. وعندنا يعني احنا من الدول المتقدمه في الامن الغذائي لانه عندنا زراعه برضه جيده ومربوطه بالقطاع الصناعي. فاعتقد انه احنا موضوع احنا بس السعر، لا، احنا حتى العطاءات الحكوميه لا تقوم بس على التقييم السعري، تقوم على تقييم فني ومواصفات وجوده وتسليم وخدمة ما بعد البيع وتوفر قطع إن كانت هندسية وكثير من الأمور اللي واحد منها السعري. لكن اليوم إحنا لا يمكن يعني القطاع الحكومي يبدي الصناعة الأردنية إذا كانت جودتها أقل من غيرها، لا يمكن هذا الكلام.
0: طيب
1: إحنا جودتنا أقل من معظم محيطنا وحتى معظم الدول المتقدمة اللي بتصدر لنا.
0: اليوم يعني هناك لابد أن يكون هناك تحديات، وأسألك عن التحديات التي قد تواجه تطبيق قرار الأفضلية السعرية في العطاءات الحكومية.
1: نعم، هذا موضوع مهم أيضا. إحنا سابقا كان 15% وكنا نواجه بعض التحديات في تطبيق القانون. أعتقد الحكومة الحالية جادة جدا في تطبيقه عندما رفعته 20%، وهي قصدها الهدف الأساسي الأسمى اللي هو تمكين الصناعة وتوفير فرص عمل أعلى. أعتقد بأنه رئاسة الوزراء راح تقوم بدورها بهذا الموضوع. هلا اقتناع الحكومة بالصناعة أعلى بكثير من السابق، هم يسعوا يعني في نظرة ملكية وجهت الحكومة بأنه أن ترعى الصناعة وتدير بالها على الصناعة للمفاهيم الكبيرة اللي سبق وشرحت لك إياها. أعتقد بأنه التطبيق راح يكون جاد أكثر من أول. إحنا اتصلنا مع الحكومة مباشر ودائم ومتعاونينهم، فأي خلل في التطبيق راح نطرحه وراح نتعاون معهم، وبإذن الله راح نسعى بأنه ما يكون في
0: ما زلت يعني أريد أن أسمع منك التحديات.
1: تحديات تطبيقه بأنه تيجي عندك واحدة من الوزارات أو خلينا نقول واحدة من الهيئات الحكومية أن تقلل قيمة هذا القرار وما تحطه في الحسبان من ضمن التعليمات طرح العطاءات أو كذا. هذه واحدة من التحديات.
0: جيد.
1: لكن إذا تم توجيه القطاع الحكومي والهيئات والوزارات بتنفيذ هذا القرار وهذا ما نسعى له بصير. هلا في عنا الجيش العربي يعني لا تنطبق عليه مثل هاي الأمور، في جزء بيستوردها من الخارج وكذا. إحنا علاقتنا ممتازة مع الجيش العربي، رئيسنا في غرفة الصناعة هو سابقا في الجيش العربي وعقيد متقاعد. أعتقد هذا سهل عملية الاتصال مع نخبة من جيشنا العربي، متعاونين الآن جدا على الموضوع وقاعدين ناخذ ونعطي معهم على اكثر من موضوع، اكثر هالألبسة والأحذية.
0: نعم.
1: واعتقد التحديات هاي البسيطه اللي هلا ذكرت لك اياها قادرين على انه احنا، المهم القرار انه صدر بهذا
0: لكن
1: الشكل.
0: لكن سيد تميم يعني
1: بالاتجاه السليم.
0: نعم، ما هي الاسباب اليوم التي تجعل بعض المؤسسات المرتبطه بالحكومه لا تلتزم ربما بقرارات او بقرار الافضليه السعريه؟
1: هم بيكون عندهم أسبابهم حتى تكون بالصورة. هو بيكون في ترجمة للقرار بطريقة مختلفة، هي مش عدم التزام، هو ما بتستطيع المؤسسة الحكومية أن لا تلتزم، هي تلتزم لكن بيكون عندها ترجمة. يعني على سبيل المثال المصنع هذا الصباح اللي خبرتك عنه بيعمل ماكينات كبس النفايات، فهي بتتكون من جزئين، جزء راس بيأتي من الخارج نوعه مرسيدس أو فولفو أو أي، وهذا لا يصنع محليا على شاصي طويل، والماكنة كبس النفايات مع ماتوراتها مع الكابسات الداخلية مع آلية عملها بالحديد بكل يصنع محليا، فهي تركب عليها. هلأ رأي مثلا أمانة عمان بأنه أنا بعطيك الأفضلية السعرية سابقا 15% على الجسم الخلفي للكابسة مش الأمامي، لأنه هذا لا يصنع محليا. إحنا منقول كغرفة صناعة لا، هذه وحدة واحدة ما بتستطيع تشتريها جزئين وكذا. هم مش لا يستطيعوا يعني هم لا يستطيعوا إلا تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، لكن قد يكون بعض الأحيان في اختلاف في عملية ترجمة هذا القرار، وإحنا موجودين كغرفة صناعة لأنه إحنا نرقب الصدع ونقرب وجهات النظر ونحل المشاكل اللي بتصير، وهذا جزء من مهامنا بيجون الصناعيين ومنحل مثل هيك مشاكل.
0: نعم، يعني يطرح اليوم سيد تميم حول ما يخص مخاطر أي قرار، هل توجد مخاطر اليوم من أن يظل القرار إجراء شكليا بدون وضع آليات تنفيذ من جهة رقابية خاصة؟
1: لا أعتقد، لأنه سابقا هذا القرار منفذ، هو القرار ما مش جديد، القرار هو كان 15% واليوم رفعوه ل 20%، فالقرار اوريدي منفذ. احنا بنعرف وين الاختلافات البسيطة في عملية ترجمة القرار في او فهم القرار في عدد من المؤسسات، واحنا نعلمها تماما ومنحلها اول باول، لكن احنا بنحيي هذا القرار لانه ارتفع من 15 ل 20. آلية التنفيذ موجودة ومطبق القرار من السابق من عدة سنوات.
0: اليوم تتفق مع الرأي المتمثل بأن هذه السياسة هي جزء من استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد لدعم النمو الصناعي؟
1: هو يجب، احنا من حق المصانع، طبعا انا اتفق، هي جزء من رؤية التحديث الاقتصادي وجزء من تمكين المصانع في الأردن وعملية التشغيل. طبعا احنا اولى في بلدنا الأردن زي كل دول العالم، ما هي صناعتها المحلية بتشكل الجزء الأكبر من، إن كانت الجودة ممتازة وإن كانت من ضمن المواصفات العالمية وبتشغل أبناء وطن محليين ومهندسين محليين هم اللي بقوموا في هاي الصناعة، إحنا أولى في سوقنا المحلي إنه ناخذ فيه ميزة سعرية بحيث إنه يستطيعوا مصانعنا يلبوا. طبعاً هذا جزء من سياسة كبيرة أتت في رؤية التحديث الاقتصادي، وزي ما قلت لك إحنا كغرفة صناعة سعداء في هذا الموضوع.
0: نعم، أختم معك بهذا السؤال سيد تميم، حول أود أن أفهم أو أسمع منك الفائدة أو الفائدة الكلية للاقتصاد من قرار كهذا القرار.
1: لا، كليا إذا بتطلع عليها، خليني أجيبها من وجهة نظر يعني بعيدة. بداية الميزان

0: تصبح انت بتورد محليا افضل من انك تستورد خارجيا وتدفع شحن لصاحبي. هذا واحد. اثنين، عملية التشغيل تشغيل اعلى، يعني تدفع دولار، هي ما عادت صعبة العملة، بس عملية تشغيل اعلى. اذا انت بتشغل مصانعك محليا، انت بيلزمك مهندسين، بيلزمك عمال، وبيلزمك تشغل سلسلة متكاملة حتى تشتغل، تبلش من ميناء العقبة ودفع رسوم للميناء وللجمارك، وبعدين بتشغل شركات النقل حتى تجيب بضاعتك لمصنعك، وشركات التخليص حتى تخلص لك اياها، شركات تأمين، بنوكك المحلية تفتح فيها اعتمادات. فهي الصناعة ليش كثير الناس يعني بتهم في العالم تشغل الصناعة؟ لأنه حلقات اللي معتمدة على الصناعة حلقات كبيرة ومتعددة. بمجرد ما اشتغل الصناعة أو
1: نعم.
0: القطاع مثل العقاري بشغل سلسلة طويلة كبيرة وراه، بحيث بحسن كل مناحي الاقتصاد، بحسن الخدمات، وبحسن التجارة، وبحسن كل العملية الاقتصادية. فهذا تأثيرها بشكل عام.
1: نعم، وهذا هو الأهم. على أي حال شكرا لك نائب رئيس غرفة صناعة عمان سيد تميم القصراوي على كل هذه التوضيحات. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى. فقلت: هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: الله يحفظك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، أهلنا في هذا البلد الكريم المبارك الطيب، إن شاء الله تعالى نحمد ربنا أن شرفنا بهذا الدين، إذ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، ارتضاه ربنا لنا. ولذلك إذا جئنا نصفه نقول: هذا دين الجمال والذوق والخلق الجميل، دين العزة والنصر والثبات على الحق. ولذلك نفخر بديننا، نرفع رؤوسنا بهذا الدين من فضل الله. يعني قلت هذا دين الجمال والذوق والخلق الجميل، لما مولانا قال: فصبر جميل، على لسان يعني الرسل، واحد منهم يمثل جميعهم، والله المستعان. فاصفع الصفح الجميل سراحا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. وقال عن الإبل والجمال والخيل: ولكم فيها جمال. يعني في البعد الخدمات بس، وأيضا في بعد جمالي ينبغي أن ننتبه منه. هذا دين الذوق، دين الجمال. فمن العيب أن تكون أمتنا منتكسة، أن تكون منقسمة، أن تكون منفصمة، أن لا تعتز بدينها بعد كل هذا الشرف الذي الله تعالى أسبغه عليها، ثم تنقص وتنكل على أعقابها. يعني اللي صار اشتراكي، واللي صار شيوعي، واللي صار بعثتي، واللي صار علماني، واللي صار قومتي، واللي صار مدري ايه، يعني يريدون أن يتفلتوا من هذه الدائرة المشرفة، من هذه الدائرة المشرقة، من هذه الشمس المنيرة. نعتز بإسلامنا ونرفع رؤوسنا فوق السحاب. إلى من فضل الله تعالى ديننا جذب الناس تلقائيا، لا دعاء ولا محطات إذاعة ولا تلفزيونات نشرت هذا الدين، رأوا نموذجا لهذا الدين فدخلوا في دين الله أفواجا، فيا ربي لك الحمد. نختصر الكلام، إذن لاحظ: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تهذيب الشخصية والأخلاق. ننتقل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شوف اللفتة الإنسانية من يعني دولة صغيرة تشيلي، بتقول يعني 8000 ميل من تشيلي إلى فلسطين. يا سلام، يعني 12000 كيلو متر تحية من تشيلي إلى فلسطين. يعني هذه صحيح المسافات بعيدة، لكن الرابطة بيننا قوية. يعني هذا مغزى ما تريد أن تقول تشيلي. يا رب عفوك، إسرائيل لا تتوقف عن القتال بعكس العالم العربي للأسف. وهكذا بقول الجيش كاتس وزير الدفاع بتاعهم: سيستمر بالعمل يعني في جبهات متعددة. لم يحسبوا لنا حسابا. الخلاصة: كيف تفكك إسرائيل الجبهات؟ يعني بيستفردوا فيها جبهة جبهة، يوما لبيروت ولبنان يوما، لفلسطين الضفة يوما، لفلسطين غزة، وهكذا تنفرد واجب وزارة الأوقاف نشر تعليم القرآن على أوسع نطاق. ما مهمة الأوقاف؟ أن توسع تعليم القرآن الكريم، هذا رقم واحد، والمساجد رقم اثنين. على كل حال العباسية قرية في فلسطين معروفة من قرى يافا إلى آخره، والعباسية قرية في جنوب لبنان، وثالثها الدولة العباسية.
1: نعم.
2: وين هي؟
1: المفروض في العراق. لا لا أنا فاهم عليك، بس خلينا على الدولة العباسية القديمة في بغداد. ما فيش عباسية في مصر دكتور؟
2: بس بلا.
1: نعم، إذن في عنا لبنان وفلسطين ومصر.
2: أي وعباس.
1: فاهم.
2: الدولة العباسية المهم. الحمد لله. ماذا نقول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعملوا إما وظيفتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب ليه أخر تؤمنون بالله؟ يعني كأنه هذه الأعمال تعمق الإيمان بالله. نعيد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني كأنه القيام بهذه الواجبات هو الذي يعمق إيمانكم بالله. يعني احنا متوقع نقول تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا، بدأ ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فورا انتقل للفعل، للعمل، للسلوك الكوني والإنساني والعالمي. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حصيلته وتؤمنون بالله. الخلاصة، وتكلم عن من قتل الأنبياء بغير حق إلى آخره. ماذا نقول أيضا؟ في فترة وقف إطلاق النار في غزة لم يتوقف إطلاق النار ولا يوم، وترامب كان يهدد من يخرق اتفاقية وقف إطلاق النار سأفتح عليه أبواب الجحيم، ويظن أنه غزة ستفعل. لما أحبابهم اللي خرجوا سكت وانقطع نفسه وانقطع صوته، ولا تعليق، no comment، ما في تعليق. ليه؟ لأنه اللي عم بينقض العهد والميثاق والاتفاق أحبابك، فلا تعليق. لو كانت غزة لفتح عليها أبواب السعير والجحيم وجهنم ألفاظه.
1: نعم.
2: يعني للأسف كم أمتنا استضعفت واستفرد بها بلدا بلدا. ماذا نقول بعد الكلام؟ لا ينتهي الكلام، لا ينتهي.
1: يعني معنا دقيقة دكتور. تفضل. قبل الفاصل.
2: تفضل. يعني أقول كم أثر في الناس فيلم عمر المختار. يا سلام. بينما السينما المصرية 100 سنة عمرها لم تقدم شيئا، تفاهة تفاهة تفاهة. هذا عمل واحد، عمل واحد رسخ في عقول الناس وقلوبهم ومشاعرهم، وما زالت الناس تستحضر هذه الصورة الجميلة. وكيف قتل هذا المخرج؟ دواعش اللي خلقتهم أمريكا والاستعمار والمجرمين، غير أطلق عليه النار. يا الله. وعشان يقولوا المسلمين همج، لا يا أبويا، هذا كله ربائب أمريكا، عملاء يصنعون تصنيعا. هذا المبدع، ما حد عمل عمل فني مثل هذا العمل. أقول هذا لأنه فعلا الفن يؤثر.
1: نعم صحيح.
2: فالفن المصري أكثر من 100 سنة، 120-150 سنة عملوا إيه؟ مهازل، ولا شيء ولا شيء، تفاهات، نظام التفاهة، أتفى من بعض. إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين سلاح بحري، إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين مستشفى المجانين، ونعمل له إيه؟ يعني لم يقدموا شيئا 100 سنة من التفاهة. والله إنه مقصود تدفيه العقل يا ناس، وتدفيه المشاعر، وتدفيه الأخلاق. انتبهوا، انتبهوا لأنفسكم. أدعم بصبوا في عقلك كلام تافه، مش عاوز أقول مجاري ملوثة، صبوها بقلبك، بعقلك، بمشاعرك كله. فكونوا على حذر من مثل هذه. خمر كاسك وكاس. طب وليه يعني هذا اللي كاسك وليه بالفيلم؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟
1: يعكس الواقع دكتور او يعالج الواقع،
2: لتصبح عادية.
1: نعم،
2: تصبح مألوفة.
1: هم يقولون هذا ننقل الواقع، نعالج الواقع.
2: اها، طب ننقل الواقع خلينا نعبر عن الحرية مثلا، ولا مش واقع؟ قال لا، حرية ايدي اريد ان نتكلم. لا، شو اذا كاسك حرية، نحكي كلمتين ما فيش حرية. يا الله، نكتفي بهذا.
1: واصل بعد الفاصل إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: مستمعينا ومشاهدينا فكونوا معنا.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفاضل. نواصل دكتور في التفسير في سورة آل عمران
1: على بركة
0: الآية 81 وصلنا،
1: بعدين نتكلم كلمتين عن الأردن.
0: تمام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ إخواني ظرف زماني، وإذ أي وقت إذ، أذكروا وقت إذ. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق أخذه الله من النبيين أو على النبيين، الخلاصة على ماذا؟ لما آتيتكم، أي بما آتيتكم من كتاب ماله وحكمة. ما الحكمة؟ السنة. لا يا أخي، مع الاحترام للسنة طبعا.
0: نعم.
1: الحكمة هي حسن الفهم للكتاب، مش معناها أن السنة مش حكمة، بل هي حكمة لكن من كتاب وحكمة. ما كانش في سنة وقتها.
0: نعم.
1: يعني نتكلف ليش السنة حكمة؟ نعم ملحق بعدين، أما من كتاب وحكمة حسن الفهم للكتاب.
0: جميل.
1: طبعا السنة فوق الرأس، يجي نوع بكرة يقول لي هذا ألغى السنة. إخواني مش تصيد المسألة، الحكمة فهم الكتاب، السنة من الحكمة، لأنه يعني السنة نشأت من وعي الكتاب الذي أنزل على رسول الله، فصار ينطق بما يريد ربه سبحانه وتعالى، فالسنة رديف للكتاب.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: معاش أن يعني أن نعطل السنة مع هذا الله، لكن من كتاب وحكمة، من كتاب وفهم الكتاب، أحسن الفهم في آيات الكتاب، السنة على الرأس والعين. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هذا لمن أوتوا الكتاب، كتابكم يشهد بأنه في رسول قادم، اليهود والمسيحيين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بالاسم أحمد محمد. يعني إذن هذا ميثاق أخذه الله على أهل الكتاب، يعملوا إيه؟ مصدق لما معكم، الميثاق هو لتؤمنن به، قسم من الله عليهم، والله لتؤمنن به ولتنصرنه، مش بس تؤمنوا، تنصرونه من الكفار، من الذين يرفضون،
0: تحمونه الدفاع عنه.
1: تمام.
0: يعني هذا المنهج.
1: عملوا إيه؟ قال أأقررتم، مولانا بيسألهم، وأخذتم على ذلكم مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
0: يا الله.
1: هل ثبتوا على العهد؟ لا، نادر جدا، لكن الماجوريتي، الأغلبية أفلتت، ومن ضبطت مع العهد مطلقا بالعكس، حاربوا الإسلام وانضموا إلى أهل الجاهلية ليحاربوا الإسلام. اليهود في المدينة ساعدوا العرب المشركين ليحارب محمد، ولما قريش أرادت أن يعني تطمئن في مقاومة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إلى اليهود. هو في رسول بعد موسى؟ قال لا لا لا، أبدا أبدا أبدا، هذا النبوة فينا بس إحنا. فالعرب اطمأنوا ومدوا رجليهم، الحمد لله اليهود رحنا لهم وأعطونا الجواب الصحيح، يا مغفلين كيف ضحكوا عليكم، بدل ما تقولوا هذا شرف لنا، هذا عز لنا، حيظلوا اليهود متميزين عليكم. ليش؟ ما صار عندكم رسول وعندكم كتاب، تروح تلجأوا لذولا. شوف يعني الحسابات العربية الغلط، راحوا عند اليهود يسألونهم نؤمن، لا لا لا لا لا لا، هذا مش رسول، بس الرسول موسى وعيسى وبس وخلاص، يعني ولما يعني فرحوا العرب إنهم رجعوا بجواب من أهل الكتاب اللي قبلهم إنه خلص نبوة ما فيش. سبحانك الله، يعني هذا غبن لكم، هذا كذب عليكم، هذا استخفاف بعقولكم يا أمة العرب، بالإسلام أنتم أمة، بغير الإسلام أنتم رمة، ولا فيكم همة، فضحكوا عليكم هم. ماذا نقول؟ يعني رجعوا مبسوطين إنه اليهود أعطونا الجواب، اللي مع الشافي أعطوك الجواب، ضحكوا في عليك يا اللي هم. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا مولانا، قالوا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يا الله ما أعظم أنه رب العالمين يقول وأنا معكم من الشاهدين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بقيتم يا أهل الكتاب على هذا؟ لا لا لا، قاموا يحاربون هذا الإسلام. الإسلام كله تطرف، الإسلام إرهاب، الإسلام تخلف. إذا العرب قالوا إسلام رجعية ولا نسينا؟ لا والله ما نسيناش الرجعية الإسلامية. يا ولد يا ولد، رجعية، لكن ما تقدمنا إلا بالإسلام، ما ارتقينا إلا بالإسلام، ما صرنا بشرا إلا بالإسلام. إلا أن قال لنا العرب يعني إحنا عملانيين، شو هي علمانيين، علمانيين ما شاء الله. سيكولار بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي، طيب وغيره، صرتوا إيه؟ ولا شيء ولا شيء. قهرتكم إسرائيل، نعم، إذا لو كنتم على الكتاب كان إسرائيل فعلت هذا الأفاعيل فيكم؟ لا. إذا ما الذي جعلكم حجما وقوة وزخما؟ هذا القرآن، فعودوا إليه، بلاش تظلوا في التيه والبيداء، ارجعوا إلى كتابكم، ترجع القوة لكم والعز لكم والنصر لكم والوحدة لكم. خلاص كل دولة اكتفت بما عندها، إذا اشتراكية وناس قومية وناس بعثتشية، وظل الأسد طبعا معلت الوحش، مش الأسد، مش موضوعنا، ظل إحنا علمانيين، إحنا اشتراكية، لكن هذا ملحد مو أصلا. فأجبر سوريا كلها أن تكون بلا إسلام، مو بالاختيار، لا، إن كنتم مقتنعين بمنطقكم إن اجعلوا الناس، والعلماء كانوا يقتلون، يا إما أن تكون نعلا لهم يا إما تقتل. فاكر لما يعني أحد علماء سوريا قتل في المسجد ولبسوها لآخرين هم اللي قتلوه، لأن وقف موقف، خلاصته وأنا معكم من الشاهدين، فمن دولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من خرجوا عن المنهج والطريق السوي. الأردن،
0: نعم
1: إخواني، هذا البلد نعتز به مش غرورا، حقيقة. الجزائر بعثت مراسيل يعني أن يأتيها من علماء الشريعة يحطوا مناهج، نريد أن نفتح جامعة إسلامية، فاستعانوا بكلية الشريعة في الأردن، فذهب الشيخ الخياط.
0: هذا الكلام أي سنة دكتور تقريبا؟
1: قبل التاريخ
0: تقريبا
1: سنة 70.
0: نعم
1: سنة 70. فالشيخ الخياط رحمة الله عليه، اللي هو صاحب مشروع كلية الشريعة جزاه الله خيرا، والشيخ ياسين درادكة من زوبيا إربد،
0: نعم،
1: والعبد الضعيف، أنا تلميذهم، فروحنا الثلاثة فريق عمل من أجل نضع خطة للجامعة الإسلامية التي ستقام في الجزائر. مكثنا في غرفنا ندرس ونكتب لهم ماذا تكون الكتب، ماذا تكون المناهج، أسبوعين كاملين وإحنا
0: معتكفين،
1: نعم معتكفين في الفندق، إلى أن أنجزنا لهم خطة، وبالتالي أخذوا برنامجنا من فضل الله. إخواني، كلية الشريعة كانت نموذج لكليات الشريعة في الدول العربية اللي كانت تريد أن تكون على الشريعة إلى آخره. بعد هذه الزيارة زرت الجزائر 6 مرات بس، فوقفوني على منطقة مرتفعة بقول ما لهم، جبناك هنا عشان نقول لك هنا ألقى الفرنسيون 40,000 إنسان حتى يوفروا الرصاص،
0: زدتوا
1: من فوق الجبل،
0: يا الله
1: 40,000، والله يخدوني على المكان أروني إياه. شباب، زرت الجزائر بعد هذيك الزيارة 6 مرات،
0: يا الله.
1: الجزائر إخواني ما في أحد في العالم مرتبط بفلسطين قد الجزائر، سلني ولا مؤاخذة بجيبك الجواب الصحيح، لأني من فضل الله لفيت العالم العربي كله ولفيت أوروبا كلها، وأمريكا ولاية ولاية ولاية الحمد لله، بعد ما طفنا العالم الآن مسموح لعمان الجرقاء.
0: وماذا بقى؟
1: وماذا بقى؟ والله والنعم أحسنت أحسنت، لأنه تعميم دولي إنه هذا most dangerous، لكن أنا ما عندي غير الكلمة، والكلمة من فضل الله من القلب والعقل والحق والمنطق. إنما الصهيوني لما تريد أن تجعل واحد تحت الفوكس السلبي تفعل.
0: نعم.
1: الخلاصة، فالأردن نحن كنا علمنا كل الخليج العربي، وعلمنا مع أحد علماء الأردن هنا في اللغة العربية صديق حبيب والله، وإحنا ماشيين في طريق المغرب طويل ماشيين ساعات، قال إخواني أنا درست أهل القرى هذه كلها هنا،
0: يا الله.
1: فالأردن علم المغرب العربي، علمنا الجزائر، وعلمنا الخليج كله، وعلمنا الجزيرة كلها، علمنا مصر. لا الحق يقال، يعني ما تبقى من ذلك إحنا اللي علمناهم والحمد لله. فالأردن صغير بحجمه لكنه كبير بعطائه.
0: جميل.
1: بعلمائه، برجاله، بأصحاب الدين فيه، هم كبار بهذا، مو بالنقيض على كل حال.
0: جميل. نواصل يعني دكتور، الله يجزيك خير.
1: كلامنا عن الأردن لا ينتهي والله.
0: كلامك طيب، الله يجزيك خير.
1: خرج أبطارا، والجازي الله يفتح عليه رافقته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مشهور حديث الجازي.
0: نعم. تكلمنا
1: عنه. نعم. في حلقة سابقة. والآن الشيخ الخياط الله يرحمه يعني كان مبدعا لما اقترح إنشاء كلية شريعة، جزاه الله عن الشريعة خيرا،
0: نسأل الله.
1: وكنت من أول من عين للتدريس في الشريعة.
0: نعم. الله يتقبل، الله يتقبل دكتور، وجزيك الخير وبارك فيك. نواصل هذا الحديث الطيب لكن بعد الفاصل الثاني إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
1: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور.
1: حياك دائما، بارك الله.
0: مجموعة من الأسئلة دكتور من خلال المشاركين. مرحب. الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دائما الأخ خالد أول واحد.
0: أول واحد.
1: أي نعم. بركات.
0: بركات. يقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال أيضا: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: سؤال يا نوح إنه ليس من أهلي.
0: نعم.
1: السؤال
0: ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه، الولد كان في معزل ويعبد فناداه أبوه، أما الله سبحانه وتعالى فهو قريب، لماذا قال الله تعالى: ونادى نوح ربه؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير. قصده أنه لماذا استخدم كلمة نادى لله سبحانه وتعالى من جهة ولابنه من جهة، مع أن أحدهما قريب والآخر بعيد.
1: ونادى نوح ربه، يعني يستغيث به: يا رب يا رب، يناديه يستغيث به: إن ابني من أهلي. فربنا رد عليه دعوته: إنه ليس من أهلك. معلوماتك غلط، لأنه هذا لم يستجب لك، وكل من لم يستجب لك مصيره هذا هو. فابنك خرج عن طوق النجاة، وذلك سيصيبه ما أصاب غيره، ما في استثناء، لأنه ابنك. لا ابنك ولا ابن أي واحد لم يستجب للإيمان الغرق مصيره. فربنا ردع نوح، ما تكلمش بعد هذا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الكافر يعني لا يستحق، هذا حكم الإله سبحانه. سبحانه.
0: طيب، إذا هو ربما تصور أنه النداء يكون للبعيد فقط، كما
1: لا لا لا،
0: لأنه بقول نادى ابنه بعيد ونادى ربه، مع أن الله سبحانه وتعالى قريب. فهو يبدو السؤال نابع عن تصور بأن النداء للبعيد فقط. لا. فهل هذا دقيق
1: لا
0: دكتور؟
1: لا لا لا، نادى من قلب يعني مجروح، بده يعني يرفع صوته، هو يعلم أن الله سميع بصير. لو ما تكلمش في ضميرك الله يطلع على ضميرك. نعم. لكن ونادى يا رب، يعني احنا الآن طفل مريض: يا رب يا رب، بالهج اللسان تلقائيا: يا رب. ونادى، هاي معنى نادى نوح، مش انه صرخ يا رب. لا لا.
0: جميل جميل.
1: ونادى نوح اي من اعماق قلبه.
0: جميل.
1: من الانفعال على الولد ألما، مش عم بيصرخ هنا ويتكلم مع إله سميع.
0: النداء في يعني في مواضع أخرى من القرآن الكريم تثبت بأنه النداء لله، ما في مشكلة. يعني إذ نادى ربه نداء خفية: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: تمام.
0: فهو للقريب وللبعيد لا بأس يعني.
1: تمام.
0: الأخ محمود أبو رجب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: السؤال الأول: لماذا خص الله تعالى ذكر الخنزير بحرمة أكله من دون سائر الحيوانات المحرمة كالحيوانات المفترسة التي لم يذكر اسمها؟ ايش معنى الخنزير بالذات ذكر نصا اسما صراحة؟
1: الخنزير بالذات لأنه بيأكل الرمم.
0: نعم.
1: أكله كله زبالة، بمعنى الكلمة زبالة.
0: نعم.
1: الغرب يعني يعشق الخنزير لأنه هم تخنزروا للأسف. يعني للأسف، شو يعني ايش عاجبك في الخنزير؟ وعم بيتقمم القمامة، الخنزير بيدور على القمامة دوارة. فهو لما يكون طعامه فاسد، إذا لحمه من,
0: نعم.
1: من جنس
0: من
1: طعامه,
0: جنس طعامه. نعم.
1: سبحانك ربي، ربنا حرم علينا أكل الخنزير. الغرب أحسن أكل عندهم الخنزير.
0: سبحان الله.
1: شكله مقرف ومقزز، ولحمه كذلك. فالحمد لله إن ربنا شرفنا عن هذه الدناءات. أنتوا عم تاكلوا يعني فطايس ولا مؤاخذة، نعمل لكم إيه؟ الخنزير في ديننا حرام بمنطق الذوق. لو يعني نحيد الدين مثلا بالعقل، من يريد أن نخاطبه بالعقل على كيفك ماشي، وانت ترى يتقمم القمامة تأكل من لحمه. يعني حتى الخرفان لو أكلت من يعني أعشاب ضارة ولا غيره بتأكلش من لحمها. فالخنزير كل أكله مما يضر الآكل من لحم الخنزير. فالحمد لله أنه حرم علينا هذه المكروهات وهذه المضار الغليظة. الخنزير واحد منها.
0: نعم.
1: والله من شكله مقزز بيقزز. شو اللي بيعجبهم فيه أنا مش عارف يعني. بس فسد الله. فسد الذوق.
0: صحيح.
1: والحمد
0: والفطرة
1: لله.
0: سبحان الله. السؤال الثاني في آخر آية من سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما معنى قضي بينهم؟ هل هم على خلاف مثل الإنس والجن حتى يقضى بينهم؟
1: لا لا، يعني كل واحد أخذ منزلته.
0: أخذ منزلته صحيح.
1: قضي بينهم. جبريل مثلا ملك الملائكة فهو أخذ حقه. إسرافيل ولا إيه من الملائكة ولا ملك الموت ولا إيه، يعني كل واحد أخذ موقعه.
0: نعم.
1: بس قضي بينهم بالحق. فيش بينهم لا خصومة ولا خلاف.
0: جميل.
1: ولا حسد ولا منافسة.
0: جميل.
1: ولا مضايقات ولا ولا ولا إلى آخره. إنما هو كل واحد أخذ منزلته عند ربه.
0: جميل.
1: إن الله المثل الأعلى. يعني كيف الطلاب عندنا 1.95 1.93 ليش 93؟ هذا علامة
0: خلصة قضي بينهم.
1: الله المثل الأعلى.
0: جميل جميل. الأخ محمد يوسف بقول السلام عليكم يا محترمين.
1: السلام يا محترم.
0: نحن بلاد إسلامية وسلاحنا القرآن وشعارنا التوحيد ومساجدنا ممتلئة، ورغم ذلك معادلة النصر غير مكتملة، ماذا ينقصنا؟
1: آه والله سؤالك غميق يا أخي. سؤالك كبير. تشخيصك صحيح.
0: نعم.
1: تشخيصك صحيح. هل نحن جديرون بأن يكون لنا النصر الكاسح على إسرائيل؟ لا. هل نحن موحدون؟ لا. هل نحن نطبق أحكام الإسلام كما ينبغي؟ لا. في الأحكام الشرعية طلاق والزواج ولاني مثلا، لكن هل نفذت أحكام الله مثلا؟ مثلا خمر زنا فواحش خلاصة. كان ينبغي أن يطهر المجتمع من كل هذه الآفات.
0: جميل.
1: ليه نظل إحنا على مثل هذه المسائل؟ ليه؟ هل الخمر ضرر صحي وضرر ديني وضرر أخلاقي أم لا؟ ضرر أخلاقي وديني. نيلة نيل فلوس اللي بجينا من الخمر مثلا. يعني أنتم عم تتبعوا الدقائق. طب هذا الخنزير ضرر أم لا ضرر؟ الخمر ضرر أم لا ضرر؟ طب والفوائد؟ قال لي مش ضرر. كيف مش ضرر؟ كيف لما أنا أقترض 100 أسدنا 150 ضرر بل قتلني مش. وإحنا لما نستدين 10 مليون مستدوم 13 مليون. البنوك ما بيعطيك إلا بالفوائد. طب ليه أدفعنا 10 مليون 13 وليه مثلا؟ إخواني دينكم دينكم، إلزم النهج. الله تعالى كفيل بأن لا تحتاج البنوك. والله إن الله جاعل لأمتنا فرجا ومخرجا. بس اعزموا اعزموا يا أخي وشوفوا النتائج وافتحوا المجال لتعليم الدين على أوسع نطاق. يعني كان عندنا روضة الآباء الله يجزيكم خير، أطفالنا كأنهم ما شاء الله كأنهم خريجين جامعة. يا حلاوة. الأهالي جايين يشكرون. يمر بينا موظف يقول سكروا. ليه؟ هل نعلم الناس التطرف؟ احنا بنحارب التطرف. ليه انا اقفل تعليم قرآن؟ ليه؟ غلط. مش شغلك يا سيدي، مش شغلك. غلط. سحبت كلامي. والسلام.
0: الاخ هاشم من فلسطين بيقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: قل اخر صفحة من سورة يوسف
1: عليه السلام
0: انتقال عن سياق القصة، وفيها متشابهات كثيرة من آيات أخرى من القرآن الكريم. ما حكمة ذلك؟ ما تفسيركم لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: لأنه يعني هو يعني وحدة المنهج.
0: نعم. هي نرجع للصفحة الأخيرة،
1: سواء يونس ولا يوسف ولا سورة إبراهيم ولا سورة أي سورة. يعني
0: هي هو انتهى الحديث دكتور في قصة يوسف
1: عليه السلام
0: عند الآية يعني تقريبا 102: عن ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. بعدين الصفحة الأخيرة تعليق كأنه على السورة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إلى آخر. الآن ما علاقة هذه يعني هذه التعليقات القرآنية الصفحة الأخيرة بقصة يوسف عليه السلام؟
1: قبلها كلام عن يعني ما أجراه الله على يوسف من الخير.
0: نعم نعم ختام القصة كانت نعم
1: والختام السعيد
0: نعم
1: لم الشمل ورد البصر للمن فقد البصر والتقى الأهل جميعا بوحدة واحدة ما عاد في شتات يعني واحد ضايع مش عارفين وين صار فيه فالقلق انتهى والمشغل كلها انتهت والسعادة هذه النهاية السعيدة حصلت. فيوسف يشكر ربه ربي قد آتيتني من الملك آتيتني الملك لا من الملك
0: من الملك
1: وعلمتني تأويل لا من تأويل الأحاديث
0: تبعيد
1: تأويل الأحاديث معنا كله أي لا تواضع لله عز وجل توفني مسلما يا سلام هذه نهاية المطالب يعني أنا الدنيا شبعت منها إذن المغادرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يا سلام. طبعا قصة يوسف كنا لما ندرسها تجلي
0: سبحان الله
1: آهن يجي يحضر المحاضرة عندي من العلوم ومن التجارة ومن الزراعة ومن إلى آخره المسجلين في المادة 100 اللي بيحضروا 200
0: سبحان الله
1: من فضل الله ما حد درس القصص القرآني كما درسها العبد الضعيف
0: سبحانك يا رب
1: الحمد لله
0: سبحانك
1: الحمد
0: يا رب
1: لله. فشيخ إبراهيم الله يكرمه مر الحصة 8 إلى خيني 7:15 نبلش بلش يعني مبتدئ
0: نعم.
1: شو هذا شيخ أحمد أقول له زي ما أنت شايف القاعة مليانة
0: وعندي أسئلة
1: نعم. أنا بخلص الأسئلة فيضحك يقول لي إذا هي خلص براحتك طبعا براحتي طبعا
0: جميل.
1: آهن وما تسألهم عليه من أجر إلى أن قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الناس مؤمنون لكن اللي دس فيه الشرك
0: نعم.
1: لولا الله ولولاك إيه لا لولا الله والمصاري لا لولا مش عارف يا راجل
0: نعم.
1: يعني اللي تخربط
0: نعم.
1: البعيد يعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من رسل رجال
0: نعم
1: فيش رسل النساء لأنه ليش عرض النساء لهذه المشاق اللي لا نعم. يتحملها إلا أعاظم الرجال
0: صحيح
1: فحملها النساء لا آخر آية لقد كان في قصصهم عبرة
0: نعم
1: يا سلام هذه زبدة الكلام
0: جميل
1: لقد كان في قصصهم مش قصة هي قصة يوسف قصة يعقوب قصة الأبناء وقصة للنسوة وقصة
0: جميل.
1: الملك
0: جميل.
1: الخلاصة قصصهم عبرة
0: نعم
1: والأنبياء كلها صحيح لأولي الألباب أولي الألباب
0: أصحاب يعني
1: الواحد مفعل عقله ومش معطل عقله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء مما في القصة طبعا
0: نعم.
1: وهدى ورحمة لقوم
0: جميل.
1: يؤمنون أجمل ختام
0: جميل أكرمكم الله دكتور معي الله. اتصال بدي أختم به الأخ أبو جهاد تفضل يا أبا جهاد
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته
2: الله يسلمك أخي الكريم في سؤال للشيخ دكتور الله يبارك أخي الكريم في الآية وخلقنا الجان من مارج من نار
0: وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار نعم
2: وفي آية ثانية وخلق الجان من نار السموم
0: يعني والجان خلقناه من نار السموم نعم.
2: الجان خلقناه من نار السموم فإحنا المارج خليط جنة وإحنا بنعرف الجنة فيها عذاب يغلي غلي الحميم وقطع أمعاء كلها يعتبر عن أعراض سموم على فكرة
0: نعم
2: التسمم في الدنيا هي بقطع الأمعاء وبيغلي أنا لفت انتباهي كلام الدكتور الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي إنه في طعامنا فيه سموم يعني منع طيبات يعني تؤكل لكن لأنه فيها سموم الآن بسبب الإبر والحقن والهرمونات ومن ضمن هاي السموم اللي هي مادة الرصاص يعني كما إحدى التفاسير هل معقول إنه الجان من نار السموم يعني مش بس الريح يعني ممكن يكون سموم يعني السموم اللي زي اللي في الدنيا اللي بتقطع الأمعاء وبسبب أمراض وبسبب
0: طيب.
2: للإنسان يعني بلايا هل لأنه يعني في أتوقع ما بعرف إنه الدكتور
0: يعني أنت تبحث عن رابط هل الرابط موجود أم لا
2: لا ما هو الدكتور حكى عن الأعراض اللي بيسويها السموم نفس الأعراض اللي بيسويها الجان نفس الأعراض لأنه هو بتعلق دائما في الجهاز العصبي. هو شغل
0: الجان قصدك ولا النار؟
2: الشياطين. الشياطين شغلتهم اللعب بالأعصاب بالجهاز بالدم والأعصاب. هاي برضو شغلة السمو. يعني في بينهم انسجام، في ترابط، في متشابهات.
0: طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
1: إذا عندي جواب والله. ما شو الموضوع؟
0: الموضوع دكتور يعني والجنة خلقناه من قبل من نار السموم.
1: تمام.
0: الآية. فهو يريد أن يربط بين بقول وظيفة الجان الذي يعني خلق من نار السموم تشبه وظيفة السموم اللي في الدنيا.
1: لا.
0: أها.
1: لا، هي السموم
0: غير السموم.
1: ريح سموم.
0: جميل.
1: يعني ريح فيها حرارة.
0: نعم.
1: أي معنى سموم.
0: جميل.
1: مش سموم.
0: أيوة جميل جميل. إذن هذا شيء وهذا شيء.
1: انتهى
0: الكلام.
1: إذن خلطه هنا انتهى الكلام.
0: نعم جميل. وصلنا إلى النهاية دكتور. في بقية أسئلة أعتذر.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى،

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى. فقلت: هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس، وبقي عصي الدمع خالدة، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابيا بناء على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك، ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معاه. بيعزز سمعتك لأنه الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. 5 خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكده برسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فورا وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية،

0: تقدمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف

0: ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قالكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره. فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس، شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبيعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علمانا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد دار اثنين مثلا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل للإسلام لو عرضناه بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضرورة نكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده، إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر، الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هون لألف سنة، بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، بدهاش نطيل الكلام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات عيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجر إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يشعر الإنسان أحياناً أن نفسه تستعصي عليه، تتمرد عليه، تتأبى أن تخضع لمنهج الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب الحبيب قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، مشتت الأحباب، مفرق الجماعات. الموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، بين الإنسان والموت ثانية واحدة، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لموضوع أردت أن أضعه بين أيديكم حول أقوال بعض الصحابة الكرام وبعض خلفاء المسلمين وبعض علماء المسلمين وهم على فراش الموت. سيدنا الصديق رضوان الله عليه حين وفاته تلا قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا بد من أن يأتي ملك الموت، بعدت المسافة أو قصرت. سيدنا عمر لما طعن جاء عبد الله بن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال له عمر: أعد مقالتك. فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه، لو أن أهل الأرض بأكملهم مدحوك ولم تكن في مستوى مديحهم لا تنجو من عذاب الله. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما وافاه الأجل قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال يونس عليه السلام. لما فتشوا في خزانته وجدوا وصيته، كتب فيها: عثمان بن عفان يشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى، عثمان يعني، وعليها يموت، وعليها يبعث إن شاء الله. سيدنا علي رضي الله عنه حينما طعن قال: ما فعل بضاربي؟ قالوا: أخذناه. قال: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوا عليها. وقال مذكرا بقول النبي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وأوصى أن امشوا بي بين المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا. أيها الإخوة الأحباب، سلمان الفارسي بكى عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، وحول هذه الأزواد حوله متاع كثير، لعلها أراضي وبساتين وفلل وبيوت وبيوت كبيرة. ما الذي كان حوله؟ قال: حوله إجانة، إناء يجمع فيه الماء، وجفنة، قصعة يوضع فيها الماء والطعام، ومطهرة، إناء يتطهر به. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حضره الموت دعا ابنه فقال: يا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر،
ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به. وإن استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. وإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. والحسن صبت رسول الله وسيد شباب الجنة، لما حضره الموت قال: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار، فأخرج فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما حضره الموت قال: أجلسوني، فأجلسوه، فجلس يذكر الله ثم بكى وقال: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام؟ أما كان هذا وغض الشباب نضير ريان. ثم بكى وقال: يا ربي يا رب، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه. والصحابي الجليل عمرو بن العاص حينما حضره الموت بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عمرو رضي الله عنه إليهم بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد لهذه الساعة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني، أي رأيت نفسي، وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فليأبايع عنك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. فقال النبي الكريم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحلى في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، فلو قيل لي صفه لما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فأهيلوا علي التراب ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. والصحابي الجليل أبو موسى الأشعري حينما حضرته الوفاة دعا فتيانه فقال: اذهبوا فاحفروا لي وأعمقوا. ففعلوا، فقال: اجلسوا بي، فوالذي نفسي بيده إنها لإحدى المنزلتين، إما ليوسعن قبري حتى تكون كل زاوية 40 ذراعا، وليفتحن لي باب من أبواب الجنة فلأنظرن إلى منزلي فيها وإلى أزواجي وإلى ما أعد الله عز وجل لي فيها من النعيم، ثم لأنا أهدى إلى منزلي في الجنة مني اليوم إلى أهلي، وليصبني من روحها وريحانها حتى أبعث، وإن كانت الأخرى ليضيقن علي قبري حتى تختلف منه أضلاعي حتى يكون أضيق من كذا وكذا، وليفتحن لي باب من أبواب جهنم فلأنظرن إلى مقعدي وإلى ما أعد الله عز وجل فيها من السلاسل والأغلال والقرناء، ثم لأنا إلى مقعدي من النار لأهدى مني اليوم إلى منزلي، ثم ليصبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. وسعد بن الربيع لما انتهت غزوة أحد قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب فينظر ماذا فعل سعد بن الربيع؟ فدار رجل من الصحابة بين القتلى
فأبصر سعد بن الربيع قبل أن تفيض روحه فناداه: ماذا تفعل؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني لأنظر ماذا فعلت. فقال سعد: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبره أني ميت، وأني قد طعنت 12 طعنة ونفذت في، فأنا هالك لا محالة. واقرأ على قوم السلام وقل لهم: يا قوم، لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. وعبد الله بن عمر حينما فاضت روحه قال: والله ما آسى من الدنيا على شيء إلا على 3: ظمأ لهواجر، ومكابدة الليل، ومراوحة الأقدام بالقيام لله عز وجل، وإني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت. أيها الإخوة الكرام، هذه مواقف الذين وافتهم المنية وهم على فراش الموت. الإمام الشافعي قال عند الموت: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. الإمام الحسن البصري قال: هذه منزلة صبر واستسلام. عبد الله بن المبارك قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه. الفضيل بن عياض العالم العابد لما حضرته الوفاة قال: وابعد سفراه وقلة زاداه. والإمام العالم محمد بن سيرين قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية، وقلة عملي للجنة العالية، وما ينجيني من النار الحامية. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قال: يا بني، إني قد تركت لكم خيرا كثيرا، لا تمرون بأحد من المسلمين أو من أهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا. يا بني، إني قد خيرت بين أمرين، إما أن تستغنوا وأدخل النار، أو أن تفتقروا وأدخل الجنة، فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إلي. قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. أيها الإخوة الكرام، المأمون الخليفة قال: أنزلوني من على السرير، فأنزلوه على الأرض، فوضع خده على التراب وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. انتهى. عبد الله بن مروان قال: ارفعوني على شرف، ففعلوا ذلك. قال: يا دنيا، ما أطيبك، إن طويلك لقصير، وإن كثيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. هشام بن عبد الملك قال لأهله وهو على فراش الموت: جاء هشام إليكم بالدنيا، وجئتم له بالبكاء فقط، ماذا تنفعونه؟ وترك لكم ما جمع، وتركتم له ما حمل. ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الله. الخليفة المعتصم قال وهو على فراش الموت: لو علمت أن عمري قصير هكذا ما فعلت الذي فعلت. الخليفة الزاهد هارون الرشيد قال: أحضروا لي أكفانا، فأحضروا له، فقال: احفروا لي قبرا، فحفروا له، فنظر إلى القبر فقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضات من أقوال أناس كثيرين، منهم الخلفاء، ومنهم العلماء، ومنهم الصحابة الأجلاء، ماذا قالوا على فراش الموت. ونحن جميعا سوف نصل إلى فراش الموت، ونحن جميعا سوف نكون تحت أطباق الثرى، ونحن جميعا سوف نغادر الدنيا. فالعبرة أن تصل إلى هذه الساعة بعقلك قبل أن تصل إليها بجسمك.
العبرة أن تفكر في هذه الساعة بعقلك قبل أن تفاجئك بجسمك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.

0: أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا السلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد المئة هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة. فإني قريب، وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول أنا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق مع هذا الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك، شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة بثلاث كلمات: تحفظ، وثق، ونفذ. كثير موظفين بوقع بفخ من اثنين، الفخ الأول بسكت وبحكي ماشي رح أنفذ وبنفذ بصمت، وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف، هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار، هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي أنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار، ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما أنك تنتقده، اعرض رأيك بأرقام وأسباب مش مشاعر، بحس، بشوف، استخدم لغة الاحتمالات، يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على، حط بدائل واقترح بدائل مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جدا: بناء على كل ما سبق سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبيا مستقبلا، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت وثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار، ما تتأخر عمدا عشان يفشل القرار وتثبت أنك أنت كنت صح، ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت. نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر، يا بتمرد وبخرب التنفيذ. الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلاً بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. يتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

أرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى:

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.